0: إذن لتوجهات الحكومة بتقليص الإنفاق العام، ومنها ما يتعلق بمباني لمؤسسات حكومية في القدس ومدارس ما بين إيجار واستبدال إيجار، كما صادق على استبدال أجهزة التحكم القديمة في محطات تحويل الكهرباء في جنين ونابلس ورام الله وترقوميا بوحدات جديدة، وعلى مشروع نظام تفويض أراضي أملاك الدولة والذي سينظم بشكل واضح وشفاف آلية إدارة أملاك الدولة والاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة. هذا وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون تنظيم مركز الاستجابة الموحد للطوارئ 911 بما يساهم في تعزيز استجابة أجهزة الاختصاص لحالات الطوارئ، معتمدا البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الإسلامي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين للسنوات من 2026 إلى 2028. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة إلى 72,988 شهيدا، إلى جانب 173,205 إصابات منذ بدء حرب الإبادة. المصادر الطبية قالت إن المشافي في قطاع غزة استقبلت في الساعة 24 الماضية 8 شهداء إلى جانب 34 إصابة. ذات المصادر بينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. بحث ياسر عباس الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، بحث مع مديرة شؤون أونروا في لبنان دورثي كلاوس سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، حيث جرى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل التطورات الراهنة، كما جرى استعراض الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا، إضافة إلى آليات التنسيق والتعاون المشترك بين سفارة دولة فلسطين وأونروا لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية ومواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية الراهنة. قلد ياسر عباس الممثل الخاص السيد الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفنان الراحل أحمد قعبور وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى التألق نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الملتزمة والرفيعة التي كرس من خلالها مواهبه الإبداعية في خدمة قضايا وطنه وأمته في الطليعة منها قضية فلسطين. جرى ذلك خلال حفل تكريمي أقيم في مقر سفارة دولة فلسطين لدى لبنان بحضور سفير دولة فلسطين محمد الأسعد والنائب في البرلمان اللبناني إبراهيم نمنة وشقيق الراحل محمد قعبور ونقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي ونقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح فتحي أبو العردات وآمن جبريل ورياض أبو العينين وممثلين عن الأحزاب اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب حشد من الإعلاميين والفنانين ورفاق درب الراحل. وأكد الممثل الخاص السيد الرئيس أن منح السيد الرئيس محمود عباس الفنان الراحل أحمد قعبور وسام الاستحقاق يأتي وفاء لمسيرة فنية وثقافية عربية وفلسطينية كبيرة حملت الكلمة الصادقة واللحن الملتزم وجعلت من الفن رسالة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وفي ختام هذا الحفل سلم الممثل الخاص السيد الرئيس الوسام الممنوح من السيد الرئيس إلى شقيق الراحل قعبور بحضور السفير الأسعد. رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج فرض عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر هذه الخطوة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستعمارية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته.

0: وأرضهم بحماية قوات الاحتلال. فتوح أكد أن هذه العقوبات تشكل رسالة بأن جرائم المستعمرين لم تعد شأنا داخليا تدعي حكومة الاحتلال قدرتها على معالجته، بل أصبحت جرائم موفقة تستوجب المساءلة والعقاب وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما رحب فتوح بقرار فرنسا منع وزير المالية في حكومة الاحتلال بيتسيل سموتريتش من دخول أراضيها بسبب مواقفه الداعية إلى ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، واعتبر أن هذه السياسات تمثل تحريضا مباشرا على الاستعمار والتهجير القسري والتطهير العرقي وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والأفراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستعمرين ضد أبناء شعبنا في الضفة، خاصة في ظل التصاعد الخطير في إرهاب المستعمرين وجرائمهم المنظمة في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. الخارجية رأت أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وتنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية. وأكدت الخارجية أن القانون الدولي ليس خطابا سياسيا بل التزام فعلي يجب احترامه وتطبيقه، ويعكس حقيقة أن الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني، كما يشكل تهديدا مباشرا لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ويهدد الأمن والاستقرار. ورحبت الوزارة بالمواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستعمرات وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والأفراد من انخراطها في أي أنشطة اقتصادية أو مالية مع أو داخل المستوطنات المقامة فوق الأرض الفلسطينية، واعتبرت ذلك خطوة ضرورية للانسجام مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج أعلنوا فرض عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستعمرين في الضفة المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. يأتي هذا التحرك في عقب تصاعد عنف المستعمرين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. وجرى تنسيق الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربعة مع عقوبات أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، مما يؤكد الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي وسعت نطاق المستعمرات. البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الأربع ومعها أستراليا أكد أن هذه الخطوات تهدف إلى محاسبة المستعمرين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي بيان منفصل أضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا حضرت دخول الوزير المتطرف بيتسيل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية بالإضافة إلى 4 مسؤولين في منظمات استعمارية و21 مستعمرا عنيفا. فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض السلطات الإسرائيلية للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن غفير في أيار الماضي سخر فيها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود عقب احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني قد وصفا تلك المشاهد بأنها غير مقبولة ومهينة للكرامة الإنسانية، وطالبا إسرائيل بتقديم توضيحات فيما جرى استدعاء السفير الإسرائيلي. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي يشنها المستعمرون والتي تؤدي إلى مقتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وتهجيرهم. قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني منذ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 21,700 مواطن من الطلبة والكوادر التعليمية في غزة والضفة الغربية. وأوضحت معطيات الوزارة أن 20,647 طالبا وطالبة و1450 من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال التي تستهدف الحق في التعليم. الوزارة أشارت إلى أن أكثر من 79 مدرسة بعد 100 من المدارس الحكومية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل، كما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لأونروا للقصف والتخريب، هذا إلى جانب تدمير أكثر من 63 مبنى تتبع للجامعات بشكل كامل. وفي الضفة الغربية أشارت الوزارة إلى تعرض 9 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، إضافة إلى استمرار الاعتداءات على عدد من المدارس واستهداف المستعمرين للطلبة. ضمن توجهات حكومية من قبل حكومة الاحتلال لخنق الحكومة الفلسطينية اقتصاديا وماليا، صادقت الهيئة العامة للكنيسة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية.
1: قانون جديد يتيح لإسرائيل اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية مقابل تعويضات وإعانات وأضرار تدفعها مؤسسات الإسرائيلية على خلفية عمليات فلسطينية، على أن تحول الأموال أولا للمتضررين ثم إلى خزينة الاحتلال. الهيئة العامة للكنيسة صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، بحيث يتيح لإسرائيل خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل التعويضات والإعانات التي تدفعها مؤسسات الدولة الإسرائيلية جراء عمليات فلسطينية. وينص القانون على أن يرفع وزير المالية تقريرا سنويا إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت، يتضمن حجم المدفوعات والتعويضات المرتبطة بهذه العمليات، على أن يقرر الكابينت حجم الأموال التي ستقتطع من أموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية خلال العام اللاحق. كما ينص على تحويل الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات والديون المستحقة للمتضررين من العمليات، وفي حال تبقى فائض منها يحول إلى خزينة دولة الاحتلال. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة الفلسطينية، ضمن توجهات حكومة الاحتلال الهادفة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية. سالم مؤقت، تلفزيون فلسطين.
0: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة عبر اقتطاع مبالغ إضافية من مستحقات الشعب الفلسطيني تمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة تمارسها سلطة الاحتلال بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. فتوح أضاف في بيان صدر عنها أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة ممنهجة تستهدف حصار السلطة الوطنية الفلسطينية وتجفيف مواردها المالية وإضعاف مؤسساتها ودفعها نحو العجز عن القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في محاولة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وفرض وقائع سياسية تخدم مخططات الضم والاستعمار والتهجير القسري. عقدت وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع وزارة الصحة عقدت مؤتمرا صحفيا لإحاطة السلك الدبلوماسي الأجنبي وممثلي البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين على أوضاع القطاع الصحي والطبي، حيث استعرضت التدهور الحاد الذي يشهده القطاع.

0: تداعيات أزمة أموال المقاصة، إلى جانب تأثيرها على الخدمات الصحية. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة.
1: القانون الدولي ينص بشكل واضح بأن الرعاية الصحية والموظفين في القطاع الصحي وسيارات الإسعاف لها الحق في الحماية حتى تحت الاحتلال، فإنها مسؤولية المحتل أن يوفر الحماية اتجاه الشعب المحتل. إنما تعرض له القطاع الصحي من سياسات حرمان الشعب الفلسطيني من الرعاية الصحية الأساسية، هذا من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك للقانون الدولي. القطاع الصحي الفلسطيني يواجه المشكلة المالية غير المسبوقة بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، والذي تهدد حقيقة إمكانية توفير الرعاية الصحية الأساسية. وهذه الأموال التي تشكل نسبة عالية من أموال الحكومة الفلسطينية، وعملية احتجازها يشل من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات العامة.
0: وأعلن وزير الصحة دكتور ماجد أبو رمضان إرسال دفعة جديدة من وحدات الدم ومشتقاته إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، بلغت 2000 وحدة دم ضمن الجولة العاشرة من حملة دمنا واحد للتبرع بالدم. جرى نقل هذه الشحنة من بنك الدم المركزي في رام الله وفق إجراءات ومعايير فنية معتمدة للحفظ والنقل، وبالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لضمان وصولها بأمان إلى المشافي في القطاع. وأكد وزير الصحة أن هذه الدفعة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز صمود المنظومة الصحية في غزة ودعم المستشفيات في علاج الجرحى والمرضى في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة الناتجة عن استمرار الحصار. أضاف وزير الصحة أن حملة دمنا واحد مستمرة عبر جولات متتالية لتأمين احتياجات بنوك الدم في القطاع، بما يعكس وحدة الشعب الفلسطيني وتكاتفه في كل أرجاء الوطن. وأشاد بجهود المتبرعين والطواقم الطبية وبنوك الدم، إضافة إلى دور منظمة الصحة العالمية في تسهيل نقل الشحنات. كما أضاف أن هذه الكمية ستسهم في دعم قدرة المشافي على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى، وأكد استمرار العمل لتأمين احتياجات الدم بشكل دوري.
2: هذه الحملة العاشرة من حملة دمنا واحد، والتي تدل على التآخي والتكامل بين الشعب الواحد في شطري الوطن، وهي تأتي من دماء كل أطياف شعبنا من صغار السن وحتى كبار السن، سواء كانوا رجالا أو نساء أو شبابا. وهي فقط أقل ما نستطيع أن نقدمه لإنقاذ أهلنا المنكوبين في المحافظات الجنوبية الفلسطين في غزة. وهذه الحملة بها أكثر من 2000 وحدة دم من مختلف الزمر التي يحتاجها المستشفيات والتي يحتاجها المرضى في غزة، وأيضا من مشتقات الدم كذلك.
0: وصلت قوات الاحتلال شن غارات على بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص. مراسلتنا أفادت بأن طيران الاحتلال الحربي والمسير شن غارات على بلدة كفرصير في قضاء النبطية وبلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور. في غضون ذلك أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي إلى 3637 شهيدا، إلى جانب 21188 مصاباً.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، وأوضحت أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت إن هذه الضربات على إيران رد أو تمثل ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، وأضافت بأنها مهمة متناسبة للرد على عدوان إيراني غير مبرر. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز. وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قالوا إن زورقا

0: مسيرا تابعا للبحرية الأمريكية تمكن من إنقاذ طياري المروحية التي كانا يستقلانها قبالة ساحل سلطنة عمان. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 136 موظفا لقوا حتفهم أثناء تأدية واجباتهم المهنية في مناطق مختلفة من العالم، من بينهم 80 يعملون لدى أونروا وارتقوا شهداء في قطاع غزة. من جهة أخرى أكد غوتيريش على ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال، وطلب بفتحها فورا لضمان مرور الإغاثات الإنسانية على نطاق واسع وآمن، وحث على التوصل إلى حلول دبلوماسية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أشعلت قوات الاحتلال النار عقب إطلاقها قنابل الصوت على مساحات واسعة من أراضي إذنا غرب الخليل. أقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت صوب أراضي المواطنين في منطقة وادي الصفر المحاط بجدار الضم والتوسع العنصري، ما أدى لاشتعال النار في مساحات واسعة مزروعة بمحاصيل القمح. وتتعرض إذنا لعملية حرق للأراضي من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال ضمن سياسة تضييق الخناق على أهالي إذنا. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت خلال شهر أيار الماضي على نحو 393 دونما من أراضي المواطنين عبر سلسلة من الأوامر العسكرية، شملت أوامر وضع يد على أغراض أو على أراض لأغراض أمنية وعسكرية وإعلانات أراضي دولة وأوامر استملاك. الهيئة قالت في تقرير لها إن الاحتلال أصدر 4 أوامر وضع يد هدفت إلى إقامة 3 مواقع عسكرية في محافظة جنين، فيما استهدف الأمر الرابع إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة مقامة على أراضي مدينة يطا جنوب الخليل. وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا بإعلان 400 متر من أراضي بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت كأراضي دولة، إلى جانب أمرين بالاستملاك شمل 387 دونما من مدينة البيري وقرية بيتين في محافظة رام الله والبيري. وأشارت أيضا إلى أن ما يسمى بطاقم الخط الأزرق قد شمل نحو 3 دونمات من أراضي كفر قدوم شرق قلقيلية، مساحات مصادرة سابقا تعود لعام 1989، لترتفع المساحة الإجمالية المصادرة في هذه المنطقة إلى 21 دونما. سلمت قوات الاحتلال اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية في هذا الإطار إن الاختارات هي للهدم النهائي. وأشارت ذات المصادر لأنه عرف من بين أصحاب المنازل عبد الله عادل برقان ومريزق الفقير وخالد العزازمة وسيف عاطف برقان، وهذا بالإضافة أيضا إلى منزل رئيس مجلس قروي بيرين. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضي المواطنين في قرية زبوبة غرب جنين، مساحتها تقدر ب 126 دونما، بالإضافة إلى وضع اليد على أراض بمساحة 128 دونما من بلدة عرابة جنوب جنين.
1: تزامنا مع الحصار المفروض على قرية زبوبة غرب جنين وإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بإزالة الأشجار والنباتات من مساحة تقدر ب 126 دونما من أراضي القرية. ويأتي القرار في إطار إجراءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية وتحرم أصحابها من استثمارها والانتفاع بها، الأمر الذي يهدد عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة.
2: تفاجأنا في الفترة الأخيرة قبل أول امبارح أنه في قرار جديد بمصادرة 126 دلم أرض مزروعة بالزيتون وأشجار الزيتون إلى أكثر من 50-60 عام، حتى في منطقة في أشجار زيتون رومي يعني من 1000 سنة. تفاجأنا في منطقة، في المنطقة الشمالية، في المنطقة الغربية، في المنطقة الشمالية، محيط البلد كله يتدلف حوالي أكثر، يبعد عن الشيك لا يقل عن 300 متر في بعض مناطق وأكثر.
1: وتأتي هذه الإجراءات مع واقع معيشي صعب يواجه المواطنون إذ تتواصل ملاحقتهم في مصادر رزقهم من خلال إغلاقات الطرق وتقييد الحركة والوصول إلى الأراضي الزراعية، إلى جانب القرارات التي تستهدف الممتلكات والأراضي، حيث أن هذه السياسات لا تستهدف الأرض فحسب بل تسعى إلى خنق المواطنين اقتصاديا وإثقال حياتهم اليومية بمزيد من الأعباء والتحديات.
3: الأكثر من مرة سكروا علينا، وهذا الإشي يعني بيزعج بشكل كلي، بس مش هذا الإشي اللي بيزعجنا، الإشي الخطر الكبير مصادرة الأراضي. يعني إحنا وولاد عمي مثلا تعرضنا قبل، تفاجأنا بقرار مصادرة 15 دنم وابتلاء أشجار مش عارف شو هذا الإشي، هاي مشكلة كبيرة والله يستر من اللي جاي يعني.
1: وبالتزامن مع القرار الصادر بحق أراضي زبوبة، أصدر الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة 128 دنما من أراضي بلدة عرابة جنوب جنين في خطوة جديدة تضاف إلى مسلسل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. ما تثير هذه القرارات مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المصادرة والتضييق وما يرافقها من تهديد مباشر للوجود الفلسطيني. حصار ومصادرة واقتلاع للأشجار، سياسات يواصل الاحتلال الإسرائيلي من خلالها استهداف الأرض الفلسطينية وملاحقة المواطنين في أرزاقهم ولقمة عيشهم. من قرية زبوبة الواقع على الغرب من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: اقتحم عشرة المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية معززة من شرطة الاحتلال. محافظة القدس قالت إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في الباحات وأدوا طقوسا تلمودية بما فيها الانبطاح الجماعي في ظل إجراءات أمنية معززة في محيط المسجد وعلى مداخله كافة. أحرق مستوطنون مركبة في بيت مرين شمال غرب نابلس، بينما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها مختلف أرجاء المدينة. مراسلنا أوضح بأن المستوطنين هاجموا قرية بيت مرين وأضرموا النار في مركبة تعود ملكيتها للمواطن بلال عبده قبل أن ينجح الأهالي السيطرة على الحريق. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة وعدة أحياء من نابلس ودهمت عددا من المنازل واعتقلت 4 مواطنين. دمر مستوطنون في بيت لحم شبكة مياه الشرب في قرية الرشايدة، ما أدى إلى حرمان السكان ومربي الثروة الحيوانية من مصدر الريم الرئيس للمياه. رئيس المجلس القروي في الرشايدة باكر الرشايدة أوضح بأن المستوطنين خربوا شبكة المياه عند مدخل القرية، ما أدى لانقطاع المياه عن المنازل وألحق أضرارا مباشرة بقطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل مصدر الدخل الأساسي للمواطنين في القرية. في عطوف الراس الأحمر وسهل البقيعة، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي باستكمال العمل لشق طريق عسكري يفصل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
4: تحولت قرية عطوف ومنطقة الرأس الأحمر شرق طوباس من منطقة زراعية كبرى يعتمد سكانها على الأرض والزراعة إلى ساحة صراع يومية من أجل البقاء في ظل تصاعد الإجراءات الاحتلالية التي تستهدف الأرض والوجود.
3: يعني اللي بيجري في هاي المنطقة هو تكملة للاستيلاء على باقي الأراضي. المحكمة يعني احنا في البداية لما توجهنا للمحكمة احنا عارفين لانه الهدف مش شق طريق عسكري، الهدف الاستيلاء على الاراضي. يعني احنا في حال انه تم السيطرة على هاي الاراضي ما ظلش هون منطقة سهل البقيعة كلياته تقريبا راح.
4: وتزداد المخاوف بعد إصدار محكمة الاحتلال أمرا يسمح لجيش الاحتلال بمواصلة أعمال الحفر وشق الطرق العسكرية الممتدة من عطوف والرأس الأحمر وصولا إلى منطقة

0: قطيرزة، الأمر الذي يهدد بمصادرة المزيد من الأراضي الزراعية وعزل مساحات واسعة.
1: المواطن الفلسطيني يصارع ويعاني من ويلات الاحتلال ومن اعتداءات المستوطنين، وكل وسائل الضغط والترهيب استخدمت من أجل إنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة. كل الخدمات، البنى التحتية، عمليات الهدم، المصادرات، كلها يلاحق فيها الفلسطيني، ولكنه ظل متشبث وموجود في أرضه.
0: وتأتي هذه الخطوات في إطار هجمة استيطانية متصاعدة تشهدها الأغوار الشمالية، حيث تتواصل محاولات السيطرة على الأراضي وتوسيع نفوذ المستوطنات وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل التجمعات الفلسطينية. هذا القرار يدل على تكامل الأدوار ما بين المؤسسات الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية المتطرفة، وصولا إلى فرض السيطرة الكاملة والمطلقة على الأغوار، وبالتحديد الأغوار الشمالية. من قرية عطوف والرأس الأحمر، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: هدمت قوات الاحتلال منشآت تجارية في حسان غرب بيت لحم، واعتدت تلك القوات على المواطنين ومنعتهم من الاقتراب من موقع الهدم وقمعتهم بقنابل الصوت والغاز.
3: ثلاث منشآت تجارية هدمتها قوات الاحتلال في قرية حسان غرب بيت لحم، تقع في منطقة المشاهد عند المدخل الغربي للقرية. نجم عنها تدمير لقمة عيش عدد من العائلات التي تعتاش من ريع تلك المنشآت.
4: الساعة 9 الصبح وهم جايين في أمر هدم بدون سابق انذار وبدون اي شيء، ما شفنا من البواقر والجرافات جخلت على المغسله وبدهم يهدوا. طبعا احنا دائما وابدا نتابع الاجراءات مع المحامي، ولحد الان صار مكلفني هذا الملف يعني من 6 أشهر وجاي تقريبا 80,000 شيكل.
5: هي المحكمه شغاله لها اجل من سنتين، فاهم شو؟ وما فيش يعني الحين ما اعطوناش اشعار ان يعني فيه هدم او شيء. انا خسارتي هون فوق 100,000 شيكل، انا هون الكشك لحاله فوق 100,000 شيكل. احنا هذه الارض دبعتي كانت في نص الشارع، وثاني مره اخذوا للجدار، واخر اخذوا مني حوالي 15 متر، وفي الاول اخذوا كانت على نص الشارع الارض، وغير هذا اللي حكونا انا هدونا في النتفه اللي ظلت لنا في الشكفه اللي ظلت.
3: وبذريعه عدم الترخيص تقوم قوات الاحتلال بالهدم لمنشآت اقيمت على اراضي اصحابها وداخل القريه، بينما يتوسع البناء والطرق الاستيطانيه على ما تبقى من أراضيهم في محيط القرية.
6: هذا يتحدث عن نفسه كما ترون، شوارع مغلقة بالسواتر الترابية والصخور الحجرية، أعمال هدم بشكل يومي وبشكل متواصل، أعمال اعتقال وتخريب للأراضي بشكل دائم وبشكل متواصل، لم يترك مجالا للمواطنين أن يمروا بسهولة وبسلام في هذه الشوارع. أصبح الشوارع يعني رئيسية داخل هذه البلدة مغلقة، لا نستطيع التحرك بشكل مطلق في داخل البلدة.
3: فعلى القرية تتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين فيها خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في هدم منشآت ومنازل ومواصلة إغلاق مداخل رئيسية وفرعية في داخل القرية. هكذا يسعى الاحتلال إلى قطع لقمة عيش المواطنين في هذه القرية بهدم منشآتهم التجارية، تزامنا مع سياسة التضييق والخناق الممارسة عليهم، وذلك بإغلاق الطرقات الداخلية في القرية. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، حسان غرب بيت لحم.
2: نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وقفة إسناد ودعم للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في مركز البير الثقافي، وأكد المشاركون تضامنهم مع الأسرى في ظل ما يتعرضون له من سياسات وإجراءات وصفوها بالإجرامية، تشمل التنكيل والعزل والحرمان من الحقوق الإنسان الأساسية، إلى جانب استمرار حملات القمع والإهمال الطبي بحق الأسرى داخل السجون.
4: تأتي هذه الوقفة وقفة التضامن مع أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال في ظل ما يمارس بحق أسرانا وأسيراتنا من إجرام وتنكيل وتعذيب وإهمال طبي وتجويع، والدليل على ذلك يعني عندما يخرج أحد الأسرى من سجون الاحتلال من المعتقلات تكون الصورة شاهد ودليل على ما سيتحدث به من خلال الوزن الذي بالحد الأدنى كل

0: أسير يخرج من سجون الاحتلال وزنه يقل على الأقل من وزنه الحقيقي من 40 إلى 50 كيلو، وهذا دليل على حجم الإهمال. وحديث الأسرى والأسيرات عن ممارسات الاحتلال داخل السجون يعني حديث يحتم علينا كشعب فلسطيني وكقوة فلسطينية أن نستمر في عملية الضغط والمناشدة لمؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان من أجل التدخل لدى الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما يمارس بحق أسرانا.
1: نحن في هذا الاعتصام الأسبوعي تأكيدا على إسناد الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ما تتعرض له من ظروف صعبة وكارثية، حيث لم يتغير أي شيء على أوضاع الحركة الأسيرة بعد 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. الجديد في موضوع زيارات الأسرى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت التماسا بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون. حتى هذه اللحظة لم تتم أي زيارة. نحن نتوجه إلى كل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه أسرانا.
2: في السياق ذاته نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى فعالية أسبوعية مساندة للأسرى في سجون الاحتلال، وجاءت هذه المرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأخوين نضال وخالد عميرة، وللمطالبة باسترداد جثمانيهما وجثمين الشهداء المحتجزة كافة، وذلك في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
3: في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وتتواصل فيه معاناة عائلاتهم وانتظارهم للحرية، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس الفعالية الأسبوعية المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، والتي تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ميدان الشهداء وسط المدينة.
4: طبعا حاليا لساته مش محكوم، له سنة ونص في سجون الاحتلال، وحاليا لليوم لسه ما انحكم، وكل جلسة بضلني على أصابعي على أساس أنه ينحكم لسه ما انحكم. بيعاني طبعا من السكابيوس، بيعاني من الأكزيما، بيطالب بالأدوية ما بيعطوا الأدوية، بطلب الأدوية من المحامي الخاص وبيحكوا له بنزلك الأدوية وما بتنزل له أدوية. وطبعا بيحكي أنه أنا طبعا وزنه كان 68 حاليا 54.
5: أنا لما يطلع أسير بنعرف أو نودي يعني زيارة محامي خاص طبعا، وين لوين لما الواحد يلاقي زيارة محامي خاص يعني بصعوبة. عندي الكبير أحمد له سنة وشهرين، مهدي سنة وثلاث شهور، جابر 11 شهر، برضو كلهم إداري. جد كلهم كل واحد الكبار الاثنين أحمد ومهدي مرتين ثلاث مرات إداري، 6 6 6، وجابر هي كمان 3.
3: وتأتي هذه الفعالية في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين وما يرافقها من تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية والصحية داخل السجون، حيث أكد المشاركون ضرورة مواصلة الحراك الشعبي والوطني لإبقاء قضية الأسرى حاضرة والضغط من أجل وقف السياسات الإسرائيلية بحقهم.
6: أنا من حق زوجي إنه أسلم جثة جوزي، أودعه أروح أزور قبره. في كمان يعني إنه أنا محتارة لهلا، إيش بيحكي لجوزك؟ ممكن يكون عايش، ممكن يقولوا لي يعني مش عارفة. فعليا أنا بدي زوجي أبرد نار قلبه. نضال مش بس زوج إلي، كان نضال الزوج، السند، رفيق عمري، رفيق ضربي. نضال من خيرة الشباب، نضال كتير طيب، بطل كمان، نضال أسير محرر قضى في السجون الاحتلال 8 سنوات.
3: كما استحضرت الوقفة ذكرى الشهيدين نضال وخالد عميرة اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال على مدينة نابلس، مجددة المطالبة باسترداد جثمانيهما وكافة جثامين الشهداء المحتجزة وحق عائلاتهم في دفن أبنائهم بما يليق بتضحياتهم ومسيرتهم الوطنية. تتواصل فعاليات الأسرى في محافظة نابلس دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا لكل أشكال التنكيل والتعذيب. ديال عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
2: يحتفل الأردنيون بالذكرى 27 لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش، حيث واصل الأردن طوال هذه السنوات مسيرة النهضة والدفاع عن القضية الفلسطينية.
7: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.

0: في التاسع من حزيران عام 1999 شهد الأردن جلوس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على العرش الملكي خلفا لوالده الراحل الملك الحسين. ومنذ ذلك التاريخ شهد الأردن تطورات مهمة في مسيرة بناء الدولة الحديثة وترسيخها وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التقدم والنهضة والإنجاز بشتى المجالات. 27 عاما كان خلالها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وعلى خطى والده يقف موقفه الراسخ من القضية الفلسطينية متمسكا بالشرعية الدولية أساسا للحل، مشهرا على لسان قائده اللاءات الثلاث: كلا للتوطين، وكلا للوطن البديل، وكلا على القدس.
1: القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن، أوضح من هيك ما بعرف كيف بقدر أتحدث. بالنهاية أنا كهاشمي كيف أتراجع أو أتخلص من القدس؟ مستحيل، خط أحمر، كلا على القدس، كلا على وطن بديل، كلا على التوطين.
0: وعلى امتدار تلك السنوات تمسك الأردن بتلك المواقف، ورغم الخطط والمؤامرات التي حيكت لتصفية القضية الفلسطينية من صفقة القرن وما قبلها من محاولات حثيثة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وصولا إلى ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية من محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت لهجة الأردن تتصاعد مع كل تصعيد إسرائيلي معتبرة التهجير إعلان حرب. واليوم تبذل المملكة جهودها السياسية دعما للشعب الفلسطيني، ولا يغيب الدور الإنساني عن المشهد في رسالة مفادها الأردن الأقرب لفلسطين. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
2: افتتحت الشرطة الفلسطينية مركزا للتأهيل والتدريب المهني للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة وممثلين عن البعثة الأوروبية والسفير التركي وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية. يهدف المركز إلى توفير برامج تدريبية وتأهيلية للنزلاء بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والحياتية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة محكومياتهم، في إطار الجهود الرامية إلى دعم منظومة الإصلاح والتأهيل وفق المعايير الإنسانية والقانونية.
3: اليوم احنا في مركز اصلاح وتاهيل في محافظه رام الله والبيره لافتتاح عدد من المشاريع في هذا المركز اللي بتعمل على تاهيل النزلاء من اجل دمجهم في مجتمع ويكون لديهم مهنه، وايضا هنا يحصلوا على دخل لتمكينهم من الحياه. كل الشكر للداعمين وكل الشكر للشرطه الفلسطينيه ومراكز الاصلاح والتاهيل اللي بيقوموا في هاي المشاريع. اليوم عندنا داعمين دوليين وعندنا داعمين محليين برغم الشح الاقتصادي وشح الموارد، ولكن أصر المجتمع الفلسطيني أن يكون شريك لمخرجات تكون بناءة في مجتمعنا. برغم هذا الاحتلال وبرغم هذا الإرهاب، الإنسان الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية ما زالت مصرة على البناء والتطور.
2: لم يبقى للنشرة الثالثة فجرا إلا التذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يطالب الوسطاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه خرق وقف إطلاق النار. بريطانيا، كندا، فرنسا، النرويج تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستعمرين. شهداء وجرحى في ظل مواصلة الاحتلال قصفه مناطق متفرقة من لبنان. دونالد ترامب يعلن أن إيران أسقطت مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز وينفذ تهديده بالرد على ذلك بقصف أهداف في إيران. هذا ختام نشرة الثالثة فجرا، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

بالنسبه لك حنا في النيل الجنايد كلها انت الاقميه والبطانيات والحصر والفراش والارض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا.

خلاص من جد حاقد طلق معطى صف رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معطى صف شهيد شهيد في شهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا، لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف يعني هيو انت الطلاع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من حزيران لعام 2026 وبداية مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وكل متابعين مشوارنا الصباحي. ملفاتنا متنوعة ومختلفة لهذا اليوم على مدار ساعتين من الزمن، نرصد فيها الإنجازات والمبادرات الوطنية وأيضا تداعيات العدوان واستمرار عدوان المستوطنين والاحتلال على محافظات الوطن المختلفة. إذن معكم مشاهدينا الكرام من الساعة 8 حتى 10 معي أنا ومع إلهام. يسعد صباحك إلهام.
1: صباحك فالهبة. يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. يعني اليوم سنكون معكم على مدار ساعتين، سنكون أيضا في محطة خاصة للحديث عن تداعيات الحرب والأزمة المعيشية للمواطنين الفلسطينيين، وأيضا سنكون في نوافذنا المباشرة من سلفيت وقلقيلية، وأيضا سنكون في محطتنا الأسبوعية التغذية والحديث عن تأثير المكملات والمنشطات لزيادة التضخم العضلي. إذن مشاهدينا نبدأ وياكم مشوارنا الصباحي كالمعتاد بحالة الطقس وأسعار صرف العملات لهذا اليوم.

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الجوله الاخباريه في الصحف والمواقع المحليه، والبدايه مع وكاله وفا للانباء والمعلومات الفلسطينية وآخر التطورات الميدانية. ومستوطنون يحرقون مركبة شمال غرب نابلس، والاحتلال يعتقل 4 مواطنين من

المدينة، وأيضا قوات الاحتلال تقتحم قرية الطبقة جنوب الخليل وتعتدي على مواطنين بالضرب. وأيضا من آخر التطورات الميدانية، مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وأيضا الاحتلال يستولي على نحو 393 دنما ويصدر أوامر عسكرية واستملاكات جديدة خلال أيار الماضي. أيضا من آخر التطورات الميدانية، في الضفة الغربية قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومستوطنون يهاجمون مركبات ويعرقلون حركة المرور قرب دوار مخماس شمال شرق القدس. وأيضا الاحتلال يهدم 8 منازل في برطعة جنوب غرب جنين ويهدد بهدم 12 أخرى. والاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على عدد من العمال ويعتقلهم عند حاجز العيسوية. وأيضا قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من مخيم عايدة على حاجز الكونتينر جنوب شرق القدس، ومستوطنون يهاجمون المواطنين عند مدخل برقة شرق رام الله. ونبدأ أيضا في هذا الخبر من وكالة وفا، والخليل تطلق مشروع حديقة قصر أبو عطوان بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة تصميم المساحات الخضراء. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعلن رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري بالأمس إطلاق مشروع حديقة قصر أبو عطوان، وذلك عقب تتويج مدينة الخليل بالمركز الأول في مسابقة تصميم المساحات العامة الخضراء التي نظمها صندوق تطوير وإخراج الهيئات المحلية. وجاء الإعلان خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة بحضور وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة الصندوق سامي حجاوي، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، ونائب نقيب المهندسين، وعدد من رؤساء البلديات وممثلي الجامعات والشركاء الدوليين. واستعرض الحفل المشاريع الفائزة في المدن المشاركة، حيث حصدت الخليل المركز الأول عبر تصميم حديقة قصر أبو عطوان الذي أعده فريق من دائرة الهندسة المعمارية في جامعة بوليتكنيك فلسطين، مقدما رؤية تصميمية تراعي معايير الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز جودة الحياة في المدينة. ونبقى في وكالة وفا، وفي هذا الخبر، الادعاء العام الإيطالي يفتح تحقيقا بحق بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود. وفي تفاصيل هذا الخبر، فتح الادعاء العام الإيطالي بالأمس تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود، في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض السلطات الإسرائيلية للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أناسا أن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن غفير في أيار الماضي، سخر فيها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود عقب احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وأضافت الوكالة أن النيابة العامة في روما كانت قد فتحت قبل عدة أسابيع ملف تحقيق بشأن عملية اعتراض ناشطي أسطول الصمود، يشمل أيضا شبهات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني. ونبقى في وكالة وفا، وفي هذا الخبر، الاحتلال يستولي على نحو 393 دنما ويصدر أوامر عسكرية واستملاكات جديدة خلال أيار الماضي. وفي تفاصيل هذا الخبر، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت خلال شهر أيار الماضي على نحو 393 دنما من أراضي المواطنين عبر سلسلة من الأوامر العسكرية التي شملت أوامر وضع يد لأغراض أمنية وعسكرية وإعلانات أراضي دولة وأوامر استملاك. وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن الاحتلال أصدر 4 أوامر وضع يد هدفت إلى إقامة 3 مواقع عسكرية في محافظة جنين، وتحديدا في حي الجبريات بمدينة جنين وبلدة قباطية وقرية زبوبة، فيما استهدف الأمر الرابع إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة مقامة على أراضي مدينة يطا في محافظة الخليل.
وأضافت أن سلطات الاحتلال أصدرت كذلك أمرا بإعلان 400 متر من أراضي بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت كأراضي دولة لصالح الموقع الاستيطاني لشم، إلى جانب أمرين بالاستملاك شملا 387 دنما من أراضي مدينة البيري وقرية بتين في محافظة رام الله والبيرة، بهدف شق طريق استيطاني يصل إلى بؤرة جفعات أساف، إضافة إلى أراضي من بلدة النبي صموئيل في محافظة القدس. وأشارت الهيئة إلى أن ما يسمى بطاقم الخط الأزرق أضاف أيضا نحو 3 دنومات من أراضي قرية كفر قدوم شرقية قلقيلية إلى مساحات مصادرة سابقا تعود لعام 1989، لترتفع المساحة الإجمالية المصادرة في تلك المنطقة إلى 21 دنوما. وننتقل إلى الحياة الجديدة، وفي هذا الخبر الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على عدد من العمال ويعتقلهم عند حاجز العسوية. وفي تفاصيل هذا الخبر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح مساء الأمس على عدد من العمال واعتقلتهم عند حاجز العسوية العسكري شرقية مدينة القدس المحتلة أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل المدينة. وقالت محافظة القدس في بيان صحفي إن قوات الاحتلال أوقفت مجموعة من العمال على حاجز العسوية قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح خلال عملية اعتقالهم، ما أدى إلى إصابة عددا منهم دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول طبيعة الإصابات أو أوضاعهم الصحية. وأضافت أن هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة ممنهجة تستهدف العمال الفلسطينيين عبر التضييق على حركتهم وحرمانهم من حقهم في العمل والتنقل من خلال فرض قيود وإجراءات مشددة على الدخول إلى مدينة القدس المحتلة وملاحقتهم واعتقالهم بشكل متكرر عند الحواجز العسكرية. ونبقى في صحيفة الحياة الجديدة، ونادي الأسير تصاعد غير مسبوق في استهداف النساء بالضفة الغربية عبر حملات الاعتقال. وفي تفاصيل هذا الخبر، قال نادي الأسير إن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية يشهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفع إلى نحو 95، وهو رقم سبق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. وأوضح النادي في بيان صدر عنه أن هذا الارتفاع جاء عقب اعتقال قوات الاحتلال فجر الأمس 3 نساء من بلدة كوبر شمال غرب رام الله ومدينة جنين ومخيم العين في نابلس، بينهم زوجة أسير. كما كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسبوع الماضي 4 طالبات من جامعة بيرزيت بينهن خريجة، جرى نقلهن جميعا إلى معتقل المسكوبية، إضافة إلى اعتقال فتاة من رام الله تعاني إعاقة حركية. وأضاف نادي الأسير أن المعطيات والشهادات التي ترد تباعا بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات فاقت من حيث حجمها ومستواها ما سجل في أي مرحلة سابقة، وذلك نتيجة تصاعد عمليات القمع الممنهجة التي تترافق مع اعتداءات بالضرب المبرح إلى جانب ممارسات التنكيل والإذلال المستمرة. وننتقل إلى خبرنا الأخير من صحيفة القدس، وارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 1000 منذ بدء الهدنة واستشهاد 7 آخرين بغارات فجر الأمس. وفي تفاصيل هذا الخبر والتطورات الميدانية في قطاع غزة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات فجر الأمس، مما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء على الأقل وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. وتوزعت الهجمات بين استهداف تجمعات للمدنيين ومركبات وشقق سكنية في ظل استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي والمسير في أجواء القطاع. وفي تفاصيل الميدان جنوبا، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين 2 وإصابة آخرين جراء قصف استهدف مجموعة من الأهالي في منطقة العطار الواقعة بمواصي خان يونس، وهي المنطقة التي تكتظ بالنازحين، كما أعلن عن وفاة مواطن ثالث متأثرا بجراحه التي أصيب بها
في قصف سابق، فيما وقعت إصابات إضافية إثر استهداف مركبة مدنية في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة. أما في وسط القطاع فقد استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في المنطقة الشرقية لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن ووقوع

عدد من الجرحى، وتزامن ذلك مع غارة أخرى في شمال القطاع استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة. إذن تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة حاجز 1000 شهيد منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وسط استمرار الغارات الجوية. إذن مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية، والآن قراءة في الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس.

0: الاستاذ.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير هبه وإلهام. عمليا يعني وقف اطلاق النار بالامس، انا توقعت ان تنتهي هذه المعركه وهذه الحرب بين ايران واسرائيل في ال 24 ساعه الاخيره، لكن يعني يتبين ان ترامب هو الذي امر نتنياهو بوقف هذه الحرب، واخر التصريحات للرئيس الامريكي الذي قال يعني هو قال ما ما أمر نتنياهو هو ينفذ، عليه التنفيذ فقط. وأيضا أضاف ترامب أنه خلال أسبوعين سيعلن الانتصار الكامل على إيران، وأن إسرائيل لن تقصف لن تحارب إيران بعد الآن. كانت هذه التصريحات يعني للرئيس الأمريكي الأخيرة صباح هذا اليوم أو قبل حوالي الساعة، ولكن يعني هو أكد أن إسرائيل يجب أن تكون حتى هي تتوقع على اتفاق مع إيران. لكن يعني عند قراءتي للصحف الإسرائيلية صباح هذا اليوم لأنه يعني وصلت إلى النتيجة، وهي أن هذا القصف على إيران لم يكن له أي معنى، وأن إيران خرجت من هذه المعركة وهي ليست منتصرة، ولكنها هي قالت الكلمة الأخيرة كما كتب اليوم أحد الكتاب، سأتي على ذلك في صحيفة يديعوت أحرونوت. لكن يديعوت أحرونوت عمليا قراءة الخبراء والمحللين الاستراتيجيين والأمنيين تشير إلى النتيجة، وهي أن إسرائيل فشلا ذريعا في هذه العملية العسكرية ضد إيران. على العكس يعني هذه خلقت معادلة جديدة في المنطقة. صحيفة يديعوت أحرونوت معركة ووقف أقل من يوم واحد بعد قصف الضاحية في بيروت التي أدت إلى إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وعملية الرد لسلاح الجو الإسرائيلي على بعد 1300 كيلومتر. الجولة الحالية انتهت في إسرائيل، يعترفون أن الرئيس الأمريكي فرض أو أمر، أنا عادة بستعمل كلمة يعني شوي اغتصب، أنا بستعمل كلمة اغتصب بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار، لكن في تل أبيب أوضحوا أنهم لن يسمحوا بخلق معادلة تقييد حرية التصرف ضد حزب الله. يحافظون على المعادلة، هذا هو العنوان، عنوان آخر، النظام الإيراني أوقف إطلاق الصواريخ اتجاه إسرائيل ما دامت لن تقصف في لبنان. زئير قصير، يعني كل الحرب على إيران كان اسمها زئير الأسد، شاغاتا ريه زئير الأسد، لكن هاي المرة الزئير كان قصير. والكاريكاتير في يديعوت أحرونوت يعبر عن هذا الموقف، هو كاريكاتير جميل جدا. إسرائيل حبست أنفاسها بعد

سماع التحذيرات من الصواريخ الإيرانية. دقائق بعد ذلك تنفذ إيران تهديدها بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، شمال إسرائيل، ردا على قصف بيروت. الطائرات الإسرائيلية عادت إلى سماء طهران، وفي إسرائيل استيقظوا على إطلاق النار أيضا من اليمن. وعلى الرغم من إقرار خطة الحرب على إيران، على هذه الخطة الجديدة وإقرارها من قبل نتنياهو، جاء الحاجز الأمريكي الذي طبعا أمر إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد إعلان طهران أنها ستوقف القصف. واتصل ترامب بنتنياهو وأمره بوقف إطلاق النار على طهران. القوات الأمريكية ساهمت في إسقاط الصواريخ الإيرانية. ترامب كتب أو غرد على صفحته في طبعا موقعه تروث: على إسرائيل وإيران وقف النار فورا. واتصل بعد ذلك ببنيامين نتنياهو الذي أجبر على وقف البرنامج الذي أعد لقصف بعد ظهر اليوم أمس وفي الليل. نتنياهو أبلغ أعضاء الكابينيت حول المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي وقرر وقف إطلاق النار. الوزير بن غفير قال لنتنياهو: يجب أن توضح لترامب أن لدينا خطوط حمراء ويجب الرد. نتنياهو قال لبن غفير: لا تنسى أنه بعد 3 أشهر هناك انتخابات في إسرائيل. ولكن نتنياهو قال: لم نخضع للإملاءات الأمريكية، وإنما ترامب هو صديق، وما حدث ليست الجولة الأخيرة مع إيران. هذا ما قاله بنيامين نتنياهو. المحلل الاستراتيجي رونين بيرغمان في ديوت أهرونوت، وهو أيضا محلل استراتيجي ومراسل لصحيفة نيويورك تايمز في إسرائيل، يكتب اليوم صورة الفشل. إيران قالت الكلمة الأخيرة، حتى وأن طبعا كان من الصعب إيجاد إنجاز واحد، يعني قال يعني بعد الفحص والبحث لم نجد، كان من الصعب إيجاد إنجاز إسرائيلي بعد هذه الجولة القصيرة من الحرب على إيران. لم تنجح بتجديد إسرائيل لم تنجح بتجديد الحرب بين وتجر وراءها الرئيس الأمريكي ترامب، وأعادت من جديد الربط بين الجبهة اللبنانية والإيرانية، ومنحت طهران الكلمة الأخيرة. وقد تجد نفسها إسرائيل أمام اتفاق أمريكي إيراني وهي تعارض مثل هذا الاتفاق، لكن لن يكون لنتنياهو أي بديل، يعني على الأقل سيصمت. وخلال يوم واحد تبين أن حدود القوة لإسرائيل وعمق التبعية للولايات المتحدة تبين خلال يوم واحد. ومن ناحية أعداء إسرائيل هذه صورة استراتيجية لها أهمية كبرى. هذا ما يكتبه رونين بيرغمان المحلل الاستراتيجي في صحيفة ديوت أهرونوت. يعني باختصار، نتنياهو فشل ذريع، الكلمة الأخيرة كانت لإيران، وخلق معادلة جديدة في المنطقة. نداف أيال المحلل السياسي أيضا يكتب: حان الوقت لقول الحقيقة. عندما يجبر رئيس الحكومة الإسرائيلية على الإعلان على أنها سترد على الهجوم البالستي الإيراني بسبب السيادة، لهذا أن هذا اعتداء

على سيادتها. هذا يشير يعني ما قاله نتنياهو إلى الانحطاط الحالي في إسرائيل. يعني نتنياهو طلع يحكي الإعلان عن أن إسرائيل سترد على الهجوم الفلسطيني الإيراني، هذا يشير إلى الانحطاط الحالي في إسرائيل. إيتمار آيخنر المراسل السياسي في صحيفة يديوات أهرونوت: الجمهور في حالة لا يعرف شيئا، التردد في اتخاذ القرارات والتهرب من الحديث لسكان إسرائيل، واقع وهمي. الواقع اللي بيحكي عنه نتنياهو وهمي. بعد ساعات طويلة من الصمت يعني بث نتنياهو شريط فيديو قصير كله مرة تلو الأخرى كلام يعني يعتبر إسرائيل مبادرة ومسيطرة على الوضع أمام إيران، لكن كلها كانت تصريحات حادة ومتباهي نتنياهو أكثر، يعني استعمال الكلمات يعني ثرثرت نتنياهو. والتقارير من عن مصادر خلف الكواليس، الواقع على الساحة يشير إلى التردد، إلى صعوبة اتخاذ القرارات وتعلق كبير أو تبعية كبيرة لمصادر خارجية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي. وعندما تكون التصريحات مقارنة بالواقع يتحول هذا إلى أسلوب، وهذا يؤدي إلى ضعف وتآكل الردع الإسرائيلي. هذا يعني باختصار شديد، صحيفة يديوات أهرونوت هي ليست صحيفة يسارية، هي مش هارتس، هي صحيفة يمينية، لكن ما كتب اليوم هو كله انتقادات لسياسة بنيامين نتنياهو وهذه السياسة التي أوصلت إسرائيل إلى وضع الانحطاط، إن كان في اتخاذ القرار أو الانحطاط الأخلاقي، والثرثرة الكثيرة من قبل بنيامين نتنياهو. وهذا يعني أن نتنياهو إنسان فاشل باختصار شديد يعني في كل حروبه، كما جاء في مقال آخر سأتي عليه في معريب. الكاريكاتير في صحيفة بالمناسبة بالصورة، هذا صاروخ سقط بالقرب من مستوطنة في الضفة المحتلة، جامعي غادر من المستوطن يقف بالجانب ذيل الصاروخ كما تقول يديوات أهرونوت. والكاريكاتير في يديوات أهرونوت اليوم: نتنياهو ووزير الأمن أو وزير الدفاع اللي دائما لابس الاستعداد للحرب والأسد وراهم. شو بقول للأسد؟ من أجل هذا أيقظتموني من النوم، يعني زير الأسد اسم كل العملية العسكرية، بصرخ عليه من شان هاي العملية صحتوني من النوم. يعني رسام الكاريكاتير اعتقادي جاي مراد يقول أن نتنياهو طلع كيف حالته، يعني ضعيف هزيل، يعني هكذا صوره. وإسرائيل كاتس أنا بقول عنه أغبى وزير في تاريخ إسرائيل، يعني طلع كيف حالته برضه، نظرته فيها نوع من خيبة الأمل أو الغباء الزائد عن اللزوم. أنتقل إلى صحيفة معريب. صحيفة معريب سمت هذه ما حدث من إطلاق نار حرب 17 ساعة، كما تشاهدون في الصورة، هذه صورة الصاروخ الذي سقط في الضفة الغربية المحتلة. بعد أقل من نصف يوم لتبادل الضربات بين الطرفين، أوقفت إيران وإسرائيل أمس النار. الحرس الثوري أعلن عن انتهاء الرد على قصف

في بيروت. وفي إسرائيل أوضحوا أنهم قرروا وقف القتال بناء على طلب وأنا بك طلب يعني أجلس يعمل معروف يا نتنياهو وقال له وقف يعني أمره فيديو طهرنوت أمره لكنهم طلبه لأنه معريف أكثر يمينيا من صحيفة فيديو طهرنوت. نتنياهو إيران حاولت فرض علينا معادلة غير مقبولة معادلة يعني لبنان وإيران. وفي إسرائيل يوضحون أنهم لن يوقفوا العمليات ضد حزب الله في لبنان. إيقاف مزدوج. الرئيس الأمريكي أعلن عن وقف إطلاق النار الفوري بين الجانبين. بعد ذلك قال قلت لنتنياهو طبعا أنه قد يجد نفسه قريبا وحيدا قريبا جدا وحيدا خلال مواجهة إيران. يبدو أن الرئيس الأمريكي هدد نتنياهو. قادة المعارضة في إسرائيل حول تجديد القتال ضد إيران. رئيس المعارضة لبيد الجولة الحالية لا تخدم ولا أي هدف استراتيجي لإسرائيل. بن كاسبيت المحلل السياسي المعروف هو معروف جدا في إسرائيل يكتب اليوم لا منتصر ما حدا انتصر كالعادة لا منتصر كالعادة ويلمع لنتنياهو. إسرائيل لم تنجح في أي جبهة حتى الآن حتى أنها تحولت إلى رهينة لإيران وحزب الله. هذا شيء بسيط يعني لما سيحصل لنا عندما تنتهي فترة الرئيس الأمريكي ترامب وبعد ترامب الطوفان ضد إسرائيل. وإسرائيل لم تنتصر ولا في على أي جبهة من الجبهات يكتب بن كاسبيت اليوم. دول الخليج العربي تحاول أن يكون لها موقف موحد. قطر تحاول منع التصعيد والإمارات تدعم بصمت القصف إيران. الحوثيون يعلنون أنهم سيمنعون سفن إسرائيلية من الإبحار في البحر الأحمر. أطلقوا سيارات على إسرائيل صباح هذا اليوم يعني تم إسقاطها في الجنوب. وكالعادة تم طبعا يعني الخبر آخر أنا حطيت كالعادة يعني اللي دائما بيعلوا هيك أنه تم إسقاط الصواريخ الإيرانية دون وقوع إصابات أو أضرار. ما في لا إصابات ولا أضرار حسب إسرائيل حسب المسؤولين الرسميين الإسرائيليين. لكن يعني بعد فترة الأقمار صور الأقمار ستظهر يعني ستكشف الحقيقة حول الأضرار التي وقعت في إسرائيل. وإيطاليا تعلن أنها فتحت تحقيقا جنائيا ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بسبب تصرفاته وتعليماته لأفراد من مصلحة السجون بالاعتداء على نشطاء أسطول الصمود. النائب العام الإيطالي أعلن عن ذلك بشكل واضح وصريح لأنه طبعا من خلال إفادات وشهادات النشطاء الإيطاليين تبين كم هم تعرضوا إلى التنكيل والتعذيب والضرب وحتى الاغتصاب. وهدم بنايتين كبار في تل أبيب ورمات جان بعد إصابتهم بصواريخ إيرانية لكن مش في العملية الأخيرة لكن قبل حوالي أشهر يعني اليوم بدين غير صالحات للسكن. في حينه لم يعلن عن هذا الأمر. الكاريكاتير في صحيفة معريف اليوم وفي يعني أسبوع الكتاب العبري 20

0: 26 ولك يمين بالكامل. كيف تدير الدولة؟ كيف ننتصر في الحروب؟ وكيف نحافظ على وحدة الشعب؟ كليات هاي اليمين كله يعني لا في إدارة دولة مظبوط، ولا في انتصارات في الحروب، ولا في وحدة شعبية كما يدعون في اليمين. يعني رسام الكاريكاتير يقول هذا هو اليمين. اليمين شعارات وبس مش أكثر. يعني صحيفة هارتس: إيران وإسرائيل أعلنوا عن وقف القصف المتبادل، لكن بانعدام وجود حل في لبنان يبقى خطر التصعيد قائما. إيران تعلن أنها ستعود إلى القتال إذا تجدد قصف لبنان طبعا يعني. وفي إسرائيل قالوا أنهم سيردون على أي قصف إيراني. يعني يدعوتوا معرفة ما كتبوا كم صاروخ سقط في إسرائيل، لكن صحيفة هارتس تكتب 30 صاروخا أطلقت اتجاه إسرائيل خلال القتال، والجيش يقصف مصنعا للكيماويات ومنظومة الدفاع الجوي الإيرانية. عام إسرائيل الكاتب والمحلل الاستراتيجي: استراحة مؤقتة بين إسرائيل وإيران. القصف المحدود في إيران طبعا مكن نتنياهو من التظاهر أنه رد وبإصرار على إيران، على القصف الإيراني وإنهاء الاشتعال. يبقي لترامب إمكانية العودة والتركيز على المفاوضات، لكن الوضع في لبنان ما زال يهدد بالتصعيد. إيران خاطرت وإسرائيل زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة عفوا يعني. وتسمي برئيل المحلل لشؤون الشرق الأوسط: عن طريق لبنان إيران تطمح أن تثبت لنفسها موقع دولة عظمى في المنطقة. مصدر في الولايات المتحدة: نحن ندعم أن تكون لبنان كاملة يعني بدون الاحتلال الإسرائيلي. وحسب ادعاء المسؤول الأمريكي فأن إسرائيل ستسمح بإقامة مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني إذا أوقف حزب الله قصف إسرائيل، وأن يخلي كل منطقة الجنوب. افتتاحية الصحيفة بس بيأخذ العنوان: معركة لا فائدة منها. المعركة هاي الكاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم حصف ذهني لقادة الجبهة الداخلية. في طبعا قائد الجبهة الداخلية يقترح، يقول أن الجمهور يريد سماع النغمة مختلفة للصواريخ اليمنية. برد عليه آخر يقول له بجوز شيء من ديكلون. ديكلون هو مطرب إسرائيلي يعني من أصول يمنية، وكان يعني معروفا جدا في إسرائيل، ويعني ما زالت أغانيه والموسيقى اللي فيها يعني الموسيقى اليمنية حتى الكلمات هي تختلف عن كلمات باقي المطربين في إسرائيل. بيقترحوا أن يحطوه من شان يعني جاي من اليمن وموسيقى يمنية. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الخير.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى محافظة نابلس والحديث عن مقهى الهاموز. هذا المقهى العريق الذي يعود إلى أكثر من 130 عاما ويعتبر تاريخ طويل من الحكايات الفلسطينية منذ تأسيسه. يحتفظ هذا المقهى بتفاصيله من مدخل المقهى الباب الحديدي إلى تفاصيل داخل المقهى ما زالت موجودة كما هي منذ أكثر من 130 عاما.
1: صحيح يعني هبة، وهذا المكان لم يبقى أو يقتصر فقط على احتساء القهوة، بل هو أصبح ملتقى ثقافي وسياسي وفني، وأيضا احتضن أصوات كبيرة من الفنانين العرب وشهد نقاشات للمثقفين وحتى محطات من نضال الشعب الفلسطيني. لتفاصيل أكثر نتابع إياكم مع زميل خليل أبو عرب.

تحية فلسطينية ونابلسية من أقدم مقاهي نابلس، مقهى الهموز. نابلس مشهورة بتراثها وتاريخها العريق. إحنا اليوم موجودين مشاهدينا في مقهى الهموز اللي بعود تاريخه لأكثر من 140 سنة. هذا المقهى كان مركز تراثي ولقاء ما بين الأجداد والأبناء والآباء، كانوا بيتسامروا وكانت جلساتهم كتير رائعة، بتحوي من الفكاهة وتحكي من العادات والتقاليد النابلسية القديمة. خليكم معنا متابعة هذا التقرير.

هذا المقهى قديم عمره بيطلع 145 سنة. مع المقهى كانت يعني زمان تنتلي أكثر خلال الانتفاضة الأولى. وكيف جلسات أصحاب مثلا 5-6 يلعبوا شدة مع بعض، أصحاب يكونوا مع بعض، فاهم علي؟ فكانت الأجواء أحلى. زباين الحلقات يقعدوا يتسامروا ويلعبوا ظاهر ويتسلوا شدة. والقهوة هاي كانت يعني اشتغلت بال 84 زباينها شاكعة علول كبار، كبارية البلد وكلهم كبار بالسن اللي يفوتوا بالشباب يعني زي اليوم. فالوضع اختلف، صارت الشباب بتفوت، شباب يعني صغيرة بالسن اللي بتدخل. الأول كلهم طرابيش والانباز زي ما تفضلت، ويعني كلهم شخصيات وجهاء مدينة نابلس، يبوا يعدوا طوخان شكعة علول مصري بالمقهى هون لحقتهم يعني. أوضاع الدنيا اختلفت، مثل هلأ القهوة هون تبقى فل، زمان تبقى يعني ملانة. بالوقت هذا مش فاضين احنا نكون، الشغل كان فل. بس حسب الأوضاع الاقتصادية هلأ والله يعين العباد، الأوضاع سيئة على الجميع. كلسوم يعني حسب ما حكوا إنه جاي نقضي حفلة هون مقهى هموز، بعدين عزمان الإنجليز باقي الإنجليز يحط مطاراته هون بالساحة هون، لأنه بالقديم بقت الصحة هون نقطة زي مركز الشرطة يا الإنجليز اللي ضاع ظهر القهوة.

والله مرحة وسرحة زي ما بقولوها. يعني بتلاقي في الشم تقعد بأي منطقة بتلاقي ممكن تكون بحالة ضغط، أما الحمد لله هون مفتوح هو وبالشتوية بسكوا بتلاقي، وبعدين فيهم بساط كيفون صاحبين مزاج رايق يعني مش إنه عصبية وهاي جو القهوة دائما في عصبية وفيها، إلا إنه هون معظمهم بتلاقيهم هادين ومتفاهمين والدنيا كلها يعني مش بتحكي مع الواحد بقاتلك وبتقاتل، وهون تيجي بتريح راسك وبتحس حالك انك قاعد الجو يهدي نفسيتك مش يشد منها. كانت اول شيء ما زمن الانتداب البريطاني، كانت هون قريبا هون في معسكر الجيش البريطاني هون المقر، وكانت هون على اساس ملتقى البلد هون قريبة وسط البلد، كانت هي منطقة خارج حدود البلد كلها أصلا، فصار الناس تحب التوسع والخروج للجو الربيعي بين هالشجر وبين هاي كل المناطق بساتين هون، كان يحبوا تميز هذا البلد.

كانت الكبار بس اللي تيجي هون مش زي اليوم كانت كل كبارية نادس اللي تقعد لها هون مش زي اليوم يعني خلاص ميجي هالشباب كليات اليوم بيجتمعوا هون من أول كان إشي تاني بعدين ما كانتش هاي لهوة الهوة كانت برا فين درجة الصحة الثلاث دكاكين اللي غاد هن لهوة هاي ما كانت لهوة هاي جديدة بعد ما إجا داود الله يرحم الحج داود طوان هو اللي عملها حافظ عمل هاي المنطقة بدال الدكاكين بدال هاي القهوة كانت لواحد اسمه الحج إسماعيل هموز عليه رحمة الله إجا من الخليل عهون تهاجروا من الخليل عهون وفتحوا القهوة هاي وكان لهم محل هون تجاري ببيعوا بقوليات وكل إشي يعني إيش بدك للبيت كان موجود عنده وهلقيت الأحوال اختلفت شوي مع الناس هلأ بيجي الناس يعني المتعلمين بقعدوا فيه المثقفين لأنه في نت وما نت وإيش بيجوا بنات من الجامعة بقعدوا برضو يعني صارت مختلطة هون بقعد الناس يعني يتعلموا التعليم كان في سمر يعني الكل الكبار يجوا يقعدوا يتسامروا بشغلهم بأعمالهم تجار نبس الكبار هلأ يعني اختلفت الحياة كان هون ينعمل في المنشية فوق برضه كانت تابعة للقهوة يعملوا الحلقات الغنى وما غنى ويجوا مغنيين من برا كلثوم وعبد المطلب يجوا هون وغنوا وكانت ملانة يعني كل أهل البلد يجتمعوا في هاي المنطقة لا حد يعني لحد يعني 67 وهذا كله كان بيجتمعوا هون طول حياتهم الناس نشرب تنباك ونيجي نشرب زاير بدي نلعب طاولة زاير نتسامر مع بعض بس حكا أصحاب

0: أغلى من قلبي لي وهد ويدي شافك مرة حد ياما سألني
1: احنا متعودين على الاصحاب وين بقعدوا لازم اقعد معهم اني اروح على مقهى تاني وما الي اصحاب مش حلوه بتكون هاي القهوه قديمه لها بجوز عمرها 130 سنه تقريبا ممكن خلص تعودنا عليها وبنعدها قهوتنا يعني صرت مغير هون تقريبا عده شفتات اللي يشتغلوا اللي يستلموا القهوه يغيروا ويبدلوا ابو فلان وابو علتان وابو كذا والحمد لله احنا دائما التراث القديم بس لأهل نابلس بيضلوا هنا مع بعضهم وين الأصحاب وين الشباب وين الاختيارية في بعض من الناس الشباب بيجوا أو الاختيارية الساعة 6 الصبح على المقهى على القهوة هون بقعدوا فيها هدول ما بيقدروا يستغنوا نفس الصبح بقول لك التنباك ما في أحسن منه وزي ما قلت لك الأصحاب والحبايب وكلهم لازم يجتمعوا بهالمقهى هذا القديم يعني هذا جديد الكوفي شوبات من كوفي شوبات عمره ما فتناهم إحنا بس عهوة الهموز هذا زمان كان يجي كان فيه كان ما بعرف فنانين قدم ما بذاكر أسماءهم كان يجي على حفلات هون بعدين في عندك في قلب القهوة هون في صور للإنجليز وغير الإنجليز كانوا هون عباب القهوة والمركز تبعهم فوق يعني هاي القهوة قديمة كتير جدا يا جدا يعني وبتتميز بشغلات كتيرة يعني
2: لعبة الزهر هاي بتعاد تراث أصيل في مقهى الهموز بيجتمعوا كبار البلد هون على أساس يكون رسالة للود والتراحم كمان للترفيه على أنفسهم في ظل الأوضاع الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني عودة مرة أخرى لاستديوهاتنا في رام الله

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى محطتنا التالية والحديث عن الوضع الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي مع استمرار التوترات وتصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي أيضا تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بسبب الأوضاع الصعبة وما يقوم به الاحتلال من احتجاز أموال المقاصة ونتحدث عن وضع سوق والتجارة والبطالة وسوق العمل وفقدان ألاف العمال لأعمالهم في داخل الخط الأخضر. كل هذه التداعيات التي تقع على الوضع الاقتصادي في المنطقة بسبب الوضع المحلي والوضع أيضا الإقليمي والعالمي الذي يؤثر أيضا على الاقتصاد الفلسطيني.
1: صحيح، يعني دائما عند حدوث توترات إقليمية دائما هذا بترتب عليه على اقتصادنا المحلي والفلسطيني، ودائما مرتبط كله ببعض، ودائما نتحدث عن موضوع هل سيصبح تضخم في الأسعار، تضخم في الاقتصاد، ارتفاع البترول، وأيضا موضوع الذهب وارتفاع الدولار والدينار وغيرها. سنتناقش في هذه المواضيع جميعها مع الدكتور ثابت أبو الروس الخبير الاقتصادي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحك، صباح المستمعين والمشاهدين، يا هلا أهلين.
0: يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني في البداية نتحدث عن الوضع والاقتصادي الفلسطيني العام وملامح هذا الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة سواء المحلية من احتجاز أموال المقاصة، وبالأمس تم الإقرار قانون على اقتطاع جديد في من أموال المقاصة، إضافة إلى الوضع الإقليمي الذي يؤثر أيضا على الاقتصاد الفلسطيني. كيف تقرؤون الوضع الاقتصادي الحالي؟
2: نعم، يسعد صباحكم. هناك قراءتين، هناك قراءة إيجابية مبنية على ما تحدث به وزير المالية في الأيام السابقة، قال أنه يبدو أن هناك قد يكون هناك انفراجة مالية خلال الفترة القادمة، حيث أن الاتحاد الأوروبي تقريبا وافق على منح السلطة الفلسطينية تمويلا أو دعما ما لا يقل عن 400 مليون يورو، وهذا ضمن الخطة الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي التي تحدث عنها في العام 2025. هذا فيما يتعلق في الصورة الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك أنه قد يكون هناك توجهات نحو المؤسسات الدولية فيما يتعلق بالحق الفلسطيني المتعلق في المقاصة. الآن هذا من جانب. الجانب الثاني وهو مهم، كان هناك قرار إسرائيلي في البارحة يتحدث عن قانون بالسماح لإسرائيل باقتطاعات سنوية دورية من حسابات المقاصة. وكلمة قانون هنا تكمن المشكلة. الآن كان عندما كان يقوم سموتريتش أو بن غفير باحتجاز مبالغ كانت تحت بند القرارات، ولكن الجديد في هذا الموضوع أن هذا القانون أقر بالقراءة الثانية لدى الكنيست بتصويت 26-5، وهذا له آثار وتداعيات سلبية. لاحظي بنود القانون كالتالي: السماح لإسرائيل كعبارة مفتوحة دون تحديد القيمة، بمعنى أنه سيكون هناك قانون يسمح لإسرائيل بالاقتطاعات المستقبلية من حسابات المقاصة مستقبلا. هذا فيما يتعلق بالمقاصة. بالرغم من أن المقاصة تشكل ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية، إلا أنها تعتبر المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي في فلسطين.
1: يعني نتحدث، يعني يوم أمس كان هناك ضربة، هذه الضربة اللي استمرت ل 17 ساعة، يعني وقبل هذه الضربة كان هناك ارتفاع في سعر الدولار والدينار. يعني مع هذه الضربة هل ممكن أن يقل سعر الدينار والدولار أو هل يستمر في الصعود؟
2: نعم، أنا بتقديري وضمن اجتهاداتي لو لم تكن الضربة البارحة لقلت أن رحلة الصعود قد تكون بدأت فيما يتعلق بسعر صرف الدولار. الآن قلنا وتحدثنا أن السعر الذي كان يصرف به الدولار 2.90-2.95 ليس السعر العادل لسعر صرف الدولار، وخاصة في الظروف الاقتصادية والظروف السياسية التي نعيش. نعم كان هناك مؤثرات قوية وكبيرة وسياسية فيما يتعلق بسعر صرف الدولار. الآن بتقديري الأسبوع الماضي كان هناك قرارات اقتصادية مهمة أدت إلى البدء برحلة الصعود. أولى هذه القرارات كان قرار البنك المركزي الإسرائيلي، أو كان القرار الذي تم تنفيذه في شهر أيار، حيث أن بنك إسرائيل قام بشراء 801 مليون دولار وقام بسحب هذا المبلغ من السوق. هذه النقطة الإيجابية الأولى فيما يتعلق بسعر الصرف. ثانياً كان هناك احتجاج كبير للمصدر الإسرائيلي في قطاع الهايتك، حيث أن الصادرات الإسرائيلية لا تقل عن 30% في نظام في الهايتك، حيث أن قطاع الهايتك بدأ يعاني بشكل كبير، وكان هناك هروب كبير لهذا القطاع إلى الخارج، وأدركت إسرائيل أن هناك مخاطر كبيرة فيما يتعلق في الهايتك، لذلك قامت خلال شهر أيار دون أن يكون هناك أي ضجة إعلامية بالشراء من السوق المحلي. إذن كان هناك حركة مدروسة من قبل إسرائيل. النقطة الثالثة المهمة، كان قرار الفيدرالي الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض الفائدة. النقطة الرابعة المهمة هي مسؤول الخزانة الإسرائيلية، حيث قال وأشار إشارة واضحة، وهي كانت النقطة المحورية في التوجه للدولار نحو الارتفاع، أن إسرائيل تدرس فعليا البدء بتخفيض الفائدة للفترات القادمة. تخفيض الفائدة معناه بشكل مباشر وأثره يكون هناك تحسن في سعر صرف الدولار. الآن جاءت الضربة المفاجئة في البارحة، وأنا لم أتفاجأ في هذه الضربة، لأنه في الصباح أو قبل أول البارحة تم الحديث عن ضربة مخطط لها. مفهوم الضربة المخطط لها سياسيا أنها ضربة محدودة ما بين إيران وإسرائيل. الآن لاحظي كان هناك تهافت من السوق، وكان هناك ردة فعل سريعة أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار، ولكن اليوم أعتقد أن يوجد ثبات، وأعتقد أنه يوجد تماسك حتى اللحظة في سعر صرف الدولار.
0: يعني صرف الدولار رح يكون مستمر بالارتفاع، ما رح يكون في انخفاض حسب ما حضرتك تحدثت. يعني نتحدث عن سعر صرف الدولار والدينار وتأثيره على السوق الفلسطيني، نتحدث عن الفئات ممكن اللي بالنسبة لها صرف الدولار بانخفاض بيكون مستفيد من هذا، والفئات المتضررة تحديدا الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار.
2: هذا سؤال مركب، مجموعة أسئلة. في البداية تحدثت عن الدولار والدينار، الآن بشكل سريع العلاقة طردية، إذا ارتفع الدولار مباشرة يرتفع الدينار. الآن صحيح.

0: الدولار.
1: صحيح.
0: على سبيل المثال قام شخص بأخذ قرض بسعر صرف 3.6 شيكل، اليوم يسدد القرض على تقريبا 3 شيكل، فهون كان استفادة ولو أنها استفادة مؤقتة. الآن الأثر على الاقتصاد الفلسطيني بكل تأكيد حتى اللحظة لم نلمس التغير المطلوب، مع العلم أنه يجب أن يكون هناك تغير. لماذا؟ على سبيل المثال إذا تحدثنا عن التغير، المستورد
1: صحيح.
0: المستورد صحيح. يستورد بالدولار بالمقابل يبيع بالشيكل. ونسبة التغير كما تحدثنا 23%، لم نلمس حتى اللحظة أي انخفاضات فعلية
1: بالفعل.
0: حقيقية في السوق الفلسطيني. الآن
1: هناك سبب طيب.
0: ممتاز بالفعل. ممتاز. الأسباب سياسية. الأسباب سياسية بحتة بتقديري. الآن في عنا شيء يسمى سلاسل الإمداد. سلاسل الإمداد هي نقل البضائع ما بين الدولة المصدرة وتحديدا الصين أو تركيا إلى منطقة الشرق الأوسط. اليوم إحنا إذا نتحدث عن النفط، النفط يدخل في أي سلعة تقريبا؟ فأي سلعة صناعية.
1: صحيح.
0: طيب إذا مضيق هرمز يمر منه 20% من احتياط من حاجة العالم اليومية.
1: صحيح.
0: طيب إذا الصين تستورد النفط من إيران وتمر عبر مضيق هرمز، إذا المدخل الأساس في أي صناعة يدخل النفط بها. النفط ارتفع، تكلفة نقل النفط ارتفعت، التأمين على البواخر ارتفعت، المخاطرة ارتفعت، الفترة الزمنية لوصول النفط من إيران إلى الصين زادت، وبالتالي تكلفة المنتج ارتفعت. إذا ارتفعت تكلفة المنتج تلقائيا ستنعكس على المنتج الذي يصل إلى فلسطين بالارتفاع.
1: طيب خلال الفترة الماضية لاحظنا أنه في هبوط كان كتير يعني في موضوع الذهب، بعدين خلال الأيام القادمة رجع ارتفع شوي. الناس بتتساءل هل إحنا نقوم بهاي الفترة بشراء الذهب ولا نستنى شوي ممكن ينزل؟
0: نعم.
1: كمان
0: نعم، كان هناك هبوط مدوي وهبوط قد يكون مفاجئ. الآن بتقديري كما تحدثنا سابقا وتحدثنا كثيرا، الظروف الاقتصادية أو التحليلات الاقتصادية خالفت القراءة الحقيقية للواقع. بمعنى دائما عندما يكون هناك أي حروب يكون هناك البحث عن الملاذات الآمنة، والملاذ الآمن كان الذهب. لماذا هذا الهبوط؟ تمام، هون التساؤل كان المهم للاقتصاديين. بتقديري اليوم لاحظي أعطيك المعلومة المهمة، الصين الشهر الماضي قامت بشراء 10 طن من الذهب. بمعنى الرسالة من هذه العبارة أن هناك ما زال توجهات عالمية ودولية للتوجه لشراء الذهب.
1: شراء.
0: الآن ما حصل منسميها تصويب أوضاع السوق. ما حصل عندما وصل الذهب إلى 5500 لم يكن السعر العادل، كان هناك مبالغة كبيرة في هذا السعر لأن الصعود كان مفاجئ. ودائما نقول إذا كان هناك صعود مفاجئ يرافقه هبوط مفاجئ، وهذا ما حصل وهذا لم يكن مفاجئ.
1: طيب الناس دائما أو دائما في اللي خلينا نحكي هو للذهب الورقي.
0: نعم.
1: الناس بتحكي إيش هو الذهب الورقي؟
0: نعم.
1: وهل إحنا نتوجه له؟
0: نعم.
1: ولا نستنى؟
0: هذا سؤال مهم وسؤال حديث رائع، سؤال رائع جدا. الذهب الورقي هو خلاف الذهب الفعلي الحقيقي. هذا الذهب يتم تداوله في الأسواق المالية مثل عملة البيتكوين أو العملات الأخرى المشفرة وغيرها. هو ليس ذهب يعادل الذهب الحقيقي ولكن يتم تداوله بالأسواق العالمية. وأعطيك المعلومة المهمة في هذا الجانب، من أثر فعلا وحقيقة على انخفاض الذهب كان الذهب الورقي. الآن كان هناك قرار مهم خلال شهر شباط من هذا العام أن الأسواق المالية تتجه لإعادة تنظيم الأسواق المالية، وكان هناك قرارات خطيرة في الأسواق العالمية وخاصة فيما يتعلق بالذهب. الآن الذهب الورقي لم يكن مقوما فعلا بالذهب الحقيقي، وقيمة الفعلية لم تكن مدفوعة. بمعنى آخر ممكن أن تتملكي أونصة على سبيل المثال قيمتها 5000 دولار وتدفعي 500 دولار. جيد. الآن جاءت القرارات الدولية في الأسواق المالية وقالت إنه لا يجوز إنه أنت تدفعي 500 دولار مقابل تملك 5000 دولار، يجب رفع ال 500 دولار على سبيل المثال إلى 2500. هنا اضطر المستثمر لكي يقوم ببيع الذهب الورقي، وهو ما أثر فعلا على هبوط الذهب. دعيني أشير إلى مسألة مهمة. الآن عندما نتحدث عن الذهب ونتحدث عن الربح والخسارة، أعطيك معلومة جديدة. هل تعلمين إنه إذا ارتفع الذهب

0: انت ما ربحتي وما استفدتي الا في حاله واحده فقط، اذا قمت ببيع الذهب. اذا انت عندك ليره على سبيل المثال اشتريتيها ب 4000 دولار واصبحت 5000 دولار، جيد. الان هل امتلكت ال 5000 دولار؟ لا.
1: لا،
0: الا اذا قمت بالبيع. اذا هذه احدى الملاحظات المهمه اللي ادت الى هذا الهبوط او الوصول الى حاله الاستقرار. انه اليوم المستثمر عندما حصلت الضربه الايرانيه لاسرائيل في البارحه، المستثمر بده سيوله على اساس يتوجه للنفط لانه توقع ان يكون هناك ارتفاع في الذهب. تلقائيا بده يتوجه لوين؟ بده يشتري نفط، تمام؟ فعمليا بده سيوله نقديه عندما يقوم بالبيع فقط. اذا العائد او المربح الفعلي الحقيقي من الذهب عندما يتم بيعه.
1: نعم. يعني سريعا دكتور ثابت، في ظل هذه المعطيات المحليه والاقليميه، ما هي الخيارات امام الاقتصاد الفلسطيني لتعزيز صموده؟ ويعني هل يمكن الحديث عن عوده الى الزراعه، الصناعه، التصدير؟
0: نعم، سؤال أيضا مهم وبشكل سريع. الاقتصاد الفلسطيني له مقومات، ودائما نحن نتبنى وجهة النظر الإيجابية مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كانت المعيقات، إلا أننا قادرون أن نخرج من هذه الأزمة. ولكن دائما الخروج من الأزمة لا يكون بشكل سريع وإنما يكون بشكل تدريجي. الآن بتقديري أن هناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بوضع الرواتب حسب ما تم التصريح عنه في البارحة أو أول البارحة. هذه نقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية، نعم بكل تأكيد يجب العودة إلى مصادر الاقتصاد الحقيقية وكما نتحدث دائما، وهي الأرض والزراعة والثروة الحيوانية، لأنه ما زلنا نملك، طالما نملك الإنسان الفلسطيني الصامد على أرضه نملك المقومات الأخرى. أضيف إلى ذلك مسألة مهمة، الجامعات الآن الفلسطينية تخرج الشاب الفلسطيني المتعلم الذي يملك المهارة ويملك المؤهل العلمي، ولكن يجب أن ينخرط انخراط حقيقي فعلي في سوق العمل. أضيف إلى ذلك جزء من التمويل الذي تم الحديث عنه من قبل الاتحاد الأوروبي يتعلق في دعم المشاريع، وهي أيضا نقطة في غاية الأهمية. طالما الدعامة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني لا تقوم على الموظف وإنما تقوم على الاقتصاد العمل.
1: نعم.
0: واقتصاد العمل يبدأ حقيقة. نعم. من فكر المشاريع.
1: نعم، شكرا لكل هذه التفسيرات والإيضاحات ولكل هذه التفاصيل، وشكرا لوجودك معنا بكل تأكيد خبير الاقتصادي دكتور ثابت أبو الروس. شكرا لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة التغذية الأسبوعية والحديث عن تأثير المكملات والمنشطات لزيادة التضخم العضلي وتأثيرها، سواء كان هناك تأثير إيجابي أو سلبي على الجسم.
2: صحيح هبة، إذن نتابع في تفاصيل أكثر مع الزميلة فاتن عاصي.
3: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في زاوية التغذية، والحديث اليوم عن تأثير المكملات الغذائية والمنشطات اللي بتركز على زيادة الكتلة العضلية. للحديث أكثر حول الموضوع رح تنضم إلينا المختصة اللياقة البدنية نور سرور. أهلا وسهلا فيكي.
4: أهلا فيكي.
3: في البداية نور، ما هو الفرق بين المكملات الغذائية والمنشطات اللي بيستخدمها بعض الرياضيين؟
4: في فرق كبير بينهم. المكملات الغذائية هي إشي بنستخدمه، بيستخدموا أغلب الرياضيين في المجال. المكملات الغذائية هي بتلبي، يعني بتكمل احتياج إذا أنا عندي نقص في النظام الغذائي. أما المنشطات فهي مواد كيميائية بتزيد بتسرع من النتائج وبتزيد بتضخم العضلات بشكل أسرع وبتروح بشكل أسرع، وإلها مخاطر كتير كبيرة.
3: نعم نور، المكملات الغذائية ممكن تذكري لنا هي إيش بتشمل عادة، والمنشطات يعني إيش بتشمل، إيش الفرق بينهم كمسميات؟
4: المكملات الغذائية يعني أشهرها وأهمها اللي هم البروتين، الكرياتين، والفيتامينات. البروتين إحنا بنكمل فيه في نظامنا الغذائي، لازم يكون بروتين هو العامل الأساسي في بناء العضلات. فإذا أنا ما لبيت احتياجي من هذا من البروتين من أكلي، فأنا بضيفه على برنامجي. الكرياتين برضو من أكثر المكملات اللي عليها دراسات حاليا، ومن أكثرها يعني أفضلها في المكملات الغذائية، والجسم أصلا أوريدي بيصنعها، فعشان هيك إحنا يعني بنضيفها أكثر على
3: نعم
4: على نظامنا.
3: نور، هل المكملات الغذائية آمنة للاستخدام؟ يعني عادة صرنا نشوف كثير من الرياضيين أو اللي بيروحوا على النوادي الرياضية بأخذوا هاي المكملات الغذائية دون تحت إشراف مختص، فهي آمنة؟
4: آمنة إذا استخدمناها بشكل صح، إذا أنا لبيت احتياجي صح، ما أخذتها بإفراط، ما أخذتها حسب إيش الشخص الثاني بياخدها، لازم أخذها نعم. حسب دراسات وحسب احتياجي أنا، بقدر أعوض بدل هذا البروتين اللي أنا باخده، بقدر أعوضه بأكلي بنظام سليم بيكون أفضل. بس إذا أنا ما قدرت أخذ هذا أكمل من خلال أكلي، باخذ هذا سكوب بروتين بكمل احتياجي من البروتين.
3: نعم نور، ما أكثر المكملات الغذائية إقبالا أو عادة يلجأوا لإلها الشباب؟
4: من المكملات الغذائية البروتين والكرياتين من أهم الشغلات، وبرضه من في عنا أكيد في عنا نقص بالفيتامينات، الأوميغا 3، الزنك، الفيتامين د، هدول كتير بيساعدوا برضه في نتائج نعم. الرياضية، فعشان هيك برضه بنعتبرها من المكملات الغذائية، ولازم طبعا تحت إشراف طبي وبعد فحوصات أخذ، عشان ما أخذ احتياج أكتر من أنا اللي مطلوب مني وما أخذ أقل من اللي أنا بدي.
3: نعم، هل في فئة عمرية بنركز عليها لتناول المكملات الغذائية؟ صرنا يعني عادة نشوف كتير من الشباب عمرهم صغيرة زي 18-16 سنة ببلشوا يأخذوا البروتين، هل في لها أضرار بعمر صغير؟
4: طبعا طبعا أضرار البروتين طبعا هي إشي كيميائي، فأنا إذا ما شربت معها مي منيح، إذا أنا ما دربت رياضة صح، إذا أنا ما نمت نوم كافي، فهي رح تأثر. أول إشي بتأثر على الجهاز الهضمي. إذا الشخص عنده مشاكل صحية عنده مشاكل صحية، فهو رح يأثر على جهازه الهضمي. إذا ما شرب معه مي كفاية، فهو رح يعمل جفاف عنده. فأنا بنصح أي حدا أوكي فوق 18 ياخذ هاي المكملات، بس تحت اكيد اشراف ناس مختصه.
3: نعم، كثير نور عم نسمع مؤخرا عن موضوع المنشطات واضرارها، صرنا كثير نسمع موضوع انه الموت المفاجئ لبعض الرياضيين، ايش هي ابرز مخاطر المنشطات والهرمون اللي عم بياخذوا؟
4: المنشطات بتاثر اول شيء على القلب، على الشرايين، على بتزيد من التجلطات، على
3: الشرايين والجلطات القلبية. الموت المفاجئ وعادة
4: الموت المفاجئ هاي أول تأثير عليها على القلب.
3: نعم.
4: وعلى الكبد بتأثر كتير كبير، تأثيرها كتير كبير، وعلى الهرمونات، فهي بتقلل من إنتاج الهرمون التستوستيرون الطبيعي، وبرضه على الحالة النفسية إلها تأثير كتير كبير على الحالة النفسية.
3: نعم.
4: بتدخل في حالة اكتئاب، بتعمل خربشة بالهرمونات، وكمان بتأدي إلى الإدمان.
3: نعم.
4: لأنه الإنسان بيشوف نتائجه مرة واحدة بسرعة بشكل سريع، فهو ورح تروح بسرعة إذا هو ما كمل، فرح يضل متعود على هاي النتائج، بده هاي النتائج الحلوة اللي مبينة ظاهريا شكليا كتير حلوة بس داخليا كتير مدمرة.
3: نعم نور، مؤخرا أيضا صرنا نشوف العديد من النساء صاروا يلجأوا لاستخدام هاي المكملات الغذائية، خاصة الكيراتين، كونها أنها بتقلل نسب الدهون، بتنمي العضل، هل استخدامها آمن على النساء على المدى البعيد؟
4: صحيح، الكيراتين استخدامه آمن، لأنه الكيراتين هو بقدر أنا كيف ألبي احتياجي بالأكل، بقدر ألبيه، بس نعم. لازم أكل كيلو لحمة حمراء كل يوم، فما بنقدر كل يوم ناكل كيلو لحمة حمراء بسبب كتير يعني ملل الميزانية بنفس الوقت، فعشان هيك الكرياتين عملوا عليه دراسات كتير وآمن لاستخدامه، بس
3: نعم.
4: بفضل بعد يعمل فحوصات أي شخص بده ياخد كرياتين يعمل نسبة الكرياتين في جسمه، لأنه الجسم بينتج الكرياتين، فأنا إذا عندي الكرياتين عالي فما في داعي أخذ كرياتين، إذا عندي نقص بالكرياتين بفضل أنه يأخذ كرياتين، ومع الكرياتين لازم نشرب مي كتير عشان ما يصير عندنا جفاف، ما يصير مشاكل بالكلى، ما يصير مشاكل بالكبد.
3: هل فعلا بيأثر على النساء من حيث موضوع الإنجاب أو من حيث أنه بيرفع هرمون الذكورة عندهم؟
4: الكرياتين لا.
3: نعم.
4: الكرياتين هو أكل، يعني بدل وجبة أكل، بدل زي ما حكينا كيلو لحمة حمراء. فشو تأثير، يعني شو تأثير كيلو اللحمة الحمراء على الإنجاب؟
3: نعم.
4: ما إلها أي تأثير.
3: نعم نور، هل في
4: بالعكس آمن وبنصح فيه كتير.
3: هل في أسلوب تغذية سليمة ممكن إحنا نركز عليه كبديل للمكملات وهاي المنشطات اللي بلجأوا إلها الرياضيين عادة؟
4: أكيد طبعا الأكل السليم والنوم الكافي والتمرين صح، يعني تمرين ببرنامج صح وبرنامج مناسب لهدف الشخص. فأنا هون يعني إذا أنا التزمت بهدول الثلاث أنا بغنى عن هاي المكملات الغذائية. بس إذا أنا ما قدرت ألبي احتياجي من الأكل في هذا خلال يومي فأنا بنكمل في المكملات الغذائية، بس هي ما بتعوض أو مش نعم. بديل المكملات الغذائية، هي مكمل. يعني إذا أنا كنت قادرة ألبي احتياجي من الأكل خلال النهار فما في داعي أخذ أي مكمل غذائي.
3: يعني التغذية السليمة بتعوض بصورة رئيسية بصورة متوازنة.
4: صحيح.
3: بتعوض إنه نأخذ هاي المكملات وهاي المنشطات الغذائية بصورة عامة.
4: المنشطات لا.
3: نعم.
4: المكملات المنشطات إحنا هاي مش مكمل، هي نعم. بتزيد بشكل أسرع النتائج، بتسرع النتائج، بس المكملات بتكمل.
3: ما هي أسباب إنه ممكن الشباب يلجأوا لاستخدام المنشطات؟ يعني أوكي المكملات الغذائية فهمنا إنه هي كتعويض بالنظام الغذائي وفي حال وجود نقص.
4: صحيح.
3: بس شو أسباب لجوءهم للمنشطات والهرمون؟
4: بدهم نتائج بسريعة، ما بصبروا، وبدهم شكل خارجي مش صحة.
3: نعم.
4: يعني إحنا بنلعب رياضة عشان الصحة ونوصل لشكل خارجي، بس الشباب هاي الأيام بدهم كل إشي بسرعة، في زمن إحنا كل إشي سريع. فأنا بدي من أول 3 أشهر 6 أشهر أوصل لنتائج وجسم مرتب، لأنه إذا ضل كل يوم بلعب تمرين ساعة، بياكل منيح، محافظ على أكله، بنام منيح، فهذا الإشي بده وقت.
3: نعم.
4: يعني بالشكل الطبيعي بده وقت، لأنه الكتلة العضلية، بناء الكتلة العضلية بدها وقت، ما بتيجي بسرعة. فهم بيلجأوا للمنشطات، هذا الاشي بشوف كيف جسمي بصير، شوف كيف انا شكلي من اول شهرين، بس النتائج الداخلية اللي بتصير جوا عنده بتدمر كل اشي.
3: في الختام نور، شو ابرز نصيحة ممكن تعطيها للشباب حتى يحافظوا على صحتهم؟
4: يبعدوا عن المنشطات اهم اشي، تمرين صح، يلعبوا تمرين صح مع مدربين محترفين، ما يقلدوا بعض.
3: نعم.
4: يعني يراعوا الفروق الفردية بين بعض، كل شخص له تمرين مختلف، له نظام غذائي مختلف، احتياجك من السعرات الحرارية مختلف عن الشخص الثاني، فأنت لازم تعمل كل إشي بشكل مدروس ويناموا منيح ويتحلوا بالصبر أهم إشي.
3: شكرا لك نور جزيلا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، مختصة اللياقة البدنية. إذن في الختام مشاهدينا، حتى نحافظ على صحتنا لابد أن نركز على التغذية السليمة والتمرين الصحيح حتى نحصل على النتائج المرجوة، واستخدام أيضا المكملات الغذائية بوعي وحذر وتحت إشراف المختصين. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ودمتم بصحة وعافية، وعودة إلى الزملاء في الاستوديو.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى محافظة قلقيلية والحديث عن حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلية، والتي تعتبر من أبرز المعالم الترفيهية والسياحية في الضفة الغربية، وتشكل متنفسا طبيعيا للعائلات وللزوار في هذه المناطق تحديدا في الصيف والمناسبات أيضا.
1: صحيح، دائما حتى الرحلات المدرسية بتتم على حديقة الحيوانات في محافظة قلقيلية، وتعمل بلدية قلقيلية على توسيع هذه الحديقة، وأيضا من أجل يعني تعزيز وجود الزوار والسياح من جميع محافظات الوطن. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من هناك مراسلنا أحمد شاور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح الخير إلهام وهبة، صباح الخير لمشاهدينا الكرام وين ما كانوا بيتابعونا من مدينة قلقيلية، وبالتحديد من حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلية. ونحن الآن في منطقة المفترسات في داخل حديقة الحيوانات، نتعرف على هذا المتنفس والمعلم السياحي البارز الذي بدأ وأنشئ عام 1986 وما زال يكبر ويتطور ليظل بارزا ومتنفسا في الوطن ككل، ليس فقط في محافظة قلقيلية وإنما يأمه من كل أرجاء الوطن، حتى من الداخل أيضا في مواسم الأعياد والفرص الصيفية والكثير من المناسبات. هذه الحديقة ما زالت تتطور كما قلنا، سنتعرف على ما حدث فيها في السنوات السابقة وأيضا ما يعني يوجد من مخططات لها في السنوات اللاحقة، وأيضا الكثير من المعلومات التي سنتعرف عليها من مدير بلدية قلقيلية المهندس سعيد خاطر. أهلا بك معنا وصيص الصباح.
3: أهلا، يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين.
2: تحياتي. نتحدث عن هذا المعلم بداية، الكل بيعرف الحديقة ولكن خلينا نروح تاريخيا شوي، وين تأسست وكيف بدأت تتطور، يعني كيف بدأت واليوم وين وصلت؟
3: بدأت حديقة الحيوانات كفكرة في ثمانينات القرن المنصرم، توجت بعام 1986 على مساحة 10 دونمات بنوالة، حديقة حيوانات كانت هي الوحيدة في الوطن في فلسطين. المجالس هي حديقة تابعة لبلدية قلقيلية، كامل الملكية، كامل التبعية الإدارية والقانونية والموظفين والمصاريف لبلدية قلقيلية. المجالس المتعاقبة على مدينة قلقيلية وعلى بلدية قلقيلية أولت هذا الصرح المهم كثير من الأهمية. على مدار الأربعين سنة المنصرمة اللي هو عمر حديقة الحيوانات، تم توسعة حديقة الحيوانات حتى وصلت إلى المساحة الموجودة حاليا، هي حاليا كبرت من 10 دونمات إلى 40 دونم، تشمل كثير من المرافق، كثير من الحيوانات. حديقة الحيوانات بدأت بفكرة كمعروضات للحيوانات الأليفة والبرية، حاليا بها الكثير من الحيوانات، بها 470 حيوان موزعة على 150 صنف، بها الفعاليات الترفيهية من ألعاب وخلافه، بها الفعاليات التجارية والسياحية، بمعنى أن المواطن الزائر الذي يأتي إلى حديقة الحيوانات يتعرف على حديقة الحيوانات، يتعرف على الحيوانات، جميع الحيوانات وأقفاص الحيوانات، بها لوحات إرشادية حتى تربط المعلومة بما يشاهد المواطن. إضافة إلى ذلك، إذا احتاج لأي أمور ترفيهية، ألعاب إله لأولاده، سوبر ماركت، خدمات، كافيهات، جميع هذه الأشياء موجودة في حديقة الحيوانات. طبعا حديقة الحيوانات مزودة أيضا بموقف سيارات تابع للحديقة بمساحة 5 دونمات. في أوقات الأزمة يوجد لبلدية قلقيلية بمنطقة قريبة جدا من حديقة الحيوانات أيضا 7 دونمات، يتم توجيه المواطنين لاستيفاض سياراتهم بشكل آمن وبشكل منظم، بمعنى تقوم بلدية قلقيلية وإدارة حديقة الحيوانات في قلقيلية والأقسام المعنية قدر الإمكان بتقديم الخدمات، بتسهيل وجود المواطنين، بتسهيل انتفاعهم من الخدمات المقدمة الكثيرة سواء كانت الترفيهية أو السياحية أو ألعاب لأطفالهم على أتم وجه. حديقة الحيوانات تطورت بالنظم الإدارية أيضاً، كون الزائرين من فئات شتى سواء كانوا رجالا أو نساء كبار سن أو أطفال نحقق في حديقة الحيوانات جميع شروط السلام العامة بما يخص الحيوانات والمعروضات والأماكن المفتوحة، نحقق أيضا جميع شروط

0: المواصفات والمقاييس بما يخص الألعاب بشتى أنواعها حتى نضمن للمواطن السلامة والأمان في مواسم الأعياد، في مواسم الرحلات المدرسية، في مواسم الصيف. يتواجد شركاء لنا من المجتمع المحلي والمؤسسات الشريكة، مسعفين، يتواجد مسعفين، يتواجد رجال أمن، يتواجد إضافة إلى طواقم حديقة الحيوانات الكثير من المؤسسات التي رأت في حديقة الحيوانات ما يجب أن ترى من ثروة قومية، من ثروة يجب الحفاظ عليها ويجب متابعتها والخروج بها للعالم، بمعنى لجميع مدن الوطن والداخل، بأنه هذه وجهة سياحية، وجهة ترفيهية، وجهة اقتصادية يجب دعمها ويجب الوقوف عليها.
1: يعني احنا بنحكي عن 40 عام من العمل واضعاف من المساحة والتطويرات، اضيفت يعني اقسام الالعاب، وبحيث انه العائلة باكملها من الممكن انه تيجي تقضي يوم كامل بدون الحاجة للخروج من الحديقة. طيب هذا المعلم قديش مهم وشو بيمثل محافظة قلقيلية دعنا نقول، وأيضا بالتحديد لبلدية قلقيلية وهي المسؤولة عن إدارة البلدية وتطويرها.
0: كما يعلم المستمعون والمشاهدون، لكل مدينة أو لكل تجمع ما يميزه جغرافيا أو ما يميزه سياحيا. استطاعت حديقة حيوانات قلقيلية أن تربط اسم الحديقة بمدينة قلقيلية، فحاليا لما تقول قلقيلية على السريع أول ما بيجي على بالك حديقة الحيوانات، لما
1: بيجي على بالك الأسد
0: لما تقول حديقة الحيوانات يأتي على بالك قلقيلية. حديقة الحيوانات هي معلم سياحي ومعلم اقتصادي، معلم ترفيهي، أضيف إلى ذلك هو معلم اقتصادي ورافد أساسي من روافد بلدية قلقيلية. إحنا زي ما حكينا قبل شوي هي تابعة إداريا وماليا وتنظيميا لبلدية قلقيلية، فهي مرفق أساسي لبلدية مهمة من بلديات الوطن، هي مركز لمحافظة قلقيلية. وتعاني البلديات في جميع أرجاء الوطن من النقص أو من الحاجة لمصادر الدخل. نحمد الله تعالى كانت هذه الفكرة من 40 سنة تم تنميتها وتطويرها، وأصبحت إضافة إلى أنها نقلت قلقيلية إلى، بمعنى قدمت صورة مشرقة لمدينة قلقيلية في الوطن، أيضا كانت هي رافد أساسي من روافد الاقتصاد، من روافد الدعم المالي والدخل الرئيسي لبلدية قلقيلية.
1: نعم. وأيضا يعني موظفين بيعملوا في الحديقة، إذا يعني أسر أيضا مفتوحة جراء يعني نتيجة وجود الحديقة ونتيجة العمل فيها.
0: يقوم حديقة الحيوانات في قلقيلية سنويا ما يقارب 300 ألف مواطن. هذول 300 ألف مواطن بيأخذوا كل خدماتهم، سواء كانت الترفيهية سواء كانت الاقتصادية، الألعاب لأبنائهم. طبعا هذا الكم الهائل من الموظفين، والذي يتركز عادة بأيام الصيف وأيام الأعياد، يقابلوا عدد لا بأس به تقريبا 90 موظف وعامل في حديقة الحيوانات. هذه معنى ذلك أنهم يفتحوا 90 بيت، 90 أسرة يقوموا بواجبهم تجاه أسرهم، وهذا عدد ليس بقليل. فحديقة الحيوانات يعني كما تخدم المواطن الفلسطيني أيضا تخدم فئة كبيرة من الموظفين والمواطنين في داخل المدينة. أضف إلى ذلك بعض الاستثمارات مع القطاع الخاص في داخل حديقة الحيوانات للمناطق الألعاب ومناطق السوبر ماركت ومناطق الكافيهات. كمان هذه جاءت برؤية الاستثمار مع القطاع الخاص من أجل دعم الاقتصاد المحلي والاقتصاد الخاص. فأيضا لديهم ما يقارب 50 إلى 60 عائلة مفتوحة من وراء هذا الصرح المهم. ونأمل من المواطنين انهم ايضا انهم يحافظوا على معلمهم. ندعو من هذا المنصة، ندعو جميع المواطنين في الوطن جميعه لزيارة قلقيلية. تعالوا الى قلقيلية، لن تندموا، سترون ما يعجبكم، ستستطيعون قضاء يوم كامل باجواء جميلة، بصدر الرحب، بخدمات مقدمة من الموظفين والعاملين، وإدارة الحديقة ترحب بالجميع. تعودوا على الترحاب بالمواطنين، تعودوا على فناء أو قضاء كثير من وقتهم في خدمة المواطنين اللي في أمي في النهاية أهلنا.
1: شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية، جهودكم مباركة وواضحة أيضا في كل معالم حديقة الحيوانات الوطنية التي في كل عام وكل حتى أقل من عام يتم تطوير وتغيير وإضافة أشياء لتكون موائمة ولتحسن تجربة الزائر في داخل حديقة الحيوانات وتوفر له كل ما يحتاجه. إلى هنا تنتهي هذه الفقرة من داخل حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلة، عودة إلى الزملاء في الاستوديو.
2: أحمد شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حول حديقة الحيوانات والمحاولة للحفاظ على هذا الطابع البيئي والترفيهي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
3: إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي ودائما الحديث عن انتهاكات الاحتلال المستمرة تجاه أبناء شعبنا، يعني يقومون بالتقسيم وصعوبة الحركة للمواطنين من خلال وضع سواتر ترابية، بوابات حديدية، وأيضا الحواجز العسكرية في جميع المحافظات والبلدات، وهذا الحال في محافظة جنين.
2: نعم، يعني محاولات دائما الاحتلال لتضييق الخناق على المواطنين في جميع المحافظات، ونتحدث هنا تحديدا عن محافظة جنين وقرية زبوبة غرب جنين، الذي قام الاحتلال بإغلاق المداخل الرئيسية للقرية بحجج أمنية يصفها الأهالي بأنها حجج، وهي يعني تفاصيل أكثر عن هذه المعاناة التي يعيشها المواطنين في القرية. نتابع التقرير التالي لزميلة آمنة بلالو.

طبعا تفاجأنا واحنا مروحين انه في تسكير ووضع ستوات ارترابية موجودة على مداخل البلد كالعادة. طبعا احنا مشاكلنا في قرية زبوبة مش هذا الساتر يتعدى هذا الساتر. احنا في هذه البلدة مشكورين انت طبعا على قدومكم على توصيل رسالتنا وصوتنا، ولكن احنا مشكلتنا مش مجرد سواتر ترابية، ما يتعدى الستار الترابي مشكلتنا الأساسية من تجريف لعشرات الدنومات من الزيتون، لهذا المخصوم اللي حاطينه هون على أراضي زبوبة اقتطاع عشرات الدنومات وقت ما حطه اللي هو الجدار الفصل العنصري. احنا نتعرض تقريبا شبه يومي لاقتحامات لتكسير المنازل، المضايقات اللي قاعدين احنا بنشوفها يوميا تتعدى هذا الستار. هذا الستار مشكله بسيطه لو حطوا جبل احنا نتعدى، ولكن احنا مشكلتنا اكبر بكثير من هذا. مساحه زبوبه التاريخيه 24000 دونم، لم يتبقى منها الا 500 دونم كمساحه عمرانيه موجوده في قريه زبوبه. 24000 دونم تبقى منها 500 دونم، هذا جثم على اراضي زبوبه. الشيك أخذوا منه ما يقارب 300 متر، وأيضا تعتبر 70% منها مناطق سي في قرية زبوبة، والمضايقات بشكل يومي بشكل يومي. أما هذا الستار إحنا بنتمنى إنه توصل الصورة وتوصلوها، وأنتم أمناء على هذه الرسالة توصلوا لنا الصورة إنه مشاكلنا تعدت هذا الستار الترابي والمضايقات.

جميع قطاعات الإنسان الفلسطيني في هذا البلد مستهدفة وتضررت بفعل هذا الإغلاقات بشكل مباشر. العملية التعليمية، الوضع الصحي، وضع العمل والوضع الزراعي، القطاعات الأربعة اللي بتمس حياة المواطن عندنا هون اتضررت بشكل فظيع وكبير جدا جدا. طبعا أكيد بنواجه صعوبة بالغة في الوصول للأراضي الزراعية خارج الحواجز، نعاني من وصول طلابنا وأطفالنا للخروج من القرية أو الدخول إليها أو حتى داخل المؤسسات القرية، بنعاني من إيصال وإخراج الحالات الإنسانية الموجودة في البلد حتى للتطبب أو للطبيب أو للمستشفى أو أيا كان، أو دخول الطواقم الطبية القرية. كل هذه معاناة احنا بنعانيها بشكل يومي وبشكل لحظي، بنعاني من هذه المشاكل.

طبعاً هاي المعاناة من عدة شهور، طبعاً هي معاناة للشعب الفلسطيني، لكن زبوبة بشكل خاص من عدة شهور منعاني بشكل دوري من هذه الأمور، من أمور الإغلاق، دائماً إغلاق البلد. لا هسه كنا في المدرسة الأمور طبيعية، فجأة واحد قالوا لنا الجيش موجودين، حاولنا نطلع لقينا الطرق مغلقة. طبعا مثل ما أنتم شايفين لا في سيارات تعرف تمرق ولا إشي. طبعا هذا الأمر أدى لصعوبات تعليمية كثيرة، سواء على الطاقم التدريس أو على الطلاب أو على غيرهم. يعني ما بيكفي الوضع العام اللي بحرم الطلاب من حقهم في التدريس، لا، لطلاب زبوبة بالذات بيعانوا أكثر من غيرهم.

بصير عندي الجيش بيجوا بسكروا البلد، فنضطر نفتح لهم طريق من أرضنا. هاي مش أول مرة ولا آخر مرة، ومصيبة هاي البلاد مصيبة يعني. يعني هاي ضريبة فلسطين، واللي بده يعيش في فلسطين بده يتحمل، وبده يعني الحمد لله بالمال ولا بالعيال، بس بجرفوها مثل ما أنت شايف، اتفرج بجرفوها، وبضطر أفتح من الزرع يعني للناس تمرق. يعني بأثر كثير، بس الشغلة يعني زادت عن حدها يعني. كل أسبوع قاعدين بسكرونا، وبسكروا شهر وشهرين، وهي عينكم بالناظر.

احنا وضع متكرر. خلال شهرين صارت مغلقين البلد لا يكل عن 4 مرات، كل مره بغلقوها شهر 20 يوم 15 يوم، بيتصلوا بنموت واحنا نتصل على الارتباط تنفك انكيم السواتر، بتكلفنا مبالغ عاليه، بكلفنا جهد وتعب ومجهد. السبب برضه احنا مش مشكله هاي الامور، المشكله انه بنقطع الطلاب، المدارس بتتعطل، الاطباء بيقدروا يفوتوا على البلد، الحياه كلها بتتعطل عنا. انتم شايفين بعينكم هنا الاراضي الزراعيه كلها تضررت، ما خربوا لنا الاراضي الزراعيه، عدا عن الاعتداءات السابقه من كلع زيتون، من مصادره اراضي، من محاصيل زراعيه كلها انتهت. يعني تقريبا عندنا البلد منتهيه منكوبه 100%.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي الفلسطيني. هذا الصباح وصلنا إلى مسار امشي تعرف على بلدك، وكان بالتحديد هذه المرة من محافظة جنين، والحديث أيضا

0: عن دعم المزارعين هناك وخصوصا زراعة الفراولة.
1: نعم، يعني هذا المسار الذي كان عبارة عن مسارات سياحية إلى جانب دعم المزارعين في موسم الفراولة لتعزيز صمودهم وتعزيز أيضا الاقتصاد المحلي. نتابع هذا المسار في هذا التقرير.

اليوم احنا موجودين مع مسار امشي تعرف على بلدك. المسار انطلق من بلدة كفر راعي في جنين باتجاه وادي مصين. اليوم احنا موجودين كمان في مزرعة الفراولة الواقعة بين كفر راعي ومنطقة علارج لدعم المزارعين الفلسطينيين ودعم مزارعهم ومنتجاتهم. رح ندعم كمان منتجات اخرى والفلاحين والمنتجات المحلية. ثم سنتوجه الى بلدة عرابة لنكون في زيارة لقصور آل عبد الهادي وعددها 13 قصر اللي تأسست منذ العصر العثماني.

الشيطان محل كبير جدا قطاعات أراضي في ثلاث مناطق في حصار كبير على بلدة عرابي. فأي زيارة بتصير على بلدة عرابي أو لبلدة عرابي من أي حدا خارج البلدة مقدرة جدا، وإنتوا شرفتونا هاي بلدكم الثاني.

0: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى محطتنا الأخيرة من مشوارنا الصباحي ومن محافظة سلفيت، والحديث عن انتهاكات الاحتلال واستهدافاته المستمرة تجاه مصادرة المياه، وخصوصا في محمية وادي المطوي في محافظة سلفيت التي تعد من أبرز الموارد الطبيعية في المنطقة.
1: نعم، هذه سياسة الاحتلال الممنهجة دائما بحق المواطنين، تضييق عليهم بمصادرة مصادر المياه والأراضي والسيطرة على ممتلكات المواطنين في محاولات للتضييق على المواطن وتحديدا المزارع عند الحديث عن مصدر وموارد المياه. يعني تفاصيل أكثر عن استهداف مصادر المياه في وادي المطوي غربية سلفيت، ينضم إلينا من هناك الزميل محمد شتية. محمد، يسعد صباحك. أطلعنا على هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال لمصادرة المياه في سلفيت.
2: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين وللزملاء جميعا. نعم، اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم، وهو طبعا موضوع المياه ومحاولة الاحتلال السيطرة على منابع المياه ومصادر المياه في سلفيت. كان هناك أيضا محاولات لتخريب تلك المصادر من خلال قطع المياه عن ومنع بلدية سلفيت من الوصول إلى تلك المصادر، خاصة في منطقة محمية وادي المطوي. لكن كان لبلدية سلفيت جهود كبيرة حقيقة في إرجاع المياه إلى المدينة، وطبعا تلك الينابيع ومصادر المياه تشكل رافد أساسي للمياه في سلفيت. للحديث أكثر عما تتعرض له مصادر المياه من اعتداءات، يسعدنا أن يكون معي الأستاذ يوسف علقم، رئيس دائرة المياه في بلدية سلفيت. أهلا بك معنا أستاذ يوسف. يعني كباقي القطاعات، قطاع المياه مستهدف بشكل كبير خاصة في غرب المدينة منطقة المطوي. اليوم منطقة المطوي فعليا خالية من المزارعين الذين كانوا يعتمدون على تلك المصادر، وكان هناك أيضا اعتداءات على نبع منطقة المطوي، ولكن تم إرجاع الضخ من هذا الموقع ومن هذا المصدر المهم. تحدثنا عن واقع المياه في مدينة سلفيت والاعتداءات التي يتعرض لها هذا القطاع.
3: صباح الخير لك أخي محمد ولكافة المشاهدين والمستمعين. في البداية، كما تعلم مدينة سلفيت تقع في منطقة محمية مائية، خصوصا في غرب مدينة سلفيت ومنطقة المطوي. مدينة سلفيت تعتمد بشكل كبير على المياه المشتراة من دائرة مياه الضفة الغربية، والمزود لها هي شركة مكاروت الإسرائيلية، إضافة إلى عدد من الينابيع والآبار. لكن في ظل النمو السكاني والزحف العمراني، هناك زيادة على الطلب في هذه كميات المياه، وبالتالي هناك الكثير من المعيقات، الكثير من القيود التي تمنع إنتاج آبار جديدة، إنشاء آبار جديدة. وبالتالي أيضا في ظل الهجمات الاستيطانية خصوصا في منطقة نبع المطوي، من الجدير بالذكر أيضا أنه قبل شهر تقريبا تم إعادة تأهيل النبع بعد الاعتداء عليه وقطع الإمدادات والأنابيب لها، إضافة إلى تدمير الخزانات، وذلك بعد تنسيق وجهود حثيثة أيضا، حيث تم إعادة تأهيل هذه الينابيع بناء على الوضع الذي كان في المطوي، سواء كان ذلك من ناحية معيقات من المستوطنين أو بسبب أيضا الأعمال الكثيفة خلال وقت قصير من التنسيق. والجدير بالذكر أيضا أن بلدية سلفيت أيضا تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية، والتي كان آخرها إنتاج محطة لإعادة استخدام المياه المعالجة في محطة التنقية. هذه الوحدة تهدف بشكل أساسي إلى دعم القطاع الزراعي والعوامل البيئية الضرورية لاكتشاف مصادر غير تقليدية في ظل الطلب المتزايد على مصادر المياه، وفي ظل المعيقات التي تواجهها بلدية سلفيت والطواقم في تطوير هذه الموارد أيضا وفي متابعتها وتشغيلها.
2: يعني اليوم نتحدث عن اعتداءات يومية باتت، وطبعا كيف يؤثر الاعتداء على تلك المصادر على ضخ المياه لمدينة سلفيت، ونحن نعلم أن هناك يعني عدد من الينابيع الموجودة في منطقة محمية وادي المطوي وما يجاورها يؤثر هذه الاعتداءات تؤثر على صيانة هذه الصيانة الدورية لهذه المصادر، وطبعا هي بحاجة إلى صيانة دورية ولفحص المياه التي تضخ إلى المدينة.
3: صحيح، حيث أن هناك أعمال روتينية يومية أصبحت الآن تقريبا إعاقة دائمة في هذه المتابعة، سواء من ناحية الصيانة الدورية الروتينية أو المتابعة الحثيثة لها، سواء على المستوى الفني أو على المستوى الجودة لهذه المياه، حيث هناك فحوصات يومية أو شبه يومية تنفذ كونها تقع في منطقة يتواجد بها المستوطنين بشكل دائم، لذلك يصعب على الطواقم المتابعة والاستجابة العاجلة التي كانت سابقا في حال وجود أي خلل سواء على مستوى الأعطال أو مستوى جودة المياه. لذلك بلدية سلفيت تسعى وبشكل دائم للتنسيق الوجود بهذه المنطقة، وتسعى أيضا بلدية سلفيت إلى تعزيز صمود المزارعين في تلك المنطقة، رغم أن المشاريع التي تم تنفيذها سابقا والتي كان آخرها إنشاء خزان زراعي وأنابيب مياه زراعية في تلك المنطقة تم تدميرها للأسف بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين، إلا أن بلدية سلفيت أيضا تطمح إلى وجود حلول بديلة، والتي كان آخرها كما ذكرت سابقا إنشاء وحدة معالجة ثلاثية في محطة التنقية، والتي سببها تعزيز صمود المزارعين لتزويدهم بالمياه الصالحة للزراعة وتجنب انقطاع المياه في تلك المنطقة.
2: يعني اليوم نتحدث عن قطاع هام وقطاع حيوي لمدينة سلفيت، وطبعا قطاع المياه أستاذ يوسف، يعني أكيد لبلدية سلفيت خطط مستقبلية للارتقاء بهذا القطاع، وطبعا من خلال كان هناك إنشاء آبار ارتوازية وطبعا ترشيد الاستهلاك، ويعني أكيد عندكم خطط مستقبلية للأعوام القادمة.
3: صحيح أخي محمد، هناك خطط تسعى بلدية سلفيت لتنفيذها سواء على المستوى أو على الوقت القريب أو البعيد، حيث هناك خطط أيضا لإدارة شبكات المياه وتقليل الفاقد فيها مع المحافظة عليها، والجدير بالذكر إلى أن نسبة الفاقد في شبكة المياه في سلفيت هي من 15-20%، وهي نسبة قليلة وممتازة نوعا ما، لذلك تطمح بلدية سلفيت للمحافظة على هذه النسبة وتقليلها أكثر فأكثر، وبالتالي هناك خطط موضوعة ومدروسة على الصعيد الشبكات للمحافظة على هذه النسبة، إضافة إلى المحاولة لإنشاء مصادر مياه جديدة والمحافظة عليها ومتابعتها، بالإضافة لوجود أفكار على مستوى إنشاء مصادر مياه غير تقليدية تشمل تجميع مياه الأمطار سواء على مستوى المدينة أو على مستوى الزراعي، حيث هناك حملات لرفع الوعي للمزارعين والمدارس لإنشاء هذه الأفكار لتجميع مياه الأمطار لتخفيف الطلب على مياه الشرب المستخدم للزراعة في مدينة سلفيت.
2: شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف علقم مدير دائرة المياه في بلدية سلفيت. يعني مشاهدين الكرام، هذا واقع الحال في مدينة سلفيت واعتداءات المستوطنين على قطاع المياه، خاصة في منطقة محمية وادي المطوي، هذه المحمية التي تضخ منها المياه إلى مدينة سلفيت، وطبعا هذا القطاع يستهدف كما القطاعات الأخرى. إليكم زملائي.
0: هذا هو الاحتلال الذي يقوم باستهداف كل ما هو موجود على الأرض في فلسطين. شكرا لكل هذه التفاصيل محمد. إذن مشاهدينا وصلنا إلى مشوارنا، إلى نهاية مشوارنا الصباح من فلسطين هذا الصباح، على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد. شكرا لحسن المتابعة، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك العافية إلهام، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، واللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. إلى يوم الغد، في أمان الله.
0: في أمان الله.
4: قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا، وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان.

0: هنا صوت فلسطين، ولأن الصباح هو ابتسامة رضا ونبض جديد بأنفاس متجددة، لنملأ روحنا بالتفاؤل والأمل، ولنعتبر كل يوم هو أجمل يوم في حياتنا. وتذكر عزيزي المستمع أن السعادة لا تشترى، بل أنت من يصنعها. معكم نلتقي مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. والنقيض هو الصوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا

0: غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: نهار جديد من صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي في هذه الجولة الإخبارية الصباحية. نهار جديد في الأداد معي هاشم أبو رعية، وفي التنفيذ أديم رمضان، من الهندسة الإذاعية وسام حمد، ومن الإخراج حسين الزبل، ومعكم على الهواء مباشرة مع عواد في نهار هذا اليوم.

0: في جرائم المستوطنين. نتنياهو يجتمع مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث الملاحقات القانونية التي تطال عددا من وزرائه ومستوطنيه. فرنسا تفرض عقوبات جديدة على المستوطنين. واجتماع للأحزاب العربية غدا لبحث إمكانية خوض انتخابات الكنيست ضمن قائمة واحدة. هذه المواضيع وغيرها سيداتي وسادتي سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه الجولة الإخبارية الصباحية نهار جديد. وقبل أن أبدأ معكم أيها السيدات والسادة بفتح هذه الملفات واحدا تلو الآخر، أتوجه إلى زميلتي شادن الرماوي وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك شادن.
1: صباح الخير لك مها ولسادتي المستمعين والمشاهدين. استشهدت الطفلة ملك قدوم مساء أمس متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال غرب مدينة غزة قبل أيام. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978 والإصابات إلى 3097. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق. قال وزير الأشغال العامة والإسكان عهد بسيسو إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة عبر خطة التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مراكز إيواء لعدد منهم، وجرى التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع. في المحافظات الشمالية أشعلت قوات الاحتلال النار مساء أمس عقب إطلاقها قنابل الصوت بمساحات واسعة من أراضي بلدة إذنة غرب الخليلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس مواطنا خلال محاولة المواطنين التصدي لمستوطنين اعتدوا على مجموعة من جمعية الشبان المسيحيين أثناء جولتهم في مسافر يطا جنوب المدينة. في طوباس دمرت جرفة الاحتلال أمس خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب المدينة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن سلطات الاحتلال متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستوطنون ضد شعبنا في الضفة. وأكدت اللجنة في تقريرها أن الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. بحث ياسر عباس الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد أمس مع مديرة شؤون الأنروا في لبنان سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الفلسطينية ببيروت، حيث جرى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل التطورات الراهنة واستعراض الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا، إضافة إلى آليات التنسيق والتعاون المشترك بين سفارة دولة فلسطين والأونروا. اعتبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح فرض كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته وأرضه بحماية قوات الاحتلال. بدورها شددت وزارة الخارجية والمغتربين على أهمية هذه الخطوة وأنها في الاتجاه الصحيح وتنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقيات الدولية. من جهة ثانية، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين رفض المحكمة العليا الإسرائيلية لالتماس المقدم من قبل المنظمات الدولية غير

0: الحكومية ضد ما يسمى بقانون تسجيل المنظمات الدولية، وحذرت من خطورة هذا القرار الذي يستهدف العمل الإنساني الدولي، ويؤكد مجددا إصرار سلطات الاحتلال على تقييد وصول المساعدات الإنسانية حتى في الضفة. أعلنت فرنسا حظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها، وذلك بالتنسيق مع 5 دول. وأكد وزير الخارجية الفرنسي أمس أنه بالتنسيق مع الشركاء في بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج تم اعتماد عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستيطان والعنف في الضفة. في لبنان استشهد 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم سيدتان في غارة لجيش الاحتلال قضاء مدينة صور في الجنوب اللبناني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت صباح اليوم وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي إن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية وأنظمة دفاع جوي وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني صباح اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران تجاه مدينة الأزرق، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة بصواريخ. أخيرا، وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام جافا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطر ارتفاعا على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة مها عواد وآخر المستجدات إليك من جديد مها.
1: شكرا لك شادن. سيدتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد، ودائما من صوت فلسطين، نهار جديد، الجولة الإخبارية الصباحية بأهم وأبرز الأنباء. ونبدأ من غزة كالمعتاد، حيث استشهد الطفل ملك قدوم مساء أمس متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال لغرب مدينة غزة قبل أيام، وبذلك يرتفع عدد الشهداء أيها السيدات والسادة إلى 978، أما الإصابات فقد تجاوزت 3000. شادي الباز مراسلنا في غزة، صباح الخير.
2: صباح الخير لك زميلتي معه وللسادة المستمعين. نعم، يعني 1000 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدد الإصابات تجاوز 3000، وبالتالي نتحدث عن مشهد يعني يندره الجبين في ظل استمرار هذا العدوان وفي ظل استمرار حرب الإبادة. هذه الليلة عديد طبعا المناطق التي تعرضت لقصف مدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بداية من شمال القطاع منطقة ما يعرف بزكيم في مناطق شمال غرب محافظة شمال قطاع، عدد من القذائف في تلك المنطقة دوت، حيث سمع يعني صداها في مدينة غزة. مدينة غزة من مناطق الشرق من مناطق الغرب أيضا تعرضت لعدد من القذائف، إن كانت من زوارق الاحتلال على شواطئ بحر مدينة غزة أو كانت في مناطق شرق مدينة غزة خلف ما يعرف بها الخط الأصفر، عدد من القذائف وأيضا إطلاق نار كان بشكل كثيف في هذه المناطق، خاصة في حي الزيتون وأيضا مناطق شرق المدينة في حي الشجاعية وحي التفاح، حيث يعني عديد الانفجارات وقيام الاحتلال بعمليات نسف في هذه المناطق. مناطق شمال مخيم البرج أيضا شهدت عمليات إطلاق نار متكررة وتقدم محدود لآليات الاحتلال فيما يعرف بمنطقة محور نتسريم ومنطقة المغراقة، حيث عدد من آليات قامت بالتقدم في هذه المناطق وإطلاق نار وعدد من القذائف المدفعية. مناطق شرق المحافظة محافظة خان يونس أيضا تعرضت لعدد من القذائف، حيث دوت عديد الانفجارات في هذه المناطق دون الإبلاغ يعني زميلتي ما حتى هذه اللحظة عن إصابات أو شهداء، يعني وضع هادئ منذ يوم أمس ملاحظ في قطاع غزة. هذا الوضع هذا لا يعني شيء، فضل هذا المشهد الذي يعني يقوم فيه هذا الاحتلال بتهدئة الأوضاع قليلا، ومن ثم تصعيد الأمور بشكل خطير، لأن طائرات المسيرة ما زالت تحلق على ارتفاعات منخفضة خاصة في عدد من المدن، مع يعني وجود هذه الطائرات التي يعني تقوم أو محملة بعدد من الصواريخ والتي تقوم بعمليات القصف في يعني كانت قد تكررت في عديد المرات خلال الفترة الماضية، وبالتالي يبقى الوضع خطير جدا. وإن كنا يعني بحمد الله لا نسجل أي إصابات أو شهداء، ولكن ربما في أي لحظة الاحتلال يقوم بتصعيد الأمور بشكل كبير، وهذا الأمر يعني قد تكرر خلال فترة عدوانية المستمر. على الجانب الآخر، على الجانب الإنساني لا جديد، يعني الاحتلال في هذا الملف يعني أصبح يتعامل مع هذا الملف بشكل يعني ضبابي جدا. عدد الشاحنات والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة يعني كانت قليلة خلال الفترة الماضية، وهذا انعكس سلبا على عديد المؤسسات وأيضا على المواطنين بشكل مباشر، من تقليص حصص المساعدات ومن تقليص العديد من الأمور التي كانت يجب أن تدخل خلال الفترة الماضية، وبالتالي يبقى الوضع الإنساني في أصعب أحواله كما تحدثنا كثيرا في هذا الملف. وأيضا هذا الوضع الإنساني يعني لا يندرج فقط على تأمين الطعام أو الشراب أو المأوى، ولكن على أمور حياتية كثيرة في قطاع غزة، وهذه الأمور الحياتية يعني هي أمور لازمة لإبقاء ربما الوضع في قطاع غزة في أدنى مستوياته المعيشية، ولكن الاحتلال أيضا لا يريد حتى أدنى مستويات المعيشة أن تبقى مستمرة، وهو ضمن هذه السياسات يقوم بمنع العديد من الأمور اللازمة لتشغيل إن كان المولدات لمكافحة الحشرات والقوارض والآفات التي تظهر في قطاع غزة، لتحسين الوضع الصحي أيضا في قطاع غزة ومعالجة الأمراض وإدخال أدوية ومستلزمات طبية، وأيضا يعني العديد من الملفات التي كانت خلال الفترة الماضية قد يعني انهارت بفعل هذا العدوان، وكان يعني يأمل المواطن بأن تتحسن تدريجيا مع دخول وقف إطلاق النار، ولكن العكس تماما هو ما حدث في قطاع غزة. إذن ساعات ربما ترقب، ساعات ضبابية، ساعات لا يعني نعلم هل نحن أمام تصعيد قادم، هل نحن أمام وقف إطلاق النار بشكل تام في قطاع غزة. هناك العديد من التساؤلات التي تطرح خلال الساعات الماضية، خاصة مع ما يعني يرشح من أنباء أن هناك عمليات تفاوض أو عمليات اتفاق على آليات لقطاع غزة في القريب العاجل تحدث في جمهورية مصر العربية، وبالتالي كل هذه الأمور يتابعها الشارع بشكل حثيث جدا، ولكن ربما الأمال ليست عالية كما حدث في العديد من المرات السابقة.
1: شادي الباز، شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي، ونبقى في الأوضاع الصحية في غزة. الوضع الصحي يعني ليس على خير بسبب نقص الأدوية. نحن نتحدث عن تقريبا 18,000 شخص بحاجة إلى علاج، وأيضا ربما 726 صنف من الأدوية مفقودة في غزة، و 1800 مرفق صحي تعرضت للدمار، إضافة إلى 50% من المولدات الكهربائية قد دمرت. دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، صباح الخير.
3: صباح الخير لك والمستمعين.
1: هل هذه الأرقام دقيقة دكتور محمد؟
3: صحيح، يعني كل ما يصدر من عجز سواء في الأدوية أو في صنفا أو كما هو صحيح. نحن نتحدث عن معاناة لها الآن يفوق من 3 سنوات. هذه المعاناة يعني كنا نعمل بشق الأنفس بكميات بسيطة من الأدوية، ولا زالت هذه المعاناة. يعني الجميع كان على أمل في وقف إطلاق النار أن يتم إدخال ما كان يوعد به النظام الصحي من أدوية ومن مولدات ومن معدات طبية ومن غرف عمليات، لكن للأسف الشديد كما تشاهدون أننا نعاني معاناة كبيرة سواء في الإغاثة الطبية أو في وزارة الصحة وجميع المؤسسات العاملة. لا زالت الأمور صعبة جدا، لا زال إدخال الأدوية صعب جدا. النفاذ يعني كان هناك بعض المخزون الاستراتيجي الذي كان موجود داخل المخازن الآن نفذ نتيجة استهلاكه بشكل دائم، ولا يوجد أي كميات مناسبة تدخل حتى تغطي العجز الموجود ويكون هناك

0: مخزون آخر.
1: نعم.
0: كل هذه الأمور للأسف الشديد هي صحيحة والتقارير تصدر، ونتحدث عن المولدات، يعني مولدات تعمل فترة طويلة، جزء منها تعطل، جزء منها لا يوجد له قطع غيار، والآن حتى أجهزة المختبرات وأجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي، الآن قطاع غزة مجمله لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي، كل الموجودين أجهزة السي تي، وللأسف الشديد تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى ترتيب.
1: نعم، يعني أنت ذكرت بأنك يعني تتأملون بأن إذا ما نجحت المفاوضات أو ما تجري من جولات مفاوضات أن يتم إدخال بعض المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية والمولدات إلى غزة. هل بالاتفاق السابق الذي تم خرقه فيما بعد، هذا الاتفاق الذي من ضمن نقاطه كان إنشاء الخط الأصفر دكتور محمد أبو عفش، كان واحدا من ضمن النقاط وضمن اتفاق وقف إطلاق النار إنشاء الخط الأصفر، ومن ثم جاء الخط البرتقالي، هل بالفعل تتوقع بأن يكون بهذا الاتفاق إن تم أن يتم إدخال أدوية والمساعدات الطبية والمستلزمات التي ذكرتها؟ وكم تحتاج غزة بالفعل؟ يعني هل المفاوض يعني يعرف كم تحتاج غزة من أدوية ومستلزمات طبية؟
0: يعني صحيح، يعني هناك في الاتفاق الأول كان هناك السماح بإدخال ما يزيد عن 600 قاطرة، منهم مستلزمات طبية ومنهم أدوية، ولكن للأسف الشديد يعني كما تشاهدون الاحتلال يضع كل العراقيل سواء بإنشاء خطوط صفراء وخطوط برتقالية. صحيح. وعدم الوفاء، هذا ديدن الاحتلال سواء في غزة أو في الضفة الغربية، نحن تعودنا على المماطلة هذه. وأن يفاوض المفاوض الفلسطيني وبه الأوراق يعني التي تصدر بشكل دائم، التقارير الطبية والاحتياج الطبي، يعني نحن على تواصل كامل كمنظومة صحية مع الزملاء في اللجنة الإدارية ومع الجميع ومع منظمة الصحة العالمية بالاحتياج الذي يحتاجه النظام الصحي ككل، كرعاية أولية وكمستشفيات وما يلزم من أدوية ومن أجهزة. الجميع يعلم والاحتياج واضح والنقص واضح، لذلك يعني إذا وفق المفاوض الآن ونجحت المفاوضات ونحن على أمل. لا يمكن لنا أن نعيش بدون أمل. يعني نحن على أمل بوقف إطلاق النار صحيح حقيقي، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وبدخول اللجنة الإدارية، بدخول إمكانيات معها، دخول اللجنة الإدارية بدون إمكانيات، بدون أجهزة، بدون أدوية، يعني بلا فائدة.
1: نعم.
0: لذلك يجب أن ترتب الأمور بشكل واضح وتكون واضحة الأمور، يعني ويضغط على الاحتلال حتى يخرج من هذه المناطق التي أصبحت جحيم. هذه المناطق يوميا باستهدافات، والآن زاد الأمر أنه أصبحت الاستهدافات في كل المناطق الفلسطينية الموجودة، حتى المناطق التي تعد هي مناطق للحياة الآن داخل قطاع غزة.
1: نعم.
0: يتم استهدافها بشكل دوري وبشكل يومي.
1: نعم، يعني إحدى القنوات العربية ومن خلال مراسلها نقلت صورة عن قرب عن وضع الخيام في غزة، فكانت الصورة كالتالي: خيام مهترئة والبعض منها حتى شبه منهار، يعني مكسر دكتور محمد، يعني الأعمدة تقريبا هي مكسرة أو حتى ربما لا أدري، المهم الخيمة ليست على حالها. وما ما لفت الانتباه هو الأكوام من الردم المختلطة بالمخلفات البناء والمخلفات البيئية وغير ذلك. هل المشافي أو حتى الخيم الطبية المقامة نفس المشهد دكتور محمد؟
0: بخصوص الوضع الإنساني داخل قطاع غزة من خيام ومن تدمير البيوت وممتلكات، صحيح هناك تدمير كامل، والاحتلال لا يسمح بدخول لا كرفانات ولا بيوت متنقلة، ولا يسمح بدخول حتى خيام جديدة، يعني ما تم إدخاله عبر اللجان التي عملت داخل قطاع غزة الآن أصبحت الأمور مقيدة. بخصوص الأمور الطبية، لا، الأمور الطبية تحتاج إلى يعني كرفانات وخيام، ما أدخل بعض الكرفانات حتى نكون دقيقين، هذه الكرفانات البسيطة التي أدخلت عبر المؤسسات الدولية هي التي يقام بها العلاج المرضي.

0: لأن كما تعلمون لابد من وجود يعني لو الحد الأدنى من الحياة الكريمة داخل هذه القيام لهؤلاء المرضى. بالنسبة للنفايات وتراكم كميات ضخمة جدا من النفايات صحيح، هناك آلاف الأطنان المتكدسة في الطرقات ومراكز الإيواء وحول جميع كل الأماكن سواء مستشفيات أو مراكز صحية، هناك أطنان من النفايات، هناك تدمير لمياه الصرف الصحي المنبياري في كل مكان، هناك انتشار للحشرات والقوارض، هناك قوارض لم نشاهدها من قبل كمية ونوعية وحجم، هذه القوارض أصبحت تشكل خطر كبير سواء على الحياة أو على الانتشار الأمراض من أنواع كثيرة. لذلك يعني الوضع يعني في قطاع غزة وضع صعب جدا، وكل ما ينقل من حالة صعبة سواء حالة إنسانية أو صحية أو بيئية هي حالة صحيحة وحالة مضبوطة 100%. نتحدث عن 3 سنوات يعني الناس ملقون في الطرقات، ملقون في خيام بالية على البحر، على كل هذه الأمور بدون مياه. الاحتلال دمر البنية التحتية لكل المياه، يعني أكثر من 22 بئر تم تدميره بناء من تقارير صدرت من البلديات والحكم المحلي، لم يتبقى إلا بعض الأبيار البسيطة، والاحتلال يتم استهدافها بشكل دائم. المواطن الفلسطيني يعني يصحى من الصبح همه الأكبر وجود جالون ماء، همه الأكبر وجود لقمة عيش لأطفاله. هذا الهم إلى متى سيبقى هذا الهم لدى المواطن الفلسطيني؟ لا يوجد تعليم، لا يوجد صحة، لا يوجد حياة سليمة. لذلك يعني لازلنا على أمل، ولا زال الأمل يعني موجود لأهل غزة أن يتم هذا الحل، وأن تدخل اللجنة الإدارية أو أي لجنة أو أي يعني فئة تدخل تنقذ هذا الوضع الإنساني الصعب الذي أصبح لا يطاق. يعني أنا يعني لا يتخيل الإنسان أن يتحمل عذاب 3 سنوات بهذه الطريقة. لا يوجد أي إنسان في العالم عنده إمكانية تحمل كالإنسان الغزاوي الفلسطيني الذي أثبت أنه متجذر في أرضه ولا يمكن أن يخرج من قطاع غزة.
1: نعم دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ومن غزة سيدتي وسادتي وربما نعود إليها بعد قليل، أتحول إلى جنين ومراسلنا هناك نزار سمودي. نزار صباح الخير.
2: صباح الخير لك مها ولكافة السادة المستمعين.
1: كيف كان أو كيف هو صباح جنين نزار؟
2: نعم كأي صباحات منذ 18 شهرا لا تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته واقتحاماته بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والكرة المجاورة على وجه الخصوص. مها الليلة الماضية وفجر اليوم وللمرة الثانية على التوالي في غضون يومين اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابي إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، حملة اعتقالات واسعة تشنها وشنتها قوات الاحتلال، ولا تزال في بلدة عرابي الحديث عن اعتقال عشرات المواطنين والتحقيق معهم في بعد احتلال أحد المنازل وتحويله إلى سكنات عسكرية. مخابرات الاحتلال وقوات الاحتلال تجري تحقيقات مع المواطنين بعد مداهمة واقتحام العديد من منازل المواطنين في هذه البلدة. أيضا لابد من الإشارة مها إلى أن بلدة عرابي تتعرض لهجمة وحملة مسعورة من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين استولوا على مساحات زراعية من الجهة الغربية من بلدة عرابي لأغراض استيطانية. تم سرقة مساحات واسعة من الأراضي، التنغيص على المواطنين القاطنين في تلك المنطقة هو مشهد بات مشهدا شبه يومي ينفذه جيش الاحتلال أو قطعان المستوطنين وبحماية وتحت نظر وبصر الاحتلال الإسرائيلي. أيضا مها بلدة فحمة القريبة جدا من بلدة عرابي تتعرض لاقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. سبق هذا العدوان محاصرة وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال أحد المنازل في بلدة فحمة. أيضا بلدة بير الباشا إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين تعرضت لاقتحام مماثل من

0: إذا القوات الاحتلال الإسرائيلي داهم الاحتلال العديد من منازل المواطنين في هذه البلدة الواقعة عند الطريق الواصل بين محافظتي جنين ونابلس والقريبة من بلدة عرابة أيضا. بالعودة إلى مخيم جنين، لا تزال جرائم الاحتلال متواصلة داخل هذا المخيم للعام الثاني على التوالي وسط حصار مطبق من خلال البوابات الحديدية والسواتر الترابية. هذا المخيم الذي هجر أهله قصرا منذ 18 شهرا وتحت تهديد السلاح والبالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن، هذا المخيم يتعرض لمجزرة بكل ما تحوي الكلمة من معنى لممتلكات المواطنين، خاصة المنازل التي تجاوز عدد المنازل المدمرة كليا أو جزئيا 800 منزل. أيضا البنية التحتية باتت منهارة تماما داخل هذا المخيم بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هذه صورة الأوضاع مها، بالإضافة إلى غول الاستيطان الذي أطل بوجهه القبيح على محافظة جنين منذ عدة أشهر من خلال الاستيلاء وسرقة المزيد من الأراضي الزراعية لصالح الاستيطان، ناهيك عن إعادة أو بناء أبراج عسكرية لأغراض استيطانية أو لحماية مستوطنان المستوطنين في خاصة قرب قرية حداد السياحية. قام الاحتلال بسرقة 7 دونمات وأقام عليها أبراج عسكرية وقاعدة عسكرية لحماية ما يسمى أو لحماية المستوطنين لدى دخولهم إلى مخلاتي جنيم وقديم التي كان الاحتلال والمستوطنون انسحب منها عام قبل 21 عاما. هذه صورة الأوضاع مها في ظل استمرار هذا العدوان العسكري الواسع النطاق على محافظة جنين للشهر 18 على التوالي.
1: هل لديك نزار أي معلومات حول حجم المساحات من الأراضي التي تمت سرقتها ونهبها من أجل يعني المستوطنين؟
0: يعني ما نتحدث عن عشرات الدونمات على الأقل. هناك أراضي زراعية في بلدة رابة حوالي 30 دونما، قرب قرية حداد السياحية 7 دونمات، يعني نتحدث عن عشرات الدونمات. لكن الأخطر مها هو إعادة التموضع لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في مستوطنة تيرسلي إلى عند الطريق الواصل بين جنين محافظتي جنين ونابلس، أيضا مستوطنتا جنيم وقديم أو مخلاتا جنيم وقديم يهدد الاحتلال والمستوطنون بالعودة إليها، أيضا معسكر عرابي إلى الجنوب من مدينة جنين، أيضا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المواطنين منه تمهيدا لاستحضار واستقدام بيوت جاهزة للمنطقة المذكورة. أيضا هناك حديث عن شق طرق استيطانية والتهديد بمصادرة المزيد من أراضي المواطنين خاصة عند قرى غرب جنين، خاصة بلدات سيلة الحارثية والعرقة واليامون. هذه البلدات مهدد المزيد من أراضي المواطنين، الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون المثمرة التي يعود تاريخها لآلاف السنين بالابتلاع والتخريب والتدمير لصالح شق طرق استيطانية في المكان.
1: نزار سمودي شكرا جزيلا لك، ومن جنين سيدتي وسادتي إلى نابلس، ومن راسلنا هناك خليل أبو عرب. خليل صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: هل الأوضاع في نابلس مختلفة عن جنين أم ماذا؟
2: الصورة ذاتها في جنين ونابلس وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية مع استمرار عمليات الدهم والاقتحام اليومية من قبل الاحتلال وكذلك المستوطنين، حيث شهدت بلدة بيتيبة غربي محافظة نابلس اقتحاما للعدد من الجبات والآليات العسكرية الاحتلالية التي اقتحمت البلدة وداهمت منزل المطارد رفعت سمعنا في هذه البلدة، وقامت باقتحام منزل عم المطارد منزل طاهر سمعنا، وقامت عمليات تفتيش واسعة استمرت عدة ساعات فيما قامت قوات احتلال قبيل انسحابها باعتقال والد رفعت سمعنا، وذلك بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه لقوات الاحتلال. هذا الأمر رافقه انتشار مكثف لقوات الاحتلال في منطقة بيتيبة وكذلك دير الشرف ومحمد.

0: في منطقة زوتا التي قامت من خلالها قوات الاحتلال بعمليات تفتيش وتمشيط للمنطقة هناك لأكثر من 3 ساعات، وانسحبت صبيحة هذا اليوم من المنطقة الغربية في المدينة. على دار الصعيد شهدت قرى وبلدات بيت فوريك وسالم ودير حطب وعزموت شرقي مدينة نابلس عمليات اقتحام واسعة من قبل قوات الاحتلال، ودهمت العديد من المنازل هناك وشرعت بعمليات تفتيش استمرت عدة ساعات دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وفي ذات السياق شهدت قرى وبلدات بورين وحوارة وربيتا انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال على مداخل هذه القرى وأشروا بعمليات إيقاف المركبات واحتجاز المواطنين، عدا عن قيام قوات الاحتلال أيضا بالانتشار المكثف في المنطقة الجنوبية الغربية القريبة من قرى وبلدات يتما وقبلان ووصرين جنوبي المحافظة. اعتداءات المستوطنين معها تصاعدت وتيرتها خلال الساعات 24 الماضية مع اقدام المستوطنين على إغلاق الطرق الزراعية المتخمة لمنطقة خيبر الطويل في محيط بلدة عقبة جنوب شرق المحافظة، وكذلك إرحال في بلدتي قريوت وجالود اللتان تشهدان اعتداءات مستمرة ومتواصلة من قبل المستوطنين.
1: خليل أبو عرب شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي أنتم في الاستماع إلى الجولة الإخبارية الصباحية، نهار جديد ودائما من صوت فلسطين. إذن الاستيطان ينهش بأراضي المحافظات في لا سيما في جنين ونابلس وغيرها. القدس تتعرض إلى تهويد شامل، والأغوار أيضا لها نصيب من هذا من هذه الجرائم. نتوقف عند نابلس بالتحديد. الأستاذ نضال مليطات مسؤول ملف الاستيطان في إقليم نابلس، صباح الخير.
2: صباح الخير اختي ماها لك ولكافة اخوتنا المشاهدين والمستمعين.
1: يعني مستوطنون يهاجمون منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس، هذا الخبر مخيف استاذ نضال مليطات، وكأن المستوطن يعني وصلت الوقاحة به او الجرأة، دعني اضعها بين قوسين، الى ان يصل حد منازل المواطنين، ولا تتحدث وسائل الاعلام عن اي رد فعل فلسطيني.
2: نعم، يعني هو مشهد يختصر حجم المعاناة والظلم الذي يعيشه أبناء شعبنا منذ فترة طويلة في الضفة الغربية وأيضا في مخيمات الضفة الغربية ومدنها وقراها. نعم، ما يجري في محافظة نابلس هو إرهاب منظم، يتم هذا الاعتداء وهذه الاعتداءات ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها جيش الاحتلال والمستوطنين. دائما ما يرافق جيش الاحتلال المستوطنين أو يكون قريب من المستوطنين في هجماتهم ضد الكرة الفلسطينية، يعني وهو يأخذ رعاية كاملة وغطاء كامل من الحكومة اليمينية المتطرفة. إذا السياسيين في هذه الحكومة اليمينية يؤيدوا ما يقوم به المستوطنون، وهذه هي ضوء أخضر للمستوطنين للقيام بهذه الأعمال الإرهابية. نعم، الوضع في بلدة بورقة فعلا صعب للغاية كما هي كافة قرى الضفة الغربية، نتيجة أيضا لعملية عسكرية يشنها جيش الاحتلال في هذه البلدة، ليس فقط مداهمات وهجمات المستوطنين، بل هناك مداهمات وإجراءات عسكرية وأيضا انتشار لآليات الاحتلال العسكرية داخل الأحياء السكنية في هذه البلدة. هناك يعني مداهمة للمنازل، هناك تفتيش للمنازل وتحويل بعض المنازل إلى مراكز تحقيق ميداني يقوم بها جيش الاحتلال. هناك أيضا إقامة نقاط تمركز عسكرية في هذه البلدة. نعم، يعني عملية المداهمة التي أيضا شنها جيش الاحتلال بالإضافة إلى الهجمات من قبل المستوطنين، يعني تقريبا شملت معظم بيوت البلدة، ويعني تترافق مع اعتداءات يعني يقوم بها جيش الاحتلال وأيضا المستوطنين الذين أيضا يقوموا بتخريب ممتلكات المواطنين واحتجاز أيضا أصحاب البيوت في غرفة واحدة لفترة طويلة. يعني تكون هناك دائما مواجهات يطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وأيضا قنابل الصوت والغاز أيضا لإرهاب المواطنين. يعني هذه
1: يعني
2: هي الظروف التي يعيشها.
1: أتفهم أستاذ نضال، هل هذا يعني بأننا انعدمنا الوسيلة وأصبحنا يعني نحب أو نركن إلى الانتظار؟

0: غير مصيرنا الذي يرسمه مستوطن قادم من بولندا أو أوكرانيا أو فرنسا أو أي حتى أي دولة أخرى غير هذه البلاد غير فلسطين.
1: لا بالطبع.
0: هل يعني عدمنا الوسيلة؟ يعني لماذا لا يتم تصوير مستوطن الذي يقوم تصويره ووضع هذه الصورة أمام المؤسسات القانونية إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي ستحجب هذه الصورة إذا ما كتبت تحتها wanted أو مطلوب؟
1: نعم، شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يعدم الوسيلة. شعبنا الفلسطيني دائما قادر على الصمود، قادر على الرد، ولكن في ظل الإفراط في الرد الإسرائيلي الصهيوني النازي على كل مقاومة يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني، يعني حركة فتح وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس تقريبا في انعقاد دائم لبلورة موقف موحد من أجل التصدي لهذه الهجمات، لصد هذا العدوان، لحث الناس على الصمود باعتبار أن هذه المعركة هي معركة صمود يعني يومية، ولا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يصمد، إلا أن يواجه هذا الاحتلال. يعني هي هذه الاعتداءات التي بدأنا نشهدها في الآونة الأخيرة والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة لا يمكن أن تكون اعتداءات عابرة.
0: يعني هي استاذ نضال، يعني اسمح لي، ما أنه هذا الاحتلال هو لن يكون احتلالا هينا لينا معنا، إنما هو يريد اقتلاعنا من أرضنا، يريد لا يريد أن يرانا بالمطلق. يعني ولا أتحدث عن نحن في الضفة وغزة، أيضا في الداخل هو لا يريد أي فلسطيني، الفلسطين الطيب هو الفلسطين الميت.
1: نعم، يعني الهجوم بهذه الطرق اللي كما ذكرت هي طرق منظمة، هناك تنسيق بين جيش الاحتلال والمستوطنين، يكون هناك يعني عند هجمات المستوطنين يكون هناك جيبات يمتلكها المستوطنين، وتكون يعني هذه الجيبات موحدة، أيضا هناك لباس موحد للمستوطنين، إذن هي مشاركة كاملة من جيش الاحتلال والمستوطنين، وهناك أعداد كبيرة لأعداد المستوطنين، يعني هذه الطريقة التي يستخدمها المستوطنون، ولكن يعني دائما يكون هناك رد من أبناء شعبنا، يكون هناك نداء عبر سماعات المساجد لصد هذه الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون. يعني يوم أمس أيضا كان من أكثر الأيام التي شهدت اعتداءات من قبل المتطرفين، من قبل عصابات المستوطنين تقريبا في معظم مناطق محافظة نابلس وخصوصا في جنوب نابلس. يعني هذا يدلل بأن هناك منح تصاريح لهؤلاء المستوطنين وضوء أخضر من قبل حكومتهم وجيشهم الذي يشاركهم هذا هذه الجرائم. طبعا هذا يستوجب يعني تدخل وضغط دولي كبير، يعني من كل المنظمات، من كل الهيئات، من كل المؤسسات العالمية والإنسانية لوضع حد ووقف لهذه الجرائم. ونحن بدورنا يعني هنا توجهنا إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وكانت يعني هيئة الجدار مقاومة الجدار والاستيطان على الاستعداد التام لمتابعة كل القضايا، ومحامي الهيئة مستعدون للترافع أمام محاكم الاحتلال أو المحاكم الفلسطينية أيضا، وفي حال حتى توثيق هذه الاعتداءات ووجود أوراق ثبوتية يعني الهيئة على استعداد لرفع هذه القضايا أمام المحاكم الدولية أيضا، محاكم الجنايات، ومتابعة هذه القضايا على المستوى الدولي ضد الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال ومستوطنيه، القيام بردع هذه الأعمال الإرهابية، لمحاسبة هذا الاحتلال، لمحاسبة هؤلاء المستوطنين على جرائمهم. إذن المطلوب من المواطن الفلسطيني أن يكون، كل المواطن الفلسطيني أن يكون وطنيا مناضلا، أن كما ذكرت يوثق هذه الاعتداءات، أن يقوم بتصوير، وهذه هي مقاومة. يعني الشعب الفلسطيني لا يمتلك أسلحة، لا يمتلك ما يوازي ما يحمله جيش الاحتلال، وما لا يمتلك الإفراط في التصدي للمظاهرات، حتى المظاهرات السلمية، يعني هناك إفراط، هناك إطلاق نار كثيف يكون على المواطنين الفلسطينيين من أجل إيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف أبناء شعبنا. إذن ما تشهده محافظات الوطن هو إرهاب بعينه، يعني نشهد انقلاب وتصعيد استيطاني خطير لعنف هؤلاء المستوطنين وإرهابهم في كافة الكرة الفلسطينية. يعني يبدو أن هؤلاء المستوطنون يحاولون استغلال كل الظروف التي تحيط بالوطن العربي وبالمنطقة، وانشغال هذا العالم بما يجري حولنا، لتنفيذ هذه الحرب التي حرب الإبادة يعني التي ما زالت موجودة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، لتنفيذ هذا المخطط هنا في الضفة الغربية ومحاولة تهجير أبناء شعبنا عن قراهم بالقوة يعني. ولكن الشعب الفلسطيني دائما رسالته واضحة بأنه سيبقى متجذر في هذه الأرض، لا يمكن أن يرحل من هذه الأرض الفلسطينية، سيبقى صامدا، سيبقى يعني يناضل، سيبقى يقاوم هذا الاحتلال حتى رحيل هذا الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف التي هي حق للشعب الفلسطيني، ولا يمكن التخلي عن الأرض الفلسطينية لصالح الاحتلال. هذا الاحتلال حتما سيزول عن أرضنا الفلسطينية.
0: نعم، يعني أستاذ نضال، هذا يعني ما ذكرته بشأن المستوطنين الذين ينتظمون مجموعات يقومون بعمل منظم، واحدة من هذه المجموعات تهجم، الأخرى تقوم بتوفير الحماية للمجموعة المهاجمة، هذه ليست تصرفات مستوطنين، إنما هي قواعد من القواعد العسكرية التي تمارس في الحروب.
1: نعم، هم ضباط متقاعدون، هؤلاء المستوطنون الذين يتلثمون ويلبسون القناع في هذه الهجمات هم متقاعدون من الجيش الإسرائيلي يشنون هذه الهجمات، وهم متدربون على حمل السلاح ومتدربون على القتال. إذن الواجب على أبناء شعبنا أن يكون هناك دائما تفعيل للجان الحماية والحراسة، وهي يعني تأتي بنتيجة وتأتي بأكلها هذه اللجان الحماية والحراسة في كافة القرى التي يستهدفها الاحتلال، وأن يكون هناك يعني تواجد وتنظيم لتواجد أبناء شعبنا على مدار الساعة في كافة المناطق التي دائما ما يستهدفها هذا الاحتلال.
0: نعم.
1: يعني أن يكون هناك نداء كما ذكرنا يعني، وتنبيه المواطنين، النداء عبر سماعات المساجد أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أجل أن يكون هناك نفير لمواطنينا لردع هؤلاء المستوطنين وطردهم، وأيضا منع الاستفراد يعني بالمواطنين. صحيح. يعني خصوصا البيوت التي تكون يعني منفردة عن القرى الفلسطينية، يجب أن يكون هناك يعني تنسيق دائم من قبل مؤسساتنا وفعالياتنا الوطنية وأيضا اللجان الشعبية لتوحيد هذا الجهد، لأن معركتنا مع هذا الاحتلال تحتاج إلى وحدة الميدان، تحتاج إلى تنسيق العمل. يجب أن أيضا أن نتابع أوضاع الأسر التي تتضرر من هذه الاعتداءات، أيضا أوضاع المزارعين الذين يتضررون، لإيصال احتياجات أبناء شعبنا، احتياجات هؤلاء المواطنين لمسؤولينا لوزاراتنا الفلسطينية لتخفيف آثار هذه الاعتداءات من أجل تعزيز صمودهم. يعني هنا نقر بأن التحديات كبيرة، وأن هذا الاحتلال يعني يمعن وفي الآونة الأخيرة يعني يمعن في قتل أبناء شعبنا. نعم. في سرقة الأرض الفلسطينية. هنا نؤكد بأن هذه المقاومة والصمود يعني هي خيار ثابت لشعبنا الفلسطيني.
0: أستاذ نضال، قبل أن أنتقل إلى ضيفي الكريم، أود أن أذكر بعض النقاط، وأرجو منك إذا يعني كانت هذه النقاط صحيحة أن ترشدني في هذا الأمر. التسلسل الزمني للهجوم للمستوطنين حسب ما رصدناه من خلال حواراتنا مع ضيوفنا الكرام، وأنت واحدا من هؤلاء الضيوف، أولا التجمع والتجمهر، ومن ثم التوجه إلى الهدف الرئيسي. على سبيل المثال الهدف الرئيسي قرية بيتا أو غير ذلك، وبعد ذلك البدء بالهجوم الملصق ومجموعة أخرى تقوم بالحماية والتغطية، وهناك في ذات الوقت الذي يتم فيه الهجوم على قرية إكس أو واي، هناك مجموعة أخرى تقوم بهجمات متزامنة في مناطق أخرى، وأيضا حتى عملية الانسحاب هي عملية منظمة، وهذا في العلوم العسكرية يقال عنه بأنه نمط عسكري يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الأضرار، التشتيت الانتباه وإرباك الاستجابة. هل وقعنا يعني بهذا الفخ أستاذ نضال؟ هل هذا صحيح في البداية ما ذكرته؟
1: نعم صحيح، يعني هناك تنبيه حتى عبر صفحات المستوطنين يتم الإعلان عن الهجوم على القرى الفلسطينية والتجمع في أماكن محددة، يعني خصوصا بالقرب من قرية حوارة دائما يكون تجمع المستوطنين للانطلاق لعملياتهم الإرهابية ضد الكرة الفلسطينية. يعني هذا يدلل بأن جيش الاحتلال وجنرالات في جيش الاحتلال يشارك هؤلاء المستوطنين في هذه العملية. هناك تخطيط مسبق لهذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون. يعني هناك كما ذكرت عدة فرق تقوم بالهجوم على الكرة الفلسطينية من أجل أن تشتيت الأنظار عما يقوم به هؤلاء المستوطنون. هناك يعني سرقة الأغنام وسرقة الأرض الفلسطينية، إحراق المحاصيل الزراعية، تدمير وإحراق أيضا المركبات، مهاجمة

0: المنازل، الهجوم على المنازل، محاولة إحراق حتى المنازل بمن فيها. يعني هذا يدلل على أن هناك سياسة يتبعها جيش الاحتلال، تتبعها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك وجب على شعبنا الفلسطيني أن يتوحد، أن يتوحد، وأيضا أن تهب هذه الكرة التي تتعرض لهجمات بأكملها ضد هذه الهجمات التي يشنها المستوطنين من أجل عدم انفراد هؤلاء المستوطنين بأي قرية فلسطينية أو أي منزل فلسطيني. أن يكون الرد دائما من الشعب الفلسطيني بالوقوف والصمود والمقاومة، مقاومة هؤلاء المحتلين لإفشال هذه المخططات التي يعني يهدف إلى الاحتلال من خلالها إلى ترهيب أبناء شعبنا، من أجل أيضا ترحيل أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضنا الفلسطينية. ولكن كما نذكر دائما، شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا، سيبقى يعني سيبقى متمترسا على هذه الأرض الفلسطينية، لن يغادر هذه الأرض الفلسطينية. الاحتلال هو من سيرحل عن هذه الأرض الفلسطينية، لأنها فلسطينية وستبقى فلسطينية وهي تلفظ وجود هذا الاحتلال. يعني الاحتلال في الأول الأخيرة بدأنا نشاهده بأنه ينشر أعلام دولة الاحتلال على الشوارع الرئيسية من أجل تكريس أن تاريخ لدولة الاحتلال، ولكن هذا لا يثبت بأن هذه الأرض لدولة الاحتلال، هذه الأرض فلسطينية وستبقى فلسطينية وسيرحل هذا الاحتلال.
1: هو يعني أود أن أضيف لما تفضلت به، هو ليس فقط تكريس أستاذ نضال، إنما هو يحارب الوعي لك في المقابل، هو يحارب وعيك ويريد أن يقول لك أنت غريب عن هذه الأرض.
0: ولكن دائما رسالتنا بأن هذه الأرض فلسطينية. الإنسان الفلسطيني يتعرض يعني للإرهاب، يتعرض للموت حتى، ولكنه يذهب إلى أرضه ويبقى في أرضه ويبقى يدافع عن هذه الأرض الفلسطينية برغم كل هذه الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال. إذن شعبنا الفلسطيني مدرك بخطورة الأوضاع التي يمر بها أبناء شعبنا، ولذلك يعني هو متمترس متواجد بأرضه. دائما نسمع رسائل حتى يعني المواطنين الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل المستوطنين بأننا لن نرحل عن هذه الأرض الفلسطينية، سنبقى مقيمين في هذه الأرض برغم كل ما يقوم به الاحتلال ومستوطنيه.
1: نعم أستاذ نضال مليطات، مسؤول ملف الاستيطان في إقليم نابلس، كل التحية لكم. ومباشرة إلى أستاذ عدنان الحسيني، رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير. أستاذ عدنان، يعني نعتذر عن التأخر في بدء الحوار معك. كنا نتحدث عن هجمات المستوطنين بأنها منظمة للغاية، وهي تنفيذ لقواعد العسكرية التي تمارس في الحروب. المسجد الأقصى المبارك، القدس برمتها أيضا تتعرض لمثل هذه الهجمات المنظمة أستاذ عدنان الحسيني، أليس كذلك؟
2: بالتأكيد، وتنظيم أكثر، التنظيم في القدس أكثر من تنظيم آخر. يعني لو أشرنا إلى المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، التنظيم الذي يحصل والمسيرات التي تحصل، ويعني نوعيات الجيش الموجودة، حرس حدود وقوات خاصة وقوات مختلفة يعني، وشرطة ومخابرات. يعني البلد محتقنة بهذه النوعيات من الأمن. ولكن الأسوأ والأصعب من ذلك هم المستوطنين اللي أصبحوا الآن مسلحين أيضا. هؤلاء لهم تركيباتهم الخاصة، هؤلاء عبارة عن منظمات إرهابية بمعنى الكلمة. يعني في هناك مناسبات، هناك توقيت، هناك تفاصيل، هناك برنامج موجود، هناك وعود، هناك سياسات تنفذ وبدعم من الحكومة وبدعم من وزراء معروفين وسرقوا الزمان ويريدون سرقة المكان. يعني الترتيب في المسجد الأقصى وفي البلد القديمة في القدس ومن ثم في محيط ذلك ترتيب يعني كبير وهائل ومفصل ويحتاج إلى المتابعة الدائمة. ويعني المواطن المقدسي حقيقة يعاني الأمرين، التجار يعانون، تغلق عندما تأتي مسيرات في كل آخر شهر بمناسبات مختلفة تغلق المتاجر ويتوقف الاقتصاد وتتوقف الحياة ويتوقف التعليم. يعني في وضع طوارئ صعب جدا، ولكن نحن نقول يعني هذا شيء يفرض علينا ونحن يعني نستوعب استوعبنا الكثير من الإشكاليات في عام 48 استوعبنا الكثير الكثير الكثير من المواقف منذ بداية القرن الماضي وما زلنا نحتمل ونحتسب وهذا الشيء جزء من ثقافتنا جزء من مسيرتنا المستمرة وفي نهاية المطاف يعني الفلسطيني لا يستسلم ولا يرفع الأعلام البيضاء سيحافظ على مقدساته إن شاء الله.
1: أستاذ عدنان ذكرت بأن المستوطن يعني الجديد في هجمات المستوطنين المنظمة أو الأكثر حتى تنظيما وإرهابا من بقية المحافظات قضية السلاح هل هي جديدة يعني ما كانوا يحملون السلاح في السابق أليس كذلك أستاذ عدنان؟
2: يعني الـ الـ يعني الآن كميات السلاح أكثر يعني نعم. تم تسليم كميات وسلم كميات بالسر وبالعلنية ويعني الآن تجدين المستوطن طوله مترين 60 سنتي وحامل بندقية طولها متر وحطتها على جنبه ويرقص و ويقيم طقوسه وما إلى ذلك ليخيف الناس يعني وليسيطر على على على الجغرافيا يعني نحن نستذكر عام 48 أن السياسات التي تم اتباعها والآن سياسات أخرى مطورة بسبب الإعلام في 48 لم يكن هذا الإعلام الذي يكشف الحقائق والذي يكشف كل هذه السياسات الظالمة والمذابح والتهجير وما إلى ذلك الآن الإعلام يعني بعد دقيقة كل شيء بيكون واضح عند كل أهل المدينة وبالتالي يعني لابد من تطوير هذه السياسات بشكل اللي يعني يحصلوا على الغاية المنشودة أقل كمية من الخسائر في الإعلام وبالتالي المستوطنين يعني يأتون إلى المكان زيارة عادية يعني وبالتالي ما في مشكلة ولكن الهدف من ذلك هو الهيمنة على المكان وتهجير الناس من المكان وتهجير الناس وضرب اقتصاد الناس في محيط المكان وما إلى ذلك هي يعني قضية متكاملة متكاملة ومتدرجة ومتدحرجة.
1: نعم. إذا عندما تحدثنا عن المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة الآن البيوت في داخل سور البلدة القديمة هل هي أيضا مستهدفة أكثر فأكثر من ناحية الاستيلاء أستاذ عدنان الحسيني هل هناك سياسة جديدة تستهدف هذه البيوت وحياة المواطنين الآمنين فيها؟
2: بالتأكيد يعني هؤلاء المستوطنين الآن يعني عندما يستهدفون المسجد يستهدفون الطرقات ويستهدفون الأماكن التجارية ويعتدون على البيوت في مسيراتهم يعني في المسيرات اللي بيقوموا فيها يعني بيعتدوا على أبواب الدور ويحاولوا إغلاق أماكن قفل الأبواب يعني من أجل تخريب الأبواب وما إلى ذلك يعني ويقومون بحراك وبأصوات وكذا لتخويف الشباب ولمنع الناس من الخروج من بيوتهم وحراكهم العادي وبالتالي يعني قضية متكاملة وتتطور بشكل دائم والهدف منها هو التهجير والهيمنة على المدينة والهيمنة على كل شيء وأنا بقول لهم وبقول للجميع العالم أجمع المخدر العالم الإسلامي بالذات الذي يرى كل هذه الأمور ولا يسعى لأخذ خطوة فيها شيء من الكرامة وفيها شيء من الشرف ولكن نحن نقول للعالم أجمع هذه بلدنا وهذه مقدساتنا وسنحافظ عليها ونحن موجودون نعم. هنا وما في تهجير ولا نؤمن بالتهجير مهما كانت الظروف
1: نعم. سيد عدنان الحسيني رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير شكرا جزيلا لك.

إذن سيداتي وسادتي، بهذه الجولة الإخبارية الصباحية تحدثنا عن المستوطنين وجرائمهم بحق المواطنين في كافة المحافظات من القدس وحتى جنين. هؤلاء المستوطنون المدعومون من قبل الحكومة الإسرائيلية والمتدربون من قبل جيش

0: الاحتلال، ومنهم من هم عناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني في تصور بسيط قمنا بتنفيذه حول كيف ينفذ هؤلاء المستوطنون هجوما منظما متعدد البؤر، وكانت حوار من ضمن هذه النماذج التي رصدناها، حيث تجمع حوالي 200 مستوطن، وكان هناك أيضا آخرين يقومون بحماية هؤلاء. المجموعة الأولى قامت بالهجوم بالحرق والنهب والترويع، والمجموعة الثانية قامت بحماية المجموعة الأولى. هذا في علم العسكرية أو القوانين العسكرية التي في الحروب نمط عملياتي يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار والتشتيت الانتباه وإرباك الاستجابة، يعني شلل الاستجابة للمواطنين لأن هناك أكثر من هجوم. لكن يكون أمام هؤلاء المجرمون هدف واحد رئيسي، أما الأهداف الأخرى فهي لتشتيت الانتباه. وهذا الأمر يستدعي منا أن لا نكتفي بوصف الحدث، بل يجب علينا أن نكشف العلاقة بين كل الأحداث التي تجري على الأرض واستهداف المدنيين من المواطنين وممتلكاتهم والأراضي والمواشي. هي أيضا جريمة ممنهجة وليست عملا ذاتيا، يعني مستوطن أراد أن يصبح ثريا فجأة على حساب مزارع أو فلاح أو راع فلسطيني، وأيضا التماهي واستلاب الصورة الفلسطينية سواء كانت بالزي أو حتى في المهنة، مهنة الرعي أو مهنة الزراعة، هي أيضا يحاول هؤلاء المستوطنون سلبها وسرقتها منا حتى نصبح نحن من غرباء عن هذه الأرض، وهم من هم أصحابها. وهذا طبعا ليس غير صحيح، غير واقعي، ولن يكون بالمطلق طالما أن هناك فلسطيني يتنفس على هذه الأرض. ثواني قليلة وأنتقل إلى زميلتي شادن الرماوي وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك شادن مرة أخرى.
1: صباح الخير لك من جديد مها وللسادة المستمعين. ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق. الاحتلال أشعل النار مساء أمس عقب إطلاقه قنابل الصوت بمساحات واسعة من أراضي بلدة إذن غرب الخليل. والاحتلال اعتقل أمس مواطنا خلال محاولة المواطنين التصدي لمستوطنين اعتدوا على مجموعة من جمعية الشبان المسيحيين أثناء جولتهم في مسافر يطا جنوب الخليل. جرافات الاحتلال دمرت أمس خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب طباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقول إن سلطات الاحتلال متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة. المجلس الوطني يعتبر فرض كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية بحق شعبنا. الخارجية تدين رفض المحكمة العليا الإسرائيلية لالتماس المقدم من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية ضد ما يسمى بقانون تسجيل المنظمات الدولية. فرنسا تعلن حظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها، وذلك بالتنسيق مع 5 دول. استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارة لجيش الاحتلال على البص قضاء مدينة صور في الجنوب اللبناني. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها بدأت صباح اليوم وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. ومسؤولون إيرانيون يقولون إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية وأنظمة دفاع جوي وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. الجيش

0: تحول مباشرة إلى دكتور إبراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف. لجنة أممية تقول بأن الحكومة الإسرائيلية متورطة في جرائم المستوطنين، وفرنسا تعلن حظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها، وذلك بالتنسيق مع 5 دول. دكتور إبراهيم خريشة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هل تعتبر هذه خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بتقرير اللجنة الأممية وأيضا بعض الدول الأوروبية التي منعت بعض الوزراء من دخول أراضيها؟
1: هذه اللجنة تقوم بعملها المستمر، حيث أن هذه اللجنة هي التي تم تأسيسها عام 21 ولها ولاية مستمرة للتحقيق في كافة الانتهاكات في فلسطين وفي إسرائيل. والتقرير الذي أشرتم إليه تم إطلاقه يوم أمس، وسيتم نقاشه وعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 يوم الاثنين القادم، وسيكون هناك مداخلات من عدد من الدول. التقرير يتضمن رصد لمجموعة من الانتهاكات التي قامت بها المجموعات المسلحة المختلفة، بما فيها المجموعات المسلحة الفلسطينية طبعا، لأن هذا هو عمل الجهة القانونية. وأشارت بشكل واضح إلى مجموعات المستوطنين والانتهاكات التي تقوم بها على مدار الساعة، وبذكر عدد من الحوادث. لم يستطيعوا رصد كل هذه الحوادث لأنه منذ إعداد هذا التقرير الذي تم تسليم النسخة الأولى منه كانت في بداية شهر أبريل الماضي، بالتالي هناك تطور آخر حول هذا الموضوع. هناك جملة من التوصيات في التقرير قد يكون أبرزها ضرورة يعني اتخاذ إجراءات عقابية بحق المستوطنين والمستوطنات، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل ما قامت به فرنسا والنرويج وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية بالإعلان عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، الإرهابي سموتريتش طبعا، وبن غفير وغيره. لكن يعني هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، نحن نريد أكثر من ذلك. المستوطنين هم جزء من المنظومة الاحتلال، وهم مدعومين من قوة الاحتلال، من جيشه ومن حكومته، وهم الذين يقوموا بتسليحه. فبالتالي هي إسرائيل تتحمل المسؤولية بالأساس. حتى لا يصبح الحديث فقط عن المستوطنين والمستوطنات، أنا بأن هناك يعني قرارات بخصوص المستوطنين والمستوطنات في مجلس حقوق الإنسان تم اعتمادها، تقدمت بها بعثة فلسطين قبل عدة سنوات، منها مثلا قائمة الشركات التي تعمل بالمستوطنات والتي ستصدر تحديث لها قريبا من قبل مكتب المفوض السامي، وموضوع نقل السلاح، وأيضا عدم التعامل مع المستوطنات أو أي استثمارات. لكن أعتقد أنه على المجتمع الدولي الآن أن يأخذ خطوة أكبر من ذلك، وهي إعادة النظر في العلاقات بشكل عام مع قوة الاحتلال، سواء كان منها الدبلوماسية أو الاقتصادية، ولا يكتفي وأن لا يكتفوا فقط بموضوع سموتريتش وبن غفير. هؤلاء مجرمين معروف لدينا بما فيهم رئيس الحكومة ومطلوبين العدالة الدولية والمحلية أيضا، لكن هناك أسماء أخرى أيضا على ما أعتقد ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات في الفترة القادمة. لكن كل هذه المنظومة يجب وقفها، ويجب اتخاذ خطوات عملية لردع هذا الجنون الذي تقوم به هذه العصابات، واللي هناك أكثر من 16 ألف حادث من قبل المستوطنين منذ بداية العام حتى هذه اللحظة.
0: أتوقف عند النقطة التي ذكرتها دكتور إبراهيم، وهو يجب وقف كل هؤلاء، ليس فقط سموتريتش أو بن غفير أو بعض الأسماء. ألا تعتقد بأن إذا ما تمت ملاحقة مستوطن عادي يحمل سلاح ويهجم على المواطنين مقنعا كما ذكر الأستاذ نضال مليطات، وربما يكون من أحد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما صدرت بهذا بحقه ربما مذكرة توقيف أو حتى عدم دخول أو مصادرة لحساباته، هل سيكون وقع ذلك أقوى من أن نلاحق سموتريتش وبن غفير؟ لأن هؤلاء إذا تمت ملاحقتهم هناك قاعدة من المستوطنين ستلتف حولهم من أجل الدعم والمساندة والتأييد وغير ذلك. لا أدري إن كنت يعني قد أصبت الهدف في هذا الوصف يعني دكتور إبراهيم.
1: يعني سموتريتش

0: وبن جفير بصفته وزراء في هذه الحكومة صحيح. التي تسمح بذلك، وبن جفير يتباهى بأن يقوم بتسليح المستوطنين، فبالتالي المسؤولية الرسمية موجودة. أما المجموعات المسلحة عليها مسؤوليات أيضا بحسب القانون الإنساني الدولي والوارد في اتفاقية جنيف على ما أعتقد في المادة الثالثة. فبالتالي أيضا هاي المجموعات نحن طلبنا من لجنة تقصي الحقائق بتقديم قائمة بأسماء هذه العصابات مثل جبال التلال وتدفيع الثمن وغيرها من وشبيبة
1: فتية التلال
0: داود نعم والتلال، كل هذه المجموعات إضافة إلى الأفراد الآخرين خاصة من يقوم ببداية وضع يعني بعض الكرفانات وأعلام لقوة الاحتلال يسموها النقاط الاستيطانية، يقوم أيضا بالاعتداء على المواطنين بكافة الأشكال، وأنتم تتابعوا ذلك لا داعي للوصف من سرقة وحرق وحتى يعني أخذ المواشي وسرقة المحاصيل الزراعية وتدميرها. بالتالي كل هذا نحن نقوم بتوزيعه، يعني احنا حضرنا فيلم بداية الأسبوع ووزعناه على كل البعثات لأكثر من 15 فيديو حول اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وخاصة ما حصل بشكل كبير في موضوع بلدة حبارة وتبعته ما حصل فيه وقتل الطفل قبل ذلك في منطقة الخليل. بالتالي كل هذا سيتم يعني التعاطي معه مع الجهات المعنية، علينا أن نستمر بذلك بفضح كل هذه السياسات لدى المؤسسات القانونية الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي وأيضا على المحاكم الدولية ذات الاختصاص الشامل في بعض الدول أن تتخذ خطوات وتمنع وصول هؤلاء إلى بلدانهم، وفي هناك بعض منهم يحمل جوازات سفر مزدوجي زوجات السفر إسرائيلي وبعض الدول الأوروبية الأخرى، أيضا على هذه الدول أن تقوم باتخاذ خطوات بهذا الاتجاه. وهنا عندما نتحدث ليس فقط المطلوب من أوروبا ولكن من كافة دول العالم، يكفي ما يتم الآن ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، نرجو أن لا يكون ما يحصل في المنطقة يعني مبرر وذريعة للآخرين بأن يغضوا الطرف عن محاولات التهجير والقتل وخاصة في الضفة الغربية عدا عما هو حاصل في قطاع غزة حتى هذه اللحظة كما تتابع أكثر من 980 على ما أعتقد شهداء سقطوا منذ إعلان شرم الشيخ، ولا زالت موضوع المساعدات وإعادة الأعمار حتى تنفيذ البند الأول من مبادرة الرئيس ترامب لم يتم تنفيذه ولا قرار مجلس الأمن. فكل هذا يحتاج من المجموعة الدولية إعادة النظر فيه واتخاذ خطوات عملية لردع هذا الجنون الذي سيستمر على ما أعتقد حتى الانتخابات، لأنه تعودنا دوما أن تكون انتخابات قوة الاحتلال برامجها هي على حساب الدم الفلسطيني والبطش ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
1: إذن هناك لقاء يوم الاثنين القادم وهناك إجراءات قادمة، تحديث لقائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات وقضية نقل السلاح وأيضا عدم التعامل مع المستوطنات، أليس كذلك دكتور إبراهيم؟
0: نعم، إضافة إلى فعاليات أخرى يعني بعد غد يوم الخميس أن يوم الجمعة عفوا أن فعالية جانبية، هناك شهود عيان من مخيم تركرم ومخيم نور الشمس سيصلوا إلى جنيف اليوم على ما أعتقد، سيقوموا بإحاطة لكافة البعثات على ما يعاني أبناء شعبنا في مخيمات الشمال، ننظمها مع مركز النرويجي للاجئين والأونروا، وستكون بعثة فلسطين بالتأكيد. وهناك أيضا بعض الفعاليات الأخرى على هامش، لا زال مؤتمر منظمة العمل الدولي الذي سينتهي يوم الجمعة، يعني التقيت مع عدد من وزراء العمل ووضعناهم أيضا بصورة واقع عمالنا الفلسطينيين والبطالة وحقوق العمال والاعتداءات عليهم بما فيها الاعتداءات الجنسية التي أشار لها التقرير الذي تحدث عنه الذي سيتم عرضه يوم الاثنين القادم
1: إن شاء الله. الدكتور إبراهيم خريش مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، شكرا جزيلا لك. أنتم في الاستماع سيداتي وسادتي إلى نهار جديد من صوت فلسطين.

0: اللجنة الأممية التي قالت بأن الحكومة الإسرائيلية متورطة في جرائم المستوطنين. ونتنياهو اجتمع مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث موضوع الملاحقات القانونية. أستاذ شرعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، صباح الخير. يعني لماذا توجه إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث الملاحقات القانونية؟ هل هي الملاذ يعني لنتنياهو؟
1: بصراحة يعني هو دفاعا عن المجرم، يعني هم مجرمين طبعا بدم شعبنا، سلاحهم يقتل، ودبلوماسية والسياسة تاعهم تحمي إسرائيل في أروقة الأمم المتحدة ومع دول أخرى، وبالتالي يتعاملوا المجرم مع مجرم. لذلك لا يريدون لنتنياهو أن يلقى عليه القبض أو أن يمنع من زيارة تحديدا للدول الأوروبية. في السابق هو زار هنغاريا لشخص يعني كان يمينيا ومتطرفا، ولذلك كانت تؤخذ حتى على نتنياهو، دائما يقولون أنه نتنياهو هو لا يدافع عن اليهود، وهو بدليل أنه يعني رئيس هنغاريا كان شخصا يمينيا، وحتى يلصقوا به موضوع النازية، يعني يميني يكره اليهود، ولكن كانت الصداقة لأسباب سياسية. هؤلاء ليس لهم لا مبدأ لا بالقانون ولا بغير القانون، ويتعاملوا أن أمريكا تستطيع أن تضغط على الدول سياسيا اقتصاديا، تلويح بعقوبات من جانبها. هو يظهر بأنه لا يهم هذا الأمر، ولكن أنا برأيي الضغط من خلال أمريكا واللجوء إلى أمريكا مسألة مهمة. والشيء الثاني حتى على المستوى الداخلي، يعني هناك حالة من الفساد عندما يحاكم أمام المحكمة، ويصل بترامب حد مستوى أنه يطلب من رئيس الدولة إصدار وإنهاء موضوع محاكمات نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي نفسه. فهو حتى ضرب بموضوع أسس العدالة في دولة زي إسرائيل فيما يخص اليهودي، يعني لأن العدالة لا تتوفر للفلسطيني نهائيا ولا يوجد العدالة. هذا هو واقع الحال بصراحة. قد يسأل سائل يقول يعني فعلا العالم ممكن يحاكمه؟ أقول نعم، مذكرة التوقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية هي ليست ورقة للعب. ضغطوا على المحكمة من خلال فرض العقوبات على المدعي العام ونواب الاثنين النائب والنائب، فرضوا عليهم، فرضوا عقوبات على 10 من القضاء. يعني عندما يصل الأمر لفرض عقوبات على قضاء يجب أن ينفذوا قانون ويحموا قانون ويحموا عدالة، أنت تتحدث هنا عن منطق بصراحة الغابة، ولا تتحدث عن منطق لا حضاري ولا قانوني ولا أي نظام يوفر يعني عدالة للناس.
0: نعم يعني أستاذ شعوان، يعني هل من الممكن أن ينجحوا في إلغاء هذه الملاحقات القانونية؟
1: بصراحة أعتقد لا، لأن هنا يضع المحكمة برمتها على المحك. بالتأكيد بعض رؤساء الدول الأوروبية يحلموا بأن تلغى ويأخذ القرار في إطار المحكمة على سبيل المثال، سواء كانت هيئة قضائية أو غيره. ليش؟ لأنهم محرجين. هذه كثير كمان حتى من رؤساء دول أوروبية هم يمينيين، يعني الروح الاستعمارية حتى الآن موجودة عندهم، فبالتأكيد يرغبوا، ولكن لن يجرؤوا ولن يطالبوا المحكمة بأن تأخذ هذه الرجعة، لأنه أنا برأيي سينتهي موضوع المحكمة. المحكمة ستنتهي كجهاز ومؤسسة وجدت واستثمر فيها الكثير، رغم أنه أجل رئيس يعني مجلس السناتورز في أمريكا، واتصل بالمدعي العام السابق اللي هو كريم خان الذي اليوم يلاحق على ملف آخر.
0: نعم.
1: قال له هذه المحكمة وجدت ليس لتلاحق الدول الديمقراطية ولتلاحقنا وتلاحق إسرائيل، هذه وجدت لشعوب أخرى ولدول أخرى. يعني بمعنى ثاني أن العالم هناك في ديمقراطيين، هؤلاء يمكنهم أن يقوموا بكل شيء اغتصابا وقتلا وتدميرا، ويعيشوا فساد في العالم ويستعمروا ويحتلوا، ولكن يجب أن لا يلاحقوا، ولكن الملاحقة هي للآسيويين والأفارقة وغير ذلك. هذا نوع من يعني روح العنصرية والجبلة العنصرية الحقيقية. هذا هو الوضع. هل

0: انا بقول لك الامر مستبعد ومستبعد كثير يعني بشكل كبير، وسيضغطوا على ويضغطوا الان على السلطه الفلسطينيه بان تتراجع او تنسحب من المحكمه الجنائيه الدوليه، وهذا موضوع حق الضحايا. يعني حتى لو انسحب الدوله الفلسطينيه، اقول لك اياها صريحه، حتى لو انسحب الدوله الفلسطينيه هذا قرار من المحكمه الان، ليس للدوله الفلسطينيه اي شيء في هذا الامر، ولكن بالتاكيد يعني انسحاب او محاوله مش عارف ايش كل هاي الامور سيضعف يعني يضعف الهمه، ويقولوا يعني الفلسطينيين ينسحبوا ويحاولوا ان يجدوا تبرير لتبرير هذا الامر، ولكن
1: السبب والاهم ثقه الشعب استاذ شعوان جبارين.
0: تماما هذا الامر
1: يعني الطبيعي. يعني هذه يعني كما يقال يعني قشة تقسم ظهر البعير اذا ما حدثت هذا الامر. الان اود ان اتوقف معك عند تاثير هذه الملاحقات او حتى اعلان بعض الدول منع الدخول، هل بالفعل يؤثر عليهم استاذ شعوان ام انهم لا يكترثون للامر؟
0: لا يأبهون ويقلقون وينزعجون ويتأزمون لأنها تمنع عليهم دول ومظهرهم بأنهم يلاحقوا ويطاردوا كمجرمين كعالم المافيا، هكذا الأمر. ولذلك بالمعنى السياسي وبالمعنى الدبلوماسي لا، الموضوع كبير. يعني ليس عندما يمنع من دول وإذا وطأت قدماه هذه الدول يلاحق ويقدم المحاكمة فيها، هذه مسألة ليست بقليلة عندما تتعلق بالمسؤولين وإسرائيليين تحديدا. يعني هؤلاء يتعاملوا أنهم فوق البشرية، يعني الروح العنصرية تاعهم، موضوع التفوق، التفوق العرقي، نحن اليهود، نحن المتفوقين عرقيا،
1: الأفضل يعني الأفضل،
0: هذه الروح العنصرية،
1: الروح العنصرية
0: العام اعتبرتهم يعني الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية، هي كان إجماع دولي على الموضوع، شبه إجماع دولي على الموضوع، ولكن للأسف الشديد تم سحب الأمر بعد ما عملوا المفاوضات الفلسطينية مع الفلسطينيين وغير ذلك، والآن تعود النغمة والروح على مستوى العالم، خصوصا بعد جريمة الإبادة الجماعية في غزة، فانكشفت الطبيعة، كشفت الطبيعة، ودائما كانوا يتغنوا أنهم الديمقراطية الوحيدة في غابة الشرق الأوسط وغير ذلك. لذلك أنا برأيي لا، سموتريتش بنكثير وغيره، وبقول لك أكثر، الحبل على الجراف، الحبل على الجراف، سواء من قبل المحكمة الجنائية أو سواء من قبل الدول فيما يتعلق بموضوع هؤلاء المجرمين، وفيما يتعلق بموضوع زعامات الاستيطان في البصرة الغربية.
1: قبل أن أنتقل إلى الأستاذ أمير داود، يعني أتوقف معك عند نقطة قلت بأنها روح عنصرية، هل هي روح عنصرية أم روح شيطانية؟ الشيطان عندما قال لرب العالمين، عندما قال له أنا خلقت آدم، قال يعني كيف تريدني أن أسجد له وأنا أفضل منه، أفضل منه، الأفضلية، وهي هذا فكر شيطاني بالمطلق.
0: أنا أحاول أن أستخدم مصطلحات قانونية على اعتبار أنه يعني موضوع ملاحقة العنصرية والفكر العنصري والعنصريين، هذه مصطلحات قانونية.
1: أنا يعني أتوقف فقط بشكل سريع عند النقطة، المصادر الأموال التي يحصل عليها هؤلاء المستوطنون، هناك من الحكومة وهناك من الخارج، هل من الممكن أيضا أن ترفع فيها قضايا هذه النقطة؟
0: يا عزيزتي، يعني موضوع التمويل لا يقتصر فقط لا على حكومة ولا غيره، هناك جمعيات على مستوى العالم تحديدا بأمريكا وبأوروبا تزود الاستيطان والمستوطنين وعتاة المستوطنين وغيره وبناء المستوطنات بمليارات دولارات، وهذه الجمعيات تتمتع بموضوع الإعفاء الضريبي، الإعفاء الضريبي، فهي تأخذ من دولها الموجودة فيها بموضوع الإعفاء الضريبي وترسل لهذه الأمور لعمل مدارس وجامعات في مستوطنات الضفة ورياض أطفال وغيره، والآن تلاحق مثل هذه الجمعيات. يعني مطالباتنا كانت يجب ألا تتمتع هذه الجمعيات بأي إعفاء ضريبي نهائيا، أكثر من ذلك إنه هذه الجمعيات متورطة في جريمة الحرب، جريمة الحرب اللي هي متمثلة بموضوع الاستيطان. وهناك في كندا على سبيل المثال الصندوق القومي اليهودي، الصندوق القومي اليهودي الذي كان يتمتع ومن أقوى الصناديق، تم التعامل معه أنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبي بناء على مثل هذه المسائل. الآن نحاول نحن أن نضغط في العالم مع كل الدول، عندما نلتقي مع كل المسؤولين ذوي العلاقة في هذا الأمر وفي البرلمانات، نقول يجب أن تلاحق هذه المؤسسات.

0: تلاحق الآن يعني بعض الشركات، وأنا أحاول أن أركز على موضوع الشركات التي تتورط في موضوع الجريمة، سواء هذه المؤسسات هذه الشركات لدول تابعة برا، والآن في بريطانيا هناك تحرك، يعني ستشهد أنت خلال أيام خلال أيام ليس أكثر، ستشهد أن ستكون بريطانيا هناك تضع وتحذر شركات بأن تتعامل مع موضوع E1 تحديدا وموضوع المستوطنات عموما. نعم. في شو اسمه إيرلندا، لأن إيرلندا هناك مقر لموضوع شركة Airbnb التي تؤجر بيوتا لمن يأتي هنا إلى المستوطنات، ولا بعض البيوت التي تتعاقد معها كشقق يعني فارغة للتأجير في المستوطنات. الآن هناك قضية جنائية موجودة ضدها لموضوع الملاحقة على Airbnb، هذه شركات إلكترونية لا تتعامل يعني بشكل إلكتروني، والناس لما الواحد بده يروح يعمل فندق بعمل على booking.com، يعني شركة ضخمة هولندية، والآن هناك في قضية مرفوعة عليها. فأنت هناك الأمور والمسلسل يزداد أنا برأيي ويتسع، فهذا نوع من الأعمال في إطار ملاحقة كل هذه المؤسسات أو الجمعيات أو الشركات.
1: أستاذ شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى الأستاذ أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار. أستاذ أمير صباح الخير.
2: صباح الخير يا مهلا، صباح الخير لكافة المستمعات.
1: يعني أستاذ شعوان جبارين أعطانا خارطة تقريبا يعني تدفع فينا الهمة والعزم على الاستمرار والصمود فيما يتعلق بمراحقة هؤلاء المجرمين الذين يعيثون فسادا في أرضنا. وأيضا أي دكتور إبراهيم خريش تحدث عن إجراءات قانونية تقوم في لجنة في غرف الأمم المتحدة ودوائرها القانونية. الآن على الأرض أستاذ أمير داود، وقع هذه الأفعال التي هي مثل موقف فرنسا وعدد من الدول، اللجنة تقرير اللجنة الأممية بأن الحكومة الإسرائيلية متورطة في جرائم المستوطنين، وقع ذلك على الأرض، وبالنسبة للمواطنين كيف يمكن العمل على إيصال هذه الرسائل حتى يعيها المواطن ويعرف بأنه ليس لوحده؟
2: يعني اولا يعني من المهم الاشاره، اليوم هناك حراك دولي قانوني وحقوقي يدين الاحتلال ويدين الارهاب المستوطنين، اصبح اكثر وعيا واصبح هذا الوعي اكثر تجذرا في المنظمات الدوليه وفي السلوك المرتبط بهذه المنظمات. هذا السلوك وهذا الوعي حتى هذه اللحظه لم ينعكس على اي شيء مرتبط بالتحولات الميدانيه، لا زال ارهاب المستوطنين متصاعد بشكل كبير وغير مسبوق، وكأن المستوطنين يريدون أن يوصلوا رسالة أن بالرغم من كل المواقف الدولية وبالرغم من مواقف المنظمات الحقوقية ودول العالم التي تفرض عقوبات بطبيعة الأمر، يعني لن نتأثر ولن نرضخ ولن نستجيب لهذه الضغوط. هذا ما يحاول المستوطنون أن يرسلوا من رسائل ميدانية، لأن الواقع الميداني الآن يشهد تصاعدا كبيرا في اعتداءات وارهاب المستوطنين المحمي من قبل جيش الاحتلال. هذه هي الحقيقة، بمعنى أننا لم نلحظ تراجعا، على العكس، والمستوطنون الذين فرضت عليهم العقوبات سواء هذه العقوبات أو العقوبات السابقة رصدوا يعني يطلقون النار على المواطنين، ورصدوا يتواجدون في بؤر استيطانية غير شرعية، ورصدوا ينفذون الجرائم، مما يعني أن هذه القضية على الصعيد الداخلي الإسرائيلي الاحتلالي يعني لا زالت تتفاعل بشكل يحمي المستوطنين. حكومة الاحتلال تريد أن تفرغ العقوبات من مضمونها بحيث لا يتأثر المستوطنون من هذا النوع من العقوبات، ويمارس المستوطنون يعني سلوكهم كما يحدث. هذه هي المفارقة التي تحدث الآن، هناك تصاعد في فرض العقوبات وفي تنامي الموقف الدولي ضد إرهاب المستوطنين، وفي ذات اللحظة هناك ثبات في وتيرة الاعتداءات في الميدان إذا لم يكن هناك تزايدا كبيرا. المواطن الفلسطيني عندما يرى أن هناك مواقف دولية تتصاعد ولكن إرهاب المستوطنين المستمر، يصبح لا يلتفت للمواقف الدولية ويعتبر أن هذه المواقف الدولية مواقف شكلية. بأي معنى، حتى هذه اللحظة دول العالم لا زالت تفرض عقوبات على أفراد مستوطنين ولا تذهب إلى جذر من يغذي الكراهية ويغذي الإرهاب، وهي حكومة الاحتلال. عندما نصل إلى مرحلة أن تقوم دول العالم بفرض عقوبات مباشرة على حكومة الاحتلال ومن يمثل حكومة الاحتلال

0: عندها نتحدث عن عقوبات منطقية ترتقي إلى مستوى الحدث الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية، لأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام هو يرتقي لمستوى جريمة الحرب والعملية الحربية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
1: يعني دكتور إبراهيم مخريش أشار إلى هذه النقطة التي تحدثت بها بالقول بأن هناك نوعين من الملاحقات، أولا المسؤولية الرسمية وهي الحكومة وما ينبثق عنها من وزراء كالقميص سموتريتش وبن غفير، وايضا هناك المجموعات المسلحه يعني على على على الطرفين. استاذ امير،
0: ولكن يعني ما هي العقوبات التي فرضت على الوزراء الفاشيون المتطرفون؟ هي وزراء، هي عقوبات منع سفر. نحن نتحدث عن جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب، يعني يرعاها هؤلاء الوزراء ويقومون بتصريحات ترتقي لمستوى التصريحات العنصرية التي تدعو إلى الإبادة الجماعية. هل من المنطق أن تقابل هذا النوع من السلوكيات؟ ونحن نعلم الرعاية التي يقدمها وزراء مثل بن غفير وسموتريتش لأنشطة الاقتصاد والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى وبحق المواطنين، هل يعقل أن يكتفي دول العالم بفرض يعني عقوبة منع السفر على هذا النوع من الجرائم؟ نحن نتحدث عن يعني خلل كبير في ميزان رد الفعل على الفعل الحقيقي الذي تمارسه دولة الاحتلال في منطق الإبادة الجماعية ومنطق جرائم الحرب التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية. يعني مرة أخرى نحن ننظر بأهمية كبيرة إلى هذا النوع من العقوبات وإلى هذا النوع من المواقف باعتبارها هي مواقف جوهرية. يعني وانطلقت من نقطة صفرية على صعيد تعامل العالم مع حكومة الاحتلال، ولكن في ذات اللحظة نريد أن نكون منطقيين أن هذه العقوبات لا ترتقي إلى ما يحدث في الميدان ولا يرتقي إلى مستوى مواقف هؤلاء الوزراء باعتبارهم جزء من حكومة فاشية ترعى إرهاب المستوطنين وإرهاب المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
1: ما الذي يوجع، وهذا هو السؤال الأخير، ما الذي يوجع المستوطن يعني في الميدان؟ أنت قلت هي على الميدان لم تؤثر أي شيء، المستوطن يقوم بجرائمه وبأفعاله المشينة. ما الذي يحدث أثر ألم في هذا المستوطن؟
0: أولا من أجل تفكيك علاقة المستوطن مع دولة الاحتلال، هناك من يرعى أنشطة المستوطنين وهي الحكومة، وهناك من يغذي أنشطة المستوطنين وهي الحكومة، وبالتالي عندما نتحدث عما يكفل وقفا تاما وردعا تاما هو فرض عقوبات على منظومة دولة الاحتلال، قطع الشراكات، قطع العلاقات الدبلوماسية، فرض عقوبات اقتصادية. هذا هو الإطار الأول المؤسس لتصويب العلاقة مع دولة الاحتلال إزاء جرائمها في الأراضي الفلسطينية. ساعتها ستتحرك دولة الاحتلال من أجل لجم وإنهاء ظاهرة إرهاب المستوطنين في دولة الاحتلال التي تقود بالضرورة إلى تفكيك المشروع الاستيطاني. نحن لا نتحدث فقط عن اعتداءات مستوطنين، نحن نتحدث عن جرائم ترتكب بحق الجغرافيا الفلسطينية وإبادة البناء الفلسطيني وفرض منظومة تغييرات جوهرية على طبيعة القوانين. كل هذه ترتقي لمستوى الجرائم. يعني لا يمكن تناول قضية والانسيان القضايا الخطيرة الأخرى التي تمارسها دولة الاحتلال، يعني في مواجهة صريحة مع دول العالم التي أقرت والتي اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
1: أستاذ أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار، شكرا جزيلا لك. وسيداتي وسادتي، وإلى الملف الأخير في هذه الجولة الإخبارية الصباحية مع الأستاذ سليم بريك المختص بالشأن الإسرائيلي. أما الحديث فهو عن البحث عن إمكانية خوض انتخابات الكنيسة ضمن قائمة واحدة من عدمه. أستاذ سليم، نرحب بك في نهار جديد ومن صوت فلسطين. هل بالفعل من الممكن أن تكون هناك قائمة واحدة للأحزاب العربية؟
2: صباح الخير لكل جميع المجتمعات والمستمعين. باعتقادي الاحتمالات لإقامة قائمة مشتركة للأحزاب العربية هي ضعيفة جدا، ونحن نرى أن هناك تباعد بين الأحزاب. يعني في الفترة الأخيرة بدأ بعض الأحزاب بشأن هجوم يعني بكل الوسائل التواصل الاجتماعي ضد القائمة الموحدة ودكتور منصور عباس، وهذا يدل بأنه نحن نقترب من التوصل للاستنتاج الذي كان المفروض أن يكون منطقي منذ البداية، وهو أن يكون هناك ثلاث أحزاب كقائمة واحدة والقائمة الموحدة بمفردها مع اتفاق فائض أصوات. هذا كان الأفضل، وعلى ما يبدو هذا ما سيحدث في نهاية المطاف.
1: يعني قائمتين هكذا سيكون، يعني في جسمين سيدخل.

0: الصوت العربي إلى الكنيسة بجسمين أستاذ سليم؟
1: باعتقادي نعم، هذا ما سيحدث، لأن هناك بعد كبير بين مواقف القائمة الموحدة التي تريد أن تؤثر، تريد أن تكون حتى قسم من الائتلاف ربما إذا قامه نفتالي بينت ويائير لبيت، تماما كما حدث في الكنيسة 24، بينما الثلاث أحزاب الباقية هناك تفاوت بينها. يعني الجبهة عمليا تقترب أكثر من التجمع الذي يتخذ مواقف متشددة ولا يريد أن يؤثر على الحلبة السياسية الائتلافية. من ناحية ثانية دكتور أحمد طيبي والعربية للتغيير هو أكثر براغماتي، ولكنه لا يستطيع أن يكون بمفرده في الانتخابات، لذلك سيبقى طبعا بالثلاثية. وعلى هذا نحن نرى بالأساس محاولة من قبل التجمع أن تفرض سياستها على كل باقي الأحزاب، مع أنها أصغر حزب موجود الآن في الحلبة السياسية. وهذا باعتقادي السبب الحقيقي لماذا لم تقوم قائمة مشتركة لكل الأحزاب الأربعة.
0: إذا ذهبنا إلى ميزان الربح والخسارة في هذه السياسة، أي كفة ترجح أستاذ سليم؟
1: عمليا يعني من ناحية المجتمع العربي بشكل عام، نحن نعرف أنه لو كانت هناك قائمة مشتركة لكل الأحزاب كان أفضل من سببين. السبب الأول أنه يرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، رأينا هذا في الكنيسة 23. ومن ناحية ثانية يعني قضية تقسيم فائض الأصوات يعطي أفضلية للأحزاب الكبيرة، لذلك قد تحصل القائمة المشتركة على عضو كنيسة إضافي فقط بهذا السبب. ولكن من ناحية ثانية البعد الأيديولوجي بين التجمع بالأساس، لأن التجمع أيضا يدار من الخارج كما نعرف، وبين القائمة الموحدة التي هي براغماتية وتريد أن تؤثر مثلا في قضايا العنف والجريمة، الميزانيات وكل هذه الأمور، البعد كبير جدا. ولذلك أفضل ما يمكن في هذه الظروف أن تكون ثلاث قوائم كقائمة واحدة، والقائمة الموحدة بمفردها مع اتفاق فائض أصوات. يعني هذا أفضل شيء ممكن أن يحدث في هذه الظروف.
0: وما يعني حسب الرؤية، هل من المتوقع أن تحصل الأحزاب العربية على ذات المقاعد، أم هناك زيادة أم نقصان؟
1: إذا ذهبت الثلاث أحزاب كقائمة واحدة،
0: نعم
1: هناك إمكانية كبيرة نعم أن تحصل على أكثر مقاعد، باعتقادي قد تصل إلى 13 مقعد حتى ربما إلى 14 مقعد. ولكن لو كانت هذه الأحزاب تذهب كقائمة واحدة مشتركة كان ممكن أن تجتاز 15 مقعد. ولكن في نهاية المطاف هناك أيضا سؤالين. السؤال الأول، إذا كانت قائمة مشتركة هذا سيؤدي لارتفاع نسبة التصويت في اليمين المؤيد لنتنياهو، فهذه إشكالية.
0: يعني بين المطرقة والسنديان في هذه الحالة، ليس كذلك؟
1: نعم. ومن الناحية الثانية التجمع يريد أن يفرض سياسته على كل القائمة المشتركة في هذه الحالة، وهذا سيضعف وحتى سيكبل يدي دكتور منصور عباس ومحاولاته للتأثير على الائتلاف المستقبلي. وأضف إلى كل هذا بأن هذه القائمة ستكون مليئة بالخلافات الداخلية والانشقاقات، وستتفكك كما حدث في القائمة المشتركة في الماضي، وخصوصا على المقاعد. يعني قسم من الأحزاب هي أحزاب تتحدث كثيرا عن المبادئ وعن الشعارات ومواضيع الإنشاء التي نسمعها، ولكن في نهاية المطاف كما رأينا في الانتخابات الأخيرة هي على استعداد أن تحرق الأصوات وتساعد اليمين فقط على أساس تقسيم المقاعد.
0: نعم. إذن هل حسمت نهائيا موضوع أن قائمة واحدة تحتوي على ثلاث قوائم، يعني جسم واحد يحتوي على ثلاث قوائم بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة، يعني الجسمين، هل حسم أمرهما أستاذ سليم، أم هي قيد البحث حاليا؟
1: لا هي قيد البحث. هناك سيكون اجتماع غدا لهذه الأحزاب. هناك أيضا مشكلة إضافية. نعم. يعني توجد لجنة وفاق بشكل أو بآخر تحاول أن توفق بين الأحزاب. أنا باعتقادي هذا طريقة البيبي ستر هذه ليست مناسبة في هذا العهد، ولكن مع هذا هي تقوم بأداء جيد. ولكن في الفترة الأخيرة رأينا تدخل، يعني على سبيل المثال رؤساء السلطات المحلية أصبحت تريد أن تؤثر على ترتيب السياسة، وحتى يعني شخصيات لا علاقة لها بالسياسة بدأت تتدخل. يعني كثرة هؤلاء الطباخين تؤدي إلى الفشل في نهاية المطاف. نعم هذا ما يحدث. نعم. حاليا
0: سلسلي مبريك.

المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية، نهار جديد. أشكر زملائي من طاقم العمل، هاشم أبو رعية كان معي في الإعداد، ديم رمضان في التنفيذ، ووسام حمد من هندسة الإذاعية، وحسن زبن من الإخراج. شكرا وإلى اللقاء، صحبتكم مع عواد. إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. الاحتلال يداهم قرى وبلدات عدة في جنين ويعتقل 12 مواطنا من الضفة. بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستوطنين. منظمات أمريكية تطالب الكونغرس بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته في الضفة. غارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهدت الطفلة ملك قدوم مساء أمس متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال غرب مدينة غزة قبل أيام. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978 والإصابات إلى 3097. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونفاذ جزء كبير من المخزون الاستراتيجي واستمرار العجز في تلبية احتياجات المرضى والمرافق الصحية. وأشار أبو عفش لإذاعتنا لأن الأوضاع الإنسانية والبيئية في قطاع غزة تشهد تدهورا مستمرا مع تكدس النفايات وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي وانتشار الحشرات والقوارض، ما يزيد من المخاطر الصحية على حياة المواطنين.
1: لابد من وجود الحد الأدنى من الحياة الكريمة داخل هذه القيام لهؤلاء المرضى. بالنسبة للنفايات وتراكم كميات ضخمة جدا من النفايات، صحيح هناك آلاف الأطنان المتكدسة في الطرقات ومراكز الإيواء وحول جميع كل الأماكن سواء مستشفيات أو مراكز صحية، هناك أطنان من النفايات، هناك تدمير لمياه الصرف الصحي المجاري في كل مكان، هناك انتشار للحشرات والقوارض، هناك قوارض لم نشاهدها من قبل كمية ونوعية وحجم. هذه القوارض أصبحت تشكل خطر كبير سواء على الحياة أو على الانتشار.

0: خطة يستهدف الوجود الفلسطيني، ما يتطلب تكاتفا شعبيا ودعم الأهالي في المناطق المستهدفة وتعزيز صمودهم وتقديم كافة الوسائل لحمايتهم.
1: هم ضباط متقاعدون، هؤلاء المستوطنون الذين يتلثمون ويلبسون القناع هم متقاعدون من الجيش الإسرائيلي يشنون هذه الهجمات، وهم متدربون على حمل السلاح ومتدربون على القتال. إذن الواجب على أبناء شعبنا أن يكون هناك دائما تفعيل للجان الحماية والحراسة، وهي يعني تأتي بنتيجة وتأتي بأكلها هذه اللجان الحماية والحراسة في كافة القرى التي يستهدفها الاحتلال، وأن يكون هناك يعني تواجد وتنظيم لتواجد أبناء شعبنا على مدار الساعة في كافة المناطق التي دائما ما يستهدفها هذا الاحتلال. يكون هناك نداء كما ذكرنا يعني وتنبيه المواطنين، النداء عبر سماعات المساجد أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أجل أن يكون هناك نفير لمواطنينا، ردع هؤلاء المستوطنين وطردهم. يجب أن يكون هناك يعني تنسيق دائم من قبل مؤسساتنا وفعالياتنا الوطنية وأيضا اللجان الشعبية لتوحيد هذا الجهد، لأن معركتنا مع هذا الاحتلال تحتاج إلى وحدة الميدان، تحتاج إلى تنسيق العمل. يجب أن أيضا أن نتابع أوضاع الأسر التي تتضرر من هذه الاعتداءات.
0: قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن سلطات الاحتلال متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستوطنون ضد شعبنا في الضفة. وأكدت اللجنة في تقريرها أن الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. اعتبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح فرض كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته وأرضه بحماية قوات الاحتلال. في دورها شددت وزارة الخارجية والمغتربين على أهمية هذه الخطوة وأنها في الاتجاه الصحيح وتنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقيات الموقعة. من جهة ثانية أدانت وزارة الخارجية والمغتربين رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية ضد ما يسمى بقانون تسجيل المنظمات الدولية، وحذرت من خطورة هذا القرار الذي يستهدف العمل الإنساني الدولي، ويؤكد مجددا إصرار سلطات الاحتلال على تقييد وصول المساعدات الإنسانية حتى في الضفة. أعلنت فرنسا حظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها، وذلك بالتنسيق مع 5 دول. وأكد وزير الخارجية الفرنسي أمس أنه بالتنسيق مع الشركاء في بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج تم اعتماد عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستيطاني والعنف في الضفة. أطلقت منظمات حقوقية وناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية حملة ضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة باتخاذ خطوات عملية تجاه تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة في ظل تزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستيطاني. وطلب القائمون على الحملة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والعمل على حماية المواطنين، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد فرص تحقيق السلام ويزيد من معاناة الفلسطينيين. في لبنان استشهد 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم سيدتان في غارة لجيش الاحتلال قضاء مدينة صور في الجنوب اللبناني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت صباح اليوم وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي إن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية وأنظمة دفاع جوي وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعة الأولى من صباح اليوم. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن موجة الهجمات انحسرت في الجنوب وأن الهدوء عاد إلى قشم.

جاسك وسيريك وجبل مباركة. إلا ذلك، أعلن الجيش الأردني صباح اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران تجاه مدينة الأزرق، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة بصواريخ. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومة دفاعه الجوي لأهداف جوية معادية في الأجواء، وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مكثف بالمسيرات استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في ساعة المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، وقرأتها شادن الرماوي، في أمان الله.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. تسمعونا على 90.701 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs. وأيضا مستمعينا بتشوفونا على التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. حلقة جديدة من الفترة الصباحية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 من حزيران للعام 2026. إن شاء الله مستمعينا تكون بداية يوم مليئة بالرزق والخير والبركة. في بداية هذه الحلقة أرفق لكم تحية فريق العمل، وسام محمد في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، وحسان زبن بالإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

0: يجري وراح الماء.
1: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا بسياراتهم ببيوتهم بأماكن عملهم. إن شاء الله مستمعينا بداية هالنهار تكون خير عليكم جميعا. اليوم في الفترة الصباحية رح نكون مع عدة موضوعات للساعة 11، وفي أولى محطاتنا في الصحة النفسية. في صار عنا في الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة هوس الصورة المثالية. اليوم كل الناس عم تتجه لتعديل صورها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لحتى تبين بصورة أجمل أو بالصورة اللي هي فعليا راضي عنها. فبالتأكيد هذا الاشي له أبعاد نفسية، انه السعي للوصول للكمال فعليا أو الرضا، يعني كيف كل واحد بحب يكون راضي عن منظره بعدل الصور بناء على هذا الموضوع. اليوم هالة يوسف الأخصائية النفسية ستكون حاضرة معنا الحديث عن مثالية الصورة وأبعادها النفسية. هي الصحة الجسدية للناس اللي ما بتحب دكتور الأسنان، هل فعليا إهمال صحة الفم والأسنان لفترات طويلة قد يؤدي حقيقة إلى الوفاة؟ اليوم دكتور أحمد نزال طبيب وجراح الفم والأسنان سيكون حاضر معنا الحديث عن هذا الموضوع وعن أهمية الفحص الدوري للأسنان وحساسية موضوع العصب والتسوس الزائد. وعلى أجندة البرنامج اليوم برك سليمان، إرث تراثي وحضاري مهدد بالمصادرة من قبل الاحتلال. رح يكون معنا مدير مركز إرطاس للتراث الشعبي فادي سند للحديث عن الأهمية التاريخية والتراثية لبرك سليمان وأهمية فعليا تكثيف السياحة الداخلية لهذه المنطقة فعليا المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال. وسنتابع أيضا مستمعينا في الفترة الصباحية الشوارع بين محافظات الوطن بين التغيير والمطامع الاستيطانية. سنناقش هذا الموضوع مع أستاذ الإعلام والكاتب والمحلل السياسي دكتور أحمد رفيق عوض. وأيضا في قطاع غزة أنشطة توعوية للنساء والفتيات الغازيات النازحات بدعم من مؤسسة أكشن إيد فلسطين. ريهام الجعبري ستكون حاضرة معنا مسؤولة التواصل والمناصرة والحملات في مؤسسة أكشن إيد الدولية فلسطين للحديث عن هذه الأنشطة والحملات التوعوية لنساء غزة النازحات. اليوم كمان في حلقتنا رح نسلط الضوء أكثر عن تطوير مهارات الأفراد في مجال ريادة الأعمال. اليوم رح تكون معنا نائبة المدير التنفيذي ومدربة معتمدة في تطوير الأفراد وريادة الأعمال ريام علوي للحديث عن مصنع رواد الأعمال والبرامج اللي بقدمها وقديش اليوم مهم إنه نشتغل على حالنا ذاتيا ونطور حالنا تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي حتى نتقدم في المنصب أو الوظيفة اللي احنا فيها. وفي آخر محطاتنا من قطاع غزة، نتنياهو يعلن سعي الاحتلال للسيطرة على 70% من قطاع غزة وسط توسيع المناطق العسكرية العازلة. التفاصيل ستكون حاضرة مع سمير خليفة مراسلنا من القطاع. اليوم فعليا مستمعينا أجواء حارة ويعني واضح أنه ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة، ويكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في مختلف محافظات الوطن، والبداية في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 29 والصغرى ليلا 18، في رام الله 28 17، في نابلس 30 19، في جنين 34 22، وفي طوباس 35 22، في أريحة العظمى نهارا 28 والصغرى ليلا 17، في أريحة 39 26، في الأغوار الشمالية 37 24، بيت لحم 29 العظمى نهارا والصغرى ليلا 18، في طول كرم 30 20، في قلقيلية أيضا 30 20، في سلفيت العظمى نهارا 29 والصغرى ليلا 18، غزة وخان يونس 29 21، وأخيرا في رفح العظمى نهارا 30 والصغرى ليلا 20. هذا والله تعالى أعلى وأعلم من أحوال الطقس. إلى أسعار صرف العملات، بحسب الأسعار الأخيرة يصرف الدولار ب2 شيكل و96 أجورة، الدينار الأردني ب4 شيكل و18 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شيكل و43 أجورة. في أسعار الذهب مستمعينا، عالميا جرام الذهب ب135.5 دولار، وأونصة الذهب ب4214 دولار. يعني اليوم فعليا مستمعينا، وامبارح الخبر اللي هز مواقع التواصل الاجتماعي، يعني قيام مشتبه به بقتل زوجته في قرية الجديدة في جنين، في محافظة جنين مستمعينا، وهذه فعليا الحادثة تدق ناقوس الخطر في التمادي في عمليات تنفيذ الجرائم، سواء كانت بحق النساء أو بحق الأطفال. يعني يجب محاسبة هؤلاء المجرمين أو الاشتباه بأنهم مجرمين. وبحسب تقرير الشرطة الأخير بأنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في حادثة القتل في قرية الجديدة في جنين. يعني مستمعينا، رغم كل الظروف الصعبة اللي ممكن عم نعيشها وعم تشهدها البلاد، لكن دائما نتذكر أنه لا مبرر للقتل فعليا تحت أي ظرف أو تحت أي سبب من الأسباب. يعني في الفترة الأخيرة سمعنا عن كثير من الجرائم المماثلة فعليا، وتحدثنا عنها في البرنامج. يعني الإعلام هو جزء فعليا من الوعي الجمعي لدى المجتمع، ولكن يعني احنا دائما بنحكي وبنستعرض هذه القصص حتى نتعلم ونشوف ايش الدوافع من وراء الاقدام على عملية القتل. لكن زي ما حكيت في البداية انه لا مبرر للقتل مهما تعددت او كانت الاسباب. في مستقبل لروح، في مستقبل للأطفال، في مستقبل لهاي العيلة، ففقدان اي فرد من العيلة قد يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن. يعني قد ما حكينا وقد ما استعرضنا عن القصص والحوادث الأليمة اللي شاهدناها في مختلف محافظات الوطن خلال الفترة الماضية، إن شاء الله إنه تكون يعني حادثة قرية الجديدة هي آخر الحوادث اللي بنسمع عنها. يعني نعم لتنفيذ وإنفاذ القوانين بحق مرتكبي الجرائم وتجديد العقوبات عليهم، لتكون فعلا رادع لكل من يفكر في هذا الموضوع، في الإقدام على قتل روح بريئة لم تكن سببا في تعطيل حياة، بل هي الحياة. المرأة هي عمود الأسرة وعمود المجتمع. يعني كتير ناس بيحكوا إنه المرأة نصف المجتمع، لا، المرأة هي كل المجتمع، وكرامة المرأة وحمايتها هي جزء أو هي مسؤوليتنا جميعا، وعلينا دائما أن نتكاتف من أجل الوقوف في وجه هذه التصرفات الغير مسؤولة.

عند البعض. ومهما تعددت الدوافع يعني سواء كان وضع اقتصادي سيء أو كان فعلا في مشاكل زوجية بين الشركاء، يعني قد تكون هناك حلول أخرى لهذا الموضوع، ومش القتل هو الحل، فأوقفوا القتل.

إذن مستمعينا مكملين معكم على صوت فلسطين، وخلينا نروح نشوف أول تحديث على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل شمال لمدينة البيرة تفتيش للخارج، وللداخل سالك. حاجز عين سينية تفتيش للخارج. قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج أيضا. مدخل أريحة الغربي تفتيش للداخل على أريحة. أما في محافظات الجنوب، بوابات العروب مغلقة، راس الجورة مغلقة، بوابة النبي يونس حلحول مغلقة، بوابة سعير مغلقة. وفي محافظات الشمال، زعترة تواجد لشرطة الاحتلال باتجاه رام الله. صر أزمة وتفتيش للخارج. عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك. وإمتين تفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية. إلى أولى محطاتنا لهذا الصباح فعليا هوس الصورة المثالية اللي بسعى بعض الأشخاص إنهم يكونوها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعديل صورهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. اللي نحيف حابب ينصح والناصح بده يضعف واللي بده يحط عضلات واللي بده يخفف الكرش أو البطن. يعني كل هاي التعديلات مستمعين عم نشوفها على الصور، منشوف الناس على غير حقيقتهم على مواقع التواصل، وفعليا هذا اللي هم بيسعوا له حتى ممكن يشعروا بالرضا النفسي. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة الأخصائية النفسية هالة يوسف. هالة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وليد وصباح جميع السادة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم هالة عم نحكي عن موضوع كتير مهم، تعديل الصور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى يصل الشخص للشعور بالرضا عن ذاته، عن منظره، عن المظهر اللي بيحب يبين فيه قدام الناس.
1: تمام. يعني احنا بالبداية بدنا نحكي عن فكرة وسواس الكمال، اللي وسواس الصورة المثالية هو جزء منه. وسواس الكمال عزيزي وليد يعني هو جزء يصنف بانه جزء من الوسواس القهري، او يعني نوع من انواع خليني نحكي الوسواس القهري اللي بيكون موجود بصورة جدا عالية عند بعض الأشخاص، ولكن ممكن أن يكون فقط عبارة عن سلوك متبع بدون المبالغة فيه، ونعطيه درجة أقل من أنه هو أصلا يعني يدخل في تحت تسمية اضطراب.
0: نعم.
1: الفكرة بأنه إحنا بحياتنا العادية عزيزي وليد بنشوف كتير أشخاص بيميلوا لأنهم يعملوا الإشي بشكل مثالي، مثلا ترتيب البيت بشكل مثالي، ترتيب الخزانة بالألوان بطريقة مثالية، طبيعة اللبس، طبيعة كل هاي الأشياء اللي إحنا بنمارسها كانت بتدل دائما على أنه في مبالغة في أمر ما، في إشي غير طبيعي، وخاصة لما يصير في عنا اندعاج جدا عالي لو حدا حاول يخرب هذا الترتيب أو هاي الصورة. فلما صار في تكنولوجيا وصار في تطورات، وطبعا هذا الإشي حديث ومع التطور، لما صارت كل هاي التطور والتكنولوجيا دخلت لحياتنا وصار في إمكانية لأنه إحنا نحط فلاتر وإحنا نضبط وإحنا نعمل وإحنا صار في أخذنا هاي السبيس بأنه أنت بتقدر تطلع بالصورة اللي أنت بدك إياها بالضبط بطريقة كاملة بدون ولا يكون ولا في ولا خطأ. منخارك كبير بتقدر تظهره، عيونك مش عاجبينك هاي الصورة بتطلعها بطريقة معينة،
0: غير لونهم
1: 100%. الفكرة مش بأنه إحنا منصير نحط يعني نمشي على مبدأ إنه أوكي هذا الفلتر حلو يلا نتصور فيه وخلصنا وكذا. المشكلة الحقيقية وليد واللي اليوم إحنا عم نتصادم فيها إنه في أشخاص بطلت تقبل شكلها الحقيقي وبدأ شكلها اللي بتشوفه بالفلتر.
0: واليوم اليوم لسه عم بطلنا نحكي فلاتر اليوم أستاذة هالة، اليوم عم نحكي عن AI، عن تغيير كامل وجذري للمنظر
1: 100%. طبقا أنا في يعني مجموعة من الناس اللي أنا يعني تواجهتهم وشفتهم هاي الفترة اللي كانت تحمل الصورة نفسها اللي طلعت على AI وراح عند دكتور معين إنه أنا بدي منخاري نفس الصورة نفس هذا المنخار اللي في الصورة، بدي جبيني يصير بالضبط نفس هيك، بدي شفايفي يصيروا بالضبط زي هيك. يعني المشكلة الحقيقية بأنه بطلنا قادرين على تقبل الواقع، بطلنا متقبلين نفسنا، بطلنا متقبلين صورتنا الحقيقية، بدنا نعيش بحياة كلها AI وهذا ما بيزبط. طبعا احنا بنيجي نحكي عن هاي وسواس الصورة المثالية بنحكي انها مش مرض ممكن انه يصيب كل الاشخاص، هي بتصيب اشخاص عندهم اصلا يعني خليني احكي لك وليد جزء مهزوز بالشخصية اللي من خلاله هذا الهوس بيسيطر عليهم، بمعنى يكون عندي ضعف بالثقة بالنفس. عندنا خوف جدا عالي من نظرة الآخرين لإلي. عندي خوف كثير عالي من فكرة الانتقاد، أذنب بسبب عدم الارتباط مثلا. بكون في مجموعة من خليني أحكي لك السمات، مجموعة من الأسباب الكامنة وراء الحب المطلق للصورة المثالية اللي ببرز إياها الـ AI.
0: نعم. عدم التصالح مع العيوب الخلقية وتأثيرها على النفسية أستاذة هالة هو محاولة كمان، محاولة السعي لإرضاء النفس أو الوصول لدرجة الرضا فعليا. إذا الرضا مش ملاقينه في الحياة العادية ممكن نلاقيه في الـ AI، يعني هيك صفت الأمور أنا شايف.
1: 100%. الفكرة بمبدأ التقبل. كل شيء بحياتنا، يعني ياريت اليوم اللي كل اللي عم بيسمعني يفكر فيها بطريقة جدا عميقة. كل شيء بحياتنا وليد بحاجة للتقبل لحتى احنا نكمل فيه. بدك تروح لشغلك، انت لازم تتقبل شغلك عشان تكمل فيه. بدك تكمل بحياتك، لازم تتقبل زوجك، تتقبل اولادك، تتقبل شكل اولادك، تتقبل شكلك لحتى تكمل بهاي الحياة. وين مش تقبل كامل، وين ما فيش في خلل في مبدأ التقبل عندك، وين في أزمة. فكرة إنه أنا مش متقبلة شكلي كما هو، فكرة إنه أنا شايفة بإنه أنا عندي شوية مشاكل، مش حاسة إنه منخاري تمام، مش حاسة إنه شكل جبيني تمام، حاسة إنه شفايفي بتهم إشي، حاسة إنه فاهم علي. مبدأ إنه أنا دائما بحاجة للتعديل بيعني شيء واحد، بإنه أنا مش متقبل نفسي وشكلي كما هو، وبالتالي من هون بتبلش الأزمة. أنا حكيت لك

0: دائما سبب وراء كل شيء. الفكرة لو ضمت فكرة بأنه إحنا نعملها مثلا هاي نعملنا الترند هذا بالاي اي وطلعت هيك صورتنا وضحكنا يومين وخلص وعديناها. مش انا بصير اطلع على صورتي بالاي اي وافتش فيها واتقبلها اكثر من صورتي الحقيقيه واسعى الى تحقيقها. هون بنبلش بازمه نفسيه حقيقيه.
1: هلا خلينا نختم اليوم بنصيحة لهدول الناس اللي دايما ما عندهم رضا عن شكلهم أو عن نفسهم أو عن حتى أسلوب حياتهم. إيش اليوم بدنا نوجه لهم نصيحة بخصوص هذا الموضوع؟
0: دائما بحب أشبه تفصيل تقبل الذات بتجربة الفقدان. احنا دائما بعلم النفس بنحكي عن مرحلة الفقدان، هي بتمر بمجموعة من المراحل، بنبلش من الإنكار، ننتقل للغضب، للمساومة والمفاوضات، بعدين وين لنصل لمرحلة التقبل. ونفس الاشي خلينا نبلش رحلة التصالح مع الذات. وقفوا جنب، طلعوا بالمراية، شوفوا حالكم، حبوا حالكم، تصالحوا مع حالكم. مش ضروري تغيروا اشي بشكلكم. انتم حلوين كيف الله خلقكم، انتم عندكم كثير اشياء مميزة ومختلفة. احنا البشر مختلفين مميزين بكل ما نملك، وكلنا جميلين. كلنا بنملك سمات من الجمال. الله خلقنا كل هيك حلوين، كلنا بنمتلك اشي. يعني في اشي عندي انا مش موجود عند اي حدا بالدنيا، وفي اشي عندك وليد مميز مش موجود عند اي حدا بالدنيا. وفكروا دائما بانه مش الشكل الخارجي هو اللي بحدد صورتكم بالمجتمع، شخصيتكم هي اللي بتعطي شكلكم الخارجي المظهر.
1: طبعا، وهذا بدي أأكد عليه. يعني قديش في كان من المؤثرين ومن المذيعين حول العالميين، خلينا نحكي، كان منظرهم عادي جدا، أو حتى مرات يكون في خلل معين بشكلهم، حتى كانوا يكونوا عرضة للتنمر بكتير أوقات، ولكن حضورهم قدام الكاميرا، حضورهم الكاريزما تبعتهم كانت كتير حلوة، هي اللي شدت الناس إلهم وخلتهم يحبوهم. يعني مش كل إشي بتعلق بالصورة. يعني أوكي، حلو الواحد يطلع بمنظر مرتب وجميل، لكن ما يغير الحقائق. يعني في شغلات زي ما أنت تفضلت فيها هي مميزة في كل إنسان، فإحنا ليش نغيرها أو ليش نتعدى على الصورة اللي أعطانا إياها ربنا ونغيرها عشان نرضي نفسنا أو حتى نرضي فلان أو علان.
0: أكيد. يعني بالختام بحب أختم معك وليد بأنه فعلا أنت دائما مواضيعك جدا مميزة، بشكرك عليها. ولكل المستمعين اليوم عبر صوت فلسطين، السعي للتميز هو شيء صحي، أما السعي للمثالية المطلقة هو فخ أعزائي، بيجعل الإنسان أنه يشوف كل إنجازاته وكل صورته ناقصة. فضروري جدا نركز، وضروري جدا نعرف الصح من الغلط، ونكون واثقين بنفسنا، واثقين بإمكانياتنا، واثقين بشكلنا وبكل شيء بنمتلكه.
1: الأخصائية النفسية هلا يوسف، شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي أعطيتينا إياها اليوم بالفقرة. إذا مستمعينا، فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مع موضوعنا في الصحة الجسدية. هل فعلا إهمال صحة الفم والأسنان لفترات طويلة تؤدي إلى الوفاة؟ سنعرف بعد الفاصل.

0: خير لكل أهلنا وأحبتنا اللي عم بسمعونا من العاصمة القدس. صباحكم جميل إن شاء الله. وإلى تاني موضوعاتنا مستمعينا لليوم في الصحة الجسدية. هاي الرسالة وهاي الفقرة للناس اللي ما بتحب دكتور الأسنان أو بتخاف منه. هل إهمال صحة الفم والأسنان لفترات طويلة قد يؤدي فعلا إلى الوفاة؟ الجواب مع الطبيب وجراح الفم والأسنان دكتور أحمد نزال. دكتور أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك حبيبي وليد، وإن شاء الله يوم سعيد لكم ولمستمعينا ومشاهدينا
0: إن شاء الله. دكتور، يعني قبل ما ندخل في موضوع الأسنان، يعني أنا بدي أفهم شو الرابط النفسي بين الناس وبين دكتور الأسنان. كتير بنسمع إنه بروحوا بيعملوا تشيك على كل إشي، بس لما يجي الموضوع عند التم والأسنان الواحد بضرب بريك وبخاف وبتراجع.
1: صحيح، هي عدة عوامل مع بعض متراكمة. سببها الأول اللي هو عدم المؤاخذة بسبب عدم الوعي من الطفولة. إنه يعني لو كان في زيارة من قبل الأهل ياخدوا أطفالهم ويزوروا طبيب الأسنان من البداية، ممكن هذا تبني ثقة بين الطفل وبين الطبيب. فهذا أول عامل. العامل الثاني اللي هو إنه إحنا بيجي المريض أصلاً بيكون متألم ومتوجع، وبيوت ما يشوف أدواتنا وعدتنا هو بيكون بكامل وعيه وإحنا نشتغل. وهذا يعني عامل ثاني كمان كثير مهم بساعد في إنه يصير في هذا الوجع أو الخوف عفواً. يعني الواحد يوم يروح يدخل يعمل عملية قلب مفتوح بعيد عن السامعين بيكون يعني متخدر تماما، بس يوم يروح يطلع طحونة عائل هو بيكون فعليا بكامل وعيه، وحتى لو مش حاسس بالألم بس هو بيكون يعني عم بيشوف أدوات، بيشوف في قوة وفورس وجهد بصير ينبدل على الطحونة أو على الأسنان، وفي صوت دريلات وحفر. فهي كلها عوامل بتساعد إنه الإنسان يعني يكون عنده خوف وقلق من طبيب الأسنان.
0: نعم.
1: كمان في عوامل تانية اللي هي مرات عدم المؤاخذة، الطبيب نفسه بيكون شوي يعني دفش التعامل، يعني بخدرش المريض كتير منيح. هاي كمان عوامل تانية بتساعد في إنه الإنسان يصير عنده زي تروما أو خوف من طب الأسنان دكاترة الأسنان.
0: نعم. طيب إذا جينا نتحدث عن أهمية الفحص الدوري للأسنان، وكمان من نتطرق دكتور لحساسية موضوع العصب والتسوس الزائد، لأنه كان في هناك حالة وفاة بالفترة الماضية بسبب مشكلة في الأسنان، وهل ممكن فعلا يؤدي وجود تسوس أو خراب معين بالأسنان إلى الوفاة فعلا؟
1: صحيح، هي حالات نادرة تمام. إحنا يعني أطباء الأسنان في رزق، في خطر في مهنتنا، ولكن مش زي مثلا دكاترة الدماغ، دكاترة القلب. يعني عندنا نسبة احنا الوفيات كتير اقل ونسبة الخطورة كتير اقل، ولكن واردة. هل فعلا طب الاسنان او الالتهابات ممكن هذا تسبب؟ طبعا ممكن هاي تسبب. هي زي ما حكيت لكم نادرة وتراكمية اذا المريض كان مهمل تماما، ولكن قليل ما تحدث. أول إشي إحنا إيش الالتهابات؟ ليش بصير في بتم الإنسان التهابات؟ هي عبارة تم الإنسان هو المفتاح اللي بدخل على الجسم كل الأكل والشرب. أكثر عضو إحنا بنستخدمه كأسنان كلسان تمام. يعني البكتيريا اللي بتكون موجودة في الأكل في الطعام الملوث أو هذا كلياتها بتتراكم في التم. طيب هلا بتبلش هي في تسوسات. التسوسات هاي اذا المريض اهملها بتدخل على العصب. العصب هو عباره عن شريان دموي بغذي السن، بعطيه الدم، وفي نفس الوقت كمان هو بعطيه الاحساس. يعني احنا مش بس بنحس من العصب، احنا كمان بنغذي السن من العصب عن طريق الدم. هو مجرى دم رئيسي. تمام. هلا السوس هذا اللي بيكون موجود هو عبارة عن بكتيريا، إذا وصلت للعصب هي معناها وصلت لقنوات الدم. قنوات الدم معناها في احتمالية إنها تصير تمشي في مجرى الدم
0: وبتصير بسهولة تنتقل لمحلات تانية.
1: بالضبط. أكبر هلأ أحدث دراسات بتقول لك

0: في مشاكل وتلف في الدماغ لقوا من بكتيريا موجودة في نفس نوع البكتيريا الموجودة في الفم. صمامات القلب وأكبر مشاكل في أمراض القلب مربوطة بشكل رئيسي بالصحة الفموية. يعني كتير ناس عندها مشاكل في اللثة والأسنان بتلاقي عنده مشاكل في القلب. ليش؟ لأنه بسبب إهماله البكتيريا هاي عم تنتقل عن طريق مجرى الدم سواء اللي في اللثة أو في العصب. تمام. وبنتقل لصمامات القلب وبتستوطن البكتيريا على صمامات القلب وبتتلفها.
1: يعني الموضوع كتير خطير يعني للناس اللي بتخاف. يعني اليوم أنا بدي أحكي لهم معاك يا دكتور إنه لازم يضلوا يفحصوا بشكل دوري وأي التهاب، مش إنه والله خلص نأخذ هالمسكنات ولا كورس هالأنتيبيوتيك المضاد الحيوي وخلص ونعتبر إنه المشكلة خلصت. لا، إحنا هيك منحط الوسخ تحت السجادة، مش عم نقيمه بالمرة.
0: تماما. إحنا كلياتها هاي حلول مؤقتة. إحنا ما بدنا نخوف الناس. الموضوع بسيط. زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر. إذا في شوية سوس إحنا منعالجه. إذا في شوية تراكمات جير وكنس على اللثة إحنا مننظفها، لأنه الجير والكنس هذا بيكون مستوطنة للبكتيريا. البكتيريا بتيجي بتتجمع عليها بتعمل التهاب لثة، اللثة بتصير تنزل دم بتورم تنفخ، وإذا أهمله بصير من التهاب لثة لالتهاب عظم. وهون بصير إنه سهل إنه البكتيريا زي ما حكيت لك يا تدخل على العصب يا تدخل على اللثة عن طريق اللثة لمجرى الدم. فزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر منزيل الترسبات، منزيل التسوسات إذا موجودة، صورة أشعة كل سنة ونص منصور للمريض. ليش؟ لأنه مرات بتصير الالتهابات من سن عائل مثلا مطمور جوا وإحنا مش شايفينه ومش حاسين. تمام. فبصير حواليه في كيس كبير وبصير يكبر وبصير يأكل في العظم.
1: التهابات.
0: تمام. التهابات. هلأ برضو هاي الالتهابات ما هي كمان مش بس تأذي القلب زي ما حكيت لك والدماغ والأعضاء الحيوية الرئيسية، هي كمان مرات إذا المريض أهملها بصير النفسان، والنفسان هذا مرات بدناش نسيطر عليه بصير كبير بنزل على الرقبة بيؤدي لعدم المؤاخذة الخنق. بصير الإنسان مش قادر يتنفس كتير منيح.
1: طب دكتور إيش يعني يعني عفواً على المقاطعة، بس إيش موضوع خراج الأسنان أو السوائل اللي بتطلع من الأسنان اللي هي ممكن فعلاً تؤدي إلى الوفاة اللي إحنا مش منتبهين لها؟ يعني موضوع العصب، يعني أنا موضوع العصب هو يمكن من الأسباب الرئيسية، لأنه هون بنحكي عن عصب زي ما أنت تفضلت مشبوك مع كل الجسم. فيعني الخراج ولا خلينا نحكي المدة والسوائل غير مرغوب فيها تطلع.
0: هاي ناتج تفاعل الالتهاب. تمام. شو يعني؟ يعني احنا بمجرد البكتيريا هاي اللي موجودة وصلت لقنوات العصب، الجسم ببلش يدافع فورا، بيعمل صد دفاع فوري عشان يحمي ثانه. ليش؟ لأنه ما بده هذه البكتيريا تدخل عن طريق مجرى الدم وتوصل للقلب أو توصل للرئة أو توصل للكبد أو للكلى. هدول أعضاء مهمة. فشو بيروح بيعمل؟ بيبعت بسرعة كريات دم بيضاء اللي هو الجيش الرئيسي تبعنا، وبتبلش هناك معركة. معركة احنا منكونش شايفينها، هي معركة بين جسمنا وبين البكتيريا عشان البكتيريا ما تقدرش تدخل تحت. فبروح بيعمل حواليها كيس، احنا بنسميه كيس. هو هذا الكيس عبارة عن فويصلة كاملة بالجسم بيعملها زي درع صد دفاع بيحمي فيها حاله وبحوصل فيها البكتيريا عشان ما تنتشرش. تمام. هلا هون لازم المريض يروح عند الطبيب والدكتور يسحب العصب او يقيم المدة او يعالج وبعطيه مضادات حيوية. هلا ولكن في ناس شو بتروح تعمل؟ تاخد لها 2-3 مضاد بتقتل لها شوية بكتيريا بخس النفسان بيحمل حاله بنسى الموضوع. طيب بعد كم من شهر بترجع البكتيريا بتتكاثر وبتزيد، برجع باخد له 3-4-5 حبات مضاد حيوي على مسؤوليته الشخصية وبلاقي الالتهاب خف، بعاود بطنش الموضوع. هون البكتيريا هاي صحبت جزء منها من المضاد، بس الجزء الأكبر ضلوا عايش وصار شرس. ليش شرس؟ صار عنده ريسيستنس بسموها، مقاومة. بطل المضاد
1: يقدر المضاد.
0: مضاد بطل المضاد يقدر يقوم في واجبه يقتل هذه البكتيريا. فبتصير هذه البكتيريا لسه أشرف. يجي عندي وأكتب له مضادات بلاقيه بطل يتجاوب جسمه إلها. فهون إحنا للأسف منروح نضطر إنه شو نعمل، نعطيه مضادات في الوريد.
1: أيوة
0: فهم كيف، ونفتح على الكيس ونطلع المدة لأنه الالتهاب صار ينزل على الرقبة، وهون ببلش المريض لا سمح الله. هذا وإذا الطبيب كان جاهل وراح خلع للمريض، ممكن هون يعمل إشي اسمه بكتيرين، يعني هي البكتيريا تدخل في الدم ويصير تسمم في الدم. يعني أنا ما بدي يعني أهول الأمومة، ولكن بشكل عام هذا الحكي عن جد أنا عم بشوفه كتير، يعني خاصة إنه يعني مع ظل الأزمة الاقتصادية تبعتنا هاي، يعني كمان خلت الناس تتجنب زيارة الأطباء بسبب يعني التكاليف، فبروحوا هم بيلجأوا لأدوية تسلكهم، وهذا بيخلي يصير في مضاعفات عند المريض هو مش حاسس.
1: طيب دكتور، يعني بعد كل هذا الحكي، يعني اليوم من نوجه نصيحة لكل المرضى اللي عم بسمعونا أو الناس اللي عندها فعلا عقدة من دكتور الأسنان، إيش اليوم من نوجه لهم نصيحة؟ إنه لازم يفحصوا، لازم يطمنوا حالهم كل فترة وفترة.
0: طبعا طبعا، هذا هو أهم إشي. أول إشي الوقاية خير من قنطار علاج. هذا موضوع بسيط، تحمل حال الواحد، بشري فرشة أسنان، معجون أسنان، فيط الأسنان، دواء مضمضة، بصير يفرشي كل يوم، يفرشي مرتين، يطول لا يقل عن دقيقتين، اللي تفرشي بثلاثين ثانية هذا غير مجدي، بالفعش المعجون يبني طبقة تحمل أسنان، استخدام فيط الأسنان بيشيل كل بواقي الطعام اللي بتجمع بين الأسنان، بتعمل التهاب لسه وبتعمل تسول جانبي بين الأسنان.
1: روايح كمان.
0: طبعاً. ودواء المضمضة بعقم بعد ما نقيم إحنا كل بواقي الطعام، هاي كلياتها أول إشي هيك إحنا درنا بالنا أسناننا عشان إحنا ما ندخلش في هذه الأزمة. ثاني شغلة، زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر. السوس يا جماعة إشي كتير بطيء، بحتاج وقت عبين ما ينفر السن ويخزق ويوصل للعصب. الأمور مش بالسرعة اللي إحنا متخيلينها، فإحنا نزور طبيب الأسنان كل 6 أشهر بتكون السوسة بدايتها، يعني في حال إذا وجد. تمام. فالطبيب بسرعة بعالجها، بنظفها بسوسة صغيرة بحشوة صغيرة بتنعوض، التكلفة بتكونش مرتفعة. بهيك هو بيوفر على جيبته وبيوفر على صحته.
1: نعم.
0: تاني إشي وأهم إشي، إنه المرضى ما يستخدموا أدوية على مزاجهم العام.
1: يعني هاي أهم نقطة تحديداً، المضادات الحيوية.
0: طبعاً المضادات أصلاً هلأ إحنا يعني وزارة الصحة بتمنع إنه يمشي بدون وصفة، بس إحنا كمان يعني هلأ بشتري المريض حتى بوصفة، بس ما بلزم فيه كمان، يعني بنقول له مثلاً أسبوع، باخده يومين سبت الالتهاب،
1: بخلصش كل الكورس. وفعلياً إذا ما خلص كل الكورس يعني على الفاضي، زي ما انت تماما تفضلت، يعني البكتيريا بتصير تبني لحالها مضادات وببطل الدواء يقطع فيها سعيد.
0: تماما تماما. فصفى وكمان غير انه ممكن يكون عنده حساسية من ادوية، ممكن يكون عنده مشاكل في الكبد والكلى، هذه الادوية يكون امتصاصها في الكبد او الكلى، يصير ضغط على الكبد والكلى، لا سمح الله يصير بعدها فشل كلوي. يعني هاي الشغلات الإنسان بده يطلع عليها بجدية، ما بزبط إحنا هذه الكيمياء كل شوي نمسكها ونبلعها بكاسة مي وما نكون عارفين شو مدى ضررهم.
1: طبعا
0: هذا كلياته يعني بتعب الجسم، بتعب الأعضاء.
1: أكيد. أكيد.
0: فزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري. يعني وصيانة هذا، بس الوقت كمان الاهتمام، يعني الاهتمام اليومي. زي ما حكيت التفرشة والاعتناء، هاي كلياتها أشياء بتخلي الإنسان يتجنب التكاليف والإجراءات اللي هي بتكون
1: كثيرة والمعقدة.
0: نعم.
1: وهيك كمان نضطرش نخاف من دكتور الأسنان إذا كنا دايرين لنا حالنا أول بأول.
0: طبعا ما هو أصلا تلقائي بتصير في علاقة بين المريض والدكتور. يعني يوم الواحد يضله يشوف مريضه كل 6 أشهر. وهذا بيخلي يعني خلص بصير الإشي، أنا مرضاي نفسهم اللي بعالجهم يعني من سنوات، بس ما يجيب عني 3-4-5 سنين ويرجع بلاقيه في نفس الخوف. بعد لقائين ثلاثة بتروح الخوف. بس هو السبب انه اللي صار انه هو يوم غاب عني 3-4-5 سنين رجع عنده الهيبة والخوف من طب الأسنان، بس يوم هو يزورني كل 6 أشهر
1: بضله مطمن
0: 100%.
1: نعم. دكتور بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد نزال طبيب يسعد صباحك طبيب وجراح الفم والأسنان شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا يعني فعلا دائما يعني أي مشكلة صغيرة ممكن نحس فيها ألم أو وجع أو يعني أي إشي ممكن بصير مش عابر يعني هاي الأوجاع مش عابرة الواحد مش لازم يكون كتير موسوس على حاله أي وجع أنه ممكن يتحول لمشكلة كبيرة مش بالضرورة يكون مشكلة كبيرة مرات بتكون إشياء عابرة ومرات شغلات بدها إعادة انتباه أو بدها حتى خطة للعلاج فعشان هيك ما تستهينوا بالشغلات الصغيرة أو الأوجاع الصغيرة اللي بتحسوا فيها قد تكون مؤشرات لشغلات تانية الأدوية كمان مرة للناس اللي في ناس عندها إدمان بتناول الأدوية يعني ما لها إشي ولا ما لهاش إشي بتمسك الدواء وبتأخذ هذا كمان أكيد سلوك خاطئ الكيماويات مش لازم تدخل على جسمنا إلا بحال الطبيب أقر ذلك يعني إحنا مش مسؤولين إنه نختار الأدوية وناخدها مش إحنا المخولين نقرر شو الأدوية اللي بتناسبنا والأدوية اللي ما بتناسبنا فعشان هيك حلو ندير بالنا حالنا ونزور دكتور الأسنان كل 6 أشهر أما هلأ مستمعينا مباشرة رح نروح معكم لاستوديو الأخبار وموجز 10 مع الزميل ريم الدهودي وبعدها رح نكمل معكم فقراتنا إليك ريم
2: أهلا وليد أهلا بجميع المستمعين ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978 الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن بدون عوائق. الاحتلال يشن منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 12 مواطنا بينهم سيدة من محافظتي بيت لحم ونابلس. الاحتلال أشعل النار مساء أمس عقب إطلاقه قنابل الصوت في مساحات واسعة من أراضي بلدة إذنة غرب الخليل. بيت سلم تنشر توثيقا يثبت تعمد أحد جنود الاحتلال قتل الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الكنيسة على مشروع قانون توسيع قرصنة أموال المقاصة. المجلس الوطني يعتبر فرض كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة جرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية بحق شعبنا. الخارجية تدين رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية ضد ما يسمى بقانون تسجيل المنظمات الدولية. فرنسا تعلن حظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها وذلك بالتنسيق مع 5 دول. منظمات أمريكية تطالب الكونغرس بالضغط على الاحتلال وقف انتهاكاته في الضفة. استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على البص قضاء مدينة صور في الجنوب اللبناني. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها بدأت صباح اليوم بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. ومسؤولون إيرانيون يقولون إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية وأنظمة دفاع جوي وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعة الأولى من صباح اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس أجواء صافية اليوم بوجه عام وجافة وحارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق. انتهى الموجز والعودة إلى الفترة الصباحية مع الزميل وليد.
1: شكرا ريم ومستمعينا مكملين معكم عبر صوت فلسطين على 90.701 فأما موجاتنا الرئيسية للإذاعة بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps وأيضا بتقدروا حتى تابعوا كل الأخبار العاجلة أولا بأول تفضلوا بمتابعتنا على قنواتنا على السوشيال ميديا إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine.

أخيرا إلى محافظات الشمال، زعتر تواجد لشرطة الاحتلال باتجاه رام الله، سر أزمة وتفتيش للخارج، المربع تفتيش للخارج، عنبتة تفتيش للخارج، وللداخل سالك، جسر جيوس عزون تفتيش للخارج، وأخيرا عين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. برك سليمان إرث تراثي وحضري مهدد بالمصادرة من قبل الاحتلال، وشاهدنا في الفترات الماضية قديش في كان تواجد فعليا للمستوطنين وأيضا غلاة المستوطنين وأيضا بعض من أعضاء الكنيسة الإسرائيلية يستجمون في هذه المنطقة اللي من المفترض إنها منطقة فلسطينية خالصة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد فادي سند مدير مركز إرطاس للتراث الشعبي. فادي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين. فادي
1: معك على الخط.
0: يسعد صباحك يعطيك ألف عافية.
1: يزيدك عافية رب.
0: فادي أول إشي يعني برك سليمان هي غنية عن التعريف، هاي المنطقة التراثية والحضارية الجميلة فعليا واللي اليوم عم تتهدد بمصادرة من قبل الاحتلال، احكي لنا أكثر عن منطقة برك سليمان والأثار الموجودة فيها وليش هاي المنطقة فعلا هي مطمع من مطامع الاحتلال للسيطرة عليها، تفضل.
1: في البداية برك سليمان عرفت تاريخيا من أيام الرومان اللي كانت تزود القدس في المياه واستمرت عقب حقب زمنية أخرى فترة المماليك والبيزانت وال

0: الدولة العثمانية اللي رممتها آخر إشي، مرورا في الاحتلال البريطاني على فلسطين. برشلونة نعرف أنها فيها مجموعة من المواقع الأثرية والحضارية، من أهمها قلعة مراد، قلعة البرك، وفي عندنا قناة بيلاتس الرومانية اللي كانت تزود القدس بالمياه، وفي عندنا مجموعة من العيون، بالإضافة إلى تنوع المناخي فيها من حيوانات، طيور، نباتات، مهمة جدا هاي بالمنطقة بتكون. وبالنسبة للأطماع الإسرائيلية، إحنا نتذكر من أيام الانتفاضة الأولى كان يجوا على منطقة برك سليمان، كان يقعد فيها في عيد اليهود في يوم بالسنة يأخذوها ما يدخلوش عليها أي حد. ولكن الفترة هاي مع الحكومة الجديدة اللي هي حكومة متطرفة، بدهم يستولوا عليها ويسووا لها تقسيم الزماني والمكاني للموقع.
1: نعم، يعني شاهدنا في الفترة الماضية فعلا تواجد لبعض أعضاء الكنيسة في منطقة برك سليمان، وهذا كمان يعني صار من وراء هذا الموضوع حملة لأهمية يعني تعزيز وتشجيع السياحة الداخلية لهذه المنطقة.
0: انت بتعرف الكنيسة في الوقت الحالي بدها يصادف على ضم المواقع الاثرية والتراثية الفلسطينية تحت سيطرة وزارة الآثار الإسرائيلية.
1: نعم.
0: ومنطقة برك سليمان منطقة مستهدفة، وبتيجي هي اصلا هي اخر ما تبقى من المواقع الحضارية الموجودة بمنطقة برك سليمان. برك سليمان هي جزء من مجموعة محاطة فيها من الخرب والأديرة اللي استولوا عليها المستوطنين فعليا، هي منطقة دير البنات وخربة إيتام الكنعانية. وبحب هان أذكر على نقطة ما حدش بحكي فيها، اللي هي برضو الوقف المسيحي، يعني دير رهبات الجنة المقفلة أخذوا الجبل وفتية الجبال موجودين عليه وفي مستوطن عليه وبيسمحوش لأي بني آدم يصله. هاي بيجي ضمن السيطرة الكاملة على منطقة برك سليمان وما حول برك سليمان، واللي جديد نزلوا عند عين الرطاس. يعني من عين الرطاس لجبل أبو زيد لمنطقة برك سليمان، كل هاي المنطقة ضمن امتداد السيطرة الاستيطانية، وبتمتد لجبل الفورديس اللي قبل أسبوعين ثلاث صادرت أكثر من 300 دنم في منطقة الفورديس. وحاليا زي ما بحكي لكم بدهم يسيطروا على المنطقة، وفعليا يوم يوم الجيش موجودين فيها مع المستوطنين، بيجوا الساعة 5 الصبح بيسبحوا بحمل حالهم بيطلعوا، وبعديها صاروا ينزلوا بأي وقت الجبات يلفوا بين الناس ويطلعوا.
1: نعم، يعني أهمية المحافظة على هذا الموقع الأثري من السرقة من قبل الاحتلال من خلال يعني إقامة الفعاليات والنشاطات المختلفة وتشجيع السياحة الداخلية.
0: أنا معاك 100%، بس في شيء أهم من كل، مفروض يتفعل ملف اليونسكو لمنطقة برك سليمان، وزارة السياحة والآثار تقوم بدورها وتفعل ملف اليونسكو لحماية الموقع، إدراجه من المواقع الأثرية العالمية. زي ما حكيت المطارات اللي بتكون في فلسطين يتوجهوا على منطقة برك سليمان، العائلات نفسهم يجوا يستجموا بالموقع، المنطقة حلوة وفيها كل المقومات الأثرية والتاريخية والطبيعية.
1: نعم.
0: المؤسسات الأهلية والمؤسسات التعليمية يسووا فقرات وبرامج في الموقع نفسه. احنا منطقتنا مش أننا بس ننظف برك سليمان، هدفنا نحيي النشاطات والفعاليات فيها من خلال عدة نشاطات، بتكون مطارات، مهرجانات، برامج تعليمية، عمل حتى زراعة المنطقة في أزوار فلسطينية زي الزعرور والتوت والزيتون وهيك شغلات. فالمنطقة بحاجة لشغل لعمل
1: حملات تشجير. يعني
0: حملات تشجير مهمة جدا، لأن المنطقة حرجية هي كلها في صنوبر، في مناطق مفتوحة شجر فيها تليفون حرك وخرب، فبحاجة لعملية تشجير شجر الفلسطيني الأصلي اللي يكون موجود بالموقع نفسه. بالإضافة لحياء ترميم القناة بلاتس الرومانية وبعض المواقع الأخرى، بدها شوية صيانة وترتيب اللي نشجع الناس يظلهم موجودين بالمنطقة ومستمرين فيها.
1: طيب فادي، يعني ذكرت أنه فعلا تفعيل موضوع اليونسكو، يعني فعليا منطقة برك سليمان على لائحة التراث العالمية فعليا،
0: ف صحيح.
1: يعني قديش مهم توثيق هاي الانتهاكات بحق برك سليمان، وفعليا التواصل مع هذه الجهات من أجل توفير الدعم والحماية.
0: احنا بنعرف ان اول شيء دولة الاحتلال فوق القانون، ولا قانون في العالم بيمشي عليها، هم فوق، هم القانون بحاله بيعتبروا حالهم. احنا بنوثق الاختراقات والاقتحامات اللي تيجي لمنطقة برك سليمان على اساس تعطيها زخم اكثر للاهتمام الدولي. وقبل شهرين ثلاث سوينا ملف كامل وودينا لوزارة السياحة والآثار عن الانتهاكات في منطقة برك سليمان من قبل المستوطنين بيجوا على المنطقة، وآخرها سموتريتش يوم أجا ودعم بلدية إفراط أنهم يضموها لإلهم. وللأسف يعني زي ما حكيت لك الأمور هاي مهمة جدا انتهاكات، بس بدنا متابعات دولية بضبط على الأثار تهتم أكثر بالمنطقة. والمتابعات الدولية مهمة برضو، يعني قدر الإمكان نحاول أن نسوي إشي لو بسيط بس نحافظ على ما تبقى من هاي المنطقة.
1: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات والإيضاحات. فادي سند مدير مركز إرطاس للتراث الشعبي، شكرا جزيلا. يلا يا ولاد.

0: مجددا تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومكملين معكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. لابد بأنه كان في هناك بالفترات الأخيرة وبعد 7 أكتوبر كان في تغييرات على مسارات الشوارع الفلسطينية بين محافظات الوطن، وهي التغييرات يعني اللي ما تبعها من الأول عم بتفاجأ فيها خلال تنقله من المحافظات الوسطى للشمالية وحتى في المحافظات الجنوبية. كان في هناك تغيير جذري على العديد من الطرق، وهذا ما تطرق إليه أستاذ الإعلام والكاتب والمحلل السياسي دكتور أحمد رفيق عوض، اللي تحدث عن الشوارع بين المحافظات بين التغيير والمطامع الاستيطانية. دكتور أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا صوت وليد، أهلا بيك.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني تغيير معالم الطرق المعتادة بين محافظات الوطن، وانت اللي نشرته بخصوص رحلة لإلك كانت للشمال وتحديدا لجنين، فايش اللي لاحظته؟ شو اللي متغير فعليا وايش اللي ازعجك بطبيعة الحال؟
1: ازعجني ومش بس ازعجني صحيح، انه يعني شعرت بألم شديد القلب والروح، لانه الشوارع اللي مشيت فيها هي ليست فقط شوارع للنقل، هي شوارع لتهدف الى تغيير الديموغرافيا، شوارع للعزل، عزل الناس عن بعضها، شوارع لتدمير الثروه، تقطيع اواصر الناس، ابتعاد الناس عن فضائهم، بمعنى أن الفلسطيني بس بيمشي بالشارع ليس له أن يعرف التلال، ليس له أن يعرف ما بعد الشارع. الشارع مراقب، الشارع مسيطر عليه بالكاميرات، بالحواجز، بالوجود الاستعماري طيلة الوقت،
0: قطعين الطرق المستوطنين كمان.
1: طبعا اللي بقصده انه الشارع عندما يتم شق شارع له حساباته الكثيرة المائية والاقتصادية والجمالية، وبحيث ان يكون في خدمة الناس مش ضد خدمة الناس. الشوارع اللي مرينا فيها هي عمليا لخدمة المستوطن مش لخدمة المواطن الفلسطيني. لهذا السبب أنت تشعر أنك غريب في هذا الشارع. الشارع ليس لك، أنت لا تسيطر على أي سنتيمتر فيه، وبالتالي لا تجد عليه أكشاك بيع البطيخ، البندورة، لا تجد حواليه حتى قطعان من الغنم أو بيوت منفردة أو مزارع، لا تجد كل ذلك. أنت

0: رأسمالية تسير في شوارع كما قلت يعني مضاءة جيدة جدا واسعة سريعة ولكنها مراقبة أيضا وتسير في جغرافيا نعم وتسير في جغرافيا عدائية يعني أنت تسير في جغرافيا عدائية مش جغرافيا صديقة مش جغرافيا قريبة إليك هي جغرافيا
1: قريبة قريبة لهويتها هويتنا
0: بالضبط نعم نعم نعم وبالتالي أنت ترى أنت تسير في شوارع هي ضدك كما قلت يعني عكس ما تريد قد تكون واسعة قد تكون مضاءة قد تكون مراقبة ولكنها أيضا ليست لك هذا ما يؤلم هذا ما يجرح الروح فعلا
1: كمان توزيع أعلام الاحتلال على الشوارع على امتداد النظر يعني هذا أكثر شيء مستفز ممكن يكون وكمان موضوع اليافطات اللي كتب عليها لا مستقبل لا مستقبل في فلسطين
0: استاذ وليد هذه الشوارع أيضا في يعني بتحسك دغري بالتغريب يعني تغربك عن مكانك كل شيء فيها يذكرك أنك غريب أنك مش موجود أنه هذه ليست لك الحرف العبري العلم الإسرائيلي الوجود الاستعماري كله المكعبات البوابات السواتر الترابية السياج السياج المعدني كل ذلك فعليا يعني عمليا يغربك وكأنك تمر في تجربة سيئة يعني طريق تجربة سيئة تجربة مخيفة تجربة زي الفخ لا تدري متى ينطبق عليك وبالتالي الشارع ليس صديق ليس أليف ليس قريب صح. وذلك صح. الحرف كما قلت ليس عربيا الشيك أو السياج المعدني المكعبات الشعارات المكتوبة اللي هي ضدك كل شيء يعني شوف على فكرة أنت تقرأ أسماء المستوطنات بالعبرية ولكن أسماء القرى العربية لا تراها ما فيش إطلاقا وبتقدر تعرف أنه هذا أي شارع وهذا في شوارع محطمة ومدمرة وفيها حفر هاي للفلسطينيين ومش مضاءة بالليل على عكس الشوارع الأخرى بالتالي الشوارع في الضفة الغربية المحتلة صاينا شوارع يعني كما قلت يعني صممت وجعلت في شبكة هندسية لا تخدمك ولا تخدم البيئة ولا تخدم المستقبل الفلسطيني جعلت أو وضعت في هندسة معينة هندسة استعمارية يقصد فيها خدمة المستوطن مش المواطن
1: اليوم كمان صرنا نشوف في مشهد غريب يعني اعتدنا من وإحنا صغار لما نطلع مشوار من بلد لبلد نشوف الراعي الفلسطيني وهو يرعى الغنمات البدو اليوم صار المشهد في الراعي مع قبعة وهذا الراعي مش منا يعني هذا راعي غريب ودخيل على هاي الأرض
0: تغريب للمشهد إحنا عمليا بالضفة الغربية المحتلة في تغريب للمشهد أنا يوم الجمعة أيضا سافرت إلى الخليل ورأيت نفس المشاهد اللي رأيتها في ذهابي إلى جنين نفس المشاهد في تغريب حقيقي في إذا بيسموه اللاندسكيبينج المشهد العام هو مشهد لا يمت إلا بصلة يعني إحنا مشاهدنا رعاة أغنام بيوت منفردة مزارع بعيدة
1: بسطات البطيخ والخضرة
0: هذه مشاهدنا التي نحبها والتي نريدها لا أنت عندما تمر في هذه الشوارع فيها تغريب شديد شكل الشارع مختلف أكتاف الشوارع التلال زي ما أنت قلت القطعان الغنم الآن من يرعاها اختفاء كامل لكل المشهد اللي بنحبه او المشاهد اللي تعلمنا فيها
1: الطابع اللي تربينا عليه فعليا
0: واللي تربينا عليه صح. كل ذلك اختفى شوف مثلا احنا متعودين على انه يبقى في باعة حوالي الطرق اكشاك
1: البساطة تبعتنا البساطة
0: الفلسطينية انت لا هذا كله اختفى كليا الان في هدم لكل هذا لكل الاماكن اللي حوالين الطرق يعني معارض سيارات اكشاك خيام بيوت صغيره بسطات خضره كل ذلك يتم ازالته هذا نوع من التغريب الكبير للمكان بحيث انه هذا

0: مكانك، لا تعرفه أصلا ولا تتفاعل معه ولا تتعامل معه، تصير غريب عنك، وهذا المقصود تغريب البني آدم عن مكانه.
1: لكن الثبات والصمود هو العنوان في المرحلة الحالية دكتور.
0: طبعا طبعا طبعا لا لا هذا النقاش عليه وليد، هذا لا نقاش عليه، لكن نحن نتحدث عن ما يجري وما يجري فظيع. الآن السؤال هو أنه كيف نتعامل مع ذلك، هذا يحتاج إلى صبر وتحمل ومواجهة أيضا، بمعنى أنه أنه هذا هذا بلدنا وليس لنا إلا بلدنا يعني.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام والكاتب والمحلل السياسي، على كل هذه التفاصيل والإيضاحات حول تغيير معالم الطرق الفلسطينية الأصيلة واستبدالها بمكونات غريبة عن تراثنا وعن ثقافتنا وعن واقعنا فعليا الذي نحب.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين معكم على صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية. أنشطة توعوية للنساء والفتيات الغزيات النازحات بدعم من مؤسسة أكشن إيد فلسطين. عن هذا الموضوع وأهميته رح بنرحب أكيد بضيفتنا عبر الخط الهاتفي ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة والحملات في مؤسسة أكشن إيد الدولية في فلسطين. أستاذة ريهام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح الخير وليد، وصباح الخير لجميع المستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك بكل الخير ويعطيكم ألف عافية. يعني بداية أستاذة ريهام، لو تحكي لنا أكثر عن هاي الأنشطة اللي عم بتتم ما بين مؤسسة أكشن إيد وبالتعاون مع جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية.
1: شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى. أكشن إيد لديها العديد من البرامج والنشاطات التي تستهدف النساء والشباب في قطاع غزة من خلال والضفة الغربية من خلال شركائها المحليين. نعمل مع الشركاء المحليين لتعزيز مشاركة وحماية النساء والاستجابة الطارئة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. طبعا في هذه خلال شراكتنا مع جمعية الدراسات النسوية الفلسطينية وغيرها من الجمعيات، وخاصة جمعية وفاق لرعاية الطفل والمرأة، على تنفيذ أنشطة وبرامج تعزز حماية النساء وترفع من توعيتهن، وخاصة في ظل الواقع الذي تتعرض له النساء في قطاع غزة، الواقع الناجم عن استمرار الحرب، عن النزوح، عن صعوبة الوصول إلى الخدمات، عن تعرض النساء للعنف. نعمل نبني برامجنا على قرارات أممية ومؤسسات وقوانين دولية، وخاصة قرار الأمن، قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتعلق بحماية المرأة في سياقات النزاعات المسلحة وفي الحروب المسلحة، وأيضا تعزيز مشاركتها والوقاية. بالتالي نعمل مع هذه المؤسسات وخاصة جمعية الدراسات النسوية وجمعية الوفاق على تعزيز مشاركة النساء على حمايتهن من خلال رفع الأوعية، التوعية، تزويد النساء بالآليات المتاحة للإبلاغ عن العنف، تعزيز حماية الناجيات من العنف، أيضا على إدخال برامج تكون حساسة للنوع الاجتماعي ومبنية على تعزيز وصول النساء إلى الخدمات المتاحة في قطاع غزة، وللتخفيف من الآثار العنف المبني على الاجتماعي وأثار الحرب. نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة تزويد النساء بالآليات القانونية وآليات الحماية. فبالتالي هذه الأنشطة والبرامج توفر مساحة للنساء لطلب الاستشارة، لطلب الخدمات المتاحة. نحن نعلم في قطاع غزة واقع صعب، الواقع الذي تعمل فيه النساء المؤسسات واقع صعب مليء بالتحديات، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء، في ظل انقطاع المواصلات، في ظل ازدياد الطلب الشديد على الخدمات، توقف العمل في المحاكم بسبب تدمير البنية التحتية. بالتالي فمن الضروري تشبيك النساء، العمل ضمن المؤسسات والعلاقات القائمة لتمكين النساء للوصول إلى الخدمات المتاحة لتوفير شيء من الحماية لهم. الواقع صعب، واقع معقد، سواء الاتصالات غير متوفرة في جميع الأوقات، وصول النساء إلى المؤسسات ليس سهلا في قطاع غزة. نحن نتحدث عن تدمير كبير، صعوبة في التواصل، عن انقطاع في الخدمات، عن صعوبة في الوصول إلى النقاط الطبية. بالتالي المؤسسات التي تقودها النساء ضرورية للوصول إلى النساء في أكافة التواجدهن، سواء في أماكن النزوع،
0: أستاذ ريهام، يعني أهمية التوعية تحديدا من الاعتداء الجنسي للنازحات من الفتيات والنساء والمناطق اللي تم استهدافها من خلال هاي الحملة.
1: يعني هي حاليا نعمل في المناطق الوسطى في قطاع غزة، في خان يونس ودير البلح، حيث يتواجد شركائنا المحليين للعمل في هذه المناطق. أهمية هذه الأنشطة هي تعزيز صمود النساء، تعزيز توفير مساحة آمنة لهن، تعزيز القيادة النسوية للمؤسسات النسوية في قطاع غزة، والمشاركة في تنفيذ وتصميم البرامج الخاصة بالنساء، لأن النساء والمؤسسات النسوية هي القدرة على تحديد أولويات النساء والقدرة على إيصال الخدمات في ظل عرقلة ومنع المؤسسات الدولية من الوصول أو التواجد في قطاع غزة أو حتى من إدخال خدماتها. العنف الجنسي هو أحد جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، وكما رأينا قبل أسبوع كانت هنالك تقرير الأمم المتحدة وإدراج إسرائيل على الدول المرتكبة لجرائم العنف الجنسي، وبالتالي ضرورة العمل على زيادة التوعية، التوثيق، توعية النساء، تعزيز أيضا توعية الناجيات من هذا النوع من الجرائم. بالتالي هنا يجب التنسيق والتواصل والعمل بشكل مباشر مع المؤسسات التي تقودها النساء، لأن كما رأينا هذه المؤسسات المحلية هي شريان الحياة حاليا في قطاع غزة في ظل منع المؤسسات الدولية من إدخال مساعدتها والوصول إلى قطاع غزة من الإجراءات المتبعة التي تستعملها السلطات الإسرائيلية لتسييس العمل الإنساني لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب. وبالتالي فالمؤسسات المحلية الفلسطينية تظهر كل يوم إنجازات ومساهمات كبيرة في حماية المجتمع الفلسطيني وخصوصا النساء وتعزيز صمودهن.
0: نعم. يعني أستاذ رهام، يعني قديش إحنا بحاجة لهكذا برامج، يعني فعليا من خلال يعني بسبب عدم الخصوصية والاستباحة يعني من قبل الاحتلال، وأيضا الحياة داخل خيام النزوح، فعليا توعية البنات المراهقات وأيضا الأمهات فعليا موجود كتير في انتهاكات يعني بحق النساء والفتيات تحديدا، ولكن مش كله موثق ومش كله بتم الإعلان عنه. فقديش مهمة هاي الحملات من أجل القضاء على هذه الظواهر؟
1: يعني برامج التوعية والحماية والتواصل مع النساء هي مهم جدا، لا تقل أهمية عن إيصال الماء والغذاء للنساء، لأننا نحن نعيش وخاصة النساء في قطاع غزة في واقع صعب، مراكز إيواء مكتظة، واقع اجتماعي واقتصادي صعب، أيضا انعدام وحتى تدمير المساحات الآمنة التي كانت قبل الحرب من خلال المؤسسات من خلال المراكز المجتمعية والتي تم تدميرها بالفعل في هذه الحرب. وبالتالي التوعية هي مهمة جدا وضرورية جدا، والوصول إلى النساء أيضا ضروري جدا. قد يكون هنالك مراكز وبعض المؤسسات التي تعلن عن هذه البرامج ولكن لا تستطيع النساء الوصول إليها في ظل هذا الواقع المعقد، ولكن نحاول أن نصل إلى النساء قدر الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة. أيضا التوعية، الحماية، ربط النساء ببرامج الحماية والخدمات الحماية الموجودة والاستشارات القانونية ضروري ومهم جدا. نتحدث عن واقع حتى يعني تستطيع النساء فيه الآليات الاتصال أو آليات التواصل وخدمات الإنترنت وخدمات الاتصال هي أحيانا يتم قطعها في قطاع غزة أو تكون ضعيفة، وبالتالي المؤسسات هنا تعمل ضمن إمكانياتها المتاحة، بحاجة لدعم الكثير، بحاجة لتوفير الأموال لدعم المؤسسات المحلية وخاصة التي تقودها النساء لزيادة برامجها وتكثيفها، وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، لأن النساء اللواتي تعرضن للعنف بحاجة إلى كثير من الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف من آثار العنف اللواتي تعرضن لهم، وأيضا زيادة آليات التوثيق لحالات العنف. ولا ننسى التذكير بأن هذا العنف هو عنف سياسي مرتبط بالحرب، ناجم عن استمرار الحرب، نازم عن تدمير البنية التحتية، نازم عن تأخير إعادة الإعمار. نحن بحاجة إلى إعادة الإعمار بشكل سريع، والذي يتم تأخيره بسبب الإجراءات الإسرائيلية، عرقلة المساعدات، عرقلة إدخال المواد الضرورية لإعادة الإعمار. لتمكين المؤسسات، القطاع الصحي، القطاع الاجتماعي، القطاع القانوني من بناء نفسه وإعادة ترميم نفسه لتسهيل تقديم الخدمات سواء لكل كافة فئات المجتمع بما فيهن النساء.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل والمناصرة والحملات في مؤسسة أكشن إيد الدولية في فلسطين. شكرا جزيلا.

نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. تطوير مهارات الأفراد في مجال ريادة الأعمال عن هذا

0: الموضوع تنضم إلينا مباشرة ريام علوي نائبة المدير التنفيذي ومدربة معتمدة في تطوير الأفراد وريادة الأعمال. أستاذ ريام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح الخير، يسعد صباحك وليد ويسعد صباح المستمعين جميعا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ ريام احكي لنا أكثر عن مصنع رواد الأعمال والبرامج اللي بيقدمها هذا المصنع. تفضل.
1: أوكي، خلينا نحكي عن المنتورز أكاديمي. هي أكاديمية تدريبية وتعليمية، يعني إحنا كمان ما بدنا نكون عم ننسى الوجود الأكاديمي وكيف إحنا نكون عم نبني شباب وصبايا قادرين إنهم يواكبوا المجتمع. هاي الأكاديمية بتقدم العديد من البرامج، دورات في مجالات مختلفة زي الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، التسويق، المهارات الشخصية والتطوير المهني. هدف الأكاديمية الأساسي هي إنها تساعد الشباب يكتسبوا مهارات حقيقية تناسب سوق العمل بالمتطلبات الحديثة اليوم. أهم ما يميز وليد منترز أكاديمي أو هاي الأكاديمية إنها بتواكب التكنولوجيا الحديثة، وإنها مش بس تعطي المعلومات، لأنه أنا اليوم بإمكاني أخذ المعلومات من جهات كتير مختلفة، ولكن هي بتركز على نقطة مهمة هي التوجيه، التوجيه الصحيح لهاي الطلاب اللي بتاخذ هاي المجالات التعليمية، كيف إنها تبدأ في بناية مشروعها الخاص، كيف إنها تكون عم بتوظف هاي المهارات اللي تعلمتها. كمان نقطة كتير مهمة وحلوة كتير عنا هون بفلسطين، إنها أكاديمية فلسطينية موجودة برام الله بتعلم هاي المجالات، وأيضا هي معتمدة من قبل البورد الأمريكي. يعني وليد اليوم أي طالب بده يجي على منتورز أكاديمي يكون عم بيتعلم هاي المهارات التكنولوجية، هو بيكون عم بياخد شهادة، والشهادة اليوم من البورد الأمريكي إحنا بنعتبرها زي سند لهذا الطالب إنه يكون مش هاوي فقط هاي المجالات، بل هو متعلمها وقاطع ساعات تعليمية وتدريبية، وبإمكانه فعليا يشتغل فردي أو إنه يكون عم بيضيف على CV تاعه.
0: نعم، يعني أهمية تطوير الذات والقدرات للتقدم في المسير المهني. يعني اليوم كل الشركات وكل المحلات، يعني المؤسسات المختلفة دائما بتطالب بأنه يكون في هناك تطوير على القدرات والاستثمار بالفرد فعليا.
1: نعم صحيح. شوف وليد، احنا مش بس يعني بنركز على موضوع الدراسة، بس برضو في سكيلز احنا لازم نكون عم نتعلمها نضيفها لمجالي. في كتير ناس بتكون متعلمة وخلينا نكون عم نحكي حافظة التعليم، ولكن انا مش ما عندي القدرة الكاملة اني انا اوصل لك المعلومة او اني انا ادرس غيري او اني انا اجذب الاخرين او يكون في عندي طريقة مميزة بتعليمه وتوظيفه. فاحنا بندمج بين النقطتين، بين التعليم وبين تطوير المهارات الفردية لعدد جدا كبير من الشباب والصبايا.
0: وتحديدا هلأ يعني أستاذ ريام، يعني إحنا في عالم متسارع من الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، قديش اليوم مهم يعني الموظفين اللي لهم زمان بأشغالهم، يعني أو خلينا نحكي الجيل الأقدم شوي، يعني راي عنه عن باله كتير من المعلومات والأشياء اللي غير اللي درسناها بالجامعة. في مهارات يعني ما بنكتسبها من الجامعة فعليا، بنكتسبها من سوق العمل، ومن هاي المهارات يعني فعليا التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا العالم المتسارع والمقلق واللي قاعد فعلا بحدث نقلة نوعية في كل المجالات في كل قطاعات الأعمال.
1: نعم صحيح. يعني احنا هون ممكن يكون في عنا اكثر من نقطه نكون عم نتفرع فيها، بس انا بدي احكي لك معلومه كثير مهمه. الذكاء الاصطناعي هو مش بس تكنولوجيا المستقبل والحاضر، يعني على مدى سنوات جدا كبيره. الذكاء الاصطناعي وليد اليوم هو مش جاي يكون عم بيستبدل الانسان ابدا، بالعكس هو جاي يساعده. فالناس اللي يعني عندها وظائف قديمة ما عندها خبرة بالذكاء الاصطناعي، اليوم هي فرصها بسوق العمل أقل بكتير من الجيل الجديد اللي هو متعلم الذكاء الاصطناعي، فرصه جدا كبيرة. يعني احنا اليوم لما منلاقي شخص دارس ذكاء اصطناعي انت بتعتبره هاد لقطة فعليا، لانه انا اليوم لما بدي اكون عم بوظف اي انسان عندي بشركتي او بشغلي، انا بدي انسان يضيف لي تكنولوجيا ويكون عم يعني من اهمية الذكاء الاصطناعي وليد انه امكانك تكون عم تنجز المهام بسرعة وقت وجهد اقل وتكاليف ايضا اقل. فانا اليوم هاي الاشخاص اللي انا العين رح تكون عليها. فاليوم موضوع الذكاء الاصطناعي وتعليمه هو مش رفاهية، بالعكس أنا اليوم هو
0: صار متطلب أساسي.
1: نعم صحيح، ولازم هو في شوي معلومات مغلوطة، في بعض الأشخاص بتخاف منه، هو يعني احنا لازم نكون دارسينه لأنه هو موضوع خطر برضه. وفي ناس بتفكر إنه الذكاء الاصطناعي هو فقط شات جي بي تي، جيميناي، هاي التطبيقات، بس هو أوسع وأعمق من هيك. فأنا كل ما تعمقت فيه كل ما عرفت إني أنا قديش بإمكاني فعليا استثمر بحالي وليد بالذكاء الاصطناعي. إذا استثمرت حالك بهاي المهارة والله عندك المقدرة إنك تبني بزنس كتير كبير، عندك المقدرة إنك تكون عم تعمل عقود مع كتير أماكن، لأنه اليوم إدارة صفحات السوشيال ميديا، إدارة المحلات، الشركات، كل هاي الأمور هي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، وكل الـ القطاع الرقمي فعليا، القطاع الرقمي هو اليوم اللي عم بيكون عليه أكتر ضغط، وعم نشوف يعني في جامعاتنا، وكمان شفنا كمان قصص نجاح لناس حققت فعلا بصمات واضحة في عالم الذكاء الاصطناعي في هذا العالم المتسارع. وكمان احنا كفلسطين حلو انه يكون لنا بصمة في انتاج هذه الادوات والتطوير عليها بدلا من بس استهلاكها فقط. وانا هذا دايما بحكي لما اطرح موضوع الذكاء الاصطناعي، حلو انه يكون لنا بصمة. وكمان ما شاء الله يعني احنا مجتمعنا مليان بالعباقرة، يعني في عنا ناس كتير عباقرة، وممكن انها تكون عندها معلومات اكتر من أساتذة ومحاضرين في جامعات كبيرة في العالم.
1: والله وليد يمكن يعني تستعجب بدي احكي لك اياه، بس احنا في عنا طلاب فعليا يعني بمقتبل العمر بالعشرينات، وانت بتنصدم يمكن لما تكون عم بتقابل اشخاص بالعشرينات عم تعمل شغل يعني مرعب صراحه بالذكاء الاصطناعي. يعني ولا تحكي لي عن حدا له 15 16 سنه بيشتغل بوظيفه وبيعملوا ارقام هائله ايضا، فهذا الشيء بخلينا كثير عم ننبسط. وهذا هو سبب وجودنا انه احنا عملنا اكاديميه بفلسطين، انه خيرنا فينا يعني بضل عنا، يعني احنا بنعلم طلابنا لحتى فعليا هاي الطلاب تكون عم تشتغل هون بالمنطقه، تشتغل معانا، تكون قادره فعليا انها تبدع بمجال العمل بما تلقته من هاي المعلومات. والحلو بمنتورز اكاديمي وليد انه احنا مش بس بنعطي دوره تعليميه، احنا في عنا شيء مميز اسمه المتابعه والفولو اب، هاي ابديه، هاي من ضمنها احنا متواجدين مع الاشخاص حتى لو فتح مشروعه وفي عنده اي صعوبات احنا اللي بنكون متابعين لهاي الاشخاص. كمان احنا هون بنوظف فئات المجتمع زي سيدات ما بتقدر تطلع تشتغل، عندها اطفال، امهات، فمنتورز اكاديمي بتعلمها وبتساعدها انها تفتح مشروعها وهي موجوده بالبيت.
0: حلو، جميل جدا. نعم. يعني أنا بدي أشكرك كتير ريام، فعلا المقابلة جميلة، ويعني بعرفش كيف مر الوقت. بدي أشكرك جزيل الشكر ريام علوي، نائبة المدير التنفيذي ومدربة معتمدة في تطوير الأفراد وريادة الأعمال. شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا الكرام مكملين معكم في الفترة الصباحية وإلى آخر محطاتنا لهذا الصباح من قطاع غزة. ونتنياهو يعلن سعي الاحتلال للسيطرة على 70% من قطاع غزة وسط توسيع المناطق العسكرية العازلة. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر سمير خليفة مراسلنا في قطاع غزة. سمير صباح الخير.
1: صباح الخير وليد. صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني سمير بعد إعلان نتنياهو سعي الاحتلال للسيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة وسط توسيع المناطق العسكرية العازلة، يعني على ماذا يدل هذا المخطط؟ وفعليا يعني نتحدث عن 70% من إجمالي مساحة قطاع غزة، يعني ما ضلش شيء، يعني 30% فقط، ومش كل هال 30% ممكن تضل.
1: هذا صحيح وليد. يعني قوات الاحتلال السعودية وتصريحات نتن بنيامين نتنياهو جاءت للسيطرة على قطاع غزة، بتحديد القطاع للسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. بالمناسبة هنا يعني مساحة قطاع غزة هي 365 كيلو متر مربع، وبالتالي يعني وفق اتفاق وقف اطلاق النار من تسيطر على قوات الاحتلال الاسرائيلية على ما نسبته 52% من مساحة قطاع غزة، لكن يعني اسرائيل لم تلتزم بهذا يعني بذلك. ويعني خلال الاشهر الماضية منذ شهر اكتوبر الماضي التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار، وحتى هذه اللحظة مارست قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات الزحف الصامت لمواقعها العسكرية وآليات العسكرية، بحيث أصبحت اليوم فعليا على الأرض تسيطر على ما نسبته 64% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي نزح آلاف المواطنين من الأماكن التي كان من المفترض أنها تكون مناطق آمنة وليست خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية. تصريحات بنيامين نتنياهو جاءت لدعم العمليات للضغط على الفلسطينيين بالقبول بالحلول المطروحة والسيطرة الدائمة. هنا يعني محاولات إسرائيل بهذا الشكل هي محاولات للسيطرة الدائمة على قطاع غزة وتنفيذ الخطط الإسرائيلية التي كانت قد بدأ الإعلان عنها في منتصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي خطة الجنرالات وتوسيع المنطقة العازلة سواء من المناطق الشرقية لقطاع غزة أو من المناطق الشمالية للقطاع. وبالتالي يعني هذا الأمر يعني اليوم هو بمثابة أمر كارثي، يعني قبل الوصول إلى 70% من السيطرة على مساحة قطاع غزة، الأمر في قطاع غزة لا يحتمل، لأن مليوني فلسطيني يعيشون في مساحة تقدر ب 150 كيلو مترا مربعا في المناطق الغربية من قطاع غزة من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال. إذا ما يعني نفذ بنيامين نتنياهو تهديداته بالسيطرة العسكرية على 70% من قطاع غزة، إذا يعني يتبقى للفلسطينيين لمليوني فلسطيني حوالي 120 كيلو مترا. وبالتالي يعني هذا الأمر له انعكاسات كارثية على مجمل الأوضاع هنا. لكن دعني أبدأ بالوضع الانعكاسات على الوضع الإنساني. الوضع الإنساني هو اكتظاظ سكاني، إذا ما حدث ذلك هو اكتظاظ سكاني كارثي، تحصر مليوني فلسطيني في مساحة 30% من مساحة قطاع غزة، وهي 120 ما بين 120 كيلو متر من متر. وبالتالي هنا الأمر مختلف تماما عن يعني ما من الآن. إذا حدث ذلك معناها أن هناك يعني أيضا انعكاسات أخرى مثل شح المياه على صعيد المياه. يعني سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على ما تبقى من مصادر المياه في المناطق التي تسيطر عليها لاحقا. أيضا يعني عمليات فقدان ما تبقى من الأراضي ما تبقى من الأراضي الزراعية، وبالتالي هذا على الصعيد الاقتصادي. إن سيطر إسرائيل على يعني ما تبقى من أراضي زراعية بسيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، إذا هناك ما تبقى من الأراضي الزراعية ستعمل عملية تجريف لهذه الأراضي وستخضع هذه الأراضي لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وبالتالي يفقد حتى بعض المزارعين الذين وجدوا من هذه الأراضي المحاولة لإبقائهم على وإبقاء أسرهم على قيد الحياة، إلا أن هنا ستفضي دون هذه الأراضي التي من المفترض أن تكون تحت التي من الممكن أن تكون تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية. على الصعيد الميداني في هذا الأمر وانعكاسات هذا الأمر على الصعيد الميداني هو اقتراب المواقع الإسرائيلية من المناطق التي المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقترابها من خيام النازحين. اليوم ونحن نتحدث عن أن حوالي 64% من مساحة قطاع غزة تسيطر عليها قوات الاحتلال، ومئات الشهداء الذين سقطوا نتيجة الرافعات التي توجد والمواقع العسكرية التي توجد يعني طول هذه الخطوط والخط الأخضر أو ما يسمى بالخط المنتقالي بعد تقديم قوات الاحتلال الإسرائيلية لآلياتها ومواقعها العسكرية. عمليات القتل ستزداد ايضا لاطلاق النار، عمليات من اطلاق النار من الرافعات من الاليات العسكريه الاسرائيليه، ايضا بعض المنازل التي لا زالت قائمه على حالها في المناطق التي ستسيطر عليها قوات الاحتلال الاسرائيليه ستقوم قوات الاحتلال الاسرائيليه بنفسها. وربما النقطه الاهم هنا الجانب الانساني ان يعني تقدم قوات الاحتلال الاسرائيليه الى نسبه 70%، وهذا يعني نزوح مئات الالاف من المواطنين الذين سكنوا وقاموا خياما في هذه المناطق التي ستتقدم اليها قوات الاحتلال الاسرائيليه. اذا نزوح جديد لالاف العائلات، الاف الاسر التي لا يوجد لها موطن قدم في المناطق الغربيه لقطاع غزه، ما يتبقى من قطاع غزه هي المناطق الغربيه. وبالتالي هذا التصريح او هذا ما تم تنفيذ هذا التهديد بالسيطره على 70%

0: القطاع السابح وانعكاسات وانعكاسات كارثيه على الوضع الانساني على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع السياسي. عمليات فرض امر واقع على المستوى السياسي فرض امر واقع في قطاع غزه وسيطره وتوسيع المناطق العازله وعدم المحاولات واستمرار قوات الاحتلال واستمرار بنيامين نتنياهو في عن جهيته وفي حربه المعلنة على قطاع غزه. وبالتالي الامر هو محاوله ايضا لابقاء الوضع كما هو عليه سياسيا للوصول الى الانتخابات الاسرائيليه وان ما يحدث في قطاع غزه ربما يؤجل او يلغي الانتخابات الاسرائيليه. وهذا ايضا ملفا مفتوحا سيبقى في الايام القليله القادمه الى شهر اكتوبر القادم موعد الانتخابات الاسرائيليه. وبالتالي نتنياهو من مصلحته ان يبقي الحال على ما هو عليه في قطاع غزه حتى الوصول الى شهر اكتوبر القادم ربما اما لالغاء الانتخابات الاسرائيليه بحجه ان الوضع الامني ووضع الطوارئ في دوله الاحتلال الاسرائيلي لا يسمح باجراء الانتخابات او حتى الفوز في الانتخابات على الدم الفلسطيني وانه قادر على السيطرة على قطاع.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات والقراءات أيضا سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. هذه تحيات فريق العمل وسام حمد وسماح العرجة في الهندسة الإذاعية. هيام قاسم شكرا على اختيار موضوعات البرنامج اليوم، أبدعت يا هيام. والزميل حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، شكرا لكم جميعا. كنت معكم مستمعين على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة. بقية نهار مليئة بالأمل والنجاحات إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نحييكم مستمعينا الكرام، مقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهدت الطفلة ملكة قدوم مساء أمس متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال غرب مدينة غزة قبل أيام. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978 والإصابات إلى 3097. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونفاد جزء كبير من المخزون الاستراتيجي واستمرار العجز في تلبية احتياجات المرضى والمرافق الصحية. وأشار أبو عفش لإذاعتنا إلى أن الأوضاع الإنسانية والبيئية في قطاع غزة تشهد تدهورا مستمرا مع تكدس النفايات وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي وانتشار الحشرات والقوارض، ما يزيد من المخاطر الصحية على حياة المواطنين. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا بين بلدتي برنبالة وبيت حنينة شمال غرب القدس يعود للمواطن سليمان محمود مليحات. كما هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأة تجارية في حي الجديرة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة المحتلة. وفي بيت لحم نصب مستوطنون اليوم بيوتا متنقلة كرفانات في أراضي قرية تجارة الشمعة جنوب المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 12 مواطنا بينهم سيدة من محافظتي بيت لحم ونابلس. قال مسؤول ملف الاستيطان في إقليم نابلس نضال الإمليطات إن اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المحافظة هو جزء من مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني، ما يتطلب تكاتفا شعبيا ودعم الأهالي في المناطق المستهدفة وتعزيز صمودهم وتقديم الوسائل كافة لحمايتهم. اعتبر مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين التحركات الأمريكية الرامية إلى حماية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الملاحقات القانونية الدولية تعكس محاولات سياسية للالتفاف حول مسار العدالة. كشف فيديو جديد نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بيت سالم عن لحظة قتل جندي احتلالي الرضيعة سام أبو هيكل 7 أشهر بين ذراعي والدته في الخليل قبل 4 أيام. وأكد مركز بيت سالم أن الفيديو يظهر بوضوح إطلاق النار الذي قام به الجندي الإسرائيلي نحو السيارة ثم تم في الوقت الذي أبطأ فيه سائقها من سرعته استعدادا للتوقف بينما كان على مسافة من الجنود ولم يشكل أي خطر عليهم. أذانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون توسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقية الثنائية الموقعة. قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل يتضمن توثيقا لانتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة من المستوطنين بحق أبناء شعبنا، إضافة إلى توصيات تدعو إلى ملاحقة المسؤولين عنها واتخاذ إجراءات عقابية بحق المتورطين فيها. اعتبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح فرض كل من بريطانيا

0: على أعضاء الكونغرس للمطالبة باتخاذ خطوات عملية اتجاه تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة في ظل تزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستيطاني. في لبنان استشهد 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم سيدتان في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على البص قضاء مدينة صور في الجنوب اللبناني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت صباح اليوم وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة لجيش الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي إن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية وأنظمة دفاع جوي وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعة الأولى من صباح اليوم. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن موجة الهجمات انحصرت في الجنوب وإن الهدوء عاد إلى قشم وجاسك وسيريك وجبل مباركة. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني صباح اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة بصواريخ. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا الكرام انتهت هذه النشرة الموجزة، أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وأمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. في قصيدة للشاعر غريس ديبيات قال: فلسطين الحبيبة سوف تبقى لنا وطنا، وقدس الله دارا، وما زلنا بطول البعد نشقى، ونصلى في النوى جمرا ونارا، سنمضي خلفها بالحق نرقى، ويوما ما سنغمرها انتصارا، ونطفئ في الحمى وجعا وشوقا، ونسقي من مدامعنا الديارا، وتسمعنا الدنا غربا وشرقا، نرد إلى حكاياتنا اعتبارا، بعودتنا تطيب الأرض عرقا، وتمسح عن سماء البيت عارا، ويحلو مع رجوع الأهل ملقى، يرود الفجر يفتتح النهارا، لنا حق وسوف يعود حقا، ولو طال الزمان به انتظارا. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم هي السيدة رنا الحداد. في البداية حدثتنا عن الشعور الذي عاشه أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، شعور الغربة وأنت داخل الوطن حين تترك مدينتك مجبرا تحت النيران والقصف والتهديد، نازحا يرافق قلبك الوجع والألم، تنظر نظرة أخيرة لبيتك وقد لا تستطيع أن تحظى بها في غالب الوقت بسبب الرعب.

0: الضرب وأصوات الصواريخ التي تخترق الأذن لتنزف، هي وقلبك معا دمعا. ثم تأخذ المفتاح وتصدق أنه سيلزمك فيما بعد، وستفتح به باب منزلك عائدا مشتاقا. ثم لا تحظى بأي جدار يأويك، فتفترش الأرض وتلتحف السماء، ولا يقيك هذا من البرد والحر. وعندما تعود لمنزلك لا تجد بابا ولا منزل ولا حياة.
1: طبعا بما اني انا كنت في مدينة غزة ونزحت لمدينة رفح، فطبعا الي طبعا عائلتي، اشي منهم نزح في مدينة انصيرات، اشي منهم نزح في مدينة خان يونس. طبعا كان اشي صعب جدا، بالكاد كنا نصلهم او نعرف عنهم اي معلومة. وطبعا اصعب شيء كان لما بيجي خبر انه صار قصف بنفس الشارع او بنفس المنطقة اللي هم موجودين فيها. طبعا كانت تسيبنا حالة هستيريا، نقعد بالساعات الجوال ما ينزلش من ايدينا، واحنا نحاول نتصل عليهم ما فيش خط بيلقط، شبكة واقعة. طبعا كنا نقعد احيانا بالايام لحد ما نقدر نسمع عنهم اي خبر. طبعا ننام ونصحى واحنا بس بالألم وبالخوف وبالتخيل انه ممكن يكونوا استشهدوا او جرى لهم اشي لا قدر الله. طبعا تخيل انه وضع كان صعب جدا جدا جدا، يعني ما كناش نقدر نصل لهم ولا نعرف عنهم اي حاجة، خاصة لما تضلوا يرن وما فيش حد برد، وهو طبعا بالأصل انه الشبكة كلها سيئة، يعني النزوح بهدلة وقلة قيمة وتشرد وجوع وعطش، وفيش أكل، فيش مية، فيش حمام عفوا، مجاعة، بتروح السوق بينزلوا بيرجعوا فيش أكل، بتضطر تعمل معكرونة أو معلبات السردينة. طبعا بتضطر انك تدبر حالك بأي إشي موجود. كنا نعمل المعكرونة بالجطات الكبيرة كل شقة، وتلاقي فيها فوق الأربع عائلات فوق 30-40 شخص في نفس الشقة. ما تلاقي الطحين ما نلاقيهوش، نضطر نعمل خبز على النار توصل بالأيام، يعني أيام كاملة توصل فينا نقسم الرغيف الخبز لكل شخص يكون له ربع رغيف أو نص رغيف، هذا نص رغيف إلك أو ربع رغيف إلك، مالكش غيره طول النهار. طبعا إحنا الكبار ممكن نتحمل، طب الطفل الصغير كيف بده يأكل طول النهار ربع رغيف؟ إيش يعني هذا فطور ولا غدا ولا عشاء ولا كيف؟ كان أحيانا نضطر إحنا نعطي نصيبنا للأطفال الصغار عشان ما يبكوش، عشان ما يعيطوش، عشان ما يشعروش بأنه هم مش قادرين، فيش إلهم أكل، هم أطفال مش فاهمين إشي. كتير يعني كان أصعب إشي لما يصحوا من النوم ولسه مش مدبرين قصة الخبز أو المية. كيف بدك تقول للطفل إنه ما فيش إله أكل أو ما فيش إله شرب، وإنه هو لازم مضطر إنه يصبر؟ يعني هذا إشي كتير كان صعب علينا، ما كانش في حلول. يعني كتير كتير الأطفال فلسطين وأطفال غزة تحديدا عانوا، هذا وجع كبير إنه يمر فيه أي أهل أو أي عيلة فيها أطفال.
0: يظل وقع الخبر الصعب على القلب لا ينسى وباق أكثر من أي خبر يمر مرور العابرين على مسمعك، وتظل تلك اللحظة محفورة بالوجع داخلك، فلا تنساها ولا تنساك في أيامك القادمة، وتتحول إلى ذكريات مهلكة لصاحبها، وكأن الزمن يتوقف عند تلك اللحظة، يعيد تفاصيلها في صمت ثقيل كلما حاول القلب أن ينجو منها. فتبقى الندبة خفية لا يراها أحد، لكنها تسكن الروح وتثقلها كلما مر طيف الذكرى.

طبعا بالنسبة لأصعب خبر أو لحظة وصلتني خلال الحرب صراحة هما شغلتين. أول أيام الحرب وصلني خبر استشهاد أحد صديقة علي، هي المحامية المرحومة بإذن الله هي أبو كرش. كانت لسه ملهاش غير يوم واحد نازحة على رفح، صارت ضربة في البيت اللي جنبهم اللي هم نازحين فيه، وقع السقف عليها وعلى ابنها الوحيد يوسف. استشهدت هي وابنها وأخوها وولاده شباب تنين وأقارب آخرين موجودين كانوا معاهم. يعني هذا كان أصعب وأشرس خبر أنا سمعته بالحرب إجاني، خاصة أنه في الحرب كانت تحاول تتصل فيها كل يوم أو تبعت لي رسائل أو بأي طريقة تحاول توصل لي أنه هي بتحاول تسأل عني.

0: استشهادها يعني كان كارثة وكان صعب جدا علي. وطبعا بديت أدرك أنه هي أول الخسائر والهزائم بدت بالنسبة إلنا بالفقدان. تاني شغلة كانت صعبة جدا علي يعني أنا سمعتها بالحرب برضو بأول شهر من الحرب لما وصلنا خبر قصف منزلنا الموجود في منطقة النصر. يعني كان إشي صعب جدا علينا، حالة بكاء هستيري. هذا البيت والدي بناه من عام 1974، تخيل 1974 بيت من البيوت القديمة اللي إلها جنينة. طبعا تعب والدي فيه جدا، كان ببيت العيلة في كل الذكريات الحلوة والنجاحات والأفراح والمناسبات، كان هذا صدمة. بتشعر هيك إشي في روحك انكسر. طبعا صار انقطاع كامل في التواصل للأخبار، ما كناش نقدر نعرف إشي عن أخبار الدنيا. بالأيام إسرائيل عطلت الشبكة الهواتف المحمولة، يعني أنا أختي كانت موجودة في خان يونس وسمعنا أنه كان في ضربة جنبها. قعدت أسبوع كامل أنا ما بعرفش إذا أختي لا قدر الله جرى لها إشي أو هي ما زالت عقيد الحياة. اضطرينا إنه نخلي إخواتنا اللي في دول أوروبا يكلموهم دولي، كان يزبط أحيانا بعض الأوقات يطمئنوا عليهم إنه هم أمورهم تمام ويرجعوا يتصلوا فينا وإحنا برفح يقولوا لنا إنه أختكم اللي بخان يونس أو أختكم اللي بالنصيرات ما زالت على قيد الحياة واطمئنوا هم بخير. في مرة من المرات برضو بسبب قطع الاتصال قعدنا حوالي 10 أيام أختي ما بنعرف عنها إشي. اضطريت أنا وأخويا رغم إنه ما فيش مواصلات فيش سيارات، أي حد بمشي بالشارع الطيارة بتضربه، اضطريت أنا وأخويا نجازف بحياتنا وعدة مواصلات وعدة سيارات لما قدرنا نصلها في عبسان الكبيرة في مدرسة في خيمة كانت نازحة عشان نقدر إنه إحنا نطمئن عليها ونصل لها.
1: أما ما حدث مع السيدة رنا في رفح فكان وصفه ليس سهلا، لحظة فارقة بين الحياة والموت، بين النجاة واللا نجاة. هي النجاة كانت مكتوبة وهو المشهد صار كي لا ينسى. بلحظة واحدة تصبح الحياة بعينيك بلا أي قيمة، وتغدو النجاة هي الأمل الوحيد. وفي زحام الخوف لم يكن أحد يبحث عن شيء سوى فرصة أخرى للبقاء، ولو على هيئة نفس تنجو من الركام والوجع. تبقى تلك اللحظات شاهدة على هشاشة الإنسان أمام الفقد وعلى قوة القلب حين يتشبث بالحياة رغم كل ما ينهار من حوله.

طبعا أثناء تواجد في مدينة رفح في إحدى المرات فجأة اختفى الطيران بالكامل من السماء، وكلنا استغربنا، حسينا فجأة ما عادش في صوت الزنانة، وكنا متوجهين في قلب البيت لأنه إحنا بدنا نروح نصلي العشاء. وفجأة إحنا كنا الشقة الموجودين فيها كانت في الطابق الثالث، فجأة أنا ما سمعتش الصوت قصف، أنا شفت نار أعلى من العمارة اللي إحنا ساكنين فيها، يعني نار في حياتي لم أتخيل، كأنها أهوال يوم القيامة. وبعدين أنا فوجئت بأنه صار قصف شديد جدا جدا جدا، وأنا مش عارفة كيف، أنا من منظر رعب النار كانت طفلة صغيرة قاعدة جنبي، حملتها، هي دي بنت أخويا كانت، حملتها أنا بإيدي وطلعت أجري، وفجأة صار صوت الانفجارات متتالية، يمكن حوالي كانوا 7 صواريخ طلعوا مربي، يعني قصف لعمارة مجاورة كان مشتبه فيها وجود أحد الأشخاص. وبعدين أنا في ثواني، أنا هذا كله في ثواني أنا عملته، أنا حملت البنت وطلعت أجري لمنطقة تانية من غرف النوم، وبعد ما خلص الحدث طبعا الصراخ وصوات والعمارة راحت ورجعت مكانها وصوت يعني تهشم الزجاج كان إشي مرعب، فوجئت بأنه قذيفة كاملة داخلة بالقلب الحائط اللي أنا كنت قاعدة جنبه بالضبط، داخلة في قلب الكنبة، والكنبة كلها مقسمة 500 شقفة، وهذه الكنبة اجت بالضبط من هو يعني من حمل هواية دخلت في قلب المحل ما أنا كنت قاعدة على الأرض أنا والبنت الصغيرة. فأنا لما شفت المنظر القذيفة اللي داخلة بقلب الحيطة، الكنبة المدمرة، المكان كله بعد ما كان نظيف ومرتب صار كله إزاز ورمل وحجار وتراب وغبر ودمار. تعالى رح نرجع نعيش ونكبر ونبني ونعمر بإذن الله، اللي إحنا مش رح نلحق نعمله رح يعملوا الأجيال القادمة. حب فلسطين في قلب الأطفال، فلسطين موجود معاهم بالدم وبالميلاد وبالوراثة وبكل شيء، هذا بإذن الله تعالى موجود في كل بيت فلسطيني، مهما تغربنا مهما تشردنا مهما جار علينا الزمان، فلسطين باقية في قلوب الجميع، وإلا ما يجي يوم نرجع ونعمرها. الأمل موجود، متمسكين بمسيرتنا، متمسكين بنضالنا، متمسكين بغزتنا وبفلسطيننا، وإن شاء الله تعالى دائما الأمل بوجه الله إنه إلا ما يجي يوم حيكون في عودة.

هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج آلام وآمال، وهذه تحيات فريق العمل. رافقنا من الهندسة الإذاعية بسام محسن، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة. بيت سلام تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. الاحتلال يجبر مواطني شرق مخيم نور الشمس شرق ذو الكرم على إخلاء منازلهم. غارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الماضي إلى 978 والإصابات إلى 3097. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونفاد جزء كبير من المخزون الاستراتيجي واستمرار العجز في تلبية احتياجات المرضى والمرافق الصحية. وأشار أبو عفش لإذاعتنا لأن الأوضاع الإنسانية والبيئية في قطاع غزة تشهد تدهورا مستمرا مع تكدس النفايات وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي وانتشار الحشرات والقوارض ما يزيد من المخاطر الصحية على حياة المواطنين.
1: الحد الأدنى من الحياة الكريمة داخل هذه القيام لهؤلاء المرضى. بالنسبة للنفايات وتراكم كميات ضخمة جدا من النفايات صحيح، هناك آلاف الأطنان المتكدسة في الطرقات ومراكز الإيواء وحول جميع كل الأماكن سواء مستشفيات أو مراكز صحية، هناك أطنان من النفايات، هناك تدمير لمياه الصرف الصحي المجاري في كل مكان، هناك انتشار للحشرات والقوارض، هناك قوارض لم نشاهدها من قبل كمية ونوعية وحجم. هذه القوارض أصبحت تشكل خطر كبير سواء على الحياة أو على الانتشار الأمراض من أنواع كثيرة. الوضع يعني في قطاع غزة وضع صعب جدا، وكل ما ينقل من حالة صعبة سواء حالة إنسانية أو صحية أو بيئية هي حالة صحيحة وحالة مضبوطة 100%.
0: في المحافظات الشمالية أجبرت قوات الاحتلال اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. وفي القدس هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال غرب المدينة يعود للمواطن سليمان محمود مليحات. كما هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأة تجارية في حي الجديرة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة المحتلة. هذا وأخطرت سلطات الاحتلال اليوم المقدسي خالد الزدير في سلوان بإزالة غرفة مقامة على أرضه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وفي بيت لحم نصب مستوطنون اليوم بيوتا متنقلة كرفانات في أراضي قرية جورة الشمعة جنوب المدينة. هذا وأخطرت قوات الاحتلال اليوم بوقف البناء في منزل وثلاث غرف زراعية في بلدة نحالين غرب المدينة بذريعة البناء دون ترخيص. قال مسؤول ملف الاستيطان في إقليم نابلس نضال مليطات إن اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المحافظة هو جزء من مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني، ما يتطلب تكاتفا شعبيا ودعم الأهالي في المناطق المستهدفة وتعزيز صمودهم وتقديم الوسائل كافة لحمايتهم.
2: هم ضباط متقاعدون، هؤلاء المستوطنون الذين يتلثمون ويلبسون القناع هم متقاعدون من الجيش الإسرائيلي يشنون هذه الهجمات، وهم متدربون على حمل السلاح ومتدربون على القتال. إذن الواجب على أبناء شعبنا أن يكون هناك دائما تفعيل للجان الحماية والحراسة، وهي يعني تأتي بنتيجة وتأتي بأكلها هذه اللجان الحماية والحراسة في كافة القرى التي يستهدفها الاحتلال، وأن يكون هناك يعني تواجد وتنظيم لتواجد أبناء شعبنا على مدار الساعة في كافة المناطق التي دائما ما يستهدفها هذا الاحتلال. يكون هناك نداء كما ذكرنا يعني

0: لمسار العدالة.
1: دفاعا عن المجرم، يعني هم مجرمين طبعا بدم شعبنا، سلاحهم يقتل، ودبلوماسية والسياسة تاعهم تحوي إسرائيل في أروقة الأمم المتحدة ومع دول أخرى، وبالتالي يتعاملون مجرم مع مجرم. لذلك لا يريدون لنتنياهو أن يلقى عليه القبض أو أن يمنع من زيارة تحديدا للدول الأوروبية.
0: وأكد جبارين أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تمثل إجراء قانونيا ملزما ولا يمكن التعامل معها كخطوة رمزية، لافتا إلى أن فرض عقوبات على المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة يشكل سابقة خطيرة تستهدف استقلالية القضاء الدولي.
1: هناك جمعيات على مستوى العالم تحديدا بأمريكا وبأوروبا تزود الاستيطان والمستوطنين وعتاة المستوطنين وغيره وبناء المستوطنات بمليارات الدولارات، وهذه الجمعيات تتمتع بموضوع الإعفاء الضريبي، فهي تأخذ من دولها الموجودة فيها بموضوع الإعفاء الضريبي وترسل بهذه الأمور لعمل مدارس وجامعات في مستوطنة الضفة ورياض أطفال وغيره، والآن تلاحق مثل هذه الجمعيات. يعني مطالباتنا كانت يجب ألا تتمتع هذه الجمعيات بأي إعفاء ضريبي نهائيا. أكثر من ذلك إنه هذه الجمعيات متورطة في جريمة الحرب اللي هي متمثلة بموضوع الاستيطان. وهناك في كندا على سبيل المثال الصندوق القومي اليهودي الذي كان يتمتع ومن أقوى الصناديق، تم التعامل معه أنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبي بناء على مثل هذه المسائل. الآن نحاول نحن أن نضغط في العالم مع كل الدول، عندما نلتقي مع كل المسؤولين ذوي العلاقة في هذا الأمر وفي البرلمانات نقول يجب أن تلاحق هذه المؤسسات كما تلاحق الآن يعني بعض الشركات.
0: كشف فيديو جديد نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بيت سالم عن لحظة قتل جندي احتلالي رضيع سام أبو هيكل 7 أشهر بين ذراعي والدته في الخليل قبل 4 أيام. وأكد مركز بيت سالم أن الفيديو يظهر بوضوح إطلاق النار الذي قام به الجندي الإسرائيلي نحو السيارة تم في الوقت الذي أبطأ فيه سائقها من سرعته استعدادا للتوقف، بينما كان على مسافة من الجنود ولم يشكلوا أي خطر عليهم. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون توسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية الموقعة. وحذرت من خطورة هذا الإجراء غير القانوني الذي يشكل اعتداء على حقوق شعبنا وموارده المالية ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل. وأكد خريشة تواصل الحراك في جنيف خلال الأيام المقبلة عبر لقاءات وفعاليات مع البعثات الدولية والمؤسسات الحقوقية لتسليط الضوء على جرائم المستوطنين والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا وحشد الدعم لاتخاذ خطوات دولية عملية لمحاسبة المسؤولين عنها.
1: التقرير يتضمن رصد لمجموعة من الانتهاكات التي قامت بها المجموعات المسلحة المختلفة، وأشارت بشكل واضح إلى مجموعات المستوطنين والانتهاكات التي تقوم بها على مدار الساعة، وبذكر عدد من الحوادث. لم يستطيعوا رصد كل هذه الحوادث لأنه منذ إعداد هذا التقرير الذي تم تسليمنا النسخة الأولى منه كانت في بداية شهر أبريل الماضي، بالتالي هناك تطور آخر حول هذا الموضوع. هناك جملة من التوصيات في التقرير قد يكون أبرزها ضرورة يعني اتخاذ إجراءات عقابية بحق المستوطنين والمستوطنات، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل ما قامت به فرنسا والنرويج وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية.
0: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين رفض المحكمة العليا الإسرائيلية للالتماس المقدم من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية ضد ما يسمى بقانون

تسجيل المنظمات الدولية، وحذرت من خطورة هذا القرار الذي يستهدف العمل الإنساني الدولي، ويؤكد مجددا إصرار سلطات الاحتلال على تقييد وصول المساعدات الإنسانية حتى في الضفة. أعلنت فرنسا حظر دخول الوزير المتطرف حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها، وذلك بالتنسيق مع 5 دول. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس أنه بالتنسيق مع الشركاء في بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج تم اعتماد عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستيطان والعنف في الضفة. أطلقت منظمات حقوقية وناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية حملة ضغط على أعضاء الكونغرس المطالبة باتخاذ خطوات عملية اتجاه تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة في ظل تزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستيطاني. وطالب القائمون على الحملة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باتخاذ مواقف أكثر صرامة اتجاه التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والعمل على حماية المواطنين، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد فرص تحقيق السلام ويزيد من معاناة الفلسطينيين. في لبنان استشهد 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون بينهم سيدتان في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على البص قضاء مدينة صور في الجنوب اللبناني. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت صباح اليوم وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي إن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قبلهما إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد بحرية وأنظمة دفاع جوي وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن موجة الهجمات انحصرت في الجنوب وأن الهدوء عاد إلى قشم وجاسك وسيريك وجبل مباركة. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني صباح اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة بصواريخ. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات دفاعه الجوي لأهداف جوية معادية في الأجواء، وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مكثف بالمسيرات استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، وغدا الخميس يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بما جاء فيها من عناوين: استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة. بتسلم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. الاحتلال يجبر مواطني شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء منازلهم. وأخيرا غارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. إلى هنا انتهت هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصفور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

mulheres. E a Maris. E a Mjadal Akfu. في الصباح ويا حنا ومواويل وسبل يا مرج يا موشم عزنود الشباب طير الحجل يا مرجاك العدا يا مرج جاك العدا تا يقطع وجديل صبي منور.

الصبح فردت مواويل الصبح في السهل عاكت في الجبل يا مرج حل الليل.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.

هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تحذر من أزمة متفاقمة تواجه القطاع الصحي نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. الاحتلال يجبر مواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان. الاحتلال يخطر اليوم بهدم 6 منازل ومنشآت زراعية ووقف العمل والبناء في 7 أخرى جنوب الخليل. الاحتلال يهدم اليوم منزلا بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال غرب القدس ومنشأة تجارية في حي الجديرة في بلدة جبل المكبر جنوبا. سلطات الاحتلال اليوم تخطر مقدسيا بإزالة غرفة مقامة على أرضه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. والاحتلال يخطر اليوم بوقف البناء في منزل و3 غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم بذريعة البناء دون ترخيص. جرافات الاحتلال تدمر اليوم خطوطا ناقلة للمياه ومحاصيل زراعية شرق طمون جنوب طوباس. مستوطنون ينصبون اليوم بيوتا متنقلة كربانات في أراضي قرية جورت الشمعة جنوب بيت لحم. فيديو جديد نشره مركز بيت سلم يكشف عن لحظة قتل جندي احتلالي رضيع سام أبو هيكل 7 أشهر بين ذراعي والدته في الخليل قبل 4 أيام. منظمة التعاون الإسلامي يدين مصادقة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون توسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية. منظمات حقوقية وناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية تطلق حملة ضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة باتخاذ خطوات عملية اتجاه تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة. 6 شهداء في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية اليوم على بلدة تيردبا بقضاء صور في الجنوب اللبناني. بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غارات أمريكية على مواقع إيرانية ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا وجه عام لطيفا في معظم المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: أحداث اليوم من صوت فلسطين. أحداث اليوم بانوراما إخبارية يومية بأهم وأبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية العربية والدولية. نحن معكم حتى الثالثة. في أحداث هذا اليوم، بتسلم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي عمدا للرضيع سامي أبو هيكل في الخليل. والأوضاع الصحية في غزة في غاية الصعوبة وكذلك الأوضاع الإنسانية. والاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الهدم في مناطق مختلفة من القدس المحتلة. والأسرى يعانون الويل في داخل سجون الاحتلال. ملاحقات قانونية لجمعيات دولية متورطة في جرائم الحرب ضد شعبنا. هذه المواضيع وغيرها سيدتي وسادتي سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه البانوراما الإخبارية. أحداث اليوم معي من طاقم العمل أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ ليث القدومي، ومن الهندسة الإذاعية سماح العرجة، ومن الإخراج حسن الزبن، ومعكم على الهواء مباشرة مها عواد. قبل أن أبدأ معكم سيداتي وسادتي في هذه الملفات جميعها، أتحول لزميلي حسام ياسين وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. مساء الخير لك حسام.
2: مساء الخير لك مها ولكل السادة المستمعين والمشاهدين. أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى النشرة الموجزة. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978، والإصابات إلى 3097. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونفاذ جزء كبير من المخزون الاستراتيجي واستمرار العجز في تلبية احتياجات المرضى والمرافق الصحية. في المحافظات الشمالية أجبرت قوات الاحتلال اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. وفي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال منزلا بين بلدتي برنبالة وبيت حنينة شمال غرب المدينة يعود للمواطن سليمان محمود مليحات. كما هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في حي الجديرة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. هذا وأخطرت سلطات الاحتلال اليوم المقدسي خالد الزير في سلوان بإزالة غرفة مقامة على أرضه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. في بيت لحم نصب مستوطنون اليوم بيوتا متنقلة وفي أراضي قرية جرة الشمعة جنوب المدينة. هذا وأخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل وثلاث غرف زراعية في بلدة نحالين غرب المدينة بذريعة البناء دون ترخيص. قال مسؤول ملف الاستيطان في إقليم نابلس نظام الليطات أن اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المحافظة هو جزء من مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني، ما يتطلب تكاتفا شعبيا ودعم الأهالي في المناطق المستهدفة وتعزيز صمودهم وتقديم الوسائل كافة لحمايتهم. قالت منظمة العفو الدولية إن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة جيم. اعتبر مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين التحركات الأمريكية الرامية إلى حماية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الملاحقات القانونية الدولية تعكس محاولات سياسية للالتفاف حول مسار العدالة. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون توسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية الموقعة. قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدمة من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية ضد ما يسمى بقانون تسجيل المنظمات الدولية. أطلقت منظمات حقوقية وناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية حملة ضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة باتخاذ خطوات عملية تجاه تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة في ظل تزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستيطاني. في لبنان استشهد 6 مواطنين لبنانيين جراء قصف الاحتلال قرية طير دبة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب آخرون بجروح جراء قصف بلدة صديقين، فيما استشهد وأصيب آخرون

0: الأمريكية إنها بدأت صباح اليوم وبتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي إن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني صباح اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة بصواريخ. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومة دفاعه الجوي لأهداف جوية معادية في الأجواء، وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري تنفيذ هجوم مكثف بالمسيرات استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، وغدا يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهت النشرة، أما الآن فنعود لك مها وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
1: شكرا لك حسام. سيداتي وسادتي أنتم في الاستماع إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين، ونبدأ بما نشرته بتسلم التي نشرت توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي عمدا للرضيع سامي أبو هيكل في الخليل، والذي استشهد بين يدي والديه في سيارة أثناء عودتهما إلى المنزل. أما التفاصيل في تقرير الزميلة شاد الرماوي.
2: اقتربت مركبة عائلة أبو هيكل من جنود الاحتلال المتمركزين على الطريق، خفف الأب سرعته استعدادا للتوقف، وفي تلك اللحظة سمع دوي إطلاق نار. رصاصة واحدة اخترقت المركبة واستقرت في رأس الرضيع سام الذي كان بين ذراعي والدته. لم يكن الشهيد الرضيع سام أبو هيكل قد أكمل شهره السابع، طفل لا يعرف من الدنيا سوى حضن أمه وصوت أبيه ودفء عائلته. كان عائدا مع أسرته في طريق عادي داخل الخليل، طريق لا يوحي بشيء سوى نهاية يوم عائلي بسيط. لكن في حي تل الرمادة انقلب كل شيء في لحظة واحدة لا يمكن للعقل أن يستوعبها. في جزء من الثانية لم يعد هناك طريق ولا مركبة ولا عودة، فقط صرخة أم تحتضن طفلها الذي ينزف أمام عينيها، ويدان صغيرتان لا تعرفان كيف تمسكان بالحياة التي بدأت تتسرب منهما بسرعة قياسية. الأب ينهار وهو يحمل ابنه يضغط على جرحه بيد مرتجفة لعل الوقت يتوقف. الأم المصابة تنظر إلى طفلها وهي عاجزة عن تصديق أن هذه اللحظة حقيقية وليست كابوسا سينتهي بالاستيقاظ. رحل سام، لكن الرصاصة التي قتلته لم تصب جسده الصغير فقط، بل أصابت أيضا الرواية التي يروج لها الاحتلال عن جيش أخلاقي. فحين يقتل رضيع بين ذراعي والدته برصاصة جندي، تسقط الشعارات وتبقى الحقيقة وحدها، لا أخلاق في قتل الأطفال ولا إنسانية في تبرير دمائهم.
1: كان هذا تقرير الزميلة شاد الرماوي، ومباشرة إلى الأستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بتسلم. مساء الخير لك أستاذ كريم.
3: مساء الخير لكم.
1: أهمية نشر هذا التوثيق بهذا الوقت بالذات.
3: حقيقة هو طبح لممارسات الجيش الإسرائيلي وجرائم الجيش الإسرائيلي اللي بيقوم فيها على مدى سنوات بحق الفلسطينيين، وإظهار مدى يعني التسامح والحصانة اللي بوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل، واللي أدت لتفاقم هذه الجرائم اللي قتلت إسرائيل فيها عشرات آلاف الأطفال خلال السنوات الأخيرة بدون أي محاسبة وبدون أي يعني وزن لحياة الفلسطينيين، سواء حتى كانوا أطفال أو غير أطفال، ولكن نتكلم هنا عن الأطفال. يعني عشرات آلاف الأطفال تم قتلهم بإدارة الجيش الإسرائيلي في ظل عدم وجود المحاسبة وعدم وجود الإجراءات العملية من قبل المجتمع الدولي لمنع هاي الجرائم. ما حصل مع الرضيع سام وحصل مع آلاف الفلسطينيين قبل ذلك، وأكيد راح يحصل

0: بقي المجتمع الدولي عاجز عن القيام بدوره راح يكون في بعد شام. المميز في حال شام انه كان هناك توثيق لعمليه اطلاق النار ولعمليه ما بعد اطلاق النار. هذا التسجيل وهذا التوثيق تم نشره وتم التفاعل معه بشكل كبير جدا جدا جدا في جميع وسائل الاعلام الدوليه وفي على الشبكات. هذا اهميه التوثيق انه فضح الممارسات من خلال ليس فقط من خلال تقارير مكتوبه بل ايضا من خلال الصوره اللي بتثبت مدى الجرم وبتثبت مدى يعني اجرام هاي المنظومه اللي هي تستهين بحياه الفلسطيني ولا تستهين بحياه الفلسطيني.
1: نعم، هل من الممكن ان يكون هذا توثيق ايضا يعني للجندي الذي اطلق النار استدراك من قبل يعني الجيش الاسرائيلي لحمايته او الدفاع عنه او غير ذلك؟
0: يعني
1: السؤال. يعني هل من الممكن أن يكون هذا توثيق أيضا للجندي قد يستخدمه الجندي أو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أجل تدارك الوضع وال يعني حماية الجندي بالضبط هكذا أستاذ كريم؟
0: دائما في هناك حماية لجنود الاحتلال ودائما في هناك مبررات لعمليات إطلاق النار، دائما في هناك محاولة لشتر الفلسطيني وإظهاره بأنه هو يعني حتى لو كان قتل هو بيهدد حياة الجندي الإسرائيلي، ولكن هاي الأسطوانة يعني تتكرر بشكل دائم. وهذا عندما نتكلم عن المنظومة الدولية وعدم المحاسبة تحديدا نتكلم عن هاي القضية أن الجيش دائما يبرر أفعاله الإجرامية وجرمه في حالات يعني النشر وفي حالات الضجة الإعلامية ممكن يحاولوا يقوموا بعملية يعني محاولة تحقيق
1: أو محاكمته مثلا هكذا صوريا
0: تحقيق وأقصى ما يمكن تحقيقه. التحقيق هذا بعد فترة بيتم إغلاقه بعد تشريف ومماطلة بيتم إغلاقه وبيتم تبرئة الجندي، وحتى لو تمت إدانة الجندي فهو لن يدان بجريمة وبحجم الجريمة. وهنا نتكلم إحنا لا نتكلم عن جندي بحد عينه يعني اللي قام بإطلاق النار صح هو مجرم، ولكن المجرم هو المنظومة نفسها اللي بتتيح لهذا الجندي استخدام السلاح الناري ضد المدنيين وضد الأبرياء العزل اللي بتسهل عليه عملية إطلاق النار والإفلات من العقاب. فالمنظومة كلها هي منظومة إجرامية يعني بتغطي على نفسها من خلال فتح تحقيقات هنا وهناك وبحث إظهار إنه في هناك جهاز بحقق وإظهار إنه في هناك جهاز يقوم بالمتابعة والمحاسبة، ولكن بالحقيقة بالواقع نحن نعرف ذلك بشكل واضح ومررنا بهذه التجربة عملنا سنوات طويلة ونعرف أنه لا توجد أي محاسبة. تم قتل أكثر من 1100 مواطن فلسطيني منذ 7 من أكتوبر في الضفة الغربية إضافة لعشرات آلاف الفلسطينيين في داخل قطاع غزة، ولم تكن هناك عمليات محاسبة. فلا نتوقع أن يكون في محاسبة في هذه الحالة تحديدا. جميع يعني المنظومة هي
1: نعم.
0: منظومة
1: مستوطنة. نعم أستاذ كريم، إذا كانت المنظومة كلها منظومة إجرامية هذا واحد، اثنين أقصى حد كما تفضلت بأن سيكون هناك تحقيق بحق هذا الجندي ومن ثم إغلاق هذا الملف، ألا يعطي هذا الأمر حالة من الإحباط لدى المؤسسات الحقوقية التي تعمل في كشف جرائم الاحتلال؟ يعني وكأن رسالة الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية افعلوا ما شئتم نحن ذاهبون في هذا الإطار ولن يؤثر علينا شيئا.
0: يعني بالتأكيد يعني يكون هناك توثيقات وعدم محاسبة بتكبر بشكل من الأشكال ليس الإحباط ولكن يعني عدم الإيمان بهاي المنظومة. هاي المنظومة احنا جربناها لسنوات طويلة بنعرف انها منظومة فاسدة، منظومة إجرامية، منظومة مجرمة مخالفة للقوانين لكل القوانين الدولية. ما يعطينا الدفع من اجل مواصلة عملنا ان بنلاحظ ان فيها نتائج في داخل المجتمعات في المجتمع الدولي عند الفئات الشعبية. في هناك فضح حقيقي لهاي المنظومة، فضح حقيقي للاحتلال وجرائم الاحتلال ومخططات الاحتلال على الأرض. هذا اللي بيقوم بالدور اللي بيقوم فيه وبدورنا انه طالب هاي الجماعات وهاي جماعات الضغط داخل الدول المختلفة مارست دورها الحقيقي في الضغط على حكوماتها من اجل اتخاذ خطوات من أجل اتخاذ خطوات عملية على طريق المحاسبة وعقاب هذه المنظومة وعقاب دولة إسرائيل والمنظومة الإسرائيلية بشكل كامل اللي هي منظومة إجرامية. هذا ما يعطينا الأمل. الأمل إضافة لذلك إحنا بنوصف أيضا كمان للتاريخ وللمحاسبة المستقبلية وجرائم الحرب وجرائم الإنسانية لا تسقط بالتقادم. فإذا لم تكن هناك اليوم محاسبة فسوف تكون يوما ما سوف تحاسب هذه المنظومة على أفعالها وعلى جرائمها ضد الفلسطينيين. التاريخ أيضا يجب أن نسجل هاي الجرائم. فبالتالي يعني في أكثر من جهة إحنا بنشوف إنه في أمل عندما بيكون في نشر التقرير والتحقيق حول مقتل الطفل سام أبو هيكل وبيكون في تراقب إله من قبل وكالات الأنباء الدولية ونشره بشكل واسع. هذا أيضا يعطينا أمل بأنه في هناك من يريد أن يعرف ما يحصل على الأرض ويريد أن يفتح هاي الجرائم. بقي إنه نوقف الساسة في العالم من خلال ما يتم نشره ونوجه يعني نحطه أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لأجل أخذ دوره.
1: نعم. أستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سلم، شكرا جزيلا لك. ومباشرة سيدتي وسادتي إلى غزة مع شادي الباز مراسلنا هناك. مساء الخير لك يا شادي.
2: مساء الخير زميلتي مها والسادة المستمعين. نعم يعني أوضاع هادئة نسبيا في قطاع غزة خلال هذين اليومين، خاصة أن خفت حدة الاستهدافات في قطاع غزة ولم تعد موجودة. هناك طبعا انفجارات تدوي في عدد من المناطق على امتداد قطاع غزة، المناطق التي ما زال يسيطر عليها الاحتلال. أيضا مناطق بحر غزة كانت تعرضت عدد من القذائف من قبل زوارق الاحتلال خلال الساعات الماضية. مواطن متأثر بجراحه استشهد هذا اليوم في قصف لسيارة على شارع صلاح الدين بالقرب من مدرسة المزرعة في مدينة دير البلح، حيث يعني استقى هذا الشهيد متأثرا بجراحه بعد عدة أيام وبعد محاولات لإنعاشه، ولكن يعني ارتقى هذا الشهيد. أوضاع طبعا في مناطق شمال المحافظة الوسطى كانت عدد من الآليات تقدمت وقامت بإطلاق النار. بعد ذلك في المناطق الشرقية لمخيم المغازي كان عدد من إطلاق النار من الطائرات المسيرة دون تسجيل إصابات بين صفوف المواطنين. ويبقى ربما الوضع ضبابي بالنسبة للشارع الذي يتحدث في هذا الموضوع. هل هناك ربما وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة؟ هل هناك اتفاق حول ما يحدث أو ما يجري في القاهرة من ربما مستقبل القطاع؟ هل سوف نذهب إلى تصعيد خلال الفترة القادمة؟ كل هذه الأسئلة مطروحة خلال الساعات الماضية، خاصة أننا يعني كنا نتعود على الاستهدافات في كل يوم، على تصعيد الاحتلال بشكل كبير على امتداد قطاع غزة، ولكن كما تحدث الأمور هادئة نسبيا. وهذا لا يعني انتهاء هذا العدوان، ولكن ربما هذا متنفس يعني ولو بجزء بسيط خلال هذه الفترة وخلال يعني هذا الأمور التي تحدث في قطاع غزة بشكل سريع. يعني من خاصة الأوضاع الميدانية على الجانب الإنساني، هناك قرابة 64 مواطن غادروا قطاع غزة اتجاه جمهورية مصر العربية، بينهم 69 مواطن، بينهم 24 مريضا و45 مرافقا. يعني تم إجلاؤهم خلال الساعات الماضية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، ربما فتح المعبر ويعني تداعيات هذا المعبر ويعني تحكم الاحتلال في هذا المعبر لا يسمح بأعداد كبيرة من المواطنين إما بالمغادرة أو الوصول إلى قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية ما زالت هي الأسوأ منذ إعلان وقت إطلاق النار، خاصة أن الاحتلال يضيق على المساعدات التي تدخل ويمنع عديد الشاحنات من الدخول. وهناك مشاكل حقيقية ربما تحدثنا فيها كثيرا خلال الفترة الماضية، هذه المشاكل تعود مرة أخرى لتطفو على السطح في ظل هذه التداعيات التي يعني تحدث، وخاصة السياسات التي يتبعها الاحتلال من خلال الحصار المشدد ومنع كثير من الأمور أن تدخل إلى القطاع وهي لازمة لربما مساعدة يعني الحياة في الدوران ومساعدة عجلة الحياة في الدوران في قطاع غزة في ظل استمرار هذا العدوان. ربما يعني دائما ما نتحدث أنها تبقى هذه الأمور دائما هشة، وربما التصعيد هو الأقرب يعني خلال الفترة القادمة منه إلى خفض التصعيد وربما الذهاب إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، حرب الإبادة في قطاع غزة. زميلتي ما
1: ربما إن شاء الله. شادي الباز مراسلنا في غزة، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، مساء الخير.
3: مساء مساء الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: يعني استعرض مراسلنا قبل قليل الأوضاع الإنسانية في غزة، وقال بأن هناك يعني

0: آمال تحمل بشأن إذا ما حدث هناك اتفاق، ومع ذلك هناك مخاوف أن يكون هناك تصعيد، وربما هذا مرجح أكثر من إنهاء أو وقف كامل لإطلاق النار في غزة حسب وسائل الإعلام كما تقول. الآن الأوضاع الصحية، ما هي الأولوية في حال ما بالفعل يعني هدأت الأمور يعني ولم يعد هناك قصف احتلالي، وربما ولا نريد أن نقول أن انسحب الاحتلال من غزة، إنما الوضع على حاله لكن لم يعد هناك قصف، ما هي الأولوية؟
1: لا لا، الصورة ليست هكذا يعني. نعم. ربما نوعا ما يعني الأجواء هدأ لليوم نسبيا، لكن هذا لا يعني أن في أي لحظة يحدث قصف. يعني على سبيل المثال، نحن خلال الشهر مايو الماضي وبداية يونيو أكثر نسبة من الشهداء سجلناها والجرحى منذ بداية الإعلان الهدنة الآن. منذ بداية الإعلان الهدنة إلى الآن ونحن تقريبا أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح، وبالعكس المستشفيات خلال الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية القليلة وحتى لحد بالأمس هناك قصف، هناك دخول لحالات كثيرة داخل المستشفيات، وكأننا في الأيام الأولى للحرب. بالعكس مجمع الشفاء الطبي كانت الساعة الاستيعابية لديه وصلت إلى 120% بسبب القصف الإسرائيلي. فبالتالي نحن نتحدث أن العدوان والإبادة الجماعية ما زالت مستمرة وما زالت مستمرة بشكل كبير.
0: ملازمنا لم يتحدث عن وقف يعني عن هدوء أو غير ذلك، هو قال هناك قصف وهناك استهداف للمواطنين.
1: هذا هدوء مزيف.
0: نعم صحيح، هذا ما ذكره
1: في كل لحظة. بالتأكيد أنا في كل لحظة نسمع إطلاق النار من المنطقة. يعني قبل قليل وصلنا إصابتين من منطقة بيت لاهي على في في في في في, نعم. في مجمع الشفاء الطبي. فبالتالي نحن نتحدث عن إن شاء الله نتمنى أن يكون هناك هدوء، ونتمنى أن تهدأ الأمور في قطاع غزة، ونتمنى لأنه الأوضاع الإنسانية والصحية صراحة صعبة جدا، خصوصا الأوضاع الصحية. وصلنا إلى وضع خطير جدا، في نقص كبير في كل شيء، في الأدوية المستلزمات الطبية يعني وصلت إلى أكثر من 50% من الأدوية الأساسية، 70% من المستلزمات الطبية. نتحدث عن غرف العمليات الآن يعني فيها أعطال، نتحدث غرف العناية المركزة، مرضى غسيل الكلى، المختبرات أصلا 86% من المختبرية غير متوفرة داخل قطاع غزة. نتحدث عن الأشعة، نتحدث عن الألتراساون، نتحدث عن السي، كلها الآن غير متوفرة في قطاع غزة. الآن لدينا فقط في مدينة غزة وشمال قطاع غزة لأكثر من 1,000,000 إنسان فلسطيني فقط جهاز سي تي واحد، وهو معرض للعطل في أي لحظة. سيحرم 1,000,000 إنسان في منطقة شمال مدينة غزة ومدينة غزة من أي من من من تلقي هذه الخدمات. مرضى السرطان بحاجة إلى المسح الذري والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، كل هذا غير متوفر لديهم. فبالتالي نحن نمر بأزمة إنسانية خطيرة صراحة في هذه الأيام بسبب، وهذا يمكن ما حدث فيه أيضا قبل يومين أو بالأمس وزير الصحة الفلسطيني دكتور مجد أبو رمضان عن هذا الموضوع. يعني بالفعل نحن أمام أزمة حقيقية خطيرة الآن تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية، وربما غزة ربما تكون أكثر والحاجة أكثر باستصراحة. والآن يعني الكثير من المرضى يعني لا نستطيع علاجهم بسبب عدم وجود هذه الأدوية المستجدة الطبية.
0: لو قلنا أن هناك أولويات يجب أن تدخل إلى غزة، ونحن نعلم يعني أنت أشرت إلى الوضع كم هو مأساوي دكتور محمد، ولكن لو قيل أن هناك أولويات وعليكم أن تختار، فماذا يختار القطاع الصحي؟
1: المشكلة في القطاع الصحي كل أولويات. عندما نتحدث عن 13,000 مريض سكر، منهم 2,500 مريض بحاجة إلى حقن أنسولين، هل هذه أولوية ولا مش أولوية؟ عندما نتحدث عن مرضى غسيل الكلى الذين هم بحاجة إلى مادة البيكربونات حتى يتم غسل الكلى لهم، هل هذه أولوية ولا مش أولوية؟ عندما نتحدث عن 4,000 مريض بحاجة إلى علاج كيماوي للسرطان، هل هذه أولوية ولا مش أولوية؟ عندما نتحدث عن أن الجرحى يحتاجوا في غرف العمليات إلى خيوط للعمليات ويحتاجوا إلى بعض الأدوات الجراحية حتى ننقذ حياتهم، هل أولوية ولا مش أولوية؟ عندما نتحدث عن أطفال الخدج الذين بحاجة إلى حضانات أطفال وأدوية سيرفكتنت يعني لأنهم يولدوا قبل معادهم وبالتالي أولوية. نتحدث عن الأطفال دون 5 سنوات والذين يعانوا الآن من سوء تغذية بشكل كبير، هل هذا أولوية؟ فبالتالي القطاع الصحي كله، نحن نتحدث عن قطاع صحي، عندما نتحدث عن القطاع الصحي كله يحتاج إلى أولويات. الآن الاحتلال دمر هذا القطاع تدميرا كاملا، وما زال يمنع دخول الأدوية المستجدة الطبية، وأيضا يمنع خروج 20,000 مريض خارج قطاع غزة إلى ويا يموت الآن 1500 مريض مات وهم ينتظروا العلاج بالخارج في هذا الموضوع. وبالتالي هي حكم بالإعدام على كل من هم دخلوا المرضى والجرح.
0: نعم دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع شفاء الطبي شكرا جزيلا لك. إذن المنظومة الصحية منهارة تماما سيدتي وسادتي في غزة. ودكتور محمد أبو سلمية يعني يكاد أن يقول بأن كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية هو أولوية ولا يمكن أن يتنافس بند على الآخر. أستاذ محمود الزق من سر هيئة العمل الوطني في القطاع نرحب بك في أحداث اليوم من صوت فلسطين.
2: أهلا بكم.
0: الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية، هناك حديث عن مفاوضات أو ربما تهدئة يكون في الأفق، هل أنت متفائل أن يحدث شيء فيما يتعلق بغزة أستاذ محمود؟
2: أنا أعتقد بأن الأمر باقي كارثيا كل ما تعنيه الكلمة. ممارسات الإسرائيلية أوجدت واقع في قطاع غزة، واضح جدا بان كل انتهكت كل القوانين الدوليه في التعامل مع الشعوب في حاله الحرب. للاسف الشديد يعني هناك اصرار اسرائيلي على استمرار هذه الممارسات ضد شعب فلسطيني في قطاع غزه نوعا من الانتقام وفي نفس الوقت تكريسا لواقع يصبح مستحيل ان تتعامل معهم الناس بشكل إيجابي وعيد صمودهم في قطاع غزة. إسرائيل معنية جدا بكسر كل ما يمكن أن يساعد على الصمود في قطاع غزة بشكل ممنهج وبشكل مدروس حتى نصل إلى مرحلة المهاجر وأن نترك الوطن. ليس لنا وطن غير هذا الوطن سنبقى.
0: نعم أستاذ محمود، يعني في ظل هذه الأوضاع يعني وسائل الإعلام نقلت بأن هناك خيام ليست فقط مهترئة إنما هي تكاد تقع على رؤوس أصحابها وسط ركام من الأبنية المدمرة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي والنفايات التي اختلطت فيها بين هذا الركام، ناهيك عن القوارض وغير ذلك من الأمراض. وأنت قلت بأن وصلت الحد يعني إلى أقصى حد ولم يبقى شيء، الاحتلال يدفع المواطنين إلى الهجرة وهذا لن يحدث. إلى أي مدى يمكن أن يصمد ابن غزة وأنا أتحدث عن القطاع ككل أمام كل هذا أستاذ محمود؟
2: يعني لا خيار لنا كما قلت لك إلا الصمود في هذا الأمر. كل الممارسات الإسرائيلية تؤكد أن هناك مخطط واضح جدا لتهجير المواطنين وندرك تماما بأن هذا المخطط يتطلب خلق طرق تساعد على استمرار الحياة واستمرار استمرار الصمود في هذا الواقع. إسرائيل معنية بتكريس هذا الواقع وكما تحدث يعني هي تسعى جاهدة لأن تقضي على كل مقومات الحياة في قطاع غزة. من السهل جدا إدخال كافة الموارد الغذائية، من السهل جدا فتح المعابر وإنقاذ الجرحى الذين يموتون وهم في حالة يرثى لها لا علاج لا أدوية، وفي نفس الوقت معاناة شديدة في الصيف حار أنت تعرف يعني الشمس وفي الصحراء رمال وفي الشتاء نفس الشيء.
0: هل روح المبادرة والتطوع لا زالت موجودة بين أبناء شعبنا في غزة على الرغم من كل الظروف من أجل مساعدة بعضنا البعض؟
2: بالأظافر الناس تناضل من أجل أن تصمد في هذه اللحظة. كل المبادرات جيدة جدا والتعاون بين المواطنين أساسه إن لا خيار لنا سوى أن نصمد. نصمد بأن نتعاون وأن نتخطى هذه الظروف الكارثية التي أوجدها الاحتلال. لا خيار أمام المواطنين سوى هذا الأمر.
0: نعم أستاذ محمود الزق من سر هيئة العمل الوطني في القطاع شكرا جزيلا لك. ومباشرة سيداتي وسادتي إلى القدس المحتلة وما يجري فيها من تهويد متواصل ومحموم وأيضا عمليات هدم في مناطق مختلفة من العاصمة. تهاني اللوزي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، مساء الخير.
3: أسعد الله مساءكم وتحية من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المحتلة.
0: نعم سيدة تهاني، ما هي آخر إحصائية في جرائم الاحتلال فيما يتعلق بهدم منشآت وممتلكات المواطنين المقدسيين؟
3: طبعا أتحدث معكم الآن وفي يوجد عملية هدم في منطقة محافظة القدس في منطقة بير نبادة لتجمع بدوي هدم بركسات وتجريف أراضي زراعية وثروة حيوانية في هذه المنطقة. لا يخلو يوما في القدس ولا ساعة في القدس إلا وتكون جرافات الاحتلال ومخالب هذه الجرافات بمباشرة عمليات الهدم، سواء الهدم السكني أو الهدم التجاري أو الهدم الزراعي أو تجريف الطرق وتجريف المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية وقدم أيضا مساحات وكيلومترات شاهقة من هذه الأراضي لصالح الاستيطان ولصالح المشاريع التي يقرها الاحتلال الإسرائيلي ضمن قراءته الأولى والثانية في الكنيسة الإسرائيلي، كما حصل في منطقة شمال غرب القدس بقرارهم بقضم عديد من الأراضي الزراعية في قرية رفات وقلنديا البلد أيضا. وأما في داخل الجدار فيوجد العديد من عمليات الهدم التي شملت حتى داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، هذه البلدة العتيقة التي لم تسلم من جرافات الاحتلال من الهدم، ويقومون بإجبار المواطن المقدسي على هدم منزله بيده لينغصوا عليه حياته اليومية والساعتية أمام أسرته وأطفاله. وإحصائية الهدم لهذا العام النصف الذي لم ينتهي لعام 26 أكثر من 250 عملية هدم في محافظة القدس ولم ينتهي النصف الأول من هذا العام. أما خلال الشهر هذا الشهر 5 تم عمليات الهدم 147 عملية هدم في محافظة القدس. هذه الوتيرة المتصاعدة في عمليات الهدم والتي ينتهجها الاحتلال بشكل مقصود وبشكل منهج للسيطرة الكاملة على الجغرافيا والديموغرافيا في محافظة القدس سواء داخل الجدار أو في ضواحي القدس.
0: ولو قارنا هذه الأرقام التي تحدثت عنها أو تفضلت بها سيدة هاني مع سنوات السابقة، هل تلاحظون أن هناك فرقا شاسعا يعني من ناحية التسريع بعملية الهدم في محافظة القدس أم بقيت على ذات الوتيرة؟
3: طبعا أكيد في ارتفاع مستمر، وذكرت لك أختي الكريمة أنه لم ينتهي النصف الأول وعمليات الهدم نافت 250 عملية هدم. إذا ما قارناها بعام 25 حيث كانت عمليات الهدم 313 عملية هدم ونحن الآن في النصف الأول، نتوقع أن تكون ثلاثة أضعاف إذا استمروا بهذا الإجرام، وذلك ضمن إحلال وشرعنة القوانين التي تخدم صالح البؤر الاستيطانية والمساكن الاستيطانية مثل إقرار قانون كيمينز الذي اعتمده الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء الهدم القضائي وتحويله إلى هدم إداري، وأيضا مخالفات ما قبل الهدم وما بعد الهدم وأثناء الهدم. هذه المال الأموال التي تعيق وجود المواطن المقدسي في مكانه ومكان آبائه وأجداده وتنغص عليه حياته.
0: نعم أستاذة تهاني، يعني أنت مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، هل هذا الهدم ممنهج؟ يعني هم يختارون منطقة معينة لأهداف معينة أم هي تأتي في إطار فقط العقاب؟ يعني يريدون أن يعاقبوا المواطنين بعملية الهدم أم هناك خطط مدروسة من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي؟
3: طبعا أؤكد لك وبالتأكيد القاطع أنه كلا الحالتين يقومون بعملها، أولا اختيار مناطق ومواقع تخدم أهدافهم ومصالحهم، كما تم هدم في منطقة جبع والرام وقلنديا، هذه المناطق التي تخدم مشروعهم الاستيطاني الذي أقروا ببناء البؤر الاستيطانية واستكمال شارع 45 لربط المستوطنات الإسرائيلية حول مدينة القدس ليحكموا الطوق الأمني على مدينة القدس، هذه المدينة التي تعاني الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي سواء بفرض الحواجز السواتر وأيضا الترابية والحواجز العسكرية والأفراد، سواء الحواجز الدائمة أو الحواجز المتكررة، هذا يكون بشكل مدروس. أما باقي المناطق كما قاموا بتوزيع العديد من اختيارات الهدم في منطقة كفر عقب ومنطقة الرام ومنطقة جبع، هذه المناطق الثلاثة بالتحديد قاموا بتوزيع 120 اختارا بالهدم لهذه المنطقة، هذا شكل مقصود وأيضا شكل عشوائي لينغص على المواطن المقدسي عدم استكمال عملية الهدم، أي وقف عملية وقف البناء، وثانيا لكي يعملوا عملية إرهاب وتخويف في الشارع المقدسي للمواطنين الذين يريدون البناء في هذه المناطق.
0: نعم سيدة هاني اللوزي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، شكرا جزيلا لك. سيداتي وسادتي، مجلس حقوق الإنسان يناقش تقرير اللجنة الأممية في دورته 62 يوم الاثنين المقبل. هذا ما صرح به دكتور إبراهيم خريشي مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف. لنستمع للدكتور إبراهيم خريشي.
4: اللجنة تقوم بعملها المستمر، حيث أن هذه اللجنة هي التي تم تأسيسها عام 21 ولها ولاية مستمرة للتحقيق في كافة الانتهاكات في فلسطين وفي إسرائيل. والتقرير الذي أشرتم إليه تم إطلاقه يوم أمس، وسيتم نقاشه وعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 يوم الاثنين القادم، وسيكون هناك مداخلات من عدد من الدول. التقرير يتضمن رصد لمجموعة من الانتهاكات التي قامت بها المجموعات المسلحة المختلفة، بما فيها المجموعات المسلحة الفلسطينية طبعا، لأن هذا هو العمل الجهة القانوني. وأشارت بشكل واضح إلى المجموعات المستوطنين والانتهاكات التي تقوم بها على مدار الساعة، وبذكر عدد من الحوادث. لم يستطيعوا رصد كل هذه الحوادث لأنه منذ إعداد هذا التقرير الذي تم تسليم النسخة الأولى منه كانت في بداية شهر أبريل الماضي، بالتالي هناك تطور آخر حول هذا الموضوع. هناك جملة من التوصيات في التقرير قد يكون أبرزها ضرورة يعني اتخاذ إجراءات عقابية بحق المستوطنين والمستوطنات، وهذا ما أشرت إليه ما قامت به فرنسا والنرويج وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية بالإعلان عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق وزير المالية الإرهابي سموتريش طبعا وبن غفير وغيره. لكن يعني هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، نحن نريد أكثر من ذلك. المستوطنين هم جزء من المنظومة الاحتلال، وهم مدعومين من قوة الاحتلال من جيشه ومن حكومته، وهم الذين يقوموا بتسليحه. فبالتالي إسرائيل تتحمل المسؤولية بالأساس، حتى لا يصبح الحديث فقط عن المستوطنين والمستوطنات، أما بأن هناك يعني قرارات بخصوص المستوطنين والمستوطنات في مجلس حقوق الإنسان تم اعتمادها، تقدمت بها بعثة فلسطين قبل عدة سنوات، منها مثلا قائمة الشركات التي تعمل بالمستوطنات والتي ستصدر تحديث لها قريبا من قبل مكتب المفوض السامي، وموضوع نقل السلاح، وأيضا عدم التعامل مع المستوطنات أو أي استثمارات. لكن أعتقد أنه على المجتمع الدولي الآن أن يأخذ خطوة أكبر من ذلك، وهي إعادة النظر في العلاقات بشكل عام مع قوة الاحتلال، سواء كان منها الدبلوماسية أو الاقتصادية، ولا يكتفي وأن لا يكتفوا فقط بموضوع سموتريتش وبن غفير. هؤلاء مجرمين معروف لدينا بما فيهم رئيس الحكومة ومطلوبين العدالة الدولية والمحلية أيضا، لكن هناك أسماء أخرى على ما أعتقد ستصدر بحق مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات في الفترة القادمة. لكن كل هذه المنظومة يجب وقفها، ويجب اتخاذ خطوات عملية لردع جنون الذي تقوم به هذه العصابات، واللي هناك أكثر من 16 ألف حادث من قبل المستوطنين من منذ بداية العام.
0: إذن كان هذا حديث دكتور إبراهيم خريشي مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف. ومباشرة إلى الأستاذ أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. أستاذ أمجد، نرحب بك في صوت فلسطين وأحداث اليوم.
5: أهلا بك وتحياتي لكل أبناء شعبنا ولكل أسرانا في داخل سجون الاحتلال.
0: يعني مجلس حقوق الإنسان يناقش يوم الاثنين المقبل في دورته 62 مجمل جرائم الاحتلال، هل ملف الأسرى وتصرفات بن غفير مطروحة أيضا؟ يعني هل رفعت التقارير إلى المندوبية الفلسطينية لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان؟
5: أكيد ملف الأسرى حاضرا، إن كان في المجلس حقوق الإنسان أو في المحكمة الجنائية الدولية. إضافة أنه يعني خلال الأشهر القادمة هناك ملفات مهمة جدا، ملفات اغتصاب تعرض لها عدد من الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهي موثقة توثيقا قانونيا بحيث أن تكون ملفات جاهزة لدى المحكمة الجنائية الدولية. طبعا أنا بدي أحكي لك في هذا الموضوع تحديدا، يعني بعد 7 أكتوبر وحتى الآن آلاف التقارير والوثائق والشهادات التي وصلت إن كان إلى مجلس حقوق الإنسان أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن كما تعلمين حتى الآن حتى الملاحقة أو حتى إصدار المذكرات لملاحقة إيتمار بن جبير أو سموتريتش أو أي كان من هؤلاء المجرمين لم تصل إلى مستوى الفعل الحقيقي، مجرد يعني قرارات صدرت، بحيث أنه الآن كريم خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية يلاحق، وكذلك العديد من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية جمدت حساباتهم، لوحقوا وهددوا، يتعرضون لمضايقات كبيرة جدا على مستوى العالم. هذا الموضوع يتطلب من يعني العالم الحر أن

0: يتحرك لدعم هذه القرارات لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب يوميا من قبل هؤلاء المجرمين.
1: نعم. الآن إذا عندما ترفع هذه التقارير أستاذ أمجد النجار فيما يتعلق بالانتهاكات بحق الأسرى، هل فقط ترفع يعني أن الأسير تعرض لاغتصاب أو الأسير تعرض لتعذيب كاد أن يودي بحياته، أو ربما استخدم جسمه من أجل إجراء تجربة طبية أو غير ذلك على جسد هذا الأسير، أم أن يرفع أيضا بمن يقوم بهذه الجريمة سواء كانوا أطباء أو حراس أو إدارة في سجون الاحتلال؟
0: أكيد أسماء كاملة، أسماء هؤلاء الذين نفذوا هذه الجرائم لدى الأسرى معروفين، سواء من كانوا يقومون بعمليات الهجوم ضمن تعليمات تمار بن غفير أو حتى السجانات في سجن الدامون، معروفات جميعهن بالاسم لدى الموثقين القانونيين عندما يأخذون الشهادات ضمن العمل اليومي من الموثق القانوني. اللي بدي أحكيه في هذا الجانب تحديدا أنه أي ملف يرسل إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعذيب بالاغتصاب بالتحرشات الجنسية بالاعتداءات اليومية، يعني المتهم الأول هي الحكومة، حكومة الاحتلال.
1: نعم.
0: سواء إيتمار بن غفير، ما يسمى إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، أو سموتريتش، أو التصريحات التي تصدر يوميا علنا أمام العالم ولا في فيديوهات واضحة جدا، هؤلاء جميعا هم يعني مطلوبون للعدالة الدولية على كل هذه الجرائم التي ترتكب. من الذي يعطي الأوامر لقوات النشر والمساعدة والأمال والكيتار للاعتداء على الأسر؟ أليس هو إيتمار بن غفير؟ من الذي نفذ عمليات التحرشات والاغتصابات على أسرى الأسطول الصمود في الفترة الأخيرة؟ ليس هو إيتمار بن غفير؟ إذن المتهم واضح ومعروف الذي ارتكب الجريمة، والضحية معروفة، هو الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا إلى هذه الجرائم من قبل هذا الاحتلال.
1: نعم. أستاذ أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير، شكرا جزيلا لك. إذن سيداتي وسادتي، ملف الأسرى أيضا موضوع على منصة مجلس حقوق الإنسان للمناقشة يوم الاثنين المقبل في الدورة 62 لهذا المجلس. أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدث لإذاعتنا صباح هذا اليوم عن أن رغم التحركات الدبلوماسية والقانونية في الخارج، إلا أن المستوطنون لا يزالون يعيثون فسادا وإجراما في كافة محافظات الوطن. لنستمع للأستاذ أمير داود.
2: مهم الإشارة، اليوم هناك حراك دولي قانوني وحقوقي يدين الاحتلال ويدين إرهاب المستوطنين، أصبح أكثر وعيا وأصبح هذا الوعي أكثر تجذرا في المنظمات الدولية وفي السلوك المرتبط بهذه المنظمات. هذا السلوك وهذا الوعي حتى هذه اللحظة لم ينعكس على أي شيء مرتبط بالتحولات الميدانية، لا زال إرهاب المستوطنين متصاعد بشكل كبير وغير مسبوق، وكأن المستوطنين يريدون أن يوصلوا رسالة أن بالرغم من كل المواقف الدولية وبالرغم من مواقف المنظمات الحقوقية ودول العالم التي تفرض عقوبات في طبيعة الأمر، يعني لن نتأثر ولن نرضخ ولن نستجيب لهذه الضغوط. هذا ما يحاول المستوطنون أن يرسلون من رسائل ميدانية، لأن الواقع الميداني الآن يشهد تصاعدا كبيرا في اعتداءات وإرهاب المستوطنين المحمي من قبل جيش الاحتلال. هذه هي الحقيقة، بمعنى أننا لم نلحظ تراجعا، على العكس، المستوطنون الذين فرضت عليهم العقوبات سواء هذه العقوبات أو العقوبات السابقة رصدوا، يعني يطلقون النار على المواطنين، ورصدوا يتواجدون في بؤر استيطانية غير شرعية، ورصدوا ينفذون الجرائم، مما يعني أن هذه القضية على الصعيد الداخلي الإسرائيلي الاحتلالي يعني لا زالت تتفاعل بشكل يحمي المستوطنين. حكومة الاحتلال تريد أن تفرغ العقوبات من مضمونها بحيث لا يتأثر المستوطنون من هذا النوع من العقوبات، ويمارس المستوطنون يعني سلوكهم كما يحدث. هذه هي المفارقة التي تحدث الآن، هناك تصاعد في فرض العقوبات وفي تنامي الموقف الدولي ضد إرهاب المستوطنين، وفي ذات اللحظة هناك ثبات في وتيرة الاعتداءات في الميدان إذا لم يكن هناك تزايدا كبيرا. المواطن الفلسطيني عندما يرى أن هناك مواقف دولية تتصاعد ولكن إرهاب المستوطنين المستمر، يصبح لا يلتفت للمواقف الدولية ويعتبر أن هذه المواقف الدولية مواقف شكلية. بأي معنى، حتى هذه اللحظة دول العالم لا زالت تفرض عقوبات على أفراد مستوطنين، ولا تذهب إلى جذر من يغذي الكراهية ويغذي الإرهاب وهي حكومة الاحتلال. عندما نصل إلى مرحلة أن تقوم دول العالم بفرض عقوبات مباشرة على حكومة الاحتلال ومن يمثل حكومة الاحتلال، عندها نتحدث عن عقوبات منطقية ترتقي إلى مستوى الحدث الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية، لأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام هو يرتقي لمستوى جريمة الحرب والعملية الحربية التي تعرض لها الشعب.
1: وعول أستاذ أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على الرغم من أن العمل في الميدان من قبل المستوطنين الإرهابيين وجرائمهم لازال مستمرا، عول على صمود ووعي شعبنا في مقاومة ومواجهة هذه الجرائم.
2: ما هي العقوبات التي فرضت على الوزراء الفاشيون المتطرفون؟ هي وزراء، هي عقوبات منع سفر. نحن نتحدث عن جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب، يعني يرعاها هؤلاء الوزراء ويقومون بتصريحات ترتقي لمستوى التصريحات العنصرية التي تدعو إلى الإبادة الجماعية. هل من المنطق أن تقابل هذا النوع من السلوكيات؟ ونحن نعلم الرعاية التي يقدمها وزراء مثل بن غفير وسموتريتش لأنشطة الاستيطان والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى وبحق المواطنين، هل يعقل أن يكتفي دول العالم بفرض يعني عقوبة منع السفر على هذا النوع من الجرائم؟ نحن نتحدث عن يعني خلل كبير في ميزان رد الفعل على الفعل الحقيقي الذي تمارسه دولة الاحتلال في منطق الإبادة الجماعية ومنطق جرائم الحرب التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية. يعني مرة أخرى نحن ننظر بأهمية كبيرة إلى هذا النوع من العقوبات وإلى هذا النوع من المواقف باعتبارها هي مواقف جوهرية، يعني وانطلقت من نقطة صفرية على صعيد تعامل العالم مع حكومة الاحتلال، ولكن في ذات اللحظة نريد أن نكون منطقيين أن هذه العقوبات لا ترتقي إلى ما يحدث في الميدان ولا يرتقي إلى مستوى مواقف هؤلاء الوزراء باعتبارهم جزء من حكومة فاشية ترعى إرهاب المستوطنين وإرهاب الشعب الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
1: وبحديث أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تعقيبه على استمرار جرائم المستوطنين الذين يأخذون أوامرهم ودعمهم من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية أحداث اليوم. أشكر زملائي في العمل، أديم رمضان كانت معي في الإعداد، ليث القدومي في التنفيذ، محمد أحمد وسماح العرجة من الهندسة الإذاعية، وحسان الزبن من الإخراج. صحبتكم مع عواد إلى اللقاء.
3: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى جولة في أحوال الطرق. البداية من المحافظات، في محافظات شمال الضفة البذان والساوية والطنيب والمربع والفندق والنبلياس وأرئيل وبدية سالك بروقين وبوابة بروقين مغلق، بيت فوريك وبيت ليد تيسير وجبارة وجبع وجمعين جمعين مغلق والباقي سالك، وجيت وحارس سالك وكفل حارس مغلق، حوارة وحومش ودير شرف زعتر وشافي شمرون وصرة وعزون سالك، عناب أزمة عورت وقانا وقادميم وقرا ويتسار ويتمة وجوريش وعقربة وبيت وبورين وبزارية سالك. إلى محافظات وسط ضفة جبع وحزمة وقلنديا وكفر عقب ورملة دي سي أو وبيت إيل سالك، بيت إيل أزمة، الجلزون سالك والعزرية أزمة، معلي أدوميم والنبي صالح وترمس عية ودير بلوط وروابي وعيون الحرمية، مخماس وسنجل وشكبة سالك، عناتة أزمة، شيلو عبود عطارة عفرة عيلي عين سينيا ونعلين والمعرجات والبنانة أريحة دي سي أو معلي أفرايم الهيئة الحمراء والطيبة كراميلو سالك. إلى محافظة جنوب الضفة وادي النار وعش غراب سالك، جنات مغلق، بيت جالة والنشاش والسدر والإسكانات وإفرات سالك، المنشية مغلق، عصيون سالك، رأس الجورة مغلقة، فرش الهوى، بيت كاحل، جسر حلحول سالك، النبلياس والعروب والفوار وإذنة مغلقة، بني نعيم وبيت عنون، تركومية وجورة الشمعة وخلة المي، دوارة كوع والفحص ودورة والسموع سالك، الظهرية مغلقة، كرمة سالك، مزموريا أزمة، يطا سالك، وأخيرا سعير مغلقة. في أمان الله.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

الحجارة المنصورة من معلول ودر ياسين حتى سهول الجماسين من لوبيا لصفورة.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، أهلا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام. حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ترتفع إلى 978 والإصابات إلى 3097 إصابة. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش يؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونفاد جزء كبير من المخزون الاستراتيجي. قوات الاحتلال لا تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. الاحتلال والمستوطنون يواصلون عدوانهم على أبناء شعبنا في الضفة وهدم في القدس ومنشآت تجارية في جبل المكبر، بالإضافة إلى تدمير خطوط الناقلة للمياه في شرق طمون جنوب طوباس. مسؤول ملف الاستيطان في اقليم نابلس نظام الإطاط يقول ان اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المحافظة هو جزء من مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني. مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بتسلم يكشف عن في فيديو عن لحظة قتل جندي احتلالي الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر بين ذراعي والدته في الخليل قبل 4 أيام. هيئة الأسرى ونادي الأسير يقولون إن مصادقة الكنيسة على تحويل مشروع قانون بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة المعتقلين يهدف لشرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يبحث مع وفد أوروبي برئاسة ممثل الاتحاد لدى دولة فلسطين ألكسندر شتتزمان على آخر المستجدات السياسية والأمنية والأوضاع الراهنة في الضفة. مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين يعتبر التحركات الأمريكية الرامية لحماية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الملاحقة القانونية محاولات سياسية للالتفاف حول مسار العدالة. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف سفير إبراهيم خريشة يقول إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل. منظمة العفو الدولية تؤكد أن التطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال تجاه التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية يستدعي تحركا دوليا عاجلا. 6 شهداء في لبنان إثر قصف جيش الاحتلال عدة بلدات في الجنوب وإنذار بإخلاء بلدات أخرى. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها بدأت صباح اليوم عمليات أو ضربات ضد إيران بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل أجواء صافية بوجه عام لطيفة في معظم المناطق، وغدا أجواء صافية بوجه عام حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن، وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالي مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
1: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
3: لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المحكم.
4: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا مجددا في حلقة أخرى من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة الزميلة شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق.
5: يا أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية.
4: عارفين شروق أكثر عنك وعرف المستمعين أيضا.
5: أنا بدأت بالمجال الصحافة من 2019. هذه السنة كانت تشهد على حدث كبير جدا غزة، اللي هو مسيرات العودة اللي انطلقت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وكان هذا الحدث يعتبر انطلاقتي في هاي المهنة، وتحديدا جانب المراسلة الميدانية. وكان كمان هذا العام بداية عملي مع تلفزيون سوريا كمراسلة داخل مناطق قطاع غزة. قطاع غزة شهد جولات تصعيد عديدة، وكذلك حروب، وإلى هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية حتى الآن مستمرة ضد أهالي والشعب الفلسطيني الجديد في قطاع غزة.
4: كنت في الميدان وبقيت صامدة طوال فترة العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الذي ذكرتيه الآن، وحتى الآن حدثينا عن هذا البقاء والاستمرار والمثابرة، وكيف كنت تعملين منذ بداية الحرب وحتى الآن.
5: العمل في ظل حرب إبادة جماعية مش سهل، كان الأمر قاسي جدا في ظل أوجه المأساة الواسع أو الأوجه الواسعة والممتدة في غزة. طبعا أنا من أول الحرب ولغاية الآن بغطي الأحداث اللي بتصير في غزة، الأزمات، تداعيات الحرب الواسعة اللي بتصير على الناس، بتصير علينا.

0: الصحفيين ما في أي اختلاف في ظل الحرب وتحت واقع ووطأة الحرب الإسرائيلية الوحشية. طبعا كل الأزمات اللي عانى منها الفلسطينيين في غزة إحنا عانينا منها بدءا من النزوح. أنا من سكان شمال القطاع تحديدا من منطقة الاتصالات، هي منطقة واقعة غرب مخيم جباليا. من أول أيام الحرب نزحت من هذا المكان، خرجت كان عشان عملي وهيك، رحت لمجمع الشفاء الطبي، ومن مجمع الشفاء الطبي مع أول إنذار خروج ونزوح قصري وأوامر إخلاء قصرية خرجت إلى محافظة القصة تحديدا لمشفى شهداء الأقصى. وطبعا حال كحال الصحفيين الموجودين بغزة وجدوا من المشافي مكان للإيواء ومكان أيضا لاستمرار العمل، خصوصا أن المستشفيات فيها مقومات أساسية للعمل الصحفي. إحنا نحكي عن كهرباء مش متوفر غير بالمشافي، نحكي عن إنترنت كمان كان متوفر بالمشافي.
1: على الرغم من أنه هذه الأماكن كانت خطرة جدا في البدايات وكانت تستهدف كثيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي المشافي بالتحديد،
0: المشافي كان في عليها حرب واسعة من الجيش الإسرائيلي، زي ما حكيت لك أنه ما في أي جانب فيلم من هاي الحرب حتى المشافي. أنا كنت مارجة من شهداء الأقصى، من الشارع المؤدي لشهداء الأقصى، وانتبهت لمنزل استهدف وقت ما كنت أنا بالأقصى يعني بالمشفى. هذا المنزل لما تم استهدافه ما كان في إنترنت، ما كان في اتصالات. تشهد على إثر استهداف المنزل زميلنا أحمد الدير، وهو كان صحفي في بوابة الهدف. أحمد كان بيشتغل بزاوية مهنته من داخل الأقصى، ولكن في قضية وصلت لمكان عمله وللنقطة اللي هو موجود فيها. هذه القضية يعني أدت إلى قطع الدماغ أو خلع دماغه، وأنا هذا المشهد أبدا ما بنسى لما شفت أحمد زميلنا ملقى على الأرض بدماغه بجانبه. وكل ما بمر من هذا البيت تذكر زميلنا أحمد الدير اللي استشهد في الأشهر الأولى من الحرب. المشافي كانت دائما يتم استهدافها داخل المشافي ومشي في المشافي. كان يمكن هذا الحدث هو أول الأحداث اللي أنا شفتها وشهدتها أصابت الطواقم الصحفية داخل المشافي، وأنا كنت شاهدة على هذا الحدث. وبعد هيك يعني توالت الأحداث من استهداف خيام الصحفيين بالمستشفى، استهداف خيام الصحفيين الموجودة في محيط المستشفى. فالاحتلال الإسرائيلي من بداية الحرب فلت من العقاب، ولا يوجد أي جهة توقفه من أجل منع استهدافاته للصحفيين، وبالتالي هو استمر بارتكاب هذه الجرائم ضد الطواقم الصحفية، ضد الطواقم الطبية والمستشفيات الموجودة في غزة. طبعا هذا الجانب أنا بحكي لك عن المأوى اللي كان إحنا كان يسبب لنا قلق وخوف كبير، خاصة
1: أن
0: المستشفيات اللي احنا لجأنا
1: إلها كمان. نعم، أنت كصحفية يا شروق ابتعدت عن أهلك رغم هذا العدوان ورغم نزوحك ونزوحهم، ولكنك لم تكوني مع أهلك خلال هذه الفترة. بطبيعة عملك الصحفي أثرت البقاء مع زملائك الصحفيين والصحفيات في أماكن تواجدهم حتى تكملين التغطيات، أليس كذلك؟
0: صحيح، أنا لحتى الآن بعيدة عن أهلي، يعني مع وقت إطلاق النار اللي صار شهر أكتوبر 2025 العام الماضي، مع ذلك يعني أنا ما اجتمعت مع أهلي أو عدت لأحضان العيلة. أنا حالياً عايشة مع عدد من الصحفيات في مأوى خاص للصحفيات. هذا المأوى وفرته مؤسسة الفلسطينيات اللي تدعم الصحفيات الفلسطينيات سواء بالضفة الغربية أو حتى بقطاع غزة.
1: نعم، كل الاحترام.
0: مش الوحيد، مش الوحيد، هناك مأوى تاني في مدينة خان يونس بضم أيضا عدد من الصحفيات. هذه الفكرة كانت هي الفكرة الوحيدة اللي خرجت لإيواء الصحفيات وتوفير بيئة مناسبة لاستمرار العمل. إحنا بنحكي عن بيت مأوى للمبيت وكذلك للعمل. يعني المقاس هذه بتوفر لنا كهرباء إنترنت على مدار الساعة، خاصة إن إحنا نعتمد على الطاقة البديلة، ما في كهرباء، ما في خطوط كهرباء، ولكن الحل الأمثل هو الطاقة البديلة عن طريق الألواح الشمسية والبطاريات وال

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، ومعنا الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا في قطاع غزة شروق شاهين. كيف كانت أيام العدوان بالنسبة لك مع عائلتك ونزوحكم كباقي العائلات، فقدانكم لمنزلكم، صعوبة الحياة التي واجهتكم كما ذكرت من نقص في الغذاء ومقومات الحياة، كيف مررتم بكل هذه المعاناة؟ ما هي المشاكل التي تعرضتم لها؟
1: يعني صعب أختصر لك كل شيء لأنه إحنا اللي بنعيشه صعب إنه ينقل ويحكى عنه أو حتى يشاهد، لأنه إحنا على قد ما إحنا نصور ونوثق ونتابع لكن الكاميرات ما بتظهر الوجه التفاصيل الدقيقة جدا من هذه المعاناة. بداية يعني أنا أول نزوح أنا نزحت لحالي وعائلتي تركت في الشمال، ما كانت تذهب تنزح أو تخرج من المنطقة. نزحت لشهداء الأقصى وهم بقوا يعني لفترة، وبعد هيك قرروا إنه ينزحوا، نزحوا لانصرات، ومن انصرات طبعا خرجوا على رفح. وأنا كمان كنت أحاول إنه دائما مكان نزوحي يكون هم هو مكان نزوحهم على الأقل بنفس المحافظة، ما بقدر أتخيل إنه أكون أنا في مكان كثير بعيد ما أقدر أوصل لهم وهم في مكان. إلى حين طبعا نزحوا على رفح، وإحنا كنا نعتقد أنا وياهم إنه مدينة رفح راح تكون هي خلاص آخر فترة نزوح، آخر منطقة نزوح وهيك، ولكن بكل أسف يعني بجاحة الاحتلال أو ظلم الواقع على الفلسطينيين إنه حتى مدينة رفح اللي كانت بتأوي أكثر من 1,000,000 نازح تعرضت لعملية عسكرية، لحتى الآن هاي المدينة لحتى الآن سكانها ما قدروا يرجعوا لها. كان بيتنا مدمر، إحنا البيت عنا انقصف أو المربع السكني الخاص فينا بالحي انقصف في 10 أكتوبر يعني أول أيام الحرب على غزة، وإحنا للوهلة الأولى لما نظرنا للبيت قلنا بيتنا غير صالح للسكن، ولكن مع العودة ومع رؤيتنا للدمار الكبير الواسع اللي صار بغزة كنا نحمد الله على البيت الموجود حتى بشكل الدمار المدمر. يعني إحنا في عنا أرضية بلاط وهيك، الشيطان مش ملزقة في بعض فيها فتحات وهيك ما في سقف، لكن مع الحالة العامة والأزمة الكبيرة بموضوع المأوى إحنا حمدنا الله على هذا الإشي المتوفر، وبلشنا نرجع تاني نعمل بالبيت توادر نايلون أشياء من المتوفرة طبعا، ولكن تفاجأنا باستئناف الحرب مرة تانية. ولما صار وقت إطلاق النار الأول والعودة أنا قلت خلص إنه لازم أرجع لعائلتي وهيك، ولكن استئنفت الحرب ورجعت تفتت الثاني وعائلتي نزحت عند بيت خالتي بالشاطئ، وبكل أسف الشاطئ لم يكن الخيار إنه الأخير للنزوح، بل العكس إنه صار توسيع للعملية العسكرية في مدينة غزة، واضطررنا مجددا للنزوح لجزئتنا الأولى بانصرام. هاي النزوح أنا هي المرة الوحيدة اللي أنا بشهد فيها على نزوح عيلتي لأني أنا كنت معهم على كل فصول المأساة، نقل المعدات، أنت بتحتاري شو بدك تاخذي. صراحة هي المرة الثانية يمكن أخاف لأنه أصلاً ما في أغراض، يعني الأشياء إحنا روحنا فيها من النزوح رجعنا نزحنا فيها، ولكن أنت بعز عليك نفسك إنه أنت قررت خلاص بدك تستقر، بدك تقعد في بيتك، بدك تشعر بالأمان. حتى هذا الشعور يعني استكثروا علينا الإسرائيليين وهيك، فقرروا يستأنفوا الحرب مرة ثانية
0: وقصف البيت كاملا
1: مرة ومرة بكل أسف. ولما رجعنا على البيت لقينا المنطقة مش مثل ما تركناها، فكان صعب. فالحياة جدا صعبة صدقيني، المي صعبة، إنه إحنا نجد المي الصالحة للشرب صعب، الغذاء المتوفر بالطريقة الآدمية بالأسعار المناسبة صعب جدا. يعني إحنا كصحفيين نتلقى الرواتب، ولكن في غيرنا قادرين ناكل قادرين نشرب في الحد الأدنى. تخيل أنا بحكي لك في الحد الأدنى، ما بحكي لك إلى حد الرفاهية، فما بالك بالناس اللي وصلت لحد فقر مدقع وما في عندها أي دخل أو مصدر دخل أساسي تتلقاه بشكل شهري. إحنا نحكي عن حرب استمرت لأكثر من عامين، فرص عمل فقدتها الناس بشكل كثير كبير. فلهيك الوضع الناس كثير صعب. لحتى الآن إسرائيل بتسكر المعابر، بتمنع دخول المواد الغذائية بشكل أساسي، المواد الطبية، حالة المرضى بتبكي داخل المشافي، كمان مصادر الإيواء غير متوفرة. كان وزارة الأطفال بالتعاون مع الأمم المتحدة أدخلوا بعض الخيام إلى حد ما أفضل الموجود.
0: حتى هذه الخيام لا تفي بالغرض كما ذكرتي، هي لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف ولا من الحشرات والقوارض المنتشرة حاليا في قطاع غزة، ربما يعني بحاجة بالطبع ليس لخيام إنما لكارفانات كما يقولون. للأسف قطاع غزة البنية التحتية مدمرة تماما، عادت إلى الوراء لعشرات الأعوام، وإعادة الأعمار ستكون مرحلة صعبة وشاقة. من منظورك كصحفية شروق، كيف يتطلع المواطنون إلى المرحلة القادمة؟
1: يعني صراحة هناك تخوف كبير جدا من استئناف الحرب، حتى لو يعني الذي يجري ويتابع الأحداث يقول بأن الحرب إن عادت فلن تعود مثل ما كانت عليه سابقا، مثل النزوح أو العمليات البرية الواسعة وما إلى ذلك. هناك تخوف كبير من الناس من أيضا إبقاء الوضع كما هو. الناس اليوم بحاجة لوقف الحرب بشكل كامل، لفتح المعابر، البدء بإعادة إعمار غزة. إحنا نحكي عن ملايين الأطنان من الركام موجودة بغزة، وتحتيها كثير جثث لحتى الآن الناس ما قدرت تصلحها، والدفاع المدني ما قدر يشيلها لأنه ما في معدات مناسبة، وأصلاً تحللت مع بقائها لفترة طويلة تحت الركام. غير هيك الناس انه حابه ترجع لبيوتها، بس انه بيوتها مدمره، ولكن ان ازاله ركام البيت يتوجد على الاقل بالارض اللي هي ارضها وبيتها ومكانها وحيها. ولكن كل هذا الامر ما بصير الا اذا صار وقت اطلاق النار، انسحاب اسرائيلي من الخط الاخضر. اليوم اسرائيل بتسيطر على 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة،
0: خاصة هذه المنطقة هي أيضا مناطق زراعية خصبة، ربما تكون مناطق السلة الغذائية لقطاع غزة. نعم،
1: إحنا بنحكي عن مناطق واسعة بتسيطر عليها إسرائيل. هاي المناطق مناطق زراعية زي المناطق الشرقية، بلدة خزاعة، عندنا شرق الحدود، شرق المحافظة الوسطى، شرق مدينة غزة كان فيها أراضي شاسعة وواسعة جدا، كانت مكان لزراعة المحاصيل الموسمية وغير الموسمية، كانت في مشاريع زراعية كبيرة، كانت تعتبر هاي الأراضي زي ما حكيت السلة الغذائية. يعني 70% من اعتماد السوق المحلي على هاي الأراضي، على المحاصيل اللي بزرعها سكان غزة بأنفسهم. ولكن ما سيطرت إسرائيل على هاي الأراضي، الناس فقدت هاي المحاصيل، فقدت السلة الغذائية بشكل عام، وفقدت أيضا مكانها، بيتها، حيها، أراضيها. طلب اليوم متطلبات السكان هنا إنه الجيش الإسرائيلي ينسحب مثل ما كان قبل السابق من أكتوبر، يرجع على الحدود الشرقية، أقصى الحدود الشرقية، بحيث إنه الناس ترجع لبيتها. يعني أنا قبل أيام قابلت سيدة بمواصلة عامة تبكي وعندها بتعاني من اكتئاب شديد، لأنها مش قادرة تلم شمل أولادها متزوجين، مش قادرين يوصلوا لمكان إنه يسمعوا من شمل عيلتهم.

0: من صوت فلسطين. لازلنا وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام ضمن برنامج شهود الحقيقة، وهذه الرواية على لسان الزميلة الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة شروق شاهين لفترة العدوان وحتى الآن. ما الذي اختلف في اختيارك المواضيع والقصص في الوقت الحالي عن فترة الحرب؟
1: حاليا كصحفية يعني أكثر المواضيع اللي إحنا نتحدث فيها أو أنا بشكل شخصي هي تداعيات الحرب على غزة، الأزمات اللي خلفتها الحرب على غزة، لأنه الناس بحاجة إنه توصل رسالتها، بحاجة لتوجد حل. فإحنا كصحفيين وأنا كصحفية بحاول من خلال هاي التقارير الميدانية المصورة المكتوبة وحتى عملي عبر المنصات الخاصة فيا، يعني بحاول أوصل صوت الناس رسالتهم، الجريح، المريض اللي بحاجة للسفر، فتح معبر رفح، سفر آلاف الجرحى اللي بينتظروا أو في قوائم الانتظار لسفرهم خارج القطاع لتلقي العلاج، الأدوية اللازمة لإدخالها للمسافر قطاع غزة، أيضا أزمة المياه، عندنا 90% من نسبة المياه في قطاع غزة ملوثة بحسب الإحصائيات الرسمية، فما عندنا وصول صحي للمياه لسكان غزة. أيضا مصادر الإيواء، أنت حكيتي عن أزمة القوارض إنه كشف بشكل كبير كبير على داخل الخيام، مراكز الإيواء، مناطق النزوح وما إلى ذلك. هاي أزمة القوارض بلشت تهجم على الأطفال، في تخوف كثير كبير من السكان إنه ما يلاقوا حل لهاي الأزمات. إحنا قدر المستطاع كصحفيين بنحاول نحكي عن هاي المواضيع، عن احتياجات الناس شو يلزمهم، عن أزماتهم اللي بتمنوا إنه عن جد يلاقوا حل فيها، عن إعادة الإعمار والركان الموجود والمواد الخاصة بالمستلزمات، مصادر الإيواء، نحكي عن خشب، عن سوادر، عن قطع نايلون. شوف إحنا إيش نطلب، شوف إيش هي طلبات الناس، إحنا نطلب مسمار، نطلب حجر، نطلب سادر نايلون، نطلب مية نظيفة، نطلب أكلة نظيفة تدخل بشكل مناسب.
0: شروق، أسألك يعني من بين المواضيع والقصص الإنسانية التي تحدثت عنها وكتبت عنها، ما هي كان أكثرها إيلاما بالنسبة لك، أحزنتك بالفعل وربما أبكتك؟
1: من ضمن القصص اللي أنا حكيت عنها طفل أحمد شباب، هو هذا الطفل كان نازح من عيلته من بيت حنون أقصى شمال قطاع غزة، من مدينة غزة، قد أهله أمه أبوه بقى مع عيلته اللي هي أهل أمه، تنقل من نزوح لنزوح حتى في مدرسة، يعني آخر المطاف كان هو موجود في مدرسة ومركز إيواء. فللأسف أحمد تعرض لإصابة كانت خطيرة، بترت أقدامه، كان مشهد أحمد اللي هو طفل عاجز مش فاهم شو، يعني لا يتجاوز 3 أعوام، ملقى على السرير، حالة هذا الطفل لحاله، أنت عارفة طفل لحاله موجود بالمستشفى، لا عنده أم توفي ولا عنده أب يسنده، وعنده وجع، هو مش قادر، هو عنده وجع، يعني حتى العلاج المناسب لإله ما تلقاه بالشكل الكافي إلا بعد ما صار حملة ضغط، وبحمد الله إنه سافر وبلش يتلقى العلاج بالخارج. كمان من القصص اللي أنا أو الأخبار اللي أنا ما بتمر علي بشكل عادي بالمطلق هي خبر استهداف صحفيين فلسطينيين. ولا يمكن يمر علي هذا الخبر بشكل عادي وطبيعي. إحنا كطواقم صحفية إلنا أكثر من 2 سنين مع بعض، إحنا أكلنا مع بعض، شربنا مع بعض، حتى مركز إيواءنا كان واحد، أزماتنا كانت واحدة، المشكلات التحديات كثير، شغلات إحنا شاركناها في بعض مع بعض، لحظات الحزن لحظات الفرح. فأنا لما بسمع زميل صحفي أنا شاركت هاي الأيام وهاي اللحظات استشهد واستهدف بشكل مباشر، تبقين الخبر ما بمر عادي. إحنا نحكي عن 262 أو 63 صحفي وصحفيين فقدوا حياتهم بالحرب نتيجة الغارات الإسرائيلية، سواء مباشرة إلهم أو حتى غير مباشرة. فصراحة هاي الحصيلة إحنا نحكي عن مش رقم، في كل صحفي في عنده حياة وفي عنده عيلة في عنده طموح في عنده أحلام. بكل أسف إسرائيل بترت هاي الحياة وحرمتها منها يعني.
0: نعم بالتأكيد يعني شروق يعني الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال يتعمد استهداف الصحفيين والصحفيات بشكل مباشر رغم ارتدائهم لما يثبت أنهم صحفيين، ذلك يشكل أيضا خوف وتهديد واستنزاف بالنسبة للصحفيين الآخرين، استنزاف نفسي. بالنسبة لك أنت شروق، المخاطر والصعوبات التي تعرضت لها خلال عملك في الميدان، المواقف التي مرت عليك؟
1: يعني أنا في أكثر الأشياء الصعبة واللي كانت تخوفني هي الاستهدافات اللي كانت تصير داخل المشفى. يعني أنا كنت عايشة بخيمة 15 شهر وأنا عايشة بخيمة، أتنقل من خيمة شهداء الأقصى لخيمة بخان يونس لخيمة برفح، فكانت هاي الخيمة شو بدها تحمي لتحمي إذا صاروخ بينزل على بيت من أسطح وبطون وأعمدة وهيك بنزل البيت كله، فكيف الخيمة رح تحميني؟ غير هيك انت ما بتعرفي يعني الاستهدافات الاسرائيليه ما كان لها محدد، يعني الكل تحت دائره الاستهداف. فصراحه انا ما كان عندي امل اصلا ان انا اكون عايشه لحتى الان، انا ما كان عندي هذا الامل بالمطلق، انا كنت اتوقع انه خلاص انه باي لحظه انا ممكن افارق الحياه، وكنت اهيئ عيلتي انه فعليا باي وقت، لانه فعليا انا مش عارفه كيف ممكن يستهدفني مش ممكن ما بعرف. فكان خوف وخطر الاستهدافات المباشرة للصحفيين كثير كان بيواجهني بشكل كثير كبير. أيضا لما كنا بدنا نروح على أماكن استهدافات، في كثير من الأماكن لم يتم استهدافها لمرة واحدة، بل كان يتعمد الاحتلال الإسرائيلي على استهدافها مرة ثانية أثناء تواجد طواقم الإسعاف، طواقم الدفاع المدني وطواقم الصحفية، مثل ما جرى مع زملائنا الخمسة اللي استشهدوا بمجمع ناصر الطبي، وكانت من بينهم زميلتنا الشهيدة مريم أبو دقة. فكان هذا الخوف كمان كثير وارد، لأنه طيران الاستطلاع دائما على مسافة قريبة جدا، ودائما كنا نحس أنه إحنا مراقبين يعني.
0: نعم، كم مرة تسلل اليأس إلى قلبك والتعب إلى جسدك، وما الذي كان يدفعك للاستمرار شروق؟
1: كل لحظة. يعني أنا اليوم أنا بحكي معك وأنا تعبانة، اليوم أنا قادرة أحكي، بس في جواتي كثير أشياء. يعني إحنا ما وصلنا لمرحلة التعافي لأنه إحنا لساتنا في دائرة الحرب، كل يوم بمر وفي ظل الأعداء وتحت واقع الحرب ما كان بمر هيك مرور كرام، لأنه الأعداء إحنا كمان بنتحملها، يعني كثير أعداء إحنا بنواجهها كصحفيين، إحنا بنحكي عن إغلاق معابر لا قادرين نسافر ولا قادرين ننجد حياتنا، وبنفس الوقت إغلاق المعابر حرمنا من كثير معدات ومقتنيات خاصة بالعمل الصحفي. فصراحة يعني الخوف والتعب دائما بلازمني بشكل يومي وفي كل لحظة وفي كل ساعة، لا يفارق جسدي يعني ولا يفارق التعب النفسي عقلي. يعني أكثر من سنتين وأنا بغطي حرب شهر ولا شهرين، حرب أكثر من عامين، حرب قاسية، حرب إبادة، عشت فيها الاستهدافات، عشت فيها القتل، عشت فيها المرض، عشت فيها الجوع والعطش والمأوى والنزوح. يعني هاي الأزمات والتحديات اللي كانت تواجهنا صراحة صعب إن الواحد يتعافى منها، يعني حتى إسرائيل مش سامحة لإنها تتعافى.
0: في نهاية هذه الحلقة كما ذكرتي عن التعافي، بإذن الله يكون هدأت الأوضاع وبدأت الأمور في التحسن في قطاع غزة، هل شروق الصحفية المثابرة والشابة الجميلة ستنزع عنها الألم والسنوات العجاف التي مرت بها خلال العدوان كسائر أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة، وستعيش الحياة من جديد، أم ستبقى صور المجازر والدمار والإبادة تلاحقك؟
1: أنا حكيت لك أنه صعب إني أنسى كل شيء عايشت بها، لأنه هاي الحرب ذكراها حتضلها خالدة في الدماغ يعني بالعقل والذاكرة، فصعب إحنا ننسى كل شيء عشناه، لكن إحنا ممكن نتنافى خلال لو سمح لنا للتعافي، التنفس، فتح المعبر، خرجنا أو خرجت أنا أقضي فترة برا البلد وأرجع من ثاني. أكيد يعني أنا بحس إنه مهنة الصحافة هي مهنة ملزمة يعني أنا صعب أتركها، وتحديدا موضوع المراقبة الميدانية، لأنه هاي المهنة أو هذا الجانب بخليك دائما قريب من الناس، قريب من أزماتهم ومشاكلهم ومعاناتهم ومأساتهم. ما بتخيل إني أنا خارج هاي الدائرة. يعني أنا لا شك أنا رح أحتاج وقت للتعافي، ولكن ولا يمكن أنسى كل شيء عشته بهاي الحرب.
0: شروق شاهين الصحفية والمراسلة لتلفزيون سوريا من قطاع غزة والشابة الجميلة، كل التحية لك وشكرا جزيلا لكونك كنت ضيفتنا في هذه الحلقة وعلى هذه الإفادات من قطاع غزة خلال فترة العدوان وحتى الآن. شكرا جزيلا لك شروق.
1: شكرا، يعطيك العافية.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا ضيفتنا الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة الزميلة شروق شاهين. في النهاية نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
2: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين سيداتي سادتي، هذه نشرة الرابعة المفصلة، نبدأها بالعناوين. استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة. بيت سالم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. الاحتلال يجبر مواطني شرق مخيم نور شمس شرقة الكرم على إخلاء منازلهم. وغارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام، كما أصيب مواطنان إثر إطلاق الاحتلال النار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصيرات، فيما أطلق طيران الاحتلال المسير النار تجاه خيام النازحين في محيط محطة أبو حجير شمال انصيرات. إلى ذلك نسفت قوات الاحتلال منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة. قال مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة رغم ما يتداول عن فترات هدوء نسبي، مؤكدا أن المستشفيات ما تزال تعمل تحت ضغط كبير وتستقبل إصابات بشكل متواصل نتيجة استمرار الاستهدافات في مناطق متفرقة. وأضاف أبو سلمية لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تضرر أو تعطل عدد كبير من الأجهزة التشخيصية والمختبرات، ما يعيق تقديم الخدمات الطبية بشكل طبيعي.
1: الأوضاع الإنسانية والصحية صراحة صعبة جدا، خصوصا الأوضاع الصحية، وضع خطير جدا، في نقص كبير في كل شيء، في الأدوية والمستلزمات الطبية، يعني وصلت إلى أكثر من 50% من الأدوية الأساسية، غرف العناية المركزة، مرضى سير الكلى، المختبرات أصلا 86% من الأدوية المختبرية غير متوفرة داخل قطاع غزة. نتحدث عن الأشعة، نتحدث عن الألتراساوند، نتحدث عن السي، كلها الآن غير متوفرة في قطاع غزة. الآن لدينا فقط في مدينة غزة وشمال قطاع غزة لأكثر من 1 مليون إنسان فلسطيني فقط جهاز سي تي واحد، وهو معرض للعطل في أي لحظة.
0: في المحافظات الشمالية أجبرت قوات الاحتلال اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرقة الكرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. في طوباس دمرت جرافات الاحتلال خطوطا ناقلة للمياه ومحاصيل زراعية شرق طمون جنوب المدينة. وفي نابلس تعرض شاب 18 عاما للدعس

0: من قبل جيب عسكري احتلالي في بلدة عقربة جنوب المدينة، وقامت قوات الاحتلال باحتجازه وهو مصاب عدة ساعات قبل تسليمه لطواقم الدفاع المدني، حيث وصفت إصابته بالطفيفة. أظهرت مقاطع فيديو مؤثرة قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على عائلة أبو هيكل في مدينة الخليل مساء الجمعة الماضي، ارتقى خلالها الطفل سام أبو هيكل 7 أشهر وأصيب والداه بجروح متفاوتة. شادن الرماوي والمزيد من التفاصيل.
1: اقتربت مركبة عائلة أبو هيكل من جنود الاحتلال المتمركزين على الطريق، خفف الأب سرعته استعدادا للتوقف، وفي تلك اللحظة سمع دوي إطلاق نار. رصاصة واحدة اخترقت المركبة واستقرت في رأس الرضيع سام الذي كان بين ذراعي والدته. لم يكن الشهيد الرضيع سام أبو هيكل قد أكمل شهره 7، طفل لا يعرف من الدنيا سوى حضن أمه وصوت أبيه ودفء عائلته. كان عائدا مع أسرته في طريق عادي داخل الخليل، طريق لا يوحي بشيء سوى نهاية يوم عائلي بسيط. لكن في حيث الرمادة انقلب كل شيء في لحظة واحدة لا يمكن للعقل أن يستوعبها. في جزء من الثانية لم يعد هناك طريق ولا مركبة ولا عودة، فقط صرخة أم تحتضن طفلها الذي ينزف أمام عينيها، ويدان صغيرتان لا تعرفان كيف تمسكان بالحياة التي بدأت تتسرب منهما بسرعة قياسية. الأب ينهار وهو يحمل ابنه يضغط على جرحه بيد مرتجفة لعل الوقت يتوقف. الأم المصابة تنظر إلى طفلها وهي عاجزة عن تصديق أن هذه اللحظة حقيقية وليست كابوسا سينتهي بالاستيقاظ. رحل سام، لكن الرصاصة التي قتلته لم تصب جسده الصغير فقط، بل أصابت أيضا الرواية التي يروج لها الاحتلال عن جيش أخلاقي. فحين يقتل رضيع بين ذراعي والدته برصاصة جندي، تسقط الشعارات وتبقى الحقيقة وحدها، لا أخلاق في قتل الأطفال ولا إنسانية في تبرير دمائهم.
0: هذه النشرة متواصلة معكم من صوت فلسطين. سيداتي سادتي، وتعقيبا على نشر مقاطع الفيديو من قبل منظمة بيت سالم الحقوقية لاستهداف الاحتلال لعائلة أبو هيكل، قال مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم كريم جبران إن نشر التوثيقات المصورة والمواد الميدانية في هذا التوقيت بخصوص قتل الطفل سام أبو هيكل في الخليل جاء لكشف نمط متكرر من الانتهاكات طالت 10,000 الأطفال خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب أي محاسبة حقيقية.
2: هو قبح لممارسات الجيش الإسرائيلي وجرائم الجيش الإسرائيلي اللي بيقوم فيها على مدى سنوات بحق الفلسطينيين، وإظهار مدى تسامح والحصانة اللي بوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل واللي أدت لتفاقم هذه الجرائم اللي قتلت إسرائيل فيها 10,000 الأطفال خلال السنوات الأخيرة بدون أي محاسبة وبدون أي يعني وزن لحياة الفلسطينيين سواء حتى كانوا أطفال أو غير أطفال.
0: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة المعتقلين تهدف لشرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتحصينها قانونيا في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة. وأكدت المؤسستان أن طرح هذا المشروع يكشف بصورة جلية إصرار منظومة الاحتلال على تحويل للإجراءات الاستثنائية في السجون التي فرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة وممنهجة. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وفد أوروبي برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتتزمان، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والأوضاع الراهنة في الضفة الغربية والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وأطلع الشيخ الوفد الأوروبي على أبرز التطورات والتحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على قدرة المؤسسات الفلسطينية على القيام

0: التقرير يتضمن رصد لمجموعة من الانتهاكات التي قامت بها المجموعات المسلحة المختلفة، وأشارت بشكل واضح إلى مجموعات المستوطنين والانتهاكات التي تقوم بها على مدار الساعة، وبذكر عدد من الحوادث. لم يستطيعوا رصد كل هذه الحوادث لأنه منذ إعداد هذا التقرير الذي تم تسليمنا النسخة الأولى منه كانت في بداية شهر أبريل الماضي، بالتالي هناك تطور آخر حول هذا الموضوع. هناك جملة من التوصيات في التقرير قد يكون أبرزها ضرورة يعني اتخاذ إجراءات عقابية بحق المستوطنين والمستوطنات، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل ما قامت به فرنسا والنرويج وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية.
1: أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن التطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال تجاه التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة جيم. في لبنان استشهد 6 مواطنين لبنانيين أثر قصف الاحتلال بلدات طيردبة وصديقين وصرفة في وقت وجه فيه جيش الاحتلال انذارا بإخلاء سكان بلدات الغسانية وحمين الفوقة وأنصاريا تزامنا مع تحليق الطيران المسير في الأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت صباح اليوم وبتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب شن ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني صباح اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة بصواريخ. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات دفاعه الجوي لأهداف جوية معادية في الأجواء، وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري تنفيذ هجوم مكثف بالمسيرات استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة. بيت سالم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. الاحتلال يجبر مواطني شرق مخيم نور شمس شرقة الكرم على إخلاء منازلهم. نهاية النشرة، تحية وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك؟

ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين، إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة أصوات اعتادت أن تملأ المسارح، وخطوات كانت تعرف طريقها إلى الضوء، وأرواح صنعت الحياة يوما فوق خشبة المسرح، ثم وجدت نفسها فجأة تصارع من أجل البقاء تحت القصف. في هذه الحرب لم يكن الفنان بعيدا عن المأساة، ولم يقف الكاتب متفرجا على المشهد، بل كان في قلبه يحمل خوفه وأسرته وذاكرته، ويغادر بيته كما يغادر الإنسان جزءا من روحه. ضيفنا اليوم فنان ومخرج وكاتب فلسطيني ارتبط اسمه بالمسرح وبالحكايات التي تمنح الإنسان مساحة للتنفس، لكنه في زمن الحرب كتب شهادة أخرى، شهادة لا تؤدى على خشبة المسرح، بل تعاش في الخيمة وبين النزوح وفي مواجهة الخوف والفقد. أهلا بكم أحبائي المستمعين، وهذا اللقاء المتجدد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيف حلقتنا الفنان والمخرج والكاتب الفلسطيني الأستاذ علي أبو ياسين. أهلا بك أستاذ علي.
2: أشكرك دكتورة رابعة على هذا التقديم الجميل، وأحب أن أرحب معك أيضا بمستمعينا الكرام الذين يتابعون برنامج حبر على الركام، ويسعدني أن أقدم كل التحية للمخرج ولكل العاملين في هذا البرنامج الرائع الذي يهتم بالأدباء وبهمنا الثقافي والإبداعي الذي نحن بأمس الحاجة إليه في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وصراعنا على الرواية الفلسطينية. وأنت من كتاب الرواية يا دكتورة ومن أديباتنا الرائعات، أقدم تحياتي لكل من يستمع لنا.
1: لكل إنسان مكان يشبهه، لكن الفنان يصنع مع المكان علاقة أعمق. فالبيت ليس جدرانا فقط، والمسرح ليس خشبة وإضاءة فحسب، بل هما امتداد للروح ومرآة للذاكرة والهوية. ومن هنا نبدأ. أستاذ علي، قبل الحرب كيف كنت تصف علاقتك ببيتك وبغزة وبالمسرح بوصفها أمكنة شكلت هويتك الإنسانية والفنية؟ ماذا كان يمثل لك البيت لا بوصفه مأوى فقط بل بوصفه ذاكرة شخصية وعائلية؟ وحين تستعيد اليوم تفاصيل حياتك قبل الحرب، ما أكثر ما تشتاق إليه؟
2: قبل الحرب كانت حياتي بالتساوي ما بين المسرح والمنزل. كنت أقضي تقريبا نفس الفترة الزمنية في المسرح أقضيها بالمنزل مع عائلتي، ولكن للأسف تم تدمير مسرح المسحال الذي كان بمثابة منزلي، وذهب معه كل ذكرياتي من ديكور ومن ملابس ومن تصفيق حار للجمهور ومن عرق البروفات ومن فرحتنا بدخول الجمهور إلى قاعة العرض. هناك ذكريات جميلة وكثيرة لا يمكن أن تنسى داخل المسرح، وللأسف تم في هذه الحرب أيضا تدمير مسرح الشوى الذي أتذكر أنني قمت بتقديم عرض إبريق الزيت عليه سنة 1990، وكان هذا افتتاح للمسرح لمسرح الشوى بهذا العرض، أول عرض قدم على خشبة المسرح. في هذه الحرب تم تدمير الدور الطابق الأخير في منزلي، شقة ابني، وهذا البيت بنيناه من عرق ودموع بعد أن عشنا جل شبابنا في منزل من القرميد ثم أصبح من الأسبست، والآن حلمنا بتشييده من البطون المسلح، ولازلنا نعيش به ونحمد الله أنه لم يدمر، ولا زال يأويني ويأوي بناتي التي دمرت بيوتهم. نعيش الآن تقريبا 20 شخص داخل المنزل وأكثر. وطبعا ذكرياتي في منزلي في مخيم الشاطئ هي ذكريات جميلة، ذكريات الطفولة، ذكريات الألعاب والمسابقات والناس الطيبين، ولكن المخيم كفعل نتيجة النكبة هو لا يصلح للعيش الآدمي، أزقة ضيقة، بيوت مهترئة، وهذا لا يعفي أن نقول أن الناس الطيبين هم كنوز هذا المخيم. هذه ذكرياتي مع المنزل. أما غزة فغزة كما البيت رأيتها تكبر أمام عيني. كنت أفرح حينما يشيد مطعم، وحينما يبنى برج، وحينما يتزوج شاب أو طالب ينهي دراسته. هذه غزة أشعر أنها غزتي، أنها ملكي، والآن العذاب لدي مضاعف حينما أراها مدمرة.
1: هناك لحظات يدرك الإنسان فيها أن العالم الذي عرفه لم يعد كما كان، لحظة لا تقاس بالدقائق بل بما تتركه في الروح من رجفة. وفي الحروب ثمة مشهد أول يبقى عالقا في الذاكرة كأنه الحد الفاصل بين حياة مضت وأخرى فرضت بالقوة. أستاذ علي، كيف عشت الساعات والأيام الأولى للحرب؟ هل تتذكر اللحظة أو المشهد الذي شعرت فيه أن هذه الحرب لن تشبه ما عرفتموه من قبل؟ ومتى شعرت للمرة الأولى أن الفنان داخلك لم يعد قادرا على الاحتماء بالفن وحده؟
2: في الحقيقة منذ الدقائق الأولى حينما فتحت على قناة الجزيرة يوم 17 أدركت أن ردود فعل الاحتلال الإسرائيلي ستكون كبيرة على ما حدث، لأننا حينما تم خطف إلعاد شليت دفعنا ثمنه 8000 شهيد وحصار وحروب وعذاب كبير. فحينما شاهدت ما حدث في غلاف غزة قلت لزوجتي سندفع 10,000 من الشهداء نتيجة ذلك، وسيكون دمار وخراب كبير. فقالت لي الجميع يحتفل بالانتصار والجميع يحتفل بما يحدث. وقتها كنت أبكي، فقالت لي لماذا تبكي؟ قلت لها على ما سيحدث لغزة، هذه مغامرة كبيرة. منذ الدقائق الأولى أدركت أن ردة فعل الاحتلال الصهيوني ستكون كما شاهدنا ونشاهد الآن، دمار شاسع لغزة، عشرات بل مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من نصف سكان غزة مشردين بالخيام، ولا زلنا معلقين ما بين حياة وحياة، ما بين الحياة والموت، ما بين الألم والأمل. غزة جريحة، كل سنتيمتر في غزة ينزف من الوجع، ونأمل أن يكون القادم خير وسلام، حتى يستطيع الناس هنا يتنفسون هواء مختلفا فيه كثيرا من الأمان وفيه كثيرا من الأمل.
1: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر، إنه اقتلاع، أن تحمل ما استطعت حمله وتترك خلفك ما لا يمكن حمله، الذكريات، التفاصيل، رائحة البيت، وذلك الإحساس البسيط الذي اسمه الأمان. وفي الخيمة يتعلم الإنسان شكلا جديدا من الصبر، ويختبر معنى آخر للخوف. أستاذ علي، كيف عشت تجربة مغادرة البيت بالقوة للمرة الأولى؟ ما الذي شعرت أنك فقدته فعلا لحظة النزوح القصري؟ كيف كانت الحياة داخل الخيمة؟ وهل هناك مشهد من أيام النزوح القصري ما زال يعيش في ذاكرتك حتى الآن؟
2: في الواقع يعني حياة النزوح حياة تشبه الحياة، مع أنني كنت أنا من المحظوظين أنني نزحت داخل منزل صديق، ولكن وفر لي أنا وزوجتي غرفة، ووفر لأبنائي مكان من الزينغو، هذا كان مكان أفضل من خيمة وأقل من غرفة، ولكن كنا جميعا نعيش سويا في مكان رحم. طبعا كان نزوح قاسي لأننا لسنا في منزلنا، لأنه لا يتوفر يعني مقومات الحياة التي تصلح، كان متوفر شيء يشبه الحياة، لا مطبخ، لا صالون، لا يعني حمام واحد لنا جميعا. كانت الحياة صعبة جدا، تعرضنا طبعا لعدة مرات للقصف داخل المنزل، يعني يقصفوا البيوت المجاورة لنا فيدمر جزء من هذا المنزل الذي كنا نقطنه، ظل يدمر حتى في النهاية.

0: عمر 4 مرات، وأصبح المنزل شبه أطلال، وفي إحدى المرات هالأ الركام على ابني وزوجته وأبنائه، وذهبنا نركض. أنا كنت أركض أنقذ بالجيران الذين كانوا يقطنون بجانبنا، وكان الناس ينقذون بابني وزوجته. نجونا من الموت عدة مرات خلال هذه الحرب الذي لم يسلم منها أحد، ولكن كانت لحظات قاسية جدا، لحظات تشعر بها أنك تتنفس لحظاتك الأخيرة في هذه الحياة. كثيرا ما كان نتيجة القصف انقطع الأكسجين، ولم نعد نستطيع على التقاط نفس واحد من الهواء.
1: الفنان غالبا يكتب الألم ويجسده ويمنحه صورة وصوتا، لكن ماذا يحدث حين يصبح هو نفسه داخل النص، حين لا يعود شاهدا على المأساة بل واحدا من تفاصيلها؟ كيف يكتب الفنان وهو يحمل وجعه الشخصي، وكيف يصنع المعنى وسط هذا القدر من الفقد؟ أستاذ علي، كيف غيرت الحرب علاقتك بالفن والكتابة؟ هل شعرت في لحظة ما أن اللغة تعجز عن حمل ما يحدث؟ وكيف ولدت الحاجة إلى توثيق هذه الشهادات الحية؟ بعد كل ما عشته، كيف ترى مستقبل الفن والمسرح في غزة؟
0: شعرت أن كل شيء لا قيمة له أمام ما يحدث من قتل جماعي لنا وتدمير، من بشاعة ما يحدث من قتل أطفال وتدمير للمستشفيات والمدارس. كل القوانين الإنسانية انتهكت، كل القيم تم الاعتداء عليها على مرأة ومسمع من العالم. شعرت أن القانون الدولي فارغ من محتواه، العدالة، مجلس الأمن، هيئة الأمم، محكمة لاهاي، كل ذلك فقط للأغنياء، للدول السيادية. الفقراء لا شيء لهم، الضعفاء لا شيء لهم. وشعرت كل ما قرأت وكل ما كنت أؤمن به قد سقط في هذه الحرب، الجميع تعرى. وفي نفس الوقت كنت لا أستطيع إلا أن أكتب لكي أعبر عن غضبي، لكي أنقل مأساة أبناء شعبي إلى العالم، لكي يسمعوا صوتنا. وكثيرا من مسيرة التضامن ما كانت تقرأ مقالاتي التي ترجمت للعديد من اللغات. وقتها شعرت أن هناك أحرار في العالم يسمعون صوتنا ويستطيعون التفاعل ويصرخون بإيقاف الحرب. أدركت معنى قوة الكلمة واستمريت بالكتابة. فهذا تناقض بين حالتين، حالة الصمت وحالة الغضب. أصبح هناك غضب عالمي كبير تجاه ما يحدث في غزة، وبعد ذلك بعد أن أخذنا برهة من الهدنة وتم الإعلان عن إيقاف الحرب، ولكن عمليا الحرب لم تقف، بدأت أفكر جديا في أن أكتب عن الحرب حتى أحفظ الذاكرة للأجيال القادمة، لأن نكبة 48 لم تحفظ أعتقد كما يجب. حينما كنت أجلس مع والدي لم يكونا يحدثاني كثيرا عن النكبة وتفاصيلها. أردت أن أكتب هذه التفاصيل قبل أن أنساها أنا. والآن حينما أقرأ في كتابي غزة حليب الآلام، بات الكتاب يذكرني ببعض التفاصيل التي قد أنساها.
1: تعجز الأسئلة أحيانا عن الإحاطة بكل شيء، ويبقى النص الأدبي أقدر على حمل الوجع وأصدق في نقل ارتجاف الروح.

0: وفي هذه المساحة أحبائي المستمعين نترك المجال لضيفنا الكريم ليقرأ لنا مقطعا من تجربته الكتابية من قلب الشهادة ومن قلب غزة.
1: نص من نص عجائب الدنيا الثمانية من كتاب غزة حليب الآلام. شخصيا كشاهد يحيا في عين العاصفة ويرى أحوال نصف المجتمع وما يعانيه من مشاق على مدار الوقت، لا يسعني سوى أن أطبع قبلة احترام وتقدير على جبين كل امرأة وقفت بكل شجاعة وتضحية بجانب الشق الإنساني من الحياة، الحياة التي لا يمكن لها أن تكتمل دونكم. أتمنى أن تنتهي الحرب غدا وتعود كل النساء إلى حياة تشبه الحياة، ويحاول الجميع أن يعوضهن ولو قليلا عما عانينه بهذه الحرب التي لا وصف لبشاعتها. نعم، كل من عاش الحرب تعرض للخوف والقلق وعدم الأمانة والحرمان والخذلان والصدمات النفسية التي تنأى الجبال عن حملها، ولكن كل ذلك فور انتهاء الحرب سوف يتلاشى. أعلم أن الحرب ستلقي بدلالها عميقا في النفوس، وسيظل هناك بعض الندوب التي لن تنسى، ولكن هناك منتج لإنسان جديد صهر من نار وخيمة وصبر واحتمال وحرمان، يعرف كيف ينبعث مرة أخرى كالعنقاء أكثر قوة وأشد صلابة، عصي على الانتصار.
0: ما بين خشبة المسرح وخيمة النزوح مسافة تختصر وجع غزة كله، لكنها تختصر أيضا قدرة الإنسان الفلسطيني على أن يحول الألم إلى شهادة، والشهادة إلى معنى، والمعنى إلى حياة. ضيفنا اليوم لم يكن يروي الحرب من بعيد، بل نقلها إلينا من قلب التجربة ومن ذاكرة ما زالت تنبض بما رأت. شكرا جزيلا للفنان والمخرج والكاتب الفلسطيني الأستاذ علي أبو ياسين على هذه الشهادة الصادقة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. إلى لقاء آخر من برنامج حبر على الركام. ما دام في غزة من يكتب وجعها ويحمل حكايتها ويمنعها من الغياب.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام. إصابة مواطنين أثر إطلاق الاحتلال النار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصيرات. مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية يقول إن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة رغم ما يتداول عن فترات هدوء نسبي، ويؤكد أن المستشفيات ما تزال تعمل تحت ضغط كبير وتستقبل إصابات بشكل متواصل نتيجة استمرار الاستهدافات في مناطق متفرقة. قوات الاحتلال تجبر المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرقة الكرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. الاحتلال يخطر بالاستيلاء على مساحات واسعة في قريتي شوفة وكفر اللبد بمحافظة طولكرم بحجة الأغراض العسكرية. إصابة شاب بجروح طفيفة بعد دهسه من قبل جيب عسكري احتلالي في بلدة عقربة جنوب نابلس. مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم كريم جبران يقول إن نشر التوثيقات المصورة بخصوص قتل الاحتلال للطفل سام أبو هيكل في هذا التوقيت جاء لكشف نمط متكرر من الانتهاكات طالت عشرات آلاف الأطفال خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب أي محاسبة حقيقية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير تقول إن مصادقة الكنيست على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي لجنة دولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة المعتقلين يأتي لشرعنة الانتهاكات بحق شعبنا. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يبحث مع وفد أوروبي برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتاتزمان على آخر المستجدات السياسية والأمنية والأوضاع الراهنة في الضفة الغربية والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة الوطنية الفلسطينية. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة يقول إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل. منظمة العفو الدولية تؤكد في تقرير أن التطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال تجاه التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة جيم. 6 شهداء في لبنان إثر قصف الاحتلال عدة بلدات في الجنوب. وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت وتعرب عن تضامن دولة فلسطين مع الدول الثلاث وتؤكد على سيادة الدول العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها. حالة الطقس في ساعات المساء والليل أجواء صافية بوجه عام لطيفة في معظم المناطق. انتهى هذا الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: الطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. في قصيدة للشاعر غريس ديبيات قال: فلسطين الحبيبة سوف تبقى لنا وطنا، وقدس الله دارا، وما زلنا بطول البعد نشقى، ونصلى في النوى جمرا ونارا، سنمضي خلفها بالحق نرقى، ويوما ما سنغمرها انتصارا، ونطفئ في الحمى وجعا وشوقا، ونسقي من مدامعنا الديارا، وتسمعنا الدنا غربا وشرقا، نرد إلى حكاياتنا اعتبارا، بعودتنا تطيب الأرض عرقا، وتمسح عن سماء البيت عارا، ويحلو مع رجوع الأهل ملقى، يروض الفجر يفتتح النهارا، لنا حق وسوف يعود حقا، ولو طال الزمان به انتظارا. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم هي السيدة رنا الحداد. في البداية حدثتنا عن الشعور الذي عاشه أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، شعور الغربة وأنت داخل الوطن حين تترك مدينتك مجبرا تحت النيران والقصف والتهديد، نازحا يرافق قلبك الوجع والألم، تنظر نظرة أخيرة لبيتك وقد لا تستطيع أن تحظى بها في غالب الوقت بسبب الرعب وأصوات الصواريخ التي تخترق الأذن لتنزف هي وقلبك معا دما، ثم تأخذ المفتاح وتصدق أنه سيلزمك فيما بعد، وستفتح به باب منزلك عائدا مشتاقا، ثم لا تحظى بأي جدار يأويك فتفترش الأرض وتلتحف السماء ولا يقيك هذا من البرد والحر، وعندما تعود لمنزلك لا تجد بابا ولا منزل ولا حياة.
2: بما أني أنا كنت في مدينة غزة ونزحت لمدينة رفح، فطبعا إلي طبعا عائلتي، إشي منهم نزح في مدينة انصيرات، إشي منهم نزح في مدينة خان يونس. طبعا كان إشي صعب جدا، بالكاد كنا نصلهم أو نعرف عنهم أي معلومة. وطبعا أصعب شيء كان لما بيجي خبر أنه صار قصف بنفس الشارع أو بنفس المنطقة اللي هم موجودين فيها. طبعا كانت تسيبنا حالة هستيريا، نقعد بالساعات الجوال ما ينزلش من ايدينا، واحنا نحاول نتصل عليهم ما فيش خط بيلقط، شبكة واقعة. طبعا كنا نقعد احيانا بالايام لحد ما نقدر نسمع عنهم اي خبر. طبعا ناموا نصحوا واحنا بس بالألم وبالخوف وبالتخيل انه ممكن يكونوا استشهدوا او جرى لهم اشي لا قدر الله. طبعا تخيل انه وضع كان صعب جدا جدا جدا، يعني ما كناش نقدر نصل إلهم ولا نعرف عنهم اي حاجة، خاصة لما تضلوا يرن وما فيش حد برد، وهو طبعا بالأصل انه الشبكة كلها سيئة، يعني النزوح بهدلة وقلة قيمة وتشرد وجوع وعطش، فيش أكل فيش مية فيش حمام عفوا، مجاعة، بتروح السوق بينزلوا بيرجعوا فيش أكل، بتضطر تعمل معكرونة أو معلبات السردينة. طبعا بتضطر انك تحت تدبر حالك بأي إشي موجود. كنا نعمل المعكرونة بالجطات الكبيرة كل شقة، وتلاقي فيها فوق 4 عائلات فوق 30-40 شخص في نفس الشقة، ما تلاقي الطحين ما نلاقيهوش، نضطر نعمل خبز على النار توصل بالأيام، يعني أيام كاملة توصل فينا، نقسم الرغيف الخبز لكل شخص يكون له ربع رغيف أو نص رغيف، هذا نص رغيف إلك أو ربع رغيف إلك، مالكش غيره طول النهار. طبعا إحنا الكبار ممكن نتحمل، طب الطفل الصغير كيف بده يأكل طول النهار ربع رغيف؟ إيش يعني هذا فطور ولا غدا ولا عشاء ولا كيف؟

0: كان أحيانا نضطر إن إحنا نعطي نصيبنا للأطفال الصغار عشان ما يبكوش، عشان ما يعيطوش، عشان ما يشعروش بأنه هم مش قادرين، فيش إلهم أكل، هم أطفال مش فاهمين إشي كتير. يعني كان أصعب إشي لما يصحوا من النوم ولسه مش مدبرين قصة الخبز أو المية. كيف بدك تقول للطفل إنه ما فيش إله أكل أو ما فيش إله شرب وإنه هو لازم مضطر إنه يصبر؟ يعني هذا إشي كتير كان صعب علينا، ما كانش في حلول. يعني كتير كتير الأطفال فلسطين وأطفال غزة تحديدا عانوا، هذا وجع كبير إنه يمر فيه أي أهل أو أي عيلة فيها أطفال.
1: يظل وقع الخبر الصعب على القلب لا ينسى وباق أكثر من أي خبر يمر مرور العابرين على مسمعك، وتظل تلك اللحظة محفورة بالوجع داخلك، فلا تنساها ولا تنساك في أيامك القادمة، وتتحول إلى ذكريات مهلكة لصاحبها، وكأن الزمن يتوقف عند تلك اللحظة يعيد تفاصيلها في صمت ثقيل كلما حاول القلب أن ينجو منها، فتبقى الندبة خفية لا يراها أحد، لكنها تسكن الروح وتثقلها كلما مر طيف الذكرى.

0: طبعا بالنسبة لأصعب خبر أو لحظة وصلتني خلال الحرب صراحة هما شغلتين. أول أيام الحرب وصلني خبر استشهاد أعز صديقة علي، هي المحامية المرحومة بإذن الله هي أبو كرش، كانت لسه ملهاش غير يوم واحد نازحة على رفح، صارت ضربة في البيت اللي جنبهم اللي هم نازحين فيه، وقع السقف عليها وعلى ابنها الوحيد يوسف. استشهدت هي وابنها وأخوها وولاده شباب تنين وأقارب آخرين موجودين كانوا معاهم. يعني هذا كان أصعب وأشرس خبر أنا سمعته بالحرب إجاني، خاصة أنه في الحرب كانت تحاول تتصل فيها كل يوم أو تبعت لي رسائل أو بأي طريقة تحاول توصل لي أنه هي بتحاول تسأل عني. فإجاني خبر استشهادها يعني كان كارثة وكان صعب جدا علي. وطبعا بديت أدرك أنه هي أول الخسائر والهزائم بدت بالنسبة لنا بالفقدان. تاني شغلة كانت صعبة جدا علي، يعني أنا سمعتها بالحرب برضو بأول شهر من الحرب، لما وصلنا خبر قصف منزلنا الموجود في منطقة النصر. يعني كان إشي صعب جدا علينا، حالة بكاء هستيري. هذا البيت والدي بناه من عام 1974، تخيل 1974 بيت من البيوت القديمة اللي إلها جنينة. طبعا تعب والدي فيه جدا، كان ببيت العيلة في كل الذكريات الحلوة والنجاحات والأفراح والمناسبات، كان هذا صدمة، بتشعر هيك إشي في روحك انكسر. طبعا صار انقطاع كامل في التواصل للأخبار، ما كناش نقدر نعرف إشي عن أخبار الدنيا. بالأيام إسرائيل عطلت الشبكة الهواتف المحمولة، يعني أنا أختي كانت موجودة في خانونس وسمعنا أنه كان في ضربة جنبها، قعدت أسبوع كامل أنا ما بعرفش إذا أختي لا قدر الله صار لها إشي أو هي ما زالت عقيد الحياة. اضطرينا إنه نخلي إخواتنا اللي في دول أوروبا يكلموهم دولي، كان يزبط أحيانا بعض الأوقات يطمئنوا عليهم إنه هم أمورهم تمام ويرجعوا يتصلوا فينا، وإحنا برفح يقولولنا إنه أختكم اللي بخانونس أو أختكم اللي بالنصيرات ما زالت على قيد الحياة واطمئنوا هم بخير. في مرة من المرات برضو بسبب قطع الاتصال قعدنا حوالي 10 أيام أختي ما بنعرف عنها إشي، اضطريت أنا وأخويا رغم إنه ما فيش مواصلات فيش سيارات، أي حد يمشي بالشارع الطيارة بتضربه، اضطريت أنا وأخويا نجازف بحياتنا وعدة مواصلات وعدة سيارات لما قدرنا نصلها في عبسان الكبيرة في مدرسة في خيمة كانت نازحة عشان نقدر إنه إحنا نطمئن عليها ونصل لها.
1: أما ما حدث مع السيدة رنا في رفح فكان وصفه ليس سهلا، لحظة فارقة بين الحياة والموت، بين النجاة واللا نجاة. هي النجاة كانت مكتوبة وهو المشهد صار كي لا ينسى. بلحظة واحدة تصبح الحياة بعينيك بلا أي قيمة، وتغدو النجاة هي الأمل الوحيد. وفي زحام الخوف لم يكن أحد يبحث عن شيء سوى فرصة أخرى للبقاء، ولو على هيئة نفس تنجو من الركام والوجع. تبقى تلك اللحظات شاهدة على هشاشة الإنسان أمام الفقد وعلى قوة القلب حين يتشبث بالحياة رغم كل ما ينهار من حوله.

طبعا أثناء تواجد في مدينة رفح في إحدى المرات فجأة اختفى الطيران بالكامل من السماء، وكلنا استغربنا، حسينا فجأة ما عادش في صوت الزنانة، وكنا متوجهين في قلب البيت لأنه إحنا بدنا نروح نصلي العشاء، وفجأة إحنا كنا الشقة الموجودين فيها كانت في الطابق الثالث، فجأة أنا ما سمعتش صوت قصف، أنا شفت نار أعلى من العمارة اللي إحنا ساكنين فيها، يعني نار في حياتي لم أتخيل، كأنها أهوال يوم القيامة. وبعدين أنا فوجئت بأنه صار قصف شديد جدا جدا جدا، وأنا مش عارفة كيف، أنا من منظر رعب النار كانت طفلة صغيرة قاعدة جنبي، حملتها، هذه بنت أخويا كانت، حملتها أنا بإيدي وطلعت أجري، وفجأة صار صوت الانفجارات متتالية، يمكن حوالي كانوا 7 صواريخ طلعوا مرمي، يعني القصف لعمارة مجاورة كان مشتبه فيها وجود أحد الأشخاص. وبعدين أنا في ثواني، أنا هذا كله في ثواني، أنا عملت، أنا حملت البنت وطلعت أجري لمنطقة تانية من غرف النوم، وبعد ما خلص الحدث طبعا صراخ وصوات، والعمارة راحت ورجعت مكانها، وصوت يعني تهشم الزجاج كان إشي مرعب. فوجئت بأنه قذيفة كاملة داخلة بالقلب الحائط اللي أنا كنت قاعدة جنبه بالضبط، وداخلة في قلب الكنبة، والكنبة كلها مقسمة 500 شقفة، وهذه الكنبة إجت بالضبط من الهواء، يعني من حمل هواية دخلت في قلب المحل ما أنا كنت قاعدة على الأرض أنا والبنت الصغيرة. فأنا لما شفت المنظر القذيفة اللي داخلة بقلب الحيطة، الكنبة المدمرة، المكان كله بعد ما كان نظيف ومرتب صار كله إزاز ورمل وحجار وتراب وغبر ودمار. تعالى رح نرجع نعيش ونكبر ونبني ونعمر بإذن الله، اللي إحنا مش رح نلحق نعمله رح يعملوه الأجيال القادمة. حب فلسطين في قلب الأطفال فلسطين موجود معاهم بالدم وبالميلاد وبالوراثة وبكل شيء، هذا بإذن الله تعالى موجود في كل بيت فلسطيني، مهما تغربنا مهما تشردنا مهما جار علينا الزمان، فلسطين باقية في قلوب الجميع، وإلا ما يجي يوم نرجع ونعمرها. الأمل موجود، متمسكين بمسيرتنا، متمسكين بنضالنا، متمسكين بغزتنا وبفلسطيننا، وإن شاء الله تعالى دائما الأمل بوجه الله إنه إلا ما يجي يوم حيكون في عودة.

هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج آلام وآمال، وهذه تحيات فريق العمل. رافقنا من الهندسة الإذاعية بسام محيسن، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته.

وأنا عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

Thank you.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، والبداية بالعناوين. استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة. بيت سالم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. الاحتلال يواصل اقتحام بلدة دير الباشا جنوب جنين منذ فجر اليوم. وغارة أمريكية على مواقع إيرانية، وطهران تقصف قواعد بالخليج. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل 3 أيام. كما أصيب مواطنان إثر إطلاق الاحتلال النار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصيرات، فيما أطلق طيران الاحتلال المسير النار تجاه خيام النازحين في محيط محطة أبو حجير شمال انصيرات. إلى ذلك نسفت قوات الاحتلال منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة. قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية إن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة رغم ما يتداول عن فترات هدوء نسبي، مؤكدا أن المستشفيات ما تزال تعمل تحت ضغط كبير وتستقبل إصابات بشكل متواصل نتيجة استمرار الاستهدافات في مناطق متفرقة. وأضاف أبو سلمية لإذاعتنا أن المنظومة الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تضرر أو تعطل عدد كبير من الأجهزة التشخيصية والمختبرات، ما يعيق تقديم الخدمة الطبية بشكل طبيعي.
1: الأوضاع الإنسانية والصحية صراحة صعبة جدا، خصوصا الأوضاع الصحية، وضع خطير جدا، في نقص كبير في كل شيء، في الأدوية والمستلزمات الطبية، يعني وصلت إلى أكثر من 50% من الأدوية الأساسية، غرف العناية المركزة، مرضى غسيل الكلى، المختبرات أصلا 86% من المختبرية غير متوفرة داخل قطاع غزة. نتحدث عن الأشعة، نتحدث عن الألتراساوند، نتحدث عن السي، كلها الآن غير متوفرة في قطاع غزة. الآن لدينا فقط في مدينة غزة وشمال قطاع غزة لأكثر من 1 مليون إنسان فلسطيني فقط جهاز سي تي واحد، وهو معرض للعطل في أي لحظة.
0: في المحافظات الشمالية أجبرت قوة الاحتلال المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طولكرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. كما أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد في محافظة طولكرم بحجة الأغراض العسكرية. في جنين دهمت قوات الاحتلال أكثر من 50 منزلا في بلدة بير الباشا جنوب المدينة وعبثت بمحتوياتها ونشرت فرق مشاتها في شوارعها واحتجزت عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيا خلال الاقتحام المستمر للبلدة منذ فجر اليوم. في نابلس تعرض شاب 18 عاما للدعس من قبل جيب عسكري للاحتلال في بلدة عقربة جنوب المدينة، وقامت قوات الاحتلال باحتجازه وهو مصاب عدة ساعات قبل تسليمه لطواقم الدفاع المدني، حيث وصفت إصابته بالطفيفة. أظهرت مقاطع فيديو مؤثرة قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على عائلة أبو هيكل في الخليل مساء الجمعة الماضي، ارتقى خلالها الطفل سام أبو هيكل 7 أشهر وأصيب والداه بجروح متفاوتة. التفاصيل في تقرير شادن الرماوي.
2: اقتربت مركبة عائلة أبو هيكل من جنود الاحتلال المتمركزين على الطريق، خفف الأب سرعته استعدادا للتوقف، وفي تلك اللحظة سمع دوي إطلاق نار. رصاصة واحدة اخترقت المركبة واستقرت في رأس الرضيع سام الذي كان بين ذراعي والدته. لم يكن الشهيد الرضيع سام أبو هيكل قد أكمل شهره 7، طفل لا يعرف من الدنيا سوى حضن أمه وصوت أبيه ودفء عائلته. كان عائدا مع أسرته في طريق عادي داخل الخليل، طريق لا يوحي بشيء سوى نهاية يوم عائلي بسيط. لكن في حيتا الرميدة انقلب كل شيء في لحظة واحدة لا يمكن للعقل أن يستوعبها. في جزء من الثانية لم يعد هناك طريق ولا مركبة ولا عودة، فقط صرخة أم تحتضن طفلها الذي ينزف أمام عينيها، ويدان صغيرتان لا تعرفان كيف تمسكان بالحياة التي بدأت تتسرب منهما بسرعة قياسية. الأب ينهار وهو يحمل ابنه يضغط على جرحه بيد مرتجفة لعل الوقت يتوقف. الأم المصابة تنظر إلى طفلها وهي عاجزة عن تصديق أن هذه اللحظة حقيقية وليست كابوسا. سينتهي بالاستيقاظ. رحل سام، لكن الرصاصة التي قتلته لم تصب جسده الصغير فقط، بل أصابت أيضا الرواية التي يروج لها الاحتلال عن جيش أخلاقي. فحين يقتل رضيع بين ذراعي والدته برصاصة جندي، تسقط الشعارات وتبقى الحقيقة وحدها، لا أخلاق في قتل الأطفال ولا إنسانية في تبرير دمائهم.
0: وتعقيبا على نشر هذا المقطع من قبل منظمة بيت سالم الحقوقية، قال مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم كريم جبران إن نشر التوثيقات المصورة والمواد الميدانية في هذا التوقيت بخصوص قتل الطفل سام أبو هيكل في الخليل جاء لكشف نمط متكرر من الانتهاكات طالت عشرات آلاف الأطفال خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب أي محاسبة حقيقية.
3: هو طبح لممارسات الجيش الإسرائيلي وجرائم الجيش الإسرائيلي اللي بيقوم فيها على مدى سنوات بحق الفلسطينيين، وإظهار مدى التسامح والحصانة اللي بوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل واللي أدت لتفاقم هذه الجرائم اللي قتلت إسرائيل فيها عشرات آلاف الأطفال خلال السنوات الأخيرة بدون أي محاسبة وبدون أي يعني وزن لحياة الفلسطينيين، سواء حتى كانوا أطفال أو غير أطفال.
0: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن مصادقة الكنيسة على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة المعتقلين تهدف لشرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتحصينها قانونيا في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة. وأكدت المؤسستان أن طرح هذا المشروع يكشف بصورة جلية إصرار منظومة الاحتلال على تحويل الإجراءات الاستثنائية في السجون التي فرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة وممنهجة. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وفد أوروبي برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتوتزمان، بحث آخر المستجدات السياسية والأوضاع الراهنة في الضفة والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وأوضح الشيخ الوفد الأوروبي أو أطلع الشيخ الوفد الأوروبي على أبرز التطورات والتحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على قدرة المؤسسات الفلسطينية على القيام بمهامها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال والمستوطنون على أبناء شعبنا. قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة المقرر سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل. وأكد خريشة تواصل الحراك في جنيف خلال الأيام المقبلة عبر لقاءات وفعاليات مع البعثات الدولية والمؤسسات الحقوقية لتسليط الضوء على جرائم المستوطنين والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا وحشد الدعم لاتخاذ هذه خطوات دولية عملية لمحاسبة المسؤولين عنها.
4: التقرير يتضمن رصد لمجموعة من الانتهاكات التي قامت بها المجموعات المسلحة المختلفة، وأشارت بشكل واضح إلى المجموعات المستوطنين من الانتهاكات التي تقوم بها على مدار الساعة، وبذكر عدد من الحوادث. لم يستطيعوا رصد كل هذه الحوادث لأنه منذ إعداد هذا التقرير الذي تم تسليمنا النسخة الأولى منه كانت في بداية شهر أبريل الماضي،

لبنان استشهد 6 مواطنين لبنانيين إثر قصف الاحتلال بلدات طردبة وصديقين وصرفة في وقت وجه فيه جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء سكان عدة بلدات بالتزامن مع تحليق الطيران المسير في الأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، معربة عن تضامن دولة فلسطين مع الدول الثلاث ومؤكدة على سيادة الدول العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها. وكان الجيش الأردني أعلن صباح اليوم اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران تجاه مدينة الأزرق، وذلك عقب إعلان الحرس الثوري استهداف القاعدة بصواريخ. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات دفاعه الجوي لأهداف جوية معادية في الأجواء، وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مكثف بالمسيرات استهدف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة. بيت سالم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. الاحتلال يواصل اقتحام بلدة بير الباشا جنوب جنين منذ فجر اليوم. وغارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

أتظن أنك بعدما أحبطتني ورقصت كالشيطان ف

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين لم تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيت.
4: لن أهاجر، لن أهاجر، لن أهاجر.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صبايا.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح. قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بير الباشا جنوب جنين منذ ساعات فجر اليوم وتداهم 50 منزلا.

0: منزلا وتفتشها وتحطم محتوياتها وتجبر قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. مقاطع فيديو مؤثرة تظهر قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على عائلة أبو هيكل في مدينة الخليل مساء الجمعة الماضي. وتعقيبا على نشر مقاطع الفيديو قال مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم كريم جبران إن نشره جاء لكشف نمطا متكررا من الانتهاكات طالت عشرات آلاف الأطفال خلال السنوات الأخيرة. مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة يقول إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الاثنين المقبل. والعفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية. وستة شهداء في لبنان إثر قصف الاحتلال بلدة طير دبة وصديقين وصيرفة في جنوب لبنان. وبنيامين نتنياهو يعتزم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إعلان جاء من حزب الليكود الذي يتزعمه ردا على تشكيك الرئيس الأمريكي في ذلك. والرئيس الأمريكي يعتبر أن طهران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب متوعدا إياها بدفع الثمن بسبب ذلك. الهند تعلن فقدان 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية وإنقاذ 21 آخرين إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا. والجو غدا حار نسبي في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
1: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء

لك شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعهدي.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إصابة مواطنة مساء اليوم إثر صدمة آلية للاحتلال مركبتها في قرية كفيرت غرب جنين. الاحتلال يواصل اقتحام قرية بير الباشا جنوب جنين منذ ساعات فجر اليوم، ويداهم نحو 50 منزلا ويفتشها ويحطم محتوياتها. قوات الاحتلال تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول الكرم على إخلاء المنطقة بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. استشهاد 13 لبنانيين إثر قصف الاحتلال بلدات عدة في جنوب لبنان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن هجمات إسرائيل على لبنان وسوريا بلغت حدا يهدد تركيا، أيضا مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إعلان جاء من حزب الليكود الذي يتزعمه، ردا على تشكيك الرئيس الأمريكي في ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بهجمات جديدة وقوية اليوم، متهمها بالاستخفاف بعقله والمماطلة في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. الهند تعلن فقدان 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية وإنقاذ 21 آخرين إثر هجوم أمريكي على السفينة بسبب خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون جو غدا الخميس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة، يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصيدة. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريم.
2: في غزة أصوات اعتادت أن تملأ المسارح، وخطوات كانت تعرف طريقها إلى الضوء، وأرواح صنعت الحياة يوماً فوق خشبة المسرح، ثم وجدت نفسها فجأة تصارع من أجل البقاء تحت القصف. في هذه الحرب لم يكن الفنان بعيدا عن المأساة، ولم يقف الكاتب متفرجا على المشهد، بل كان في قلبه يحمل خوفه وأسرته وذاكرته، ويغادر بيته كما يغادر الإنسان جزءا من روحه.

0: ضيفنا اليوم فنان ومخرج وكاتب فلسطيني، ارتبط اسمه بالمسرح وبالحكايات التي تمنح الإنسان مساحة للتنفس. لكنه في زمن الحرب كتب شهادة أخرى، شهادة لا تؤدى على خشبة المسرح، بل تعاش في الخيمة وبين النزوح وفي مواجهة الخوف والفقد. أهلا بكم أحبائي المستمعين، وهذا اللقاء المتجدد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيف حلقتنا الفنان والمخرج والكاتب الفلسطيني الأستاذ علي أبو ياسين. أهلا بك أستاذ علي.
1: أشكرك دكتورة رابعة على هذا التقديم الجميل، وأحب أن أرحب معك أيضا بمستمعينا الكرام الذين يتابعون برنامج حبر على الركام، ويسعدني أن أقدم كل التحية للمخرج ولكل العاملين في هذا البرنامج الرائع الذي يهتم بالأدباء وبهمنا الثقافي والإبداعي الذي نحن بأمس الحاجة إليه في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وصراعنا على الرواية الفلسطينية. وأنت من كتاب الرواية دكتورة ومن أديباتنا الرائعات، أقدم تحياتي لكل من يستمع لنا.
0: لكل إنسان مكان يشبهه، لكن الفنان يصنع مع المكان علاقة أعمق. فالبيت ليس جدرانا فقط، والمسرح ليس خشبة وإضاءة فحسب، بل هما امتداد للروح ومرآة للذاكرة والهوية. ومن هنا نبدأ. أستاذ علي، قبل الحرب كيف كنت تصف علاقتك ببيتك وبغزة وبالمسرح بوصفها أمكنة شكلت هويتك الإنسانية والفنية؟ ماذا كان يمثل لك البيت، لا بوصفه مأوى فقط بل بوصفه ذاكرة شخصية وعائلية؟ وحين تستعيد اليوم تفاصيل حياتك قبل الحرب، ما أكثر ما تشتاق إليه؟
1: قبل الحرب كانت حياتي بالتساوي ما بين المسرح والمنزل. كنت أقضي تقريبا نفس الفترة الزمنية في المسرح أقضيها بالمنزل مع عائلتي، ولكن للأسف تم تدمير مسرح المسحال الذي كان بمثابة منزلي، وذهب معه كل ذكرياتي من ديكور ومن ملابس ومن تصفيق حار للجمهور ومن عرق البروفات ومن فرحتنا بدخول الجمهور إلى قاعة العرض. هناك ذكريات جميلة وكثيرة لا يمكن أن تنسى داخل المسرح، وللأسف تم في هذه الحرب أيضا تدمير مسرح الشوى الذي أتذكر أنني قمت بتقديم عرض إبريق الزيت عليه سنة 1990، وكان هذا افتتاح للمسرح لمسرح الشوى بهذا العرض، أول عرض قدم على خشبة المسرح. في هذه الحرب تم تدمير الدور الطابق الأخير في منزلي، شقة ابني، وهذا البيت بنيناه من عرق ودموع بعد أن عشنا جل شبابنا في منزل من القرميد ثم أصبح من الأسبست، والآن حلمنا بتشييده من البطون المسلح، ولازلنا نعيش به، ونحمد الله أنه لم يدمر ولا زال يأويني ويأوي بناتي التي دمرت بيوتهم. نعيش الآن تقريبا 20 شخص داخل المنزل وأكثر. وطبعا ذكرياتي في منزلي في مخيم الشاطئ هي ذكريات جميلة، ذكريات الطفولة، ذكريات الألعاب والمسابقات والناس الطيبين. ولكن المخيم كفعل نتيجة النكبة هو لا يصلح للعيش الآدمي، أزقة ضيقة، بيوت مهترئة. وهذا لا يعفي أن نقول أن الناس الطيبين هم كنوز هذا المخيم. هذه ذكرياتي مع المنزل. أما غزة فغزة كما البيت، رأيتها تكبر أمام عيني. كنت أفرح حينما يشيد مطعم، وحينما يبنى برج، وحينما يتزوج شاب أو طالب ينهي دراسته. هذه غزة أشعر أنها غزتي، أنها ملكي. والآن العذاب لدي مضاعف حينما أراها مدمرة.
0: هناك لحظات يدرك الإنسان فيها أن العالم الذي عرفه لم يعد كما كان، لحظة لا تقاس بالدقائق بل بما تتركه في الروح من رجفة. وفي الحروب ثمة مشهد أول يبقى عالقا في الذاكرة، كأنه الحد الفاصل بين حياة مضت وأخرى فرضت بالقوة. أستاذ علي، كيف عشت الساعات والأيام الأولى للحرب؟ هل تتذكر اللحظة أو المشهد الذي شعرت فيه أن هذه الحرب لن تشبه ما عرفتموه من قبل؟ ومتى شعرت للمرة الأولى أن الفنان داخلك لم يعد قادرا على الاحتماء بالفن وحده؟
1: في الحقيقة منذ الدقائق الأولى حينما فتحت على قناة الجزيرة يوم 17 أدركت أن ردود فعل الاحتلال الإسرائيلي ستكون كبيرة على ما حدث. لأننا عندما تم خطف جلعاد شليت دفعنا ثمنه 8000 شهيد وحصار وحروب وعذاب كبير. فحينما شاهدت ما حدث في غلاف غزة قلت لزوجتي سندفع 10000 من الشهداء نتيجة ذلك، وسيكون دمار وخراب كبير. وقالت لي الجميع يحتفل بالانتصار والجميع يحتفل بما يحدث. وقتها كنت أبكي، فقالت لي لماذا تبكي؟ قلت لها على ما سيحدث لغزة، هذه مغامرة كبيرة. منذ الدقائق الأولى أدركت أن ردة فعل الاحتلال الصهيوني ستكون كما شاهدنا ونشاهد الآن، دمار شاسع لغزة، عشرات بل مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من نصف سكان غزة مشردين بالخيام، ولا زلنا معلقين ما بين حياة وحياة، ما بين الحياة والموت، ما بين الألم والأمل. غزة جريحة، كل سنتيمتر في غزة ينزف من الوجع. ونأمل أن يكون القادم خير وسلام، حتى يستطيع الناس هنا يتنفسون هواء مختلفا فيه كثيرا من الأمان وفيه كثيرا من الأمل.
0: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر، إنه اقتلاع. أن تحمل ما استطعت حمله وتترك خلفك ما لا يمكن حمله: الذكريات، التفاصيل، رائحة البيت، وذلك الإحساس البسيط الذي اسمه الأمان. وفي الخيمة يتعلم الإنسان شكلا جديدا من الصبر، ويختبر معنى آخر للخوف. أستاذ علي، كيف عشت تجربة مغادرة البيت بالقوة للمرة الأولى؟ ما الذي شعرت أنك فقدته فعلا لحظة النزوح القصري؟ كيف كانت الحياة داخل الخيمة؟ وهل هناك مشهد من أيام النزوح القصري ما زال يعيش في ذاكرتك حتى الآن؟
1: في الواقع يعني حياة النزوح حياة تشبه الحياة، ومع أنني كنت أنا من المحظوظين أنني نزحت داخل منزل صديق، ولكن وفر لي أنا وزوجتي غرفة، ووفر لأبنائي مكان من الزينغو. هذا كما كان أفضل من خيمة وأقل من غرفة، ولكن كنا جميعا نعيش سويا في مكان رحب. طبعا كان نزوح قاسي، لأننا لسنا في منزلنا، لأنه لا يتوفر يعني مقومات الحياة التي تصلح. كان متوفر شيء يشبه الحياة، لا مطبخ، لا صالون، لا يعني حمام واحد لنا جميعا. كانت الحياة صعبة جدا، تعرضنا طبعا لعدة مرات للقصف داخل المنزل، يعني يقصفوا البيوت المجاورة لنا فيدمر جزء من هذا المنزل الذي كنا نقطنه، ظل يدمر حتى في النهاية دمر 4 مرات، وأصبح المنزل شبه أطلال. وفي إحدى المرات هال الركام على ابني وزوجته وأبنائه، وذهبنا نركض. أنا كنت أركض أنقذ بالجيران الذين كانوا يقطنون بجانبنا، وكان الناس ينقذون بابني وزوجته. نجونا من الموت عدة مرات خلال هذه الحرب الذي لم يسلم منها أحد، ولكن كانت لحظات قاسية جدا، لحظات تشعر بها أنك تتنفس لحظاتك الأخيرة في هذه الحياة. كثيرا ما كان نتيجة القصف انقطع الأكسجين، ولم نعد نستطيع على التقاط نفس واحد من الهواء.
0: الفنان غالبا يكتب الألم ويجسده ويمنحه صورة وصوتا، لكن ماذا يحدث حين يصبح هو نفسه داخل النص، حين لا يعود شاهدا على المأساة بل واحدا من تفاصيلها؟ كيف يكتب الفنان وهو يحمل وجعه الشخصي، وكيف يصنع المعنى وسط هذا القدر من الفقد؟ أستاذ علي، كيف غيرت الحرب علاقتك بالفن والكتابة؟ هل شعرت في لحظة ما أن اللغة تعجز عن حمل ما يحدث؟ وكيف ولدت الحاجة إلى توثيق هذه الشهادات الحية؟ بعد كل ما عشته، كيف ترى مستقبل الفن والمسرح في غزة؟
1: شعرت أن كل شيء لا قيمة له أمام ما يحدث من قتل جماعي لنا وتدمير، من بشاعة ما يحدث من قتل أطفال وتدمير للمستشفيات والمدارس. كل القوانين الإنسانية انتهكت، كل القيم تم الاعتداء عليها على مرأة ومسمع من العالم. شعرت أن القانون الدولي فارغ من محتواه، العدالة، مجلس الأمن، هيئة الأمم، محكمة لاهاي، كل ذلك فقط للأغنياء، للدول السيادية، الفقراء لا شيء لهم.

0: ضعفاء لا شيء لهم. وشعرت كل ما قرأت وكل ما كنت أؤمن به قد سقط في هذه الحرب. الجميع تعرى، وفي نفس الوقت كنت لا أستطيع إلا أن أكتب لكي أعبر عن غضبي، لكي أنقل مأساة أبناء شعبي إلى العالم، لكي يسمعوا صوتنا. وكثيرا من مسيرة التضامن ما كانت تقرأ مقالاتي التي ترجمت للعديد من اللغات. وقتها شعرت أن هناك أحرار في العالم يسمعون صوتنا ويستطيعون التفاعل ويصرخون بإيقاف الحرب. أدركت معنى قوة الكلمة واستمريت بالكتابة. فهذا تناقض بين حالتين، حالة الصمت وحالة الغضب. أصبح هناك غضب عالمي كبير تجاه ما يحدث في غزة. وبعد ذلك، بعد أن أخذنا برهة من الهدنة وتم الإعلان عن إيقاف الحرب، ولكن عمليا الحرب لم تقف، بدأت أفكر جديا في أن أكتب عن الحرب حتى أحفظ الذاكرة للأجيال القادمة، لأن نكبة 48 لم تحفظ أعتقد كما يجب. حينما كنت أجلس مع والدي لم يكونا يحدثاني كثيرا عن النكبة وتفاصيلها. أردت أن أكتب هذه التفاصيل قبل أن أنساها أنا. والآن حينما أقرأ في كتابي غزة حليب الآلام، بات الكتاب يذكرني ببعض التفاصيل التي قد أنساها.
1: تعجز الأسئلة أحيانا عن الإحاطة بكل شيء، ويبقى النص الأدبي أقدر على حمل الوجع وأصدق في نقل ارتجاف الروح. وفي هذه المساحة أحبائي المستمعين، نترك المجال لضيفنا الكريم ليقرأ لنا مقطعا من تجربته الكتابية من قلب الشهادة ومن قلب غزة.
0: نص من نص عجائب الدنيا الثمانية من كتاب غزة حليب الآلام. شخصيا كشاهد يحيا في عين العاصفة ويرى أحوال نصف المجتمع وما يعانيه من مشاق على مدار الوقت، لا يسعني سوى أن أطبع قبلة احترام وتقدير على جبين كل امرأة وقفت بكل شجاعة وتضحية بجانب الشق الإنساني من الحياة، الحياة التي لا يمكن لها أن تكتمل دونكم. أتمنى أن تنتهي الحرب غدا وتعود كل النساء إلى حياة تشبه الحياة، ويحاول الجميع أن يعوضهن ولو قليلا عما عانينه بهذه الحرب التي لا وصف لبشاعتها. نعم، كل من عاش الحرب تعرض للخوف والقلق وعدم الأمانة والحرمان والخذلان والصدمات النفسية التي تنأى الجبال عن حملها، ولكن كل ذلك فور انتهاء الحرب سوف يتلاشى. أعلم أن الحرب ستلقي بظلالها عميقا في النفوس، وسيظل هناك بعض الندوب التي لن تنسى، ولكن هناك منتج لإنسان جديد صغر من نار وخيمة وصبر واحتمال وحرمان، يعرف كيف ينبعث مرة أخرى كالعنقاء أكثر قوة وأشد صلابة، عصي على الانتصار.
1: ما بين خشبة المسرح وخيمة النزوح مسافة تختصر وجع غزة كله، لكنها تختصر أيضا قدرة الإنسان الفلسطيني على أن يحول الألم إلى شهادة، والشهادة إلى معنى، والمعنى إلى حياة. ضيفنا اليوم لم يكن يروي الحرب من بعيد، بل نقلها إلينا من قلب التجربة ومن ذاكرة

0: ما زالت تنبض بما رأت. شكرا جزيلا للفنان والمخرج والكاتب الفلسطيني الأستاذ علي أبو ياسين على هذه الشهادة الصادقة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدرينلي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. إلى لقاء آخر من برنامج حبر على الركام. ما دام في غزة من يكتب وجعها ويحمل حكايتها ويمنعها من الغياب.
1: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال ترحل المواطنين شرق مخيم نور شمس وتستولي على أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بمحافظة طول كرم. منظمة العفو الدولية تؤكد أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية بهدف تسريع الضم. ترامب يتوعد إيران بهجمات جديدة ويتهمها بالمماطلة في المفاوضات والاستخفاف بعقل واشنطن. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب مواطنان إثر إطلاق الاحتلال النار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصيرات. أصيبت مواطنة مساء اليوم إثر صدمة آلية للاحتلال مركبتها في قرية كفيرة غرب جنين، وجرى نقلها لمستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج. تواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية بير الباشا جنوب جنين منذ ساعات فجر اليوم، حيث داهمت نحو 50 منزلا وفتشتها وحطمت محتوياتها، كما أغلقت آليات الاحتلال في وقت لاحق من مساء اليوم داخل بلدتي عجة وعنزة جنوب جنين وعرقلت حركة مركبات المواطنين. إلى ذلك، أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية، كما أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بحجة الأغراض العسكرية. هدمت قوات الاحتلال اليوم منزل المواطن محمود مليحات في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس، والذي يؤوي 10 أفراد من عائلته. أظهرت مقاطع فيديو مؤثرة قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على عائلة أبو هيكل في مدينة الخليل مساء الجمعة الماضي، ارتقى خلالها الطفل سام أبو هيكل 7 أشهر. التفاصيل في تقرير شادن الرماوي.
1: اقتربت مركبة عائلة أبو هيكل من جنود الاحتلال المتمركزين على الطريق، خفف الأب سرعته استعدادا للتوقف، وفي تلك اللحظة سمع دوي إطلاق نار. رصاصة واحدة اخترقت المركبة واستقرت في رأس الرضيع سام الذي كان بين ذراعي والدته. لم يكن الشهيد الرضيع سام أبو هيكل قد أكمل شهره 7، طفل لا يعرف من الدنيا سوى حضن أمه وصوت أبيه ودفء عائلته. كان عائدا مع أسرته في طريق عادي داخل الخليل، طريق لا يوحي بشيء سوى نهاية يوم عائلي بسيط. لكن في حيت الرمادة انقلب كل شيء في لحظة واحدة لا يمكن للعقل أن يستوعبها. في جزء من الثانية لم يعد هناك طريق ولا مركبة ولا عودة، فقط صرخة أم تحتضن طفلها الذي ينزف أمام عينيها، ويدان صغيرتان لا تعرفان كيف تمسكان بالحياة التي بدأت تتسرب منهما بسرعة قياسية. الأب ينهار وهو يحمل ابنه يضغط على جرحه بيد مرتجفة لعل الوقت يتوقف. الأم المصابة تنظر إلى طفلها وهي عاجزة عن تصديق أن هذه اللحظة حقيقية وليست كابوسا سينتهي بالاستيقاظ. رحل سام، لكن الرصاصة التي قتلته لم تصب جسده الصغير فقط، بل أصابت أيضا الرواية التي يروج لها الاحتلال عن جيش أخلاقي. فحين يقتل رضيع بين ذراعي والدته برصاصة جندي تسقط الشعارات وتبقى الحقيقة وحدها، لا أخلاق في قتل الأطفال ولا إنسانية في تبرير دمائهم.
0: وتعقيبا على نشر مقاطع الفيديو، قال مدير البحث الميداني في المنظمة أو منظمة بيت سالم كريم جبران إن نشره جاء لكشف نمطا متكررا من الانتهاكات طالت 10,000 الأطفال خلال السنوات الأخيرة.
2: هو قبح لممارسات الجيش الإسرائيلي وجرائم الجيش الإسرائيلي اللي بيقوم فيها على مدى سنوات بحق الفلسطينيين، وإظهار مدى التسامح والحصانة اللي بوفرها المجتمع الدولي لإسرائيل واللي أدت لتفاقم هاي الجرائم اللي قتلت إسرائيل فيها عشرات آلاف الأطفال خلال السنوات الأخيرة بدون أي محاسبة وبدون أي يعني وزن لحياة الفلسطينيين، سواء حتى كانوا أطفال أو غير أطفال.
0: أكدت منظمة العفو الدولية أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وأكدت المنظمة أن التطهير العرقي يستدعي تحركا دوليا عاجلا. استشهد 13 لبنانيا اليوم إثر قصف الاحتلال بلدات عدة في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حوالي 3700 شخص استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ شهر أذار مارس الماضي. إلى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على لبنان وسوريا بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. وقال أردوغان إن تلك الهجمات التي أوصلت المسألة إلى حد يهدد تركيا، مضيفا أن أمن أنقرة مرتبط بأمن هذين البلدين. يعتزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إعلان جاء من حزب الليكود الذي يتزعمه، ردا على تشكيك الرئيس الأمريكي في ذلك. وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام قليلة على توبيخه لحليفه المقرب بكلمات نابية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة وقوية اليوم، متهمها بالاستخفاف بعقله والمماطلة في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. وأضاف أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي وبأن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى التوقيع. يأتي ذلك عقب شن إيران ضربات صاروخية على الأردن والبحرين والكويت قائلة إنها ردا على ضربات أمريكية طالت أراضيها بعدما اتهمتها واشنطن بإسقاط مروحية عسكرية فوق مضيق هرمز. أعلنت الهند فقدان 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية وإنقاذ 21 آخرين إثر هجوم أمريكي على السفينة بسبب خرقها الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا واستدعت وزارة الخارجية الهندية القائم بالأعمال الأمريكي وقدمت احتجاجا شديد اللهجة على الهجوم. تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا غربيا يدعو إيران لتقديم معلومات فورية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالوصول إليه وإلى كافة منشآتها النووية. ويلزم القرار طهران بمنح الوكالة كل ما يلزم من صلاحيات للتحقق مما تصرح به على الأرض. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون جو غدا الخميس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا التذكير بأبرز العناوين. قوات الاحتلال ترحل المواطنين شرق مخيم نور شمس وتستولي على أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بمحافظة طول كرم. منظمة العفو الدولية تؤكد أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية بهدف تسريع الضم. ترامب يتوعد إيران بهجمات جديدة ويتهمها بالمماطلة في المفاوضات والاستخفاف بعقل واشنطن. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
3: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالي مرفوع، صوتك بالعالم مسودك فيه.
2: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدي الشخصي والمهني. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
4: لن تكسروا أعناقنا، لن تهدموا أسواقنا، نحن الثبات المقدم.
5: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا مجددا في حلقة أخرى من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة الزميلة شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق.
6: يا أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية.
5: عارفين شروق أكثر عنك وعرف المستمعين أيضا.
6: أنا بدأت بالمجال الصحافة من 2019. هذه السنة كانت تشهد على حدث كبير جدا غزة، اللي هو مسيرات العودة اللي انطلقت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وكان هذا الحدث يعتبر انطلاقتي في هاي المهنة، وتحديدا جانب المراسلة الميدانية. وكان كمان هذا العام بداية عملي مع تلفزيون سوريا كمراسلة داخل مناطق قطاع غزة. قطاع غزة شهد جولات تصعيد عديدة، وكذلك حروب، وإلى هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية اللي حتى الآن مستمرة ضد أهالي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
5: كنت في الميدان وبقيت صامدة طوال فترة العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الذي ذكرتيه الآن. وحتى الآن حدثينا عن هذا البقاء والاستمرار والمثابرة، وكيف كنت تعملين منذ بداية الحرب وحتى الآن.
6: العمل في ظل حرب إبادة جماعية مش سهل، كان الأمر قاسي جدا في ظل أوجه المأساة الواسع أو الأوجه الواسعة والممتدة في غزة. طبعا أنا من أول الحرب ولغاية الآن بغطي الأحداث اللي بتصير في غزة، الأزمات، تداعيات الحرب الواسعة اللي بتصير على الناس، بتصير علينا كصحفيين. ما في أي اختلاف في ظل الحرب وتحت واقع ووقف الحرب الإسرائيلية الوحشية. طبعا كل الأزمات اللي عانى منها الفلسطينيين في غزة احنا عانينا منها، بدءا من النزوح. أنا من سكان شمال القطاع، تحديدا من منطقة الاتصالات، هي منطقة واقعة غرب مخيم جباليا. من أول أيام الحرب نزحت من هذا المكان، خرجت كان عشان عملي وهيك، رحت لمجمع الشفاء الطبي. ومن مجمع الشفاء الطبي مع أول إنذار خروج ونزوح قصري وأوامر إخلاء قصرية خرجت إلى محافظة القصة، تحديدا لمشفى شهداء الأقصى. وطبعا حال كحال الصحفيين الموجودين بغزة وجدوا من المشافي مكان للإيواء، ومكان أيضا لاستمرار العمل، خصوصا أن المستشفيات فيها مقومات أساسية للعمل الصحفي. إحنا نحكي عن كهرباء مش متوفرة غير بالمشافي، نحكي عن إنترنت كمان كان متوفر بالمشافي.
5: على الرغم من أنه هذه الأماكن كانت خطرة جدا في البدايات وكانت تستهدف كثيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي المشافي بالتحديد،
6: المشافي كان في عليها حرب واسعة من الجيش الإسرائيلي، زي ما حكيت لك أنه ما في أي جانب فيلم من هاي الحرب حتى المشافي. أنا كنت مارجة من شهداء الأقصى، من الشارع المؤدي لشهداء الأقصى، وانتبهت لمنزل استهدف وقت ما كنت أنا بالأقصى يعني بالمشفى. هذا المنزل لما تم استهدافه ما كان في إنترنت،

0: الانترنت، ما كان في اتصالات، تشهد على اثر استهداف المنزل. زميلنا احمد الدير وهو كان صحفي في بوابه الهدف، احمد كان بيشتغل بزاويه مهنته من داخل الاقصى، ولكن في قضيه وصلت لمكان عمله وللنقطه اللي هو موجود فيها. هذه القضيه يعني ادت الى قطع الدماغ او خلع دماغه، وانا هذا المشهد ابدا ما بنساه لما شفت احمد زميلنا ملقى على الارض بدماغه بجانبه. فكل ما بمر من هذا البيت تذكر زميلنا احمد الدير اللي استشهد في الاشهر الاولى من الحرب. المسافه كانت دائما يتم استهدافها داخل المشافي ومحيط المشافي. كان يمكن هذا الحدث هو أول الأحداث اللي أنا شفتها وشاهدتها أصابت الطواقم الصحفية داخل المشافي، وأنا كنت شاهدة على هذا الحدث. وبعد هيك يعني توالت الأحداث من استهداف خيام صحفيين بالمستشفى، استهداف خيام صحفيين الموجودة في محيط المستشفى. فالاحتلال الإسرائيلي من بداية الحرب خلت من العقاب، ولا يوجد أي جهة توقفه من أجل منع استهدافاته للصحفيين، وبالتالي هو استمر بارتكاب هذه الجرائم ضد الطواقم الصحفية، ضد الطواقم الطبية والمستشفيات الموجودة في غزة. طبعا هذا الجانب أنا بحكي لك عن المأوى اللي كان إحنا كان يسبب لنا قلق وخوف كثير كبير، خاصة
1: أن المستشفى اللي إحنا لجأنا إلها كمان. نعم، أنت كصحفية يا شروق ابتعدت عن أهلك رغم هذا العدوان ورغم نزوحك ونزوحهم، ولكنك لم تكوني مع أهلك خلال هذه الفترة. بطبيعة عملك الصحفي أثرت البقاء مع زملائك الصحفيين والصحفيات في أماكن تواجدهم حتى تكملين التغطيات، أليس كذلك؟
0: صحيح، أنا لحتى الآن بعيدة عن أهلي. يعني مع وقت إطلاق النار اللي صار في شهر أكتوبر 2025 العام الماضي، مع ذلك يعني أنا ما اجتمعت مع أهلي أو عدت لأحضان العيلة. أنا حالياً عايشة مع عدد من الصحفيات في مأوى خاص للصحفيات. هذا المأوى وفرته مؤسسة فلسطينيات اللي تدعم الصحفيات الفلسطينيات سواء بالضفة الغربية أو حتى بقطاع غزة.
1: نعم، كل الاحترام.
0: مش الوحيد، هناك مأوى ثاني في مدينة خان يونس بضم أيضا عدد من الصحفيات. هذه الفكرة كانت هي الفكرة الوحيدة اللي خرجت لإيواء الصحفيات لتوفير بيئة مناسبة لاستمرار العمل. احنا بنحكي عن بيت مأوى للمبيت وكذلك للعمل. يعني المأوى هذه بتوفر لنا كهرباء انترنت على مدار الساعة، خاصة ان احنا نعتمد على الطاقة البديلة، ما في كهرباء، ما في خطوط كهرباء، ولكن الحل الامثل هو الطاقة البديلة عن طريق الالواح الشمسية والبطاريات

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، ومعنا الصحفية ومراسلة التلفزيون سوريا في قطاع غزة شروق شاهين. كيف كانت أيام العدوان بالنسبة لك مع عائلتك ونزوحكم كباقي العائلات، فقدانكم لمنزلكم، صعوبة الحياة التي واجهتكم كما ذكرت من نقص في الغذاء ومقومات الحياة؟ كيف مررتم بكل هذه المعاناة؟ ما هي المشاكل التي تعرضتم لها؟
1: يعني صعب أختصر لك كل شيء، لأنه إحنا اللي بنعيشه صعب إنه ينقل ويحكى عنه
0: نعم.
1: أو حتى يشاهد، لأنه إحنا على قد ما إحنا نصور ونوثق ونتابع، لكن الكاميرات ما بتظهر الوجه التفاصيل الدقيقة جدا من هذه المعاناة. بداية يعني أنا أول نزوح أنا نزحت لحالي، وعائلتي تركت في الشمال، ما كانت بدها تنزح أو تخرج من المنطقة. نزحت لشهداء الأقصى وهم بقوا يعني لفترة، وبعد هيك قرروا إنه ينزحوا، نزحوا الانفراط، ومن الانفراط طبعا خرجوا على رفح. وأنا كمان كنت أحاول إنه دائما مكان نزوحي يكون هم هو مكان نزوحهم، على الأقل بنفس المحافظة. ما بقدر أتخيل إنه أكون أنا في مكان كثير بعيد ما أقدر أوصل لهم وهم في مكان. إلى حين طبعا نزحوا على رفح، وإحنا كنا نعتقد أنا وياهم إنه مدينة رفح راح تكون هي خلاص آخر فترة نزوح، آخر منطقة نزوح وهيك. ولكن بكل أسف يعني بجاحة الاحتلال أو ظلم الواقع على الفلسطينيين، إنه حتى مدينة رفح اللي كانت بتأوي أكثر من 1,000,000 نازح تعرضت لعملية عسكرية، لحتى الآن هاي المدينة لحتى الآن سكانها ما قدروا يرجعوا لها. كان بيتنا مدمر، احنا البيت عندنا انقصف، او المربع السكني الخاص فينا بالحي انقصف ب 10 اكتوبر، يعني اول ايام الحرب على غزة. واحنا للوهلة الاولى لما نظرنا للبيت قلنا بيتنا غير صالح للسكن، ولكن مع العودة ومع رؤيتنا للدمار الكبير الواسع اللي صار بغزة، صرنا نحمد الله على البيت الموجود حتى بشكل الدمار المدمر. يعني احنا في عنا أرضية بلاط وهيك، الشيطان مش ملزقة في بعض، فيها فتحات وهيك ما في سقف، ولكن مع الحالة العامة والأزمة الكبيرة بموضوع المأوى احنا حمدنا الله على هذا الاشي المتوفر، وبلشنا نرجع تاني نعمل بالبيت توادر نايلون أشياء من المتوفرة طبعا. ولكن تفاجأنا باستئناف الحرب مرة تانية، ولما صار وقت إطلاق النار الأول والعودة أنا قلت خلص إنه لازم أرجع لعائلتي هيك، ولكن استئنفت الحرب ورجعت في فترة تانية، وعائلتي نزحت عند بيت خالتي بالشاطئ. وبكل أسف الشاطئ لم يكن الخيار إنه الأخير للنزوح، بل العكس إنه صار توسيع للعملية العسكرية في مدينة غزة، واضطررنا مجددا للنزوح لبيتنا الأولى بانفراد. هاي النزوح أنا هي المرة الوحيدة اللي أنا بشهد فيها على نزوح عيلتي، لأني أنا كنت معهم على كل فصول المأساة، نقل المعدات، أنت بتحتاري شو بدك تاخذي. صراحة هي المرة الثانية يمكن أخاف لأنه أصلاً ما في أغراض، يعني الأشياء إحنا روحنا فيها من النزوح رجعنا نزحنا فيها، ولكن أنت بعز عليك نفسك إنه أنت قررت خلاص بدك تستقر، بدك تقعد في بيتك، بدك تشعر بالأمان. حتى هذا الشعور يعني استكثروا علينا الإسرائيليين وهيك، فقرروا يستأنفوا الحرب مرة ثانية
0: وقصف البيت كاملا
1: مرة ومرة بكل أسف. ولما رجعنا على البيت لقينا المنطقة مش مثل ما تركناها، فكان صعب. فالحياة جدا صعبة، صدقين المي صعبة، إنه إحنا نجد المي الصالحة للشرب صعب، الغذاء المتوفر بالطريقة الآدمية بالأسعار المناسبة صعب جدا. يعني إحنا كصحفيين نتلقى الرواتب، ولكن في غيرنا قادرين ناكل، قادرين نشرب في الحد الأدنى. تخيل أنا بحكي لك في الحد الأدنى، ما بحكي لك إلى حد الرفاهية، فما بالك بالناس اللي وصلت لحد فقر مدقع وما في عندها أي دخل أو مصدر دخل أساسي تتلقاه بشكل شهري. احنا نحكي عن حرب استمرت لاكثر من عامين، فرص عمل فقدتها الناس بشكل كثير كبير. فلهيك الوضع الناس كثير صعب. لحتى الان اسرائيل بتسكر المعابر، بتمنع دخول المواد الغذائيه بشكل اساسي، المواد الطبيه، حاله المرضى بتبكي داخل المشافي، كمان مصادر الايواء غير متوفره. كان وزاره الاشغال بالتعاون مع الامم المتحده ادخلوا بعض الخيام الى حد ما افضل الموجود.
0: حتى هذه الخيام لا تفي بالغرض كما ذكرتي، هي لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف ولا من الحشرات والقوارض المنتشرة حاليا في قطاع غزة، ربما يعني بحاجة بالطبع ليس لخيام إنما لكارفانات كما يقولون. للأسف قطاع غزة البنية التحتية مدمرة تماما، عادت إلى الوراء لعشرات الأعوام، وإعادة الإعمار ستكون مرحلة صعبة وشاقة. من منظورك كصحفية شروق، كيف يتطلع

0: المواطنون إلى المرحلة القادمة؟
1: يعني صراحة هناك تخوف كبير جدا من استئناف الحرب، حتى لو يعني الذي يجري ويتابع الأحداث يقول بأن الحرب إن عادت فلن تعود مثل ما كانت عليه سابقا، مثل النزوح أو العمليات البرية الواسعة وما إلى ذلك. هناك تخوف كبير من الناس من أيضا إبقاء الوضع كما هو. الناس اليوم بحاجة لوقف الحرب بشكل كامل، لفتح المعابر، البدء بإعادة إعمار غزة. إحنا نحكي عن ملايين الأطنان من الركام موجودة بغزة وتحتيها كثير جثث لحتى الآن الناس ما قدرت تصلحها، والدفاع المدني ما قدر ينقسمها لأنه ما في معدات مناسبة، وأصلاً تحللت مع بقائها لفترة طويلة تحت الركام. غير هيك الناس إنه حابة ترجع لبيوتها، بس إنه بيوتها مدمرة، ولكن إنه إزالة ركام البيت لتوجد على الأقل بالأرض اللي هي أرضها وبيتها ومكانها وحيها. لكن كل هذا الأمر ما بيصير إلا إذا صار وقت إطلاق النار. انسحاب إسرائيلي من الخط الأكثر، اليوم إسرائيل بتسيطر على 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة،
0: خاصة هذه المنطقة هي أيضا مناطق زراعية خصبة، ربما تكون مناطق السلة الغذائية لقطاع غزة. نعم،
1: إحنا بنحكي عن مناطق واسعة بتسيطر عليها إسرائيل. هاي مناطق زراعية زي المناطق الشرقية، بلدة خزاعة، عنا شرق الحدود، شرق المحافظة الوسطى، شرق مدينة غزة كان فيها أراضي تاسعة وواسعة جدا، كانت مكان لزراعة المحاصيل الموسمية وغير الموسمية، كانت في مشاريع زراعية كبيرة، كانت تعتبر هاي الأراضي زي ما حكيت السلة الغذائية. يعني 70% من اعتماد السوق المحلي على هاي الأراضي، على المحاصيل اللي بزرعها سكان غزة بأنفسهم. ولكن ما سيطرت إسرائيل على هاي الأراضي، الناس فقدت هاي المحاصيل، فقدت السلة الغذائية بشكل عام، وفقدت أيضا مكانها، بيتها، حيها، أراضيها. طلب اليوم متطلبات السكان هنا إنه الجيش الإسرائيلي ينسحب مثل ما كان قبل السابق من أكتوبر، يرجع على الحدود الشرقية، أقصى الحدود الشرقية، بحيث إنه الناس ترجع لبيوتها. يعني أنا قبل أيام قابلت سيدة بمواصلة عامة تبكي، وعندها بتعاني من اكتئاب شديد لأنها مش قادرة تلم شمل أولادها متزوجين، مش قادرين يوصلوا لمكان إنه يسمعوا من شمل عيلة.

0: من صوت فلسطين. لازلنا وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام ضمن برنامج شهود الحقيقة، وهذه الرواية على لسان الزميلة الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة شروق شاهين لفترة العدوان وحتى الآن. ما الذي اختلف في اختيارك المواضيع والقصص في الوقت الحالي عن فترة الحرب؟
1: حاليا كصحفية يعني أكثر المواضيع اللي إحنا نتحدث فيها أو أنا بشكل شخصي هي تداعيات الحرب على غزة، الأزمات اللي خلفتها الحرب على غزة، لأنه الناس بحاجة إنه توصل رسالتها، بحاجة لتوجد حل. فإحنا كصحفيين وأنا كصحفية بحاول من خلال هاي التقارير الميدانية المصورة المكتوبة وحتى عملي عبر المنصات الخاصة فيا، يعني بحاول أوصل صوت الناس رسالتهم، الجريح، المريض اللي بحاجة للسفر فتح معبر رفح، سفر آلاف الجرحى اللي بينتظروا أو في قوائم الانتظار لسفرهم خارج القطاع لتلقي العلاج، الأدوية اللازمة لإدخالها للمسافر قطاع غزة، أيضا أزمة المياه، عندنا 90% من نسبة المياه في قطاع غزة ملوثة بحسب الإحصائيات الرسمية، فما عندنا وصول صحي للمياه لسكان غزة. أيضا مصادر الإيواء، أنت حكيتي عن أزمة القوارض إنه كشف بشكل كتير كبير على داخل الخيام، مراكز الإيواء، مناطق النزوح وما إلى ذلك. هاي أزمة القوارض بلشت تهجم على الأطفال، في تخوف كتير كبير من السكان إنه ما يلاقوا حل لهاي الأزمات. إحنا قدر المستطاع كصحفيين بنحاول نحكي عن هاي المواضيع، عن احتياجات الناس شو يلزمهم، عن أزماتهم اللي بتمنوا إنه عن جد يلاقوا حل فيها، عن إعادة الإعمار والركام الموجود والمواد الخاصة بالمستلزمات، مصادر الإيواء، نحكي عن خشب، عن سوادر، عن قطع نايلون. شوف إحنا إيش نطلب، شوف إيش هي طلبات الناس، إحنا نطلب مسمار، نطلب حجر، نطلب سادر نايلون، نطلب مية نظيفة، نطلب أكلة نظيفة تدخل بشكل مناسب.
0: شروق، أسألك يعني من بين المواضيع والقصص الإنسانية التي تحدثت عنها وكتبت عنها، ما هي كان أكثرها إيلاما بالنسبة لك، أحزنتك بالفعل وربما أبكتك؟
1: من ضمن القصص اللي أنا حكيت عنها طفل أحمد سبات، هو هذا الطفل كان ناجح من عيلته من بيت حنون أقصى شمال قطاع غزة، من مدينة غزة، قد أهله أمه وأبوه، بقى مع عائلته اللي هي أهل أمه، تنقل من نزوح لنزوح حتى في مدرسة، يعني آخر المطاف كان هو موجود في مدرسة ومركز إيواء. للأسف أحمد تعرض لإصابة كانت خطيرة، بترت أقدامه، كان مشهد أحمد اللي هو طفل عاجز مش فاهم شو، يعني لا يتجاوز 3 أعوام، ملقى على السرير، حالة هذا الطفل لحاله، انت عارفة طفل لحاله موجود بالمستشفى، لا عنده أم توفي ولا عنده أب يسنده، وعنده وجع، هو مش قادر، هو عنده وجع، يعني حتى العلاج المناسب لإله ما تلقاه بالشكل الكافي إلا بعد ما صار حملة ضغط، وبحمد الله إنه سافر وبلش يتلقى العلاج بالخارج. كمان من القصص اللي أنا أو الأخبار اللي أنا ما بتمر علي بشكل عادي بالمطلق هي خبر استهداف صحفيين فلسطينيين. ولا يمكن يمر علي هذا الخبر بشكل عادي وطبيعي. احنا كطواقم صحفية إلنا اكثر من 2 سنين مع بعض، احنا اكلنا مع بعض، شربنا مع بعض، حتى مركز ايواءنا كان واحد، ازماتنا كانت واحدة، المشكلات التحديات كثير شغلات احنا شاركناها في بعض، لا مع بعض، لحظات الحزن لحظات الفرح. فأنا لما بسمع زميل صحفي أنا شاركته هاي الأيام وهاي اللحظات تشهد وتهدف بشكل مباشر، يعني تبقين الخبر ما بمر عادي. إحنا نحكي عن 262 أو 63 صحفي وصحفية فقدوا حياتهم بالحرب نتيجة الغارات الإسرائيلية، سواء مباشرة إلهم أو حتى غير مباشرة. فصراحة هاي الحصيلة إحنا نحكي عن مش رقم، في كل صحفي في عنده حياة وفي عنده عيلة
0: طبعا.
1: في عنده طموح في عنده أحلام. بكل أسف إسرائيل بترت هاي الحياة وحرمتهم منها يعني.
0: نعم بالتأكيد يعني شروق يعني الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال يتعمد استهداف الصحفيين والصحفيات بشكل مباشر رغم ارتدائهم لما يثبت أنهم صحفيين، ذلك يشكل أيضا خوف وتهديد واستنزاف بالنسبة للصحفيين الآخرين، استنزاف نفسي. بالنسبة لك أنت شروق، المخاطر والصعوبات التي تعرضت لها خلال عملك في الميدان، المواقف التي مرت عليك؟
1: يعني أنا في أكثر الأشياء الصعبة واللي كانت تخوفني هي الاستهدافات اللي كانت تصير داخل المشفى. يعني أنا كنت عايشة بخيمة 15 شهر وأنا عايشة بخيمة، أتنقل من خيمة شهداء الأقصى لخيمة بخان يونس لخيمة برفح، فكانت هاي الخيمة شو بدها تحمي إذا صاروخ بينزل على بيت من أسطح وبطون وأعمدة وهيك بنزل البيت كله، فكيف الخيمة رح تحميني؟ غير هيك انت ما بتعرفي يعني الاستهدافات الإسرائيلية ما كان إلها محدد، يعني الكل تحت دائرة الاستهداف. فصراحة أنا ما كان عندي أمل أصلاً إن أنا أكون عايش لحتى الآن. أنا ما كان عندي هذا الأمل بالمطلق، أنا كنت أتوقع إنه خلاص إنه بأي لحظة أنا ممكن أفارق الحياة، وكنت أهيئ عيلتي إنه فعلياً بأي وقت، لأنه فعلياً أنا مش عارفة كيف ممكن يستهدفني، مش ممكن، ما بعرف. فكان خوف وخطر الاستهدافات المباشرة للصحفيين كثير كان بيواجهني بشكل كثير كبير. أيضا لما كنا بدنا نروح على أماكن استهدافات، في كثير من الأماكن لم يتم استهدافها لمرة واحدة، بل كان يتعمد الاحتلال الإسرائيلي على استهدافها مرة ثانية أثناء تواجد طواقم الإسعاف، طواقم الدفاع المدني وطواقم الصحفية، مثل ما جرى مع زملائنا الخمسة اللي استشهدوا بمجمع ناصر الطبي، وكانت من بينهم زميلتنا الشهيدة مريم أبو دقة. فكان هذا الخوف كمان كثير وارد، لأنه طيران الاستطلاع دائما على مسافة قريبة جدا، ودائما كنا نحس أنه إحنا مراقبين يعني.
0: نعم، كم مرة تسلل اليأس إلى قلبك والتعب إلى جسدك، وما الذي كان يدفعك للاستمرار شروق؟
1: كل لحظة. يعني أنا اليوم أنا بحكي معك وأنا تعبانة، اليوم أنا قادرة أحكي، بس في جواتي كثير أشياء. يعني إحنا ما وصلنا لمرحلة التعافي لأنه إحنا لساتنا في دائرة الحرب، كل يوم بمر وفي ظل الأعداء وتحت واقع الحرب ما كان بمر هيك مرور كرام، لأنه الأعداء إحنا كمان بنتحملها، يعني كثير أعداء إحنا بنواجهها كصحفيين. إحنا بنحكي عن إغلاق معابر، لا قادرين نسافر ولا قادرين ننجد حياتنا، وبنفس الوقت إغلاق المعابر حرمنا من كثير معدات ومقتنيات خاصة بالعمل الصحفي. فصراحة يعني الخوف والتعب دائما بلازمني بشكل يومي وفي كل لحظة وفي كل ساعة، لا يفارق جسدي يعني ولا يفارق التعب النفسي عقلي. يعني أكثر من سنتين وأنا بغطي حرب شهر ولا شهرين، حرب أكثر من عامين، حرب قاسية، حرب إبادة، عشت فيها الاستهدافات، عشت فيها القتل، عشت فيها المرض، عشت فيها الجوع والعطش والمأوى والنزوح. يعني هاي الأزمات والتحديات اللي كانت تواجهنا صراحة صعب إن الواحد يتعافى منها، يعني حتى إسرائيل مش سامحة لنا نتعافى.
0: في نهاية هذه الحلقة كما ذكرتي عن التعافي، بإذن الله يكون هدأت الأوضاع وبدأت الأمور في التحسن في قطاع غزة، هل شروق الصحفية المثابرة والشابة الجميلة ستنزع عنها الألم والسنوات العجاف التي مرت بها خلال العدوان كسائر أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة، وستعيش الحياة من جديد، أم ستبقى صور المجازر والدمار والإبادة تلاحقك؟
1: أنا حكيت لك أنه صعب أني أنسى كل شيء عايش بها، لأنه هاي الحرب ذكراها حتضلها خالدة في الدماغ يعني بالعقل والذاكرة، فصعب إحنا ننسى كل شيء عشناه، لكن إحنا ممكن نتنافى خلال لو سمح لنا للتعافي، التنفس، فتح المعبر، خرجنا أو خرجت أنا أقضي فترة برا البلد وأرجع من ثاني. أكيد يعني أنا بحس إنه مهنة الصحافة هي مهنة ملزمة يعني أنا صعب أتركها، وتحديدا موضوع المراقبة الميدانية، لأنه هاي المهنة أو هذا الجانب بخليك دائما قريب من الناس، قريب من أزماتهم ومشاكلهم ومعاناتهم ومأساتهم. ما بتخيل إني أنا خارج هاي الدائرة. يعني أنا لو شك أنا رح أحتاج وقت للتعافي، ولكن ولا يمكن أنسى كل شيء عشته بهاي الحرب.
0: شروق شاهين الصحفية والمراسلة لتلفزيون سوريا من قطاع غزة، والشابة الجميلة، كل التحية لك وشكرا جزيلا لكونك كنت ضيفتنا في هذه الحلقة وعلى هذه الإفادات من قطاع غزة خلال فترة العدوان وحتى الآن. شكرا جزيلا لك شروق.
1: شكرا، يعطيك العافية.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا ضيفتنا الصحفية ومراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة زميلة شروق شاهين. في النهاية نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
2: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
3: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم،
2: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها.
0: الساعة الآن 10:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إصابة مواطنة إثر صدم آلية للاحتلال مركبتها في قرية كفيرت غرب جنين وجرى نقلها لمستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج. قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية بير الباشا جنوب جنين منذ ساعات فجر اليوم، حيث داهمت نحو 50 منزلا وفتشتها وحطمت محتوياتها. قوات الاحتلال تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس في طول كرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. والاحتلال يخطر بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفي وكفر اللبد بمحافظة طول كرم بحجة الأغراض العسكرية. الاحتلال يهدم منزل المواطن محمود مليحات في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس والذي يؤوي 10 أفراد من عائلته. منظمة العفو الدولية تؤكد أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد تجمعات البدوية في الضفة وتعتبر أنها تهدف لتسريع ضم الأراضي الفلسطينية. استشهاد 13 لبنانيا إثر قصف الاحتلال بلدات عدة في جنوب لبنان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن هجمات إسرائيل على لبنان وسوريا بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إعلان جاء من حزب الليكود الذي يتزعمه ردا على تشكيك الرئيس الأمريكي في ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بهجمات جديدة وقوية اليوم، متهمها بالاستخفاف بعقله والمماطلة في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. الهند تعلن فقدان 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية وإنقاذ 21 آخرين إثر هجوم أمريكي على السفينة بسبب خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتبنى قرارا غربيا يدعو إيران لتقديم معلومات فورية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالوصول إليه.

وإلى كافة منشآتها النووية. أخيرا إلى حالة الطقس، الجو يكون غدا الخميس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

وأنا عائد، عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى نشرة الأخبار الموجزة. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب مواطنا إثر إطلاق الاحتلال نار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصيرات. أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال واعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وانتشرت في الطرقات وحطمت عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية قبل أن تداهم منازل المواطنين وتنكل بالمواطنين. كما أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام مدينة البيرة بمحافظة رام الله. تواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية بير الباشا جنوب جنين منذ ساعات فجر اليوم، حيث داهمت نحو 50 منزلا وفتشتها وحطمت محتوياتها. كما أغلقت آلية الاحتلال في وقت لاحق من مساء اليوم مداخل بلدتي عجة وعنزة جنوب جنين وعرقلت حركة مركبات المواطنين. إلى ذلك أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرقة الكرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. كما أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بحجة الأغراض العسكرية. هدمت قوات الاحتلال اليوم منزل المواطن محمود مليحات في بلدة بيت حنين تحت شمال القدس، والذي يؤوي 10 أفراد من عائلته. أكدت منظمة العفو الدولية أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وأكدت المنظمة أن التطهير العرقي يستدعي تحركا دوليا عاجلا. استشهد 13 لبنانيا اليوم إثر قصف الاحتلال بلدات عدة في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حوالي 3700 شخص استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ شهر مارس أذار الماضي. إلى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. وقال أردوغان إن الهجمات أوصلت المسألة إلى حد يهدد تركيا وبأن أمن بلاده مرتبط بأمن هذين البلدين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة وقوية اليوم، متهمها بالاستخفاف بعقله والمماطلة في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي وبأن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى التوقيع. يأتي ذلك عقب شن إيران ضربات صاروخية على الأردن والبحرين والكويت، قائلة أنها ردا على ضربات أمريكية طالت أراضيها بعدما اتهمتها واشنطن بإسقاط مروحية عسكرية فوق مضيق هرمز. أعلنت الهند فقدان ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية وإنقاذ 21 آخرين إثر هجوم أمريكي على السفينة بسبب خرقها الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا واستدعت وزارة الخارجية الهندية القائم بالأعمال الأمريكي وقدمت احتجاجا شديد اللهجة على الهجوم. تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا غربيا يدعو إيران لتقديم معلومات فورية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالوصول إليه وإلى كافة منشآتها النووية. ويلزم القرار طهران بمنح الوكالة كل ما يلزم من صلاحيات للتحقق مما تصرح به على الأرض. أخيرا إلى حالة الطقس، كل جو غدا الخميس حرا نسبيا في المناطق الجبلية، حرا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. والله تعالى دائما أعلى وأعلى. انتهت نشرتنا قدمناها من صوت فلسطين، هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا إخباريا مفصلا ونبدأه بأبرز العناوين. قوات الاحتلال ترحل المواطنين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم وتستولي على أراضي في قريتي شوفة وكفر اللبد. منظمة العفو الدولية تؤكد أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية لتسريع الضم. ترامب يتوعد إيران بهجمات جديدة ويتهمها بالمماطلة في المفاوضات والاستخفاف بعقل واشنطن. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب مواطنا إثر إطلاق الاحتلال النار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصيرات. أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكر مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وانتشرت في الطرقات وحطمت عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية قبل أن تداهم منازل المواطنين وتنكل بهم. كما أصيب شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام مدينة البيرة بمحافظة رام الله. أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس في طول كرم على إخلاء المنطقة بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية. كما أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد لأغراض عسكرية. هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود مليحات في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس والذي يؤوي 10 أفراد من عائلته. أكدت منظمة العفو الدولية أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وأكدت المنظمة أن التطهير العرقي يستدعي تحركا دوليا عاجلا. استشهد 13 لبنانيا إثر قصف الاحتلال بلدات عدة في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حوالي 3700 شخص استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ شهر آذار مارس الماضي. إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هجمات إسرائيل على لبنان وسوريا بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. وقال أردوغان إن الهجمات أوصلت المسألة إلى حد يهدد تركيا وبأن أمن بلاده مرتبط بأمن هذين البلدين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة وقوية متهما أو اتهمها بالاستخفاف بعقله والمماطلة في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. وأضاف أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي وبأن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى توقيع. أعلنت الهند فقدان 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية وإنقاذ 21 آخرين إثر هجوم أمريكي على السفينة بسبب خرقها الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا واستدعت وزارة الخارجية الهندية القائمة بالأعمال الأمريكي وقدمت احتجاجا شديد اللهجة على الهجوم. تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا غربيا يدعو إيران لتقديم معلومات فورية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالوصول إليه وإلى كافة منشآتها النووية. ويلزم القرار طهران بمنح الوكالة كل ما يلزم من صلاحيات للتحقق مما تصرح به على الأرض. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم الخميس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يرحل المواطنين شرق مخيم نور شمس ويستولي على أراضي في قريتي شوفة وكفر اللبد بمحافظة طول كرم. منظمة العفو الدولية تؤكد أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية لتسريع الضم.
ترامب يتوعد إيران بهجمات جديدة ويتهمها بالمماطلة في المفاوضات والاستخفاف بعقل واشنطن. انتهت نشرتنا قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء. إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم مستمعينا متابعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى بث مباشر لتلفزيون فلسطين. أوقاتا طيبة نتمناها لكم.
1: نمر في أزمة صعبة، لكن على الأقل نقدم خدمات بمستوى معقول حتى نحقق هذا الهدف. يعني الهدف الأسمى اليوم هو الصمود ودعم هذا الصمود. بهذه المناسبة بدنا نشكر كل هذول الشركاء الدوليين، وخاصة الصناديق الإسلامية والعربية اللي مستمرين في دعمهم في مجالات مختلفة، في قطاعات مختلفة، في كل الظروف. وأخص بالذكر البنك الإسلامي للتنمية في جدة اللي فعلا أثبتوا التزامهم المستمر معنا في كل الظروف، وخاصة في الفترة اللي فاتت عملنا عدة برامج ومشاريع كبيرة معهم.
2: كما يسرنا في هذا المقام أن نعلن لكم عن حزمة جديدة لمشاريع البنية التحتية القطاعية التي كانت محصلة لقرارات اجتماع السادة في اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى في سنة 2026. إن حزمة الدعم الجديدة تأتي على هيئة منح ومساهمات من الصناديق العربية والإسلامية لصندوق الأقصى، وتستند إلى أولويات الحكومة الفلسطينية من المشاريع التي يتم طلب تمويلها من قبل وزارات الحكومة الفلسطينية واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى.
3: شكل مش مبادرات استراتيجية فقط، هي مبادرات للصمود ودعم الحكومة في دعم صمود المقدسيين والشعب الفلسطيني ككل لمواجهة كل تحدي بمر علينا خلال اليوم. ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما منركز فقط على وجودنا في منطقة معينة، بل نشتغل في كافة في شتى أنحاء فلسطين، في الضفة وفي غزة وفي القدس أيضا. ومن خلال دعم وجهدكم معنا احنا هون لحتى نخدم كل حدا موجود في هاي القطاعات.
4: بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى في اتصال هاتفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأعربت شويسا عن قلقها إذا استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الدولية لاحتواء صعيد. وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو حل سياسي شامل وعادل وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وفق قرارات الشرعية الدولية. أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج فرض عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
5: مع تصاعد اعتداءات المستوطنين اللافت في الضفة، يعود ملف العقوبات الدولية حاملا فرض المزيد منها ووصف ما يحدث بالتدهور الخطير وتهديدا مباشرا لحل الدولتين. العقوبات الجديدة أعلنت عنها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. ولا تقتصر أهمية هذه العقوبات على الدول الأربع، إذ جاءت منسقة مع إجراءات مماثلة أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، ما يعكس اتساع دائرة المواقف الغربية المنتقدة لسياسات الاستيطان. محاسبة المستوطنين على عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين، هذا ما أشارت إليه الدول الأربع إلى جانب أستراليا في بيان صدر عن وزارات خارجيتها، مضيفة مواصلتها حث حكومة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية. هذا وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في أيار الماضي للمرة الثالثة إجراءات شملت تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضيه ضد مستوطنين ومنظمات استيطانية على خلفية انتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة. دول أوروبية عدة من بينها إسبانيا وإيرلندا وسلوفانيا وفرنسا فرضت أيضا عقوبات على المستوطنين، ومنعت فرنسا دخول الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبنغفير أراضيها. فيما تلوح بريطانيا بمزيد من العقوبات على كل من يسهل عنف المستوطنين ما لم يتحسن الوضع، حيث أشارت وزيرة خارجية بريطانيا أن الوعود والمناشدات الدولية بمحاسبة الجنى كلام فارغ ما لم تترجم لإجراءات حقيقية. هدي الشوامري، تلفزيون فلسطين.
4: قالت منظمة العفو الدولية إن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة جيم. وأكدت المنظمة في تقرير جديد صدر أن الاحتلال يسرع خطواته لضم مساحات واسعة من الضفة، وأن هذه السياسات تتركز في المنطقة جيم التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتضم أراضي زراعية ومراعي وموارد طبيعية حيوية. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستوطنون ضد شعبنا في الضفة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي يشنها المستعمرون والتي تؤدي إلى مقتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وتهجيرهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن طبيعة الأهداف المحتملة وما إذا كانت الإدارة تعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق، إلا أن طهران لا تزال تواصل المماطلة وتأخير الحسم. يأتي ذلك في أعقاب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران بعدما نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي. وفي رسالة تصعيدية توعد الحرس الثوري بردود أشد وأوسع إذا استمرت الضربات الأمريكية، مؤكدا استعداده لتنفيذ ما وصفه برد ساحق وحاسم على أي هجوم جديد. كما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي اعتداء أو تهديد دون رد. ضمن إطار استعدادات اليمين الإسرائيلي لانتخابات حكومية مبكرة، شرع رئيس حكومة الاحتلال بمساعيه لتوحيد حزبي المتطرفين إيتمار بن غفير وبسلائيل سموتريتش، وذلك لتفادي ضياع أصوات اليمين الصهيوني المتطرف.
6: في ظل المؤشرات المتزايدة على التوجه نحو انتخابات مبكرة في إسرائيل،

0: في إدارته للحرب والأزمات الداخلية، ما يدفعه إلى التركيز على الحسابات الانتخابية أكثر من معالجة الانقسامات المتفاقمة داخل المجتمع الإسرائيلي. وفي موازاة ذلك يعمل نتنياهو على إعادة بناء ائتلاف يميني متطرف يكون أكثر تماسكا بعد الانتخابات المقبلة، مستندا إلى تحالف يجمع الليكود والأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب الصهيونية الدينية، كما يواصل تقديم التنازلات السياسية للحريديم وإرضاء مطالبهم، خاصة في ملف إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي فجر خلافات حادة داخل الائتلاف الحالي وأسهم في تعميق حالة الاستقطاب داخل إسرائيل. ويرى مراقبون أن هذه السياسات لا تهدف إلى تحقيق توافق مجتمعي أو معالجة الأزمات البنيوية، بقدر ما تهدف إلى ضمان بقاء نتنياهو في الحكم عبر تجميع كتلة سياسية تدين له بالولاء وتؤمن له شبكة أمان برلمانية في مواجهة خصومه السياسيين والقضائيين. وفي خضم هذه الاستعدادات أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا، بعدما قال أنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، ملمحا إلى احتمال انسحابه من الحياة السياسية بعد سنوات طويلة في السلطة. وجاء رد الليكود سريعا ومقتضبا، مؤكدا أن نتنياهو سيترشح للانتخابات المقبلة وسيفوز بها على حد نص البيان، غير أن الجدل الذي أثارته تصريحات ترامب عكس حجم الشكوك المتزايدة حول مستقبل نتنياهو السياسي، في وقت تتسارع فيه جهوده لتوحيد اليمين المتطرف وتحصين معسكره الانتخابي في محاولة للحفاظ على مشروعه السياسي القائم على التحالف مع القوى الأكثر عنصرية دينيا وقوميا، رغم ما يثيره ذلك من مخاوف بشأن اتساع نفوذ اليمين المتطرف وتعميق الانقسامات داخل إسرائيل. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلا من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أراضيها في انتهاك سافر لسيادتها وأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة في بيان أن سيادة الدول العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها تمثل ركائز أساسية للأمن الإقليمي، وأن أي اعتداء عليها أو المساس بأجوائها وأراضيها يعد أمرا مرفوضا ومدانا ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. استشهد عدد من اللبنانيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى في جنوب لبنان، وأفاد مراسلنا باستشهاد 6 مواطنين جراء قصف الاحتلال قرية طير دبة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب آخرون بجروح جراء قصف بلدة صديقين، فيما استشهد وأصيب آخرون بقصف بلدة صريفة. وأشار إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على بلدة كفر رمان، إضافة إلى نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل. وفي السياق أنذر جيش الاحتلال سكان 3 بلدات في الجنوب اللبناني بالإخلاء والنزوح تمهيدا لمهاجمتها. وفي عودة للشأن المحلي، فقد هدمت قوات الاحتلال منزلا بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال غرب القدس، وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن المنزل يعود للمواطن سليمان مليحات في منطقة عرب الكعبنة الواقعة بين البلدتين. كما هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في حي الجديرة ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكر مراسلنا أن مواجهات اندلعت في المخيم أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شابين بالقدم، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهما. وأشار إلى أن قوات الاحتلال حطمت

0: عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية قبل أن تداهم منازل المواطنين وتنكل بالأهالي. كما اعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم بعد. كشف فيديو جديد نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم عن لحظة قتل جندي إسرائيلي الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر بين ذراعي والدته في الخليل قبل 4 أيام.
1: هذا المقطع المصور نشر ليظهر مرة أخرى مدى إجرام جيش الاحتلال المتعطش لدماء الأطفال، حيث سال دم الطفل سام أبو هيكل وهو بين ذراعي والدته التي أصيبت هي الأخرى بطلق ناري خلال هجوم نفذه الاحتلال عليهم أثناء وجودهم في مركبتهم الجمعة الماضية.
2: وصلت إلى حجز 17، تخطيت تقريبا 10 متر لفوق، استوقفني موجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك، طفيت السيارة، طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستيرنج السيارة، ركبت السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي، اخترقت إيدي، وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه.
1: مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بتسيلم نشر هذا المقطع وأشار فيه إلى أن جنود الاحتلال دون مبرر أطلقوا النار على عائلة فلسطينية عائدة من زيارة عائلية في منطقة تل إرميد المحاصرة ليقتل الطفل الجميل سام وتصاب الأم والأب بإصابات متوسطة.
3: ببساطة يعني نحن قلنا طوال الوقت أن أيدي أو أصابع جنود الاحتلال على الزناد هي لينة، يطلقوا النار بمبرر وبغير مبرر، وببساطة يعني هم يشعروا بأن لديهم تغطية من المستوى العسكري ومن المستوى السياسي الأعلى، لا تجري محاسبة الجنود على ما يقوموا به من انتهاكات وجرائم، وبالتالي هم يتمادوا في ذلك. روح المواطن الفلسطيني بما فيها الأطفال الفلسطينيين الرضع هي رخيصة في نظر أفراد قوات الاحتلال.
1: وأكدت بتسيلم أن الحصانة التي يمنحها النظام الإسرائيلي للجنود والمستوطنين ساهمت في خلق واقع يومي خطير تتم فيه دعم وتبرير قتل الفلسطينيين بأي شكل، حتى عندما يتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 7 أشهر. سامية أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
0: يواصل جنود الاحتلال احتجاز المواطنين والتنكيل بهم أمام مداخل مخيم العروب في ظل حصار محكم منذ أكثر من 2 عامين.
4: إلى جانب الاقتحامات اليومية التي ينفذها جنود الاحتلال بشكل يومي داخل مخيم العروب في الخليل التي باتت تشكل معاناة يومية يعيشها آلاف المواطنين داخل المخيم، تبقى البوابات الحديدية المأساة الأكبر التي فرضت حصارا بات لا يطاق، وبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في وضع صعب.
5: احنا في مخيم العروب كسائر المخيمات في الضفة نتعرض يوميا للاقتحامات داخل المخيم، مش في اوقات محدودة تقول، لا يوميا وبشكل مستمر وفي كل الاوقات. يعني من هذا المدخل المغلق واللي بنكدوا فيه على أهالي المخيم من جميع الاتجاهات سواء من هنا أو المداخل الثانية، بنكدوا علينا يوم يوم وكل ساعة.
6: المعاناة بشكل عام كباقي الأسر في جميع أنحاء الضفة الغربية مع الأسف. أنا كوني مطلع على صفحات الطرق ومتابع مع إخوتنا السائقين في ظل الظروف السيئة جدا، فأنا بعاني بشكل يومي كأني بروح معهم على الشمال وعلى الجنوب، بوابات لا تعد ولا تحصى، حواجز، تنكيل، إهانة، ذل، يعني مش طبيعي الأمر.
4: لم يكتفي الاحتلال بذلك فحسب، بل أصبح يمنع المواطنين حتى سيرا على الأقدام من الوصول إلى خارج البوابات، ويطرد أصحاب المركبات الخاصة والعمومية.

0: يقوم بحجز المواطنين من بينهم نساء على الأرض بقوة السلاح.
1: كان الوضع تعيس جدا من امبارح واليوم. الوضع جيش كان موجود من الصبح، من الساعة 7 الصبح طرد كل السيارات وكان هجومي على الناس والموظفين، رجعهم وكلياتهم ما خلاش ولا أي بني آدم يمرق، حتى على الخط الرئيسي منع أي سيارة تقف، وظل الجيش الجبات يمشوا وراء الناس تمنهم، طردوهم من المنطقة كلها.
2: بالنسبة للحواجز يعني امبارح واليوم معاناة، امبارح نكلوا في البنات وقيدوهن على الجسر فوق، معاناة واليوم كمثل. هاي مقيدات البنات فوق، تشوف الكاميرا فوق، هاي مقيدات البنات، معنا لا مريض بعرف يطلع، ولا ختيار بعرف يطلع، ولا موظف بعرف يطلع، ولا إيش إنسان لغاية من الساعة 7 لغاية الساعة 9 ممنوع حدا يطلع. بقول لك بعد الساعة 9 بنفتح لكم.
0: ينظم الاحتلال الحياة على المواطنين في المخيم في ظل ممارساته الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات العقابية.
3: دقيقة واحدة كل ما على الجندي إغلاق هذه البوابة الحديدية وغيرها من البوابات على مداخل مخيم العروب، وتبقى معاناة المواطنين شاهدا حيا على احتلال أبدع في تطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق مواطنين عزل. عزمي بنات تلفزيون فلسطين، مخيم العروب شمال الخليل.
4: نبقى في الخليل حيث أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 6 منازل في خلة الحمص جنوب المحافظة، كما وأخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم 13 منزلا في منطقة الديرات شرق يطا بالهدم ووقف العمل والبناء. كما وأخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل وثلاث غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وأفاد مسؤول الشؤون الإدارية في بلدية نحالين وليد نجاجة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق شعب المفرح وزعنونة وأم حديدة شرقا، وأخطرت بوقف البناء في منزل مساحته 120 مترا مربعا ويسكنه 4 أفراد بحجة البناء دون ترخيص. وأضاف نجاجة أن قوات الاحتلال أخطرت كذلك بوقف البناء في 3 غرف زراعية. كما نصب مستوطنون بيوتا متنقلة في أراضي قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم في محاولة للاستيلاء على أكثر من 30 دنما وإقامة بؤر استيطانية.
5: الاحتلال والمستوطنون يواصلون سياساتهم الاستيطانية والاعتداءات على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وهنا 10 بيوت متنقلة في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.
6: اليوم احنا واقفين في منطقة اسمها وادي الهندي، طبعا فيها تبلغ مساحة الأراضي فيها من الجدار جوه حوالي 200 دنم. تم اليوم قبل فترة تجريف حوالي 40-50 دنم تعود ملكيتها لمواطنين من قرية جورة الشمعة من أصل 200 دنم طبعا. وتفاجأنا اليوم بوضع كرفانات على هذه الأراضي.
5: تجريف أراضي المواطنين التي تقدر مساحتها بأكثر من 30 دنما في منطقة وادي الهندي بالقرية.
6: هاي الأرض قبل شهر ونص نزلوا فيها المستوطنين ونزلوا فيها الجيش، ما قدرنا نصل الأرض نعرف شو سبب نزولهم في الأرض، ما خلونا، اللي يقرب عليهم يطخوه روح من هان ومش عارف شو. احنا الحمد لله رب العالمين، شو بنقدر نسوي بنسوي، وصامدين في الأرض إن شاء الله وربنا يثبتنا، وإحنا يعني باكين في هالأرض، هذا أرض إجدادنا وآبائنا.
7: تم كما تعرفون بالأمس وضع كرفانات في هذه الأراضي، وعليه نحن نطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب هذه المزارعين الذين تم مصادرة أراضيهم، كون هذه الأراضي هي المصدر الوحيد والتي يقتادون منها قوتهم وقوت أطفالهم.
5: خطوة استيطانية جديدة يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها الاستيلاء على حوض كامل من أراضي القرية بمساحة 200 دنم في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة وسرقة أراضي المواطنين الصامدين على أرضهم. اعتداءات استيطانية واحتلالية متواصلة.

0: بحق أبناء شعبنا هنا في بيت لحم تماما كما في باقي محافظات الوطن، ولكن الصمود هو رسالة الكل الفلسطيني أينما كانوا وأينما تواجدوا. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: في طول كرم أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بحجة الأغراض العسكرية. وبحسب الإخطار الذي وصل إلى المجلس القروي في شوفة، فإن القرار يستهدف الاستيلاء على ما مجموعه 29 دونما من الأراضي في مواقع من قريتي شوفة وكفر اللبد. ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في محافظة طول كرم. إلى ذلك أجبرت قوات الاحتلال المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة قبل عصر أمس، مطالبة إياهم بفتح نوافذ المنازل. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة شملت آليات وجرافات ثقيلة باتجاه مخيم نور شمس الذي يرزح تحت عدوان وحصار مشدد لليوم 87 بعد 400 على التوالي. ونبقى في طول كرم. في إطار مشروع النزوح إلى التمكين، واصلت جمعية مخيم نور شمس النسوية تنفيذ أنشطة تدريبية مهنية مختلفة.
2: من النزوح إلى التمكين، والذي تنفذه جمعية مخيم نور شمس النسوية بطول كرم بالتعاون مع مؤسسة كي لا ننسى، تم تنفيذ دورة صناعة الشموع في قاعة المركز النسوي بحضور نحو 15 متدربة من النازحات من المخيم من مختلف الأعمار، وذلك في إطار تمكينهن اقتصاديا عبر دورات تدريبية مهنية يستطعن بعد الحصول عليها إنشاء مشاريعهن الصغيرة الخاصة بهن.
3: لتمكين المرأة من إيجاد مشروع بسيط لها لتتمكن في ظل الظروف الصعبة اللي عاشتها واللي بنعيشها إحنا، فبتلجأ إلى وجود دخل بسيط من خلاله تعيل الأسرة، خصوصا في ظل غياب الزوج عن عمله بسبب التهجير القسري والظروف التي عانيناها. برغم الألم يوجد الأمل.
2: تدريب النازحات من مخيم نور شمس على صناعة الشموع شمل على أساسيات صناعة الشموع والخامات المستخدمة في صناعتها وآليات العمل المختلفة، حيث ستستمر الدورة التدريبية لأيام عدة، وسيلحقها فيما بعد دورات أخرى من بينها التصنيع الغذائي وسط ترحاب النازحات ورغبتهن الشديدة بالحصول على المزيد من المشاريع والأنشطة التي تفيدهن في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
3: بقدم لهم أنواع الشموع، الأدوات، كيف التسويق، كل إشي بيشمل الشموع، أنواعه، من وين يشتروه، كيف يسوقه، يعني دورة شاملة راح تكون إن شاء الله. فكرة الشموع سهل مش صعب، يعني بفكرة الصبي إنه صعب، لأ، بس لما أنت بتعمل فيه تشتغل فيه بإيدك بتحسه ولا في أسهل منه، وحلو ومتعب. كيف المتدربات ما شاء الله عنهن بيعطينا بأشياء حلوة، بروح مرحة ومتعة وحلوة يعني كثير، وحبيتها والله.
2: اكتساب النازحات من مخيم نور شمس مهارات جديدة تسهم في تحسين فرصهن الاقتصادية والاجتماعية تعد أولوية للمؤسسات المختلفة، وهو ما تعمل عليه جمعية مخيم نور شمس النسوية. دورة الشموع هي خطوة في اتجاه تمكين النازحات من الحصول على فرص لهن لتمكينهن اقتصاديا، خاصة في ظل ظروف العدوان المتواصل منذ نحو عام ونصف. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من مخيم نور شمس طول كرم.
1: أعلن الاحتلال عن بدء عملية عسكرية شاملة على محافظة جنين وقراها، خاصة القرى والبلدات الجنوبية، في ظل العدوان المتواصل للعام الثاني على التوالي.
4: تتسع رقعة الإجراءات العسكرية التي يفرضها الاحتلال في محافظة جنين، حيث أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ليلة أمس تستهدف القرى والبلدات الجنوبية للمحافظة في ظل استمرار العدوان المتواصل.

0: الحاصلي على جنين للعام الثاني على التوالي، وترافق ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في كافة قرى جنين وسط حالة من التوتر والقلق بين المواطنين.
1: هناك معلومات بتفريغ كل المعسكرات داخل الخط الأخضر ووجودهم حاليا في محافظة جنين والتركيز على محافظة جنين اللي تشهد يعني جحيم المستوطنات اللي احنا كنا ننعم بعدم وجود مستوطنين. حاليا كل محافظة جنين تعاني من وجود مواقع عسكرية ومصادرة أراضي باستمرار ووضع الأمر العسكري على آلاف الدنومات وتخريب العديد من الدنومات الزراعية في زبوبة وغيرها.
0: هذا وشنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش واسعة طالت عشرات المنازل تخللها إخضاع المواطنين للتحقيق الميداني واعتقال العشرات منهم، كما نصبت العديد من الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية وأغلقت عددا من المداخل والطرق الزراعية، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين وإعاقة تنقلهم بين القرى والبلدات.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين وفي كل محافظة جنين. حاليا يكون في إغلاق كل المنطقة الجنوبية خاصة التركيز عليها في بلدة عجة وعنزة والزاوية وعرابي. حاليا يكون بإغلاق حتى الشوارع الفرعية بالسواد الترابية ويمنع المزارعين إلا الوصول إلى أراضيهم ويمنع تنقل المواطنين إلا الوصول إلى أماكن عملهم.
0: وامتدت الإجراءات الوحشية لتشمل إغلاق عدد من الطرق في ظل الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان ومشاريع التوسع الاستعماري في المنطقة، في مشهد يعكس استمرار سياسة التضييق على المواطنين وفرض المزيد من القيود على حياتهم اليومية في مختلف أنحاء محافظة جنين. عدوان متواصل وإجراءات عسكرية متصاعدة تطال القرى والبلدات في محافظة جنين في مشهد يزيد من معاناة المواطنين ويثقل تفاصيل حياتهم اليومية. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: بهدف دعم وتعزيز صمود المواطنين في التجمعات البدوية التي تشهد هجمة شرسة من قبل الاحتلال ومحاولاته المتواصلة لإخلائها وتهجير سكانها، نظمت وزارة الخارجية والمغتربين جولة ميدانية لعدد من السفراء والقناصل والوزراء إلى تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة
3: من أجل الاطلاع على معاناة المواطنين بفعل إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتصاعدة. نظمت وزارة الخارجية والمغتربين جولة ميدانية ضمت أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وعددا من الوزراء لتجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
4: يجب أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب المحتل. الإيوان والتجمعات البدوية واستشراس المستوطنين هو عمل معروف لدى المجتمع الدولي. اليوم المطلوب من هذا المجتمع إجراءات على الأرض. بعض الدول بدأت تأخذ هذه الإجراءات، اليوم احنا منطالب بإجراءات أكبر، لأنه بدون إجراءات على الأرض لن يكون هناك في أي ردع لمنظومة الاحتلال ولا لمنظومة الاستيطان والمستوطنين.
3: وتهدف هذه الجولة إلى دعم وتعزيز صمود المواطنين في تجمع الخان الأحمر والتجمعات البدوية الأخرى في المنطقة التي يحاول الاحتلال باستمرار تهجير مواطنيها وإخلاءها لصالح المستوطنين وإقامة المشاريع الاستيطانية.
5: الحكومة الفلسطينية لها تدخلات كثيرة في إطار دعم وإسناد هذا المواطن وهذه المؤسسات في محافظة القدس، واليوم يأتي هذا التدخل من خلال هذه الزيارة الميدانية التي يشارك فيها عدد كبير من السفراء الأجانب والعرب إلى محافظة القدس من أجل الوقوف على حقيقة المعاناة لمحافظة القدس ولمدينة القدس.
6: نشكر معالي الوزراء والسفراء والوكلاء الوزراء وكل من حضر اليوم إلى الخان الأحمر في رسالة تضامن، وكان الهدف هو تحميلهم رسالة تجمع الخان الأحمر والتجمعات البدوية في محافظة القدس حول جرائم الاحتلال واستهداف الاحتلال لهذه المنطقة، سواء في توقيع سموتريتش على قرار إخلاء الخان الأحمر أو تنفيذ مخطط حي الشامي أو اعتداءات المستوطنين على هذه المنطقة. الهدف من جميع الاعتداءات إخلاء المنطقة، تنفيذ مخطط إيوان. نتمنى من كل أحرار العالم الوقوف مع التجمعات البدوية في حربها ضد الاستيطان.
3: هذا وزار الوفد الدبلوماسي والمشاركون في الجولة.

0: مدرسة الخان الأحمر التي تعاني بشكل مستمر، حيث استمع الوفد للطلاب والمعلمين الذين أكدوا على حقهم بالتعليم بشكل آمن بعيدا عن اعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم. تأتي هذه الجولة ضمن مجموعة من الجولات لتجمع الخان الأحمر بهدف تعزيز صمود المواطنين في أرضهم في وجه محاولات الاحتلال المستمرة والمستوطنين لتهجيرهم. من تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
1: في لبنان، حيث قلد ياسر عباس الممثل الخاص للرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفنان الراحل أحمد قعبور وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى التألق نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس.
2: نحن محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررنا منح الفنان اللبناني الراحل أحمد قعبور مستوى التألق من وسام الثقافة والعلوم والفنون.
3: نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، قلد الممثل الخاص للرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس الفنان الراحل أحمد قعبور وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى التألق، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بالعطاء والتي كرسها للدفاع عن قضايا الشعوب والأوطان وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. جرى ذلك خلال حفل تكريمي أقيم في سفارة دولة فلسطين في بيروت بحضور السفير محمد الأسعد وشقيق الراحل محمد قعبور وحشد فلسطيني ولبناني، تقدمه عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية والفنية. وتخللت الفعالية فيلم وثائقي استعرض محطات من حياة الراحل ومسيرته الفنية والوطنية، وتضمن مشاهد من أعماله وأغاني التي ارتبطت بقضايا الإنسان والأوطان. وألقى شقيق الراحل محمد قعبور كلمة استذكر فيها مسيرة أحمد الفنية والنضالية، معربا عن شكره لفلسطين والرئيس محمود عباس على هذا التكريم الذي يجسد الوفاء لمسيرة الراحل وإرثه الثقافية.
4: من ندائه للمقاومين الأبطال في أرض فلسطين إلى دفعه نبض الضفة اللا يهدأ بصوته الهادر، صرخ بأعلى صوته: فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي فليرحل. وكانت فلسطين جرحا غائرا في وجدانه، ويكفيه أن جسده استقر في مثواه الأخير مغطى بعلم فلسطين.
3: بدوره أكد ياسر عباس في كلمته أن هذا التكريم يأتي تقديرا لعطاءات أحمد قعبور الفنية والثقافية والتزامه الدائم بقضايا الحرية والعدالة، مشددا على عمق العلاقة التي جمعت الراحل بفلسطين وشعبها.
5: إن منح فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وسام الاستحقاق للفنان الراحل أحمد قعبور هو تكريم لمسيرة استثنائية امتدت لعقود ومست وجدان أجيال من الفلسطينيين واللبنانيين والعرب الذين وجدوا في أغانيه نبضا للإنسان وقضية للحق وصوتا للحرية. لقد كان الراحل أحمد قعبور أكثر من فنان، كان صاحب موقف وكان مبدعا منحازا لقضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
3: وأجمع الحاضرون أن أحمد قعبور سيبقى صوتا ثقافيا وفنيا ملتزما، مؤتمنين هذا التكريم الذي يجسد الوفاء الفلسطينية لمسيرته ومواقفه الوطنية.
6: بالتأكيد هذه مناسبة أولا حزينة لفراقنا للأخ العزيز والكبير أحمد قعبور الذي حمل رسالة إنسانية في وجدانه من كلماته ومن شعره وأناشيده لفلسطين وشعب فلسطين وأرض فلسطين.
7: مبادرة وفا، وهو مش غريب عن السيد رئيس وعن فلسطين، اللي الفنان أحمد قعبور عطى يعني كرس حياته كرماله واستعمل فنه ليوصل رسالة إنسانية حقيقية بحقيقة الشعب الفلسطيني بأنه يزيل الاحتلال عنه ويقوم بدولته ويكون سيد على نفسه.
8: الكبار يحفظ لهم رسالتهم، تحفظ هذه الرسالة، واليوم هذه الرسالة لأحمد قعبور رحمه الله محفوظة من الرئيس الفلسطيني ومن السفير الفلسطيني ومن الأستاذ ياسر عباس ومن كل الأخوة الفلسطينيين في لبنان.
3: حتى بعد رحيله جمع أحمد قعبور الفلسطينيين واللبنانيين تحت سقف الوفاء لمسيرة حملت هموم الشعبين وقضاياهما.
1: ويبقى هذا التكريم رسالة وفاء وتقدير للفن الهادف والكلمة الملتزمة وتجسيدا لمكانة أحمد قعبور في الوجدان الفلسطينية. لتلفزيون فلسطين، على سلامة، بيروت.

0: ونشير إلى هذا العاجل الذي يظهر الآن على شاشتنا. القيادة المركزية الأمريكية تقول بدأنا شن ضربات على مواقع إيرانية. إذن مجددا هذا العاجل الذي يقول القيادة المركزية الأمريكية تنوه إلى أنها بدأنا شن ضربات على مواقع إيرانية. ونعود الآن إلى شأن المحلية. البلدة القديمة في مدينة نابلس معلم تاريخي وسياحي ما زال يحافظ على حضوره كوجهة للمواطنين والزوار رغم ما تواجهه المدينة من ظروف وتحديات فرضها الاحتلال على مختلف جوانب الحياة.
1: رغم الاقتحامات المتكررة التي تشهدها مدينة نابلس وما تفرضه قوات الاحتلال من إجراءات تؤثر على الحركة الاقتصادية والسياحية، لا تزال البلدة القديمة تحافظ على حضورها كواحدة من أبرز الوجهات التي يقصدها المواطنون والزوار، فبأزقتها وأسواقها ومعالمها التاريخية تستقبل يوميا عشرات المتجولين الباحثين عن مكان يجمع بين التراث والحياة اليومية.
2: أول شيء بحب نجي لهون، كثير بحب نجي لهون على طول، حتى بيكون تعبان بحب نجي لهون. طيبية الناس جدا، كلها ناس خدومة، ملحقش نسأل إنسان أي شيء أو نسأله يسأل، بده وديني هو بنفسه، بيترك شغله بده وديني على المحل اللي أنا عم بسأله عنه. خدومي أي مشكلة بتصير معنا تلاقي الناس تجمعت لتساعد.
3: أنا بحب أجي على كل الضفة الغربية. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. اثنين، الضياق موجود هان اقتصاديا مساعدة، علميا الناس متحضرة وفهمانة، جامعيين 90% منهم، شيء برفع الرأس.
1: وتشكل البلدة القديمة متنفسا لأهالي المدينة خاصة خلال العطل والأيام الصيفية، حيث تنشط الحركة في الأسواق والمحال التراثية والمقاهي المنتشرة بين أزقتها، كما توفر الحركة السياحية والداخلية فرصة لأصحاب الحرف والمهن التقليدية للاستمرار في عملهم والحفاظ على الموروث الثقافي الذي تشتهر به المدينة.
4: بلدة القديمة من هون نابلس بيقولوا أجدادنا هالجورة، لأنه بقصدوا أنها بتوقع في النص بين جبل عبال وجبل جرزم، والناس انطلقت من البلدة القديمة. هلأ قديه توسعت نابلس سواء بالشرق سواء بالغرب، طلعنا على الجبال بنينا، كل أصل الحكاية بتلاقيها بالبلدة القديمة. جدودنا وأهالينا من هون ربونا هون، لهيك بتلاقي أهل البلدة القديمة متمسكين بالبلدة القديمة لأنها أصلهم ثابتين زي الشجرة، جذورنا هون ومنتفرع لبرا.
1: ورغم التحديات التي تواجهها نابلس، يؤكد المواطنون وأصحاب المحال أن البلدة القديمة ما زالت تحتفظ بمكانتها التاريخية والسياحية باعتبارها جزءا أساسيا من هوية المدينة وذاكرتها، فالمكان الذي شهد محطات تاريخية عديدة لا يزال حتى اليوم وجهة يقصدها الزوار للتعرف على تاريخ نابلس والاستمتاع بأجوائها الخاصة. هنا يلتقي التاريخ بالحياة اليومية، فأزقة البلدة القديمة شاهدة على حكايات الماضي ونابضة بحركة الناس والحياة في الحاضر. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من البلدة القديمة في نابلس.
0: وننوه مباشر مشاهدينا الكرام إلى هذه العواجل التي تظهر على شاشاتنا. أمريكا تبدأ هجومها على إيران بعد تهديدات ترامب، وأيضا التلفزيون الإيراني يصرح بدوي انفجارات في بندر عباس. وقبل ختام نشرة الحصاد مشاهدينا الكرام، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيد متأثرا بإصابته في دير البلح، والاحتلال يواصل تفجير المنازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة. بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستوطنين. لم تنشر توثيقا لقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل قبل 5 أيام. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال عدة قرى وبلدات جنوب

جنوب لبنان. وكان في النشرة أيضا أمريكا تبدأ هجوما على إيران بعد تهديدات ترامب. مشاهدينا وصلنا لختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.

0: خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيمة الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف يعني هيو انت الطلاع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

بلاقي خلاقه وبخطوه.

كيف احنا قاعدين في خلو في بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

ادخل في الحاره وتفاجئ بحكي هذا وسكر واثر المنبر لحرب.

عن تحديات جديدة بتواجه شبابنا ومجتمعنا، وعن اختيارات صغيرة ممكن تغير حياة إنسان، والأصعب إنه يكون هذا التغيير سلبي ويترك أثر طويل على صحته وعقله وحتى على محيطه. المخدرات كلمة كبيرة وأثر فعلها أكبر، وفي حلقتنا اليوم رح نوصف عالم المواد يلي بتأثر على الإنسان، عالم بيترك وراءه أضرار صحية واجتماعية وقانونية كبيرة.

وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون، لنحكي مصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. المخدر ببساطة هو أي مادة بتأثر على عقل الإنسان وجهازه العصبي وبيتغير سلوكه وبيفقد وعيه مع الوقت. التعاطي ما بيضل مجرد تجربة، بل ممكن يتحول لمشاكل نفسية وعقلية خطيرة. القانون بيقسم المخدرات لنوعين، في مخدرات طبيعية زي الخشخاش والقات، وفي مخدرات صناعية أو تركيبية الإنسان هو يلي بيصنعها، وممنوع إنتاجها أو تداولها إلا بترخيص رسمي. طيب خليني أحكي لكم مفهوم مهم، مفهوم التعاطي. شو يعني التعاطي؟ التعاطي هو إنه الشخص يستخدم مادة ممنوعة ومش من حقه يتناولها. يعني مثلا الدواء له استخدامه الطبيعي والإنسان بيكون بحاجته، ولكن المخدرات استخدامها خارج القانون ومش من حقك تتناولها. ومع استمرار الوقت ممكن الشخص يدخل بمرحلة اسمها الاعتماد، سواء الاعتماد النفسي وهو لما الشخص يحس انه المخدر بريحه او انه بحاجته، او الاعتماد الجسدي لما الجسم يتعود عليه، اذا وقف فجأة بتظهر عليه اعراض قوية وكبيرة وبتأثر عليه بشكل كبير. اما الاخطر هي مرحلة الادمان، وهي لما الشخص يفقد السيطرة على نفسه وما يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي وبدون مخدر. خلينا نتوقف لحظة ونشوف آخر الأرقام والإحصائيات بقضية المخدرات لنتابع.

قانونياً الشخص بيتعاطى أو بيتعامل مع المخدرات بهدف التعاطي سواء بالشراء أو الزراعة أو حتى التصنيع بيتعرض لعقوبة حبس من 6 أشهر لسنتين أو غرامة مالية من 1000 إلى 5000 دينار أو حتى 2 مع بعض. لكن الأهم من كل هذا الحكي، القانون أعطى فرصة حقيقية للعلاج، فإذا الشخص بادر وطلب العلاج

0: أو حدا من أهله طلب المساعدة من مركز رسمي أو حتى من إدارة مكافحة المخدرات. هون ما بتنرفع عليه قضية، وخاصة إذا كان أول مرة. أما إذا التزم بالعلاج أو كرر الفعل، هون العقوبة بتكون أشد وممكن توصل لحبس لا يقل عن 2 سنين أو غرامة أعلى. القانون والواقع بنكشف عن تساؤلات مش دايماً بنعرف الأجوبة فيها. بنحاول نقرب القانون ونفهم كيف ممكن نحل أو نتصرف أو نتلقى المساعدة. وبقضية المخدرات رح نتعرف على أبعادها الاجتماعية والقانونية لنزيد الوعي ونربط الواقع من خلالها. لنجاوب على أهم التساؤلات برحب بضيفي المستشار القانوني لإدارة مكافحة المخدرات المقدم معتصم درامة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يعني بالبداية أستاذ معتصم، لو نحكي عن هل نحن اليوم أمام قضية المخدرات بأنها ظاهرة متصاعدة أم مسيطر عليها؟
1: لا نستطيع القول بأننا أمام ظاهرة حقيقية للمخدرات في فلسطين، بل نستطيع القول في البداية أن المخدرات هي عبارة عن ظاهرة اجتماعية بدايتها، ومن ثم لها أثار اقتصادية وأثار أمنية وأثار اجتماعية مختلفة. ولو بدنا نرجع على المكتب المعني بالمخدرات ومنع الجريمة الـNUDC الذي في بعض الإحصائيات اللي أشار إليها تحدث بأن الجريمة في الستينات والخمسينات كانت تقريبا في جميع دول العالم عبارة عن 50 أو 60 دولة. التقارير اليوم في 2025 نفس المكتب المعني بالمخدرات ومنع الجريمة يتحدث على أن جميع دول العالم تعاني من مشكلة المخدرات. لكن الواقع في فلسطين بحكم قد يكون مختلف، وهو مختلف حقيقة، مختلف لعدة أسباب. هناك مخدرات، صحيح هناك مخدرات، لكن في المقابل فلسطين لديها عادات، لديها تقاليد، هناك وصمة اجتماعية مختلفة عن جميع دول العالم، مجتمع محافظ. في النهاية لا نريد أن نهول الموضوع ونعطي أكبر من حجمه، ولا نريد أن نقلل من قيمته وأهميته. المخدرات موجودة، وجود المخدرات، هناك قانون لمكافحة هذه الظاهرة أو المخدرات الموجودة، هناك إدارة تعمل ليلا نهارا للحد من هذه الظاهرة في فلسطين. نحاول قدر الإمكان بجهود إدارة مكافحة المخدرات والأخوة في المؤسسات والهيئات المحلية بالتعاون جميعا يدا بيد للحد من هذه الظاهرة.
0: نعم يعني أستاذ معتصم، لو نحكي عن كيف يوازن القانون بين معاقبة المتعاطي ومنحه فرصة للعلاج وإعادة التأهيل.
1: أنا جدا بشكرك على هذا السؤال، وأعتقد أن هذا السؤال هو محور أساسي ومهم. أنا ما بدي أحكي بلغة قانونية، بدي أحكي بلغة توصل لكل حد موجود في هاي البلد. موجود في الشارع، الموجود في عمله، الموجود في مكتبه، الست الموجودة في بيتها بتربي في أولادها، الأب الموجود في أي مكان. في فلسطين هناك قانون، والقانون معروف هو قانون رقم 18، هو القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وتعديلاته. القانون واضح وصريح، المشرع لما وضع القانون حكى إن المتعاطي لديه عقوبة ويعقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار، وتحدث على أن التاجر يعاقب على تجارته والمروج يعاقب على الترويج. لكن في نفس الوقت القانون والمشرع عمل على قضية مرونة وتوازن حينما قال في المادة 17 من هذا القانون في فقرة 2، من تقدم من تلقاء نفسه أو أحد أقاربه لإدارة مكافحة المخدرات أو لأي مركز من مراكز العلاج في هاي البلد أن لا تقام عليه دعوى الحق العام. البعض رح يسمع ما المقصود لا تقام عليه دعوى العام، يعني إذا أنا في عندي شخص متعاطي أجي عندي على إدارة مكافحة المخدرات وطلب العلاج، لا تقام عليه دعوى الحق العام، تسقط قضية دعوى الحق العام. يعني ما بنعمل ملف وما بننزل على النيابة العامة، بالعكس بنساعده، في عندنا مراكز للعلاج بتعالج، بالعكس احنا بنكون معاه جنب الى جنب عشان ما يرجع ما يكرر هذه الجريمة مرة اخرى. وبالاضافة لذلك في نفس المادة في الفقرة الثانية للمتعاطي للمرة الاولى جعل الى خصوصية. المادة بتقول لك اي شخص يتم ضبطه للمرة الأولى

0: للمرة الأولى، هي نحط للمرة الأولى، يتم خلال 24 ساعة من ساعة إلقاء القبض عليه بالترتيب مع النيابة لإرسالة لأحد المراكز الخاصة بالعلاج. لكن هناك شرط، والجميع بجوز بيرفض هذا الشرط، علاج المدمن يجب أن يكون برضائه. ما بقدر أنا أجبر أقول تعال بدك تتعالج، لازم يكون هذا الحكي برضاه. فهيك ملاك المشرع الفلسطيني عندما وضع عقوبة للمتعاطي والتاجر والمروج، أيضا وضع مساحة للشخص الذي تعاطى لأول مرة وقام بتسليم نفسه من تلقاء نفسه أو من أحد أقاربه، إن في لك مجال إنك أنت ترجع
1: فرصة حقيقية
0: صحيح، ترجع تمارس حياتك الطبيعية.
1: نعم يعني أخيرا لو تحكي لنا رسالتك الأخيرة للجيل اليوم اتجاه هذه الآلة.
0: أنا عندي رسائل كثيرة، بس أنا بدي أوجه رسالتين بسيطات للناس اللي تسمعها. الرسالة الأولى للشخص المتعاطي، وأنا بقول له بالله عليك يا رجل، ما تجرحش كلب أبوك وكلب أمك وكلب زوجتك، أبوك وأمك اللي ربوك طول السنين وخافوا عليك، زوجتك اللي اختارتك من كل رجال العالم، أولادك اللي بيعتبروك أنت أقوى واحد في العالم وأحسن واحد في العالم. ورسالة ثانية للأسرة، الأسرة يا عالم أقعدوا مع أولادكم فهموهم، فهموا الأولاد فهمة، ما تحكي لا ما تتعاطى مخدرات، الولد صغير ما بيعرفش يعني مخدرات، بس كله يا بني أي حد بعطيك مادة مشروبة محقونة مبلوعة وبقول لك إنك أنت في حالك أنت شربتها راح تخش في جو حلو، راح تنام راح ترتاح، اعرف إنك أنت بتتعاطى مادة مخدرة. الأسرة إلها دور جدا جدا مهم، احكوا مع أولادكم، اقعدوا مع أولادكم وفهموهم إن الأمور مش كما يجب برا، لا في مخدرات في البلد وبدنا ندير بالنا على أولادنا ونحافظ على أولادنا. لكن في النهاية بقدر أحكي لك إحنا الحمد لله رب العالمين فلسطين أفضل من كثير من دول الجوار ودول الإقليم.
1: نعم يعني شكرا لك الأستاذ معتصم على كل هاي المعلومات
0: والتفاصيل
1: اللي بتمس المصلحة العامة ومصلحة المواطن. أكيد شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا
1: مشاهدينا، في ختام حلقتنا بدي أحكي لكم إن المخدرات ما بتأثر على الشخص نفسه فقط، بل تأثيرها على أسرته ومحيطه والمجتمع ككل. رسالتنا اليوم واضحة، الوعي هو الحماية، وكل واحد فينا إله دور للحد من آفة المخدرات والتفادي لمشاكل مجتمعية وقانونية كبيرة. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون، في أمان الله.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وعلى كل واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبابنا راحت وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب.

سكرت السهلة واضطرينا نطلع على دورنا نشتغل. يعني الوقت ذاك كان بكل الشغل بالدور. اشتغلنا بالبيت تبعنا فترة طويلة، بعدين عبيد ربنا أعطانا اضطرينا نفتح محلات تانية غير السهلة. السهلة ظلت مسكرة، فهذا الطبلات أبي بطل يقدر يشتغل، كبر بالعمر وأنا صرت لحالي أشتغل فيها. طورت فيها شوية، يعني كانت الطبلات إحنا أصلاً عايشين على طبلة، بس على الطبلة لحالها. الطبلة كانت للإفراح وللعراس ياخدوها منا، يجي ياخدوها من قلب المحل تبعنا السهلة. كل المنطقة الأسواق والشغل أقريتها بالسهلة، فكان اللي بده يشتري طبلة لعرس ولا لكذا بده يجينا لباب محلنا، فكنا نبيعها من باب المحلات. بعد ما سكرت السهلة وصارت الناس مفرقة وبطلت الواحد يعرف الثاني وين هو، اضطرينا نطلع نوزعها على الضفة، يعني مثلا نابلس، جنين، طول كرم، طلع وصلها أنا بإيدي. يعني كانوا يطلبوها، ظلت ماشية لحد 95 تمن، يعني حوالي 95 بعدين بلشت تخب. اللي صار الاستيراد يجي، وصار غير الاستيراد الأفراح بطلت تعمل على الطبلة، صارت تعمل على الدي جي، الناس تقدمت ما ظلت زي ما هي. بعدين لما شفنا الشغل بطل يمشي كويس وضعف هيك، كنا نبيع للسياحة، السياحة ما تطلب كثير، يعني السائح شو بده ياخذ، بده ياخذ له شغلة صغيرة كتراث مش أكتر، فالطبلة الكبيرة وكذا ما حدا بيحملها كان. فإحنا اضطرينا إن نطور الشغل، اضطريت أعمل بالطبولة، يعني الطبولة للعراس، للزفات، لرمضان، لشغلات زي هيك. فالحمد لله الشغل يعني ضعيف جدا، أما كتراث أنا يعني مش مدشره من مرة، يعني أنا شغال يعني بالوضع اللي هو موجود حاليا بطعمش عيش، بس الحمد لله كتراث أنا ما راضي أتركه.

بالنسبة للشغل الأساسي كان الختيارية تعنا يعني سيادنا، أنا عايز بعرف يعني كانوا يطلعوا يجيبوا الجلد ويعملوا الدباغة يعني للأحذية، الدباغة كانوا يطلعوا يجيبوا جلد من مكان، من يافا، من حيفا، من عكا، من مكان يطلع يلملم كل جلد الخام اللي يذبحوه تاع العجولة وتاع جلد الصمار، ويمضفوا على إيدهم يدوي، كانوا بالدباغة، كان في دباغة عندنا يعني موجودة لليوم الدباغة، بس تطورت كيف احنا تطورنا، الدباغة تطورت أخذوها الأولاد، والأولاد اليوم مشغلين لليوم فيها يعني الدباغة. فكان أنا سيدي أنا ما لحقته، بس أبي اللي عرفنا عنه، وكان أبي يشتغلوا معه وعمامي كلهم مع بعض هذا الشغل. فالأصل يعني كانوا إحنا أجدادنا يشتغلوا بالدباغة، فإحنا أخذنا الدباغة هي عن طريق الجلد، الجلد يعني طلينا متطورين فيه، وإحنا يعني بالجلد خاصة كالطبلة والطبل والشغلات هذه بكل الضفة الغربية ما حدا بيشتغلوا إلا إحنا، الطبلة والدباغة والجلد.

المواد الأساسية إحنا الفخار لازم نجيب الفخار الهيكل الطبلة من عند تعاون الفخار بيعملوا لنا الهيكل الطبلة، وبعدين الأساس الثاني اللي هو الجلد. الجلد إحنا عشان عندنا الخبرة بالجلد بننظفه على طريقة معينة وبطلع له شريحة ومنقيم الشعر وكل حاجة وبطلع من 100%، فمنركبه على الطبلة. والأساسيات هذه هي أهم إشي، الجلد والفخارة. يعني طورته أنا بالنسبة لبعض الطبلة ما صارت أسوأها ضعيفة، اضطرينا نعمل الطبل. الطبل بنعمله من الخشب، بنجيب الخشب بنلفه وبنعمله وبنركب له جلد، اللي هو الجلد إحنا بنركبه، بنعمل يعني أطواء وبنعمل الحبل وبنعمل ألوان وبنعمل كل هذا الأمور. يعني هذا كلاته برضه تابع شغلنا، اللي هو الخشب والجلد والفخار، هذا تابع الشغل تبعنا.

المراحل الشغل بنجيب الفخار من عند الفخار تاع الفخار، بنجيبه نحط له دهان، بنعمل له الدهان اللي بده اياه، بده رسم نرسمه، بده دهان لون معين بنحطه، بنجيب الجلد بنفصله على الطبله، بنعمل له حبكات يعني خاصه، وبنشده بالخيط واللي مسله، خيط ومسله، وهو طري يعني، هو الجلد طبيعته بيكون طري يعني. بعدين بعد ساعتين ثلاثة بينشف الجلد وبصير الصوت كويس. عندنا الطبلة الشعبية العادية اللي بياخذوها للأعراس، هذه طبلة يعني من الجلد المعزة العادية. والطبلات للأولاد كمان بنعمل طبلات صغار كارتو من نفس الجلد المعزة، يعني جلد طبيعي من إحنا من نظفه من صنعه من حضره للطبلة. وفي من الجلد الأعلى شوية بياخذوه تعون الموسيقيين، اللي هو من جلد السمك، من جلد الغزال، من جلد هيك أمور يعني، هذا بياخذونه الموسيقيين عشان الصوت بيبقى أحلى وجودة أحسن. فإحنا عندنا طبلة يعني الموسيقيين برضه يعني ما مشغالين عليها، أما طبيعي مستورد فيش عندنا إحنا مجال لجلد السمك، بنجيبه أكثر شيء من مصر، جلد السمك أو جلد الغزال برضه من مصر. وبرضه بيطلع برضه من نفس الجلد المعزة، في ميزة بنعمله بالتنظيف، نعطيه يعني عبرة وشغل أكتر عشان يصير برضه كويس من نفس جلد المعزة. إحنا كان يعني تقول أكتر من تلتين الشغل للرحلة المدرسية، يعني كان قبل 10 سنين كان رحلة المدرسية، أنا أشتغل طول السنة لغاية الرحلة المدرسية بس، يعني عشان بفترة تقطي فترة شهر 4 و5 و6 كنت، هذه بس أهم إشي عندي كان بطول السنة، ياخذوا الطبلة الصغيرة الأحجام الصغيرة إن إحنا نطلعها من هون على طول كرمال على جين وعلى نابلس، ابن الضفة يروح يتنقل من بلد لبلد ويشتريها ويروح، كانوا يعني الأولاد ما في كان مستورد إشي يعني يغطى عليها، كانت هي الإقبال.

الجودة، عنا الجودة تتوقع انها انظف عنا بكتير، لانه احنا كلنا بنعتمد على الايدي العاملة بنشتغلها بايدينا. ففي تعالى مصر لسوريا عندهم موجود هذا الاشي بس ما طوروهوش، واغلبيته مستورد كمان، يعني ما لحقوا الاشي انه يطوروه في ايديهم. بنلحق التطورات، بنشوف ندخل اصناف جديدة، يعني في شغلات كتير ما بتدخل على الموضوع بس راح نستوردها، بس حاليا الاستيراد مكلف جدا، فنحاول نجيبها او نصنعها بايدينا هون لنخفف هذه الاسعار، لانه راح تصير شغله مكلفه كثير، فالسوق مش راح يتحمل الاسعار هاي. ان شاء الله باذن الله راح نكمل مسيره الحاج وراح نمشي في الموضوع ونطور الاشي هذا لقدام اكثر. شو في تطور راح نلعب تطور ونكبر الاشي. احنا اشتغلنا في المهنه، اشتغلنا فتره طويله مع الوالد، بس الظروف الاقتصاديه والوضع انه تغير على الحرب وموضوع الكورونا كان قبل الحرب والموضوع هذا، فنضطرين نترك الشغل ونطلع ندور على رزقتنا برا. الشغل كتير خف بنسبة كبيرة كبيرة جدا يعني، فإن شاء الله لقدام راح نرجع نكمل المسيرة ونكمل فيها ونوسع شغلنا.

كانت النكبة دوما تلك اللحظة التي انفجر فيها الألم الفلسطيني. لم تكن أبدا لحظة أو حدثا عابرا، بل كانت إرهابا اقتلع مئات الآلاف من أرضهم. هجروا من بيوتهم تحت القصف والرعب، تاركين وراءهم مفاتيح البيوت وصور الأجداد وشجر الزيتون الذي رووه بدموعهم قبل أن يرحلوا. هي النكبة التي كانت وما زالت جرحا لم يلتئم منذ أكثر من 7 عقود.

على تلة عالية تشرف على الطريق الواصل بين الساحل والقدس تقع القفطل، تلك القرية الصغيرة في مساحتها العظيمة في موقعها وأهميتها.

كانت القسطل بوابة الدفاع الغربي عن مدينة القدس. تعود تسميتها إلى كاستل اللاتينية، نسبة إلى القلعة الصليبية التي شيدت على مرتفعاتها. تبعد القسطل 10 كيلومترات فقط عن القدس.

عام 1948 كانت القسطل واحدة من القرى التي واجهت زحف المشروع الصهيوني، لكن معركتها لم تكن عادية، بل كانت معركة مفصلية في مصير القدس نفسها.

السادس من نيسان من عام النكبة شنت عصابات الهجنة هجوما واسعا على القسطل، كان الهدف منه فتح الطريق إلى القدس، فتصدى لهم رجال فلسطين بقيادة القائد عبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد المقدس.

تمكن الحسيني ورجاله من تحرير القسطل ليلا في عملية جريئة أربكت العصابات الصهيونية المهاجمة. ولكن الصدمة كانت في اليوم التالي، ففي صباح 8 نيسان استشهد القائد الحسيني على مشارف القسطل. انتشر نبؤ استشهاده كالصاعقة، ودبت الفوضى في صفوف المدافعين، فسقطت القسطل من جديد في يد العصابات المجرمة.

بعد النكبة طرد سكان القصبة من قريتهم وهدمت بيوتهم وأقيم على أنقاضها منتزه احتلالي يدعى حديقة الكاستل الوطنية. لكن ذاكرة المكان لم تمحى، وما زالت أطلال البيوت القديمة وبقايا القلعة وقبور الشهداء تروي الحكاية، تروي أن القائد الذي سقط لم يمت بل صار رمزاً، وتروي أن القسطل رغم صغرها وقفت في وجه التاريخ ودافعت عن القدس حتى الرمق الأخير.

0: يعرف الشعر على أنه شكل من أشكال الفن الأدبي في اللغة، تستخدم فيها الجمالية والصفات للتعبير عن موضوع ما. أما الشعر الفلسطيني في عهد الانتداب فهو يوثق التحول الكبير الذي شهدته البلاد نتيجة لتبلور الوطن الفلسطيني المتوحد، المعروفة حدوده وهوية مواطنيه لأول مرة في التاريخ.
1: كان الشعر هو سيد الموقف في ذاك الوقت، وبالتالي بدأت بعض المواهب والنوابغ الشعرية في الظهور وتؤسس لمكانتها في وعي الجمهور العربي.
2: في بداية الثورة الفلسطينية الراية التي تسلمها كتاب وأدباء ومبدعو وإعلاميو فلسطين من سابقيهم في الكتيبة المؤسسة.
1: الصعوبة في فترة الانتداب البريطاني وغياب مؤسسة رسمية وطنية فلسطينية تاع الأدباء والمثقفين، وبالتالي كان الجهد الثقافي هو جهد فردي غير مؤسس. اليوم لا يمكن المقارنة بكل الأحوال، كون هناك جهات أكثر من مؤسسة وجهات عديدة تعمل في الشأن الثقافي سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، وهو ما يمثل حاضنة بكل تأكيد لكل أديب ورافعة لكل عمل ثقافي من ناحية إيصال الصوت أو من ناحية الدعم إلى آخره. ولكن في ذاك الوقت كان كل شاعر يعمل في وظيفة ربما تكون بعيدة نوعا ما عن ميول الأدبية والشعرية، ولكن في ذات الوقت هناك مشروع شعري فردي لم يكن مؤسس، وإنما كان منطلقا من الرؤية الذاتية لكل شاعر وكل مثقف.
2: الكتابة في فلسطين تختلف عن أي كتابة في العالم، لأنها كتابة بالدم الساخن بحناء دماء الشهداء، وليس كتابة بالحبر البارد. كتابة فلسطين بالحبر الساخن وبالدم الساخن ببطولات الشهداء الذين يعلون مقام التضحية والفعل لكي تكون الحرية في قوس عطائها وعنادها.
1: وديع بستاني اللبناني المسيحي الماروني الذي أقام في فلسطين وعمل على ترجمة أعمال لطاغور وأعمال لكتاب إنجليز، وترجم من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية وترجم من العربية إلى لغات أخرى، وكان من أوائل الشعراء الذين كتبوا عن القضايا القومية والوطنية والهموم الوطنية التي أحاطت بالقضية الفلسطينية.
2: كذلك أبو سلمى الذي حذر من استباحة المسجد الأقصى، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه. فبالتالي عندما نتحدث عن أبو سلمى زيتونة فلسطين رئيس اتحاد الكتاب الصحفيين الفلسطينيين، هذا الكبير الذي استطاع أن يتقدم بمقولة محاربة وأن يبقى ثابتا على ثابت فلسطين، لذلك عندما نعرف بأبي سلمى نعرف بواحد من أضلاع الشعر المقاوم والملتزم حينها، والذي بشر وأنذر بما يحدث بفلسطين وقال للزعماء العرب بأن هذه الأرض ستضيع وأن القدس ستستباح، ومن يقرأ ديوان أبو سلمى سيجد شعرا محاربا ومنازلا وأدبا ملتزما ومقاوما. وكذلك الشاعر إبراهيم طوقان حارس الأرض الذي دافع بقوة وباقتدار وبسخرية كبيرة في كثير من التفاصيل، وهاجم سماسرة الأرض وهاجم هذا الانتداب الذي يسهل ابتلاع الأرض وتقديمها على طبق من ذهب لهذا الاحتلال.
1: إبراهيم طوقان من مواليد العام 1905 لأحد الأسر العريقة في مدينة نابلس، تتلمذ على يد أساتذة ممن عملوا في الأزهر الشريف أو درسوا في الأزهر الشريف وتأثروا بالأفكار السائدة في ذلك الوقت، وبالتالي كان تعليمه نوعا ما مختلفا في مدرسة أرشيدية بنابلس، وبعدها انتقل إلى مدرسة المطران في مدينة القدس، ثم بقي هناك حتى العام 1923، وانتقل بعدها إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، وعاد ليعمل في إذاعة هنا القدس التي كان مقرها في القدس.
2: أما سمى سورة البلاد فعصبة عار على أهل البلاد بقاؤها، هكذا خاطب إبراهيم طوقان الشعب الفلسطيني حينها لكي ينذر ويبشر ويكون عرافا وقارئا لمستقبل الأمور. وكأني بإبراهيم طوقان حارس الأرض في هذه الأيام يعيد إنتاج ذات المقولة.
1: إبراهيم طوقان كان قومي عربي لم يقبل أبدا بالضيم، حتى قبل تشكل الفكر القومي العربي في ذلك الوقت، لكن إبراهيم طوقان كان له رؤية قومية عربية وطنية تحاول بالأساس قراءة التاريخ بذلك الوقت. كان هناك مجموعة من المؤامرات تحاك ضد معظم الدول العربية، لم يكن متخصصا فقط في فلسطين، وإنما كان يتكلم عن القضية كقضية، قضية الشعور بالاضطهاد والظلم الذي تتعرض له كل البلاد العربية. إذا أخذت اليوم نشيد موطني، نشيد موطني واليوم نشيد في العراق أو السلام الوطني في العراق حتى بعد العام 2004، وهو نشيد يصلح لكل زمان ولكل مكان، نشيد يصلح لكل دولة عربية تتعرض للضيم والقهر ومحاولات الاستعباد والاستعمار. هذه كانت التوجهات الأساسية لإبراهيم طوقان، والتي جاءت من رحم المشروع الاستعماري، لداءه وصده. ولو لم يكن هناك مشروع استعماري ربما لا استمر إبراهيم طوقان في كتابة الغزل والأشعار الجميلة.
3: إبراهيم أثر لا يكاد يدرك أحد لسعته وعمقه وتأثيره ونفاذه. وحتى اللحظة لا أعتقد أن إبراهيم طوقان أولا هو الذي نقل كل الشعر الفلسطيني من كلاسيكيته، من شكله النمطي وموضوعاته وأغراضه القديمة، إلى فضاء المقاومة والسخرية والمفارقة والموضوعات الجديدة.
1: لما إبراهيم طوقان، لأنه أولا خرج من بين الناس وخرج يتحدث عن الناس، وكان لسان الناس ولسان حال الناس في ذلك الوقت. خرج لأنه تكلم اللغة التي أراد الناس أن يتكلموا بها، خرج لأنه حمل المعاني التي أراد الناس أن يستوعبوها وتؤسس لي وعي وطني وثقافي كبير. إبراهيم طوقان كان شاعرا من الشعراء الذين تحدثوا عن الهم الفلسطيني بكل بساطة. خرج لأنه استطاع أن يقتنص المعاني المباشرة والواضحة التي وصفت الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، وحجم المؤامرات التي حيكت ضد الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، ومحاولة إنكار وجوده وسلبه وأرضه وتمرير مشاريع استعمارية في فلسطين.
3: إبراهيم طوقان هو أبو الشعر المقاوم الفلسطيني، إذا في هناك أب شرعي روح خلقت هذه الترابية فهو إبراهيم طوقان، وكل من جاء بعد إبراهيم طوقان هم امتداد لهذا الجذع الراسخ الممتلئ في الاسم إبراهيم طوقان.
0: كفاني أموت عليها وأدفن فيها، وتحت ثراها أذوب وأفنى، وأبعث عشبا على أرضها، وأبعث زهرة إليها تعبث بها كف طفل نمته بلادي. كفاني أظل بحضن بلادي ترابا وعشبا وزهرة.
3: فدوى طوقان هي ابنة عبد الفتاح آغا طوقان، ولدت في مدينة نابلس في 17 آذار 1917، وهي شقيقة صغرى للشاعر الفلسطيني الكبير إبراهيم طوقان. فدوى طوقان وهي في الصف الثالث ابتدائي، ولكن عندما سألتها قالت لي أنها كانت في الصف الخامس ابتدائي، كانت عائدة من المدرسة فصدفها طالب كان يكبرها بسنتين أو ثلاثة في المدرسة، فناولها وردة هي فلة بيضاء كأنه يعبر عن إعجابه بها، فأخذتها ووضعتها في الكتاب، فرأتها عمتها فأخرجوها من المدرسة وحشروها في البيت ومنعوها من أن تتخارج مع محيطها، فعاشت فدوى في قلعة مغلقة مع عمة غليظة مع قمع بدون أي تعاطف، لكن الذي رحمها بعد الله سبحانه وتعالى أخوها إبراهيم طوقان.
1: قضية إبراهيم طوقان لأخته فدوى لم تكن مستمدة من المجتمع، وإنما كانت مستمدة من رؤيته لفلسطين بشكل عام، فلسطين التي تقبل كل الأصوات، فلسطين المنفتحة، فلسطين المثقفة. وبالتالي لم يكن ليكون صادقا إبراهيم طوقان إذا قمع فدوى طوقان، وإنما هو كان امتداد لهذا الجهد وهذه الرؤية في تشجيع أخته، أرادها أن تكون، ربما لم يمنح اللقب لأنه لا يملك الألقاب ليمنحها، وإنما فتح لها الآفاق لتكون ما هي عليه اليوم.
3: كان يمدها بالكتب وأحضر لها عودا تعلمت عليه، وكان يراسلها ويعلمها من خلال الرسائل كيف تصلح ما كتبت وكيف تبدأ القصيدة وكيف تنهيها وكيف تتعلم العروض وماذا تقرأ، وكان يفيض عليها بالتوجيهات وبالمعرفة، إلى أن أصبحت فدوى طوقان على ما هي عليه من الشواعر وفي مقدمة هؤلاء الشواعر أو الشاعرات. بدأت تنشر مطالع قصائدها في منتصف الثلاثينيات، ثم تدرجت حتى أصبحت الصوت الشعري الأكثر حضورا على المستوى الفلسطيني والعربي. المفارقة العجيبة أنه فدوى طوقان كانت أعطتني 17 قصيدة لها وقالت لي أني ما أنشرهن إلا بعد ما تموتي الله يرحمها، وبالفعل نشرتها. الأغرب أنه فدوى كانت تتحدثني عن روائية وعن شاعرة وعن فيلسوفة بريطانية اسمها إيريس ماردوك، وكانت التقتها في الخمسينيات أيام ما راحت على بريطانيا فدوى طوقان. الغريب أنه فدوى طوقان وإيريس ماردوك متن في يومين وراء بعض، كان على موعد مع الحياة ثم موعد مع الموت. إذا كان ثم أثر للانتداب أو الاحتلال البريطاني على شعر فدوى، هو أنه أيقظ فيها أكثر الروح الوطنية لتجابه هذا الاستلاب وهذا القمع وهذا الانحياز الأعمى والمشبوه للصهيونية على حساب أصحاب الأرض. وبالتالي انتبهت مبكرا إلى أن الانتداب جاء ليسحق الفلسطينيين وليعطي الأرض لمن لا يستحقونها.
0: الشاعر الشعبي لثورة عام 1936 عبر عن وجدان شعبه بأسلوب سلس ولغة سهلة غنائية مفهومة تقترب من الكلام العادي، وتحمل في ثناياها حب الوطن وتدعو إلى الدفاع عنه وتحث الناس على الثورة. فتحول الكثير من شعره إلى هتافات على أفواه.

0: الناس في المسيرات والمظاهرات، وبعض أغانيه ما زالت متداولة حتى اليوم.
1: نوح إبراهيم هذا الفتى الثائر والمقاتل الفلسطيني باقتدار، ابن حيفا الذي ولد هناك لأم من أصول تكريتية، هذا الفتى الذي عانى من شغف العيش ولكنه استطاع أن يتلقى تعليمه وأن يواصل هذا التعليم وأن يعيش في ظروف صعبة وأن يشتغل في مصنع الدخان بحيفا في فترة من الفترات، واشتغل في مطابع، انتقل إلى العراق وكان من أهم فنيي وعاملي المطابع في العراق، حق بالحركة الكشفية وتدرب على السلاح وسجن في سجن عكا 5 شهور تقريبا في هذا الإطار ليخرج من السجن ويواصل هذا الفعل ويكتب ويلحن في سن مبكرة. يعني نوح إبراهيم الذي رحل عن عمر 25 عاما ترك من الأغاني ومن الألحان المقاتلة، فهو الوتر المحارب. إذا قيد لي أن أسجل لشاعر الشاعر الشعبي لثورة 36، وعندما أراد أن يصدر كتابه الذي تضمن قصائد فلسطين المجاهدة منع هذا الكتاب من الطباعة، المطبوعات والنشر الانتدابية رفضت طباعة هذا الكتاب لأنه كان يريد أن يطبع هذا الكتاب خارج فلسطين، فرفضت أن يطبع خارج فلسطين وأن تأتي نسخ منه إلى فلسطين. هذا يؤكد خطورة الكلمة واللحن المحارب عندما يكون موجها وثوريا ونابضا بآلام الناس وأحزانها. الانتداب البريطاني في فلسطين عجز عن إخماد الثورة، استنجد بمستر بيل من الهند ليستعين بهذه الخبرات وبما بمواصفات هذا القائد البريطاني لكي يستطيع أن يأتي ويفكك وعي وذاكرة وسياقات وميدانية ثورة 36 ويطفئ كل هذه النيران التي تأججت بفعل هذه الثورة. حينها في ثورة 36 استطاعوا أن يحصلوا على السلاح من سوريا، من أجل منع تدفق السلاح وضعت الأسلاك الشائكة ما بين فلسطين وما بين سوريا، فما كان من شعبنا العظيم إلا أن قام بأخذ هذه الأسلاك وقام ببيعها، فتندر نوح إبراهيم على هذه الخطوات التي لا تستحق سوى الهزء ولا تستحق سوى السخرية، فقال دبرها يا مستر بيل بلك عائدك بتحل. نوح إبراهيم عاش الثورة، كتبها، أصلها وأسطرها، وعبر بها كفتة وجيل جديد حمل رايات الكتيبة المؤسسة المقاتلة في الثورة في ثورة 36. عندما كان بصحبة 2 من أصدقائه وكان يحمل السلاح قصفتهم الطائرات البريطانية وقاموا بإلقائهم في أحد الآبار يعني لإخفاء هذه الجريمة، فما كان من شعبنا إلا انتشل هذه الجثث المقدسة وقام بالجنازات التي تليق بهؤلاء الكبار.
0: لقب بالشهيد قبل أن ينال الشهادة، وذلك بسبب قصيدته الشهيد. وعندما اشتعلت الثورة الكبرى في فلسطين سنة 1936 استقال من وظيفته وانضم إلى صفوف المقاتلين في جبل النار. طاردته حكومة الانتداب البريطاني بعد توقف الثورة، وعندما اشتعلت الثورة الفلسطينية من جديد بسبب صدور قرار تقسيم فلسطين قرر شاعرنا الانضمام إلى جيش الإنقاذ.
2: في مراحل المواجهة مع الاحتلال، في مراحل المقاومة، في مراحل الصعود، في مراحل المد الوطني، في مراحل الجموح، يصبح يزدهر الشاعر أولا، ثانيا يصبح الشاعر منصهرا تماما مع مقولته. هذا الذي يفسر لماذا قال إبراهيم طقان عن الفداء ما قال، وقال روحه فوق راحته، لا تسأل عن سلامته، روحه فوق راحته، هذا الذي قاله إبراهيم طقان. ثم جاء عبد الرحيم محمود وقال سأحمل روحي على راحتي، كأن عبد الرحيم محمود يقول لإبراهيم طقان الفدائي هو أنا، بمعنى المزاوج بين ما قال وما فعل هي قمة التماهي والانسجام بين ما يقول الإنسان وما يفعل، وهذا هو عين الصدق وهو الحقيقة.
1: عبد الرحيم محمود الذي سقط في وهو يقاوم هذا الاحتلال وهذا النقيض في معركة الشجرة، نستطيع أن نقول بأنه جسد مقولة الشاعر المشتبك، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. وبالتالي هذه المقولة الثائرة، المقولة التضحوية، الفعل الثقافي القادر على أن يكتب بالدم لفلسطين، وهو الشعار الذي جسده حنا بوكبل الشهيد رحمه الله عندما تأسس اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطيني العام 72، هو ورفاقه دشنوا هذه المقولة بالدم نكتب لفلسطين، استنادا إلى هؤلاء الكبار الذين رسخوا بالدم المجيد وسبخات العطاء والعناد المقدس لفلسطين كل هذا الفعل، لكي يقولوا أن المثقف ليس مثقفا في برج العاجي، المثقف ليس مرتبكا، المثقف هو منازل ومشتبك، المثقف قادر على أن يؤصل للأجيال معرفة ناجزة ويستطيع أن يقول ما يكون وأن يكون ما يقول.
3: عبد الرحيم محمود الذي أعطى نموذج واضح لي الاشتباك الثقافي والاشتباك الوطني في آن واحد، فهو شاعر ألهب حماسة الجماهير بأشعاره، وأيضا قضى بطلا واستشهد في معركة الشجرة بالقرب من الناصر مدافعا عن القضية الوطنية الفلسطينية، مات ممسكا بالقلم ومات ممسكا بالبندقية.
0: شعراء وقفوا في مصاف شعبهم الفلسطيني، نظموا قصائدهم بالدم والبارود، كانت غايتهم فيها غاية تشرف وراية ترفرف في وجه الانتداب البريطاني والمشروع الصهيوني.

موجز الساعة الثانية، أهلا بكم. بدأت واشنطن هجوما على إيران بعد انتصاف ليل الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جهوزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي جديد، وصفه بأنه جيد وذو مغزى، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء شن ضربات إضافية ضد أهداف متعددة جنوبية إيران، وتحديدا قرب مضيق هرمز، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين رسميين أن الاستهداف شمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار ووحدات التحكم بالطائرات المسيرة. جاء ذلك بعد ساعة قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران، ومؤكدا جهوزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي جديد، وصفه بأنه جيد وذو مغزى، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة تشبه الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. من جهتها أكدت وكالة مهر الإيرانية اندلاع اشتباكات بحرية مباشرة بين القوات الإيرانية والأمريكية بالتزامن مع هذه الهجمات، وأضافت أن انفجارات وقعت في جزيرتي قشم وهنغام بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران. وقبل الضربات بوقت وجيز، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت إن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة، مشيرا إلى أن العمل العسكري قد يمتد إلى ليلة ثانية. ويأتي ذلك في أعقاب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران بعدما نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي. هذا وأعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. وأضاف التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية نظرا لانعدام الأمن في المنطقة، وأضاف أنه سيتم استهداف أي سفينة تمر من مضيق هرمز. وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن القوة البحرية للحرس الثوري بإصابة سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. وفي السياق قالت وكالة مهر الإيرانية إن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صاروخ دفاع جوي على مقاتلة معتدية من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرناها على الفرار. نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر أمنية استعداد إسرائيل لاحتمال إطلاق إيران صواريخ ردا على الهجوم الأمريكي. بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت عدم مشاركة إسرائيل في الهجوم الأمريكي على إيران حتى الآن. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن طبيعة الأهداف المحتملة وما إذا كانت الإدارة تعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق، إلا أن طهران لا تزال تواصل المماطلة وتأخير الحسم. ختام الموجز في أمان الله.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنسلط الضوء فيه للحديث عن استشهاد الطفل الرضيع سام أبو هيكل ابن 7 أشهر الذي تم اغتياله وقنصه من قبل أحد جنود الاحتلال في مدينة الخليل في منطقة تل الرميدي. وخرجت روايات من قبل الاحتلال تتحدث بالشكل الذي يسوق من قبلهم، لكن المركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بيت سالم كشف فيديو يوثق عملية قتل أحد هؤلاء الجنود للطفل الرضيع سام أبو هيكل في مدينة الخليل، الذي أيضا تم إصابة والده ووالدته في تلك المنطقة بعد أن تم استهداف السيارة. على كل الأحوال سنتابع الحديث عن هذا الموضوع وتداعياته وانعكاساته على مستوى دولي والمفاهيم التي يمكن أن تؤكد على وجوب محاكمة الجناة ورأي القانون الدولي في هذا الموضوع وأهمية هذا التوثيق الذي نشرته مؤسسة بيت سالم. يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور رائد موسى الباحث في العلوم السياسية والقانون الدولي عبر تقنية الزوم. دكتور رائد أهلا ومرحبا بك معنا.
1: مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا. بداية دكتور رائد اسمح لي والسادة المشاهدين أن نتابع هذا التقرير للزميلة سامية أبو شرخ، رصدت فيه ردود الفعل حول هذا التوثيق ومن ثم سنعود إلى الحوار.
2: المصور نشر ليظهر مرة أخرى مدى إجرام جيش الاحتلال المتعطش لدماء الأطفال، حيث سال دم الطفل سام أبو هيكل وهو بين ذراعي والدته التي أصيبت هي الأخرى بطلق ناري خلال هجوم نفذه الاحتلال عليهم أثناء وجودهم في مركبتهم الجمعة الماضية.
3: وصلت إلى حجز 17، تخطيت تقريبا 10 متر لفوق، استوقف الموجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك فيت السيارة طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستينج السيارة مكود السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي اخترقت إيدي وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه.
2: مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بيت سالم نشر هذا المقطع وأشار فيه إلى أن جنود الاحتلال دون مبرر أطلقوا النار على عائلة فلسطينية عائدة من زيارة عائلية

0: تلرماد المحاصرة ليقتل الطفل الجميل سام، وتصاب الأم والأب بإصابات متوسطة.
1: ببساطة يعني نحن قلنا طوال الوقت أن أيدي أو أصابع جنود الاحتلال على الزناد هي لينة، يطلق النار بمبرر وبغير مبرر، وببساطة يعني هم يشعروا بأن لديهم تغطية من المستوى العسكري ومن المستوى السياسي الأعلى، لا تجري محاسبة الجنود على ما يقوموا به من انتهاكات وجرائم، وبالتالي هم يتمادوا في ذلك. روح المواطن الفلسطيني بما فيها الأطفال الفلسطينيين الرضع هي رخيصة في نظر أفراد قوات الاحتلال.
0: وأكدت بتسلم أن الحصانة التي يمنحها النظام الإسرائيلي للجنود والمستوطنين ساهمت في خلق واقع يومي خطير تتم فيه دعم وتبرير قتل الفلسطينيين بأي شكل، حتى عندما يتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 7 أشهر. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
2: نعود للدكتور رائد موسى. دكتور، يعني وأنت تتابع هذا التوثيق وهذه الصورة وعملية الاستهداف، ما التعليق الذي يمكن أن تتحدث به؟
3: يعني من الواضح جدا، من المؤكد أن هذا استمرار لمسلسل قتل المدنيين، مسلسل قتل الأطفال بلا حساب وبلا رادع وبلا أي مبررات يعني يمكن ذكرها. دولة الاحتلال تقوم بعملية، تستكمل عملية إبادة شاملة لشعبنا الفلسطيني إن كان في قطاع غزة ولا حتى الضفة الغربية، هي ممارسات إرهابية عدوانية بهدف دفع الشعب الفلسطيني لهجرة وطنه، دفعه للتهجير. الإبادة ليس لا تتمثل فقط بالقتل الجماعي كما فعلت في قطاع غزة، أيضا تتمثل بهذا الذي نراه، قتل الأطفال، قتل المدنيين. لا يوجد أمن ولا أمان، ولا يوجد لا محاسبة، ولا يوجد يعني أي أدنى درجات الإنسانية ودرجات القانون لتتعامل مع الشعب الخاضع للاحتلال. هناك اتفاقيات دولية، اتفاقيات جنيف توفر الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة. دولة الاحتلال لا تعترف، أو مش لا تعترف بها، هي أصلا لا تعترف بأنها أراضي محتلة حتى تطبقها، ولكن حتى لو كانت دولة الاحتلال لا تعترف بأنها تقوم باحتلال الأراضي الفلسطينية، هناك أيضا قانون حقوق الإنسان الذي يوفر الحماية والأمان للمدنيين والأبرياء. دولة الاحتلال أبدا لا تحترم أي قانون، لا حقوقي ولا إنساني ولا دولي ولا اتفاقيات جنيف ولا أي شيء آخر. هذا الذي نراه اليوم هو استكمال لمسلسل مستمر منذ عشرات السنين دون أي تدخل ودون أي اكتراث دولي فعال بما يحصل على الأرض.
2: نعم دكتور رايد، إذا ما تحدثنا بالمسؤوليات على الصعيد الدولي، يعني شاهدنا الحجم المجازر التي تعرض لها، وفق بيان بيت سلم أن 20,000 طفل أو أكثر من ذلك بكثير، ومنهم طلبة المدارس وغير ذلك في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. المسؤوليات عندما توقع الدول المتعاقدة على الاتفاقيات تحاسب من يجني، هل يتحمل مسؤولية في ذلك على عدم المحاسبة؟
3: كي تقوم الدول بتحمل مسؤولياتها يعني يفترض أن تكون هناك مبادرة من أطراف. طبعا في البداية المسؤولية الأولى هي على دولة فلسطين، عليها أن تتحرك، أن تضاعف نشاطها. طبعا لدولة فلسطين هناك نشاط مستمر في المحكمة الجنائية الدولية، في الأمم المتحدة، في الجمعية العامة، في مجلس حقوق الإنسان، حتى في القضاء الدولي والمحاكم الدولية التي لها ولاية عالمية. هناك نشاط يعني لدولة فلسطين وأيضا للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والصديقة العالمية. لذلك كي نحمل العالم والدول المنضمة للمواثيق الدولية مسؤولياتها، علينا المبادرة بطرح قرارات في إن كان في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة، كونها أسهل من مجلس الأمن، كون الفيتو الأمريكي دائما حاضر لحماية دولة الاحتلال. ولكن على دولة فلسطين أو أمام دولة فلسطين عدة مسارات يمكن اللجوء إليها لتحميل العالم مسؤوليته. طبعا هذه المسارات تتمثل يعني في البداية يجب أو بإثبات الجريمة وإدانة دولة الاحتلال بشكل سياسي. طبعا إذا بدنا نحكي هلا في المسار اللي في الأمم المتحدة كمسار العالمي، وثم إعادة إثارة موضوع الحماية الدولية. فخامة الرئيس أبو مازن طالب من الأمم المتحدة حتى قبل 3 سنوات، طالب بأننا نريد حماية دولية. الحماية الدولية هي مسؤولية دولية، هي مسؤولية أقرت في الأمم المتحدة في العام 2005 بأن على المجتمع الدولي أن يوفر الحماية للشعوب المضطهدة التي تخضع

0: في 56 تلك السوابق يمكن البناء عليها. نعلم أنه في الوضع الفلسطيني مختلف، نحن دولة تحت احتلال، ليس لدينا سيادة على معابرنا، ولكن أعتقد أن هناك عدة مسارات كي نحمل الاحتلال مسؤوليته ونحمل العالم مسؤوليته. الإصرار على الحماية الدولية، أو على الأقل إعادة النظر في بعثة المراقبة الدولية التي تم طردها من الخليل رئيس الحكومة الاحتلال نتنياهو في العام 2019، أنهى عمل قوات أو اللي هي بعثة المراقبة الدولية التي كانت موجودة في الخليل. وجريمة هذه تلك الجريمة التي وقعت بحق الرضيع سام أبو هيكل تثبت أن إخلاء تلك البعثة هو يؤدي إلى هذا العنف وهذا الإجرام وهذا الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. طبعا بالإضافة لدينا عدة خيارات للضغط على دولة الاحتلال كي ترضخ لقبول الحماية الدولية. حان الوقت أن يتم المطالبة بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، بطرد عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة. وإن كان هذا الموضوع يواجه عقبات أمام مجلس الأمن، فهناك أيضا تجارب تاريخية يتم بها تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كونها دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي، وذلك كما تم تجميد عضوية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سنة 1974. أيضا هذا القرار يتم عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالجمعية العامة لديها الدورة السنوية في شهر أيلول سبتمبر القادم، يتم تجديد قبول عضويات الدول في الأمم المتحدة. طبعا جرت العادة أن يتم التجديد بشكل تلقائي، ولكن بإمكاننا الاعتراض على عضوية إسرائيل كونها دولة لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة، لا تحترم كل مواثيق حقوق الإنسان ولا اتفاقيات جنيف. بإمكاننا طرح مشروع لتجميد عضوية دولة الاحتلال أو التهديد بذلك إن لم تقبل دولة الاحتلال بدخول قوات مراقبة أو قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني.
1: نعم دكتور رياض، يعني مفاصل كثيرة مهمة جدا تفضلت بها. العمل على المسار السياسي بجانب المسار القانوني، خلينا نتحدث بالمسار السياسي وأهميته وتفرعاته، سواء كان في العلاقات الثنائية مع الدول، في العلاقات مع التكتلات، يعني كل هذه التفصيلات نوضحها للسادة المشاهدين، وأهمية وجدواها، خاصة أن توثيق يظهر على طفل لم يتعدى 7 شهور الرصاصة في رأسه، وهذا ما كشفته منظمة حقوقية إسرائيلية.
0: صحيح، بالتأكيد، يعني المنظمة الحقوقية الإسرائيلية قدمت تقريرها الشامل. هنا ينتقل هذا التقرير لمجلس حقوق الإنسان كي يقر بوجود تلك الجريمة مكتملة الأركان، كي يصدر توصية أو طلب بمعاقبة دولة الاحتلال. يعني لا حل لهذه الجرائم سوى اتخاذ العقوبات، يعني حتى العقوبات الدولية هي تعتبر نوع من أنواع الحماية للشعب الفلسطيني، ولكن يجب أن تثبت. طبعا هي ثابتة أن دولة الاحتلال تمارس الجرائم، ولكن هذه الجريمة التي تم تصويرها فيديو مكتملة الأركان نستطيع أن نعتبرها كمثال ونموذج حي لجرائم الاحتلال، ولأن الشعب الفلسطيني هو الآن أعزل بلا أي حماية وبلا أي جهة،
1: يعني سند قانوني للدكتور رائد،
0: حقوق الإنسانية. لذلك نبدأ يعني في المؤسسات الدولية بإقرار أن دولة الاحتلال تمارس هذه الجرائم، ثم بالتحالف مع الأصدقاء والكتل المؤيدة لدولة فلسطين يجب إقرار عقوبات على دولة الاحتلال. من واجب تلك الدول إقرار العقوبات، وأيضا نحن بانتظار حكم المحكمة العدل الدولية التي تبحث في قضية الإبادة. عندما تؤكد أن دولة الاحتلال هي دولة تمارس إبادة جماعية، اتفاقية الإبادة الجماعية هي اسم الاتفاقية، عنوانها اللي هي منع الإبادة والمعاقبة عليها. هنا يصبح يعني ملزمة الدول المنضمة لاتفاقية الإبادة أن تمارس العقوبات ضد دولة الاحتلال. أعتقد أنه الحل الفعال كي يردع الاحتلال هو إقرار عقوبات دولية على دولة الاحتلال. طبعا بالإضافة لتلك العقوبات، أعود وأكرر، يجب تجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة كي تعود إلى صوابها، أو كي تلتزم بالميثاق الأمم المتحدة كي تعود يعني عضو طبيعي في الأمم المتحدة.
1: كيف يتم العمل في هذا الإطار في الفترة الحالية حتى سبتمبر القادم برأيك؟
0: يعني حاليا أعتقد يجب من الآن، ولا أعلم، يعني أكيد إحنا بعثتنا في الأمم المتحدة تقوم بنشاطها ودورها بالسعي من أجل توفير قوات حماية دولية، أو على الأقل بعثة دولية

0: بعثة مراقبة دولية. إن كان هناك صعوبة بتوفير قوات مسلحة للحماية الدولية، نحن على الأقل نريد بعثة مراقبة دولية. وهنا بإمكاننا من هون لحتى سبتمبر أن نهدد بأنه إن فاتت تلك الثلاث أربع شهور القادمة ولم تجدوا أي حل لحماية الشعب الفلسطيني، نريد طرح موضوع تجميد عضوية دولة الاحتلال في الجمعية العامة. طبعا كي ينجح التصويت على طرد أو تجميد عضوية دولة الاحتلال دولة إسرائيل في الجمعية العامة، من واجبنا ضمان ثلثي الأصوات. يعني هذا القرار يحتاج إلى الثلثي ولا يحتاج إلى الأغلبية البسيطة. وأعتقد أن جرائم الاحتلال يعني الآن نستطيع أن نحشد أمامها ثلثي دول العالم، لأنه سيكون من العار عدم التصويت على تجميد عضوية دولة ترفض لا حماية الشعب الفلسطيني وترفض الالتزام بواجباتها لحماية كسلطة احتلال أن تحمي الشعب الفلسطيني وترفض بعثة مراقبة دولية. ماذا يريدون؟ يعني هنا نستطيع أن نقايض أو نستطيع أن نهدد ونناور بأننا بحاجة فورية وبأسرع وقت إلى قوات أو إلى بعثة حماية دولية. إن لم ينجح هذا الأمر أعتقد أنه أمامنا التهديد بتجميد عضوية دولة الاحتلال، وهذا ونستطيع كما قلت أن نتجاوز مجلس الأمن. مجلس الأمن هو مختص بطرد الأعضاء من الأمم المتحدة. أعتقد أنه من الصعب أن نحصل على قرار طرد لدولة الاحتلال، ولكن ليس من الصعب أن نحصل على قرار تجنيد تماما كما حصل في عضوية دولة هو نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا عام 1974. أعتقد أن أمامنا هذا المسار. طبعا أنا أقترح هذا المسار وليس هو المسار الوحيد، أعتقد هناك عدة مسارات أخرى، طبعا منها الإصرار على فرض عقوبات. والآن رأينا اليوم يعني حتى وزيرة الخارجية البريطانية صرحت بأنها بدأت بالتنسيق مع دول برضو كبرى كأستراليا وكندا أعتقد ونيوزيلندا وحتى فرنسا بفرض عقوبات على مستوطنين وعلى كيانات قد تدعم الاستيطان وتدعم عنف الاستيطان. هذه بداية جيدة، ولكن أعتقد أنه من المفيد أن نبني عليها حتى نصل إلى فرض عقوبات ضد كل دولة الاحتلال، كل حكومة الاحتلال دون انتقاء وتخصيص بأن هذا جيد وهذا سيء، لأن كل منظومة الاحتلال تسير وبشكل علني ويتبجحون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وزراء في حكومة الاحتلال يقولون بشكل أمام الوسائل الإعلام بأنهم يسعون إلى تهجير الشعب الفلسطيني، إلى طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، إلى مصادرة الأرض الفلسطينية. يعني كل هذه التصريحات من واجبنا استغلالها لفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال، عقوبات مثل منع تصدير السلاح، إغلاق يعني إنهاء الشراكات الاقتصادية الكبرى مع دولة الاحتلال. هناك العديد من المسارات من الواجب العمل عليها، وليس فقط على الصعيد الرسمي الفلسطيني، وأيضا على صعيد المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية والصديقة تستطيع التأثير بكل هذه المسارات. طبعا بالإضافة لعدم نسيان إمداد المحكمة الجنائية الدولية بشكل دائم ومستمر بالوثائق وبالأدلة التي تثبت أن دولة الاحتلال تمارس الجرائم، وأهم شيء في ذلك هو إمدادها بأسماء المجرمين، لأن المحكمة الجنائية الدولية هي مختصة بمحاكمة الأفراد المجرمين وليس بمحاكمة الدول. الذي يحاسب الدول هي الأمم المتحدة الجمعية العامة، هذاك المسار نحاسبها كدولة احتلال، أما كمحاسبة مجرمين بالاسم والشخص فهذا اختصاص الجنائية الدولية، الذي أعتقد أن دولة فلسطين مستمرة في التعاون والتواصل المستمر والمباشر مع المحكمة الجنائية الدولية. وأيضا استفحال الجرائم يعني يوفر لنا مجال أن ندعو المحكمة أن ترسل فرق تحقيق إلى الأرض الفلسطينية، وخلي دولة الاحتلال تمنع إرسال فرق التحقيق. كلما تتورط أكثر دولة الاحتلال بالتصدي للقانون الدولي وبمعاداة القانون الدولي، كلما توفر لدينا مادة أكثر لمقاطعتها أو لطردها في الأمم المتحدة.
1: نعم دكتور رايد، كيف يمكن تقوية الموقف الفلسطيني المتحرك دائما في كافة الاتجاهات مع الدول التي لها يعني في النظام الدولي دول وازنة في النظام الدولي في إطار المواقف التي يجب أن تكون ثابتة، وجعل دماء سام أبو هيكل هي الشرارة التي تحدث الفرق في هذا الموضوع؟
0: الذي يقوي الموقف الفلسطيني هو الموقف الأشقاء العرب. يعني من واجبنا دائما أن ننسف خطواتنا ومواقفنا كما يفعل القيادة الفلسطينية ذلك اليوم مع المملكة الأردنية، مع المملكة السعودية، مع جمهورية مصر، مع دول خليجية متنوعة، حتى مع المملكة المغربية، مع الجزائر، مع كل الدول. يعني التحشيد العربي، تحشيد الأشقاء العرب في خطواتنا ومواقفنا طبعا يعزز، لأن دول العالم التي تقاطع دولة الاحتلال، التي تسعى لحل الدولتين، هي بالأساس تحاول كسب واسترضاء العرب لما لديها من مصالح كبرى مع المنطقة العربية. الآن رأينا كيف أزمة إيران تسببت بضائقة اقتصادية عالمية. أزمة إيران أثبتت أن المنطقة العربية هي أهم منطقة اقتصادية في العالم. من هنا علينا أن نسخر تلك الأهمية بدعم حقوقنا الفلسطينية. طبعا أشقائنا العرب هم معنيين بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كي تهدأ المنطقة، كي تستقر، لأن الاستقرار يصب بمصلحة الجميع. لذلك أعتقد أن العنصر الأقوى في دعم مواقف القيادة الفلسطينية هو التحشيد العربي، وأيضا ليس فقط العربي، هناك دول صديقة في العالم يعني أظهرت دعم كبير وواسع، كإسبانيا، كدول أخرى، يعني أظهرت دعم كبير. علينا أن لا نغفله، علينا أن نستثمره جيدا، علينا أن نستغله جيدا، طبعا بالإضافة إلى الدعم الشعبي للقيادة الفلسطينية. على الجمهور الفلسطيني أن يبادر، على الأحزاب الفلسطينية أن تبادر بمسيرات دعم وتأييد لخطوات كخطوة تجميد أو طرد دولة الاحتلال المتحدة، كخطوة معاقبة ومقاطعة دولة الاحتلال. على الشعب الفلسطيني أن يمارس دوره الجماهيري بإعلان صوته، بالالتفاف حول قيادته، حول عنوانه، حول علمه الواحد واتجاهه الفلسطيني ودولته الفلسطينية.
1: نعم، المسار القانوني وأهميته في عملية يعني الدفق. وأنت تعلم دكتور رائد أن هناك تشتيت للجهود في ظل حجم الجرائم الكثيرة. يعني هنا بالصدفة أنه تم توثيق مثل هذه الجريمة، هناك 20,000 طفل قد لا يكون وثق أكثر، يعني عدة جرائم. لكن يعني عملية التشتيت وانعكاساتها على الحراك القانوني،
0: يعني في القانون دائما يعني لا نستطيع أن نقول إنه التشتيت يؤدي إلى يعني إضعاف الجانب القانوني أو إضعاف القضايا. لا، بالعكس، كثرة القضايا لا تشتت، إنما تثبت. إذا كان هناك قضية فيها يعني إثباتها ضعيف، هي هذه قضية مسجلة فيديو صوت وصورة، وكيف يعني لا يوجد أي خطر أو لا يوجد أي مبرر لإطلاق النار. أعتقد أنها تضيف ولا تشتت، تساعد ولا يعني تشتت الوضع. أيضا الضحايا، ضحايانا في قطاع غزة حوالي 20,000 طفل، هناك مؤسسات دولية، هناك مجلس حقوق الإنسان، هناك منظمات عالمية وثقت تلك الجرائم. أعتقد أن توثيق الجرائم أصبح الآن يعني متاح لكل المؤسسات الدولية القانونية كالجنائية الدولية، محكمة العدل في بحثها في قضية الإبادة. أيضا علينا أن لا نغفل كما قلت في بداية اللقاء المحاكم الوطنية التي ذات الاختصاص الدولي، أيضا تحاكم مجرمي الحرب. لذلك هي جهود متراكمة أكثر من كونها تشتيت. أينما مورست جهود كلها تصد ضد الاحتلال، في أي محكمة في العالم، في أي بلد، حتى لو كان بلد غير معروف بالعالم لديه اختصاص قضاء عالمي، علينا رفع قضية في محاكمه كي يبقى محاصر الإسرائيلي أينما سافر، أينما وطأت قدمه، إن كان خدم في الجيش الإسرائيلي يبقى ملاحق. هكذا يشعروا أنهم بدأوا يحاصروا ويختنقوا ويراجعوا أنفسهم. لذلك من واجبنا تكثيف العمل الشعبي والرسمي والأهلي والعربي والدول الصديقة. علينا دعوة كل الحقوقيين في العالم على ممارسة دورهم، لأن اليوم حتى المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية لا يحتاج إلى جهة رسمية كي يخاطبه. أنا شخصيا كنت أرسلت عدة إيميلات لتصريحات عالمية، كتصريح الرغبة في الضم، كتصريح وزراء الاحتلال ببناء المستوطنات، تصريح مصور. أنا شخصيا كنت أرسل إيميل لمدعي العام المحكمة الجنائية أقول له الحكومة الإسرائيلية صرحت كذا وكذا، هي تقر وتعترف بارتكابها لجريمة نقل سكان إلى الأراضي المحتلة. يعني كل هذا يعزز ولا يشتت، وكل هذه الممارسات تحاصر دورة الاحتلال. نعم، أكثر وأكثر.
1: أنا ما قصدت دكتور، أنا يعني تركتك تتحدث عن موضوع التشتيت، قصدت أن الاحتلال يحاول تشتيت جهودنا بحجم الجرائم التي يقوم بها. هذا كان القصد الرئيسي من الموضوع، لكن أشكرك أنك يعني فصلت موضوع أجت بالصدفة أنه التشتيت مهما كان يضعف لكنه يقوي في نفس الوقت. أريد أن أسأل في موضوع دكتور، أنه هناك بعض الدول وحقيقة سابقا كانت عندما ترفع قضايا على أحد مسؤولي دولة الاحتلال تغير قوانينها. هذا يعني حصل سابقا وأنت تعلم ذلك.

0: في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، يعني هذا حصل. لكن البعد القانوني الملزم للجميع، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وحقوق الإنسان كلياتها، دول موقعة على اتفاقية روما وكل هذه القضايا، قديش المنافذ قوية في مثل هذه الجريمة والجرائم الأخرى ممكن تساعد الشعب الفلسطيني والحراك الفلسطيني؟
1: صحيح كلامك. يعني احنا راينا هنغاريا عندما الرئيس الهنغاري السابق الذي سقط في الانتخابات
0: فيكتور اوربان، نعم
1: صحيح، انسحب من ميثاق روما كي يستطيع استقبال نتنياهو، ولكن حتى القانون الدولي هو محكم، الانسحاب لا يسري مفعوله الا اظن بعد عام او عامين، والانسحاب لا يتم يعني باثر رجعي على قضايا صدر فيها أحكام ضد نتنياهو. وأيضا الآن جاء رئيس جديد، وأعتقد أنه سيتوقف عن الانسحاب من ميثاق روما لأن هناك مهلة قانونية. أعتقد أنه ما في يعني سوابق أثبتت نجاحها بالانسحاب من القانون كي يحمي دولة الاحتلال، يعني لربما هناك بعض الدول تحذر قادة الاحتلال بأنكم لا تأتوا إلينا كي لا نتورط معاكم في قضايا قانونية. أعتقد أن القانون الذين صاغوا البنود القانونية صاغوها بشكل محكم كي لا يفلت المجرم من العقاب، ولكن الإشكالية الأكبر من قوة القانون هو دائما يعني رغبة الدول الحقيقية في مساندة في محاسبة المجرمين، رغبة الدول الحقيقية يعني في ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال، وهذا يعود إلى مصالح الدول. هنا نعود ونقول أنه علينا استغلال مصالح الدول العالمية المؤثرة على دولة الاحتلال مع مصالحها في المنطقة العربية. هنا نعود أنه إحنا كشعب فلسطيني نستمد قوتنا من قوة الإقليم العربي، من قوة أشقائنا العرب. العالم لا يجاملنا فقط لأننا فلسطينيين مظلومين، نحن لو كنا في جزيرة معزولة ولا في مكان بعيد أعتقد كنا اندثرنا منذ زمن. وهنا يعني أنبه يعني أهلي والشعب الفلسطيني بأن أشقائنا العرب يعني هم السند الحقيقي لبقائنا وتحدينا وسيرنا كل تلك الخطوات في الأمم المتحدة وفي الجنائية وفي محكمة العدل، وكله بفضل الأشقاء ومصالح العالم مع المنطقة العربية. لذلك دائما أعتقد أنه الذي يساعدنا في النجاح هو تقوية تنسيقنا العربي، تقوية تعاوننا العربي كي نستطيع مواجهة هذا العالم الظالم الذي يدعم مشروع الصهيوني الإمبريالي الذي زرعه في المنطقة العربية.
0: نعم بالتأكيد دكتور رائد، مسألة الحفر والوعي في الأدمغة بأن ما لم تحل قضية فلسطين فإن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة سيكون بعيد المنال، هذا هو الأساس الذي يجب أن يفهمه الجميع، قد يكون يفهمه لكن لا يمارس الوضع على أرض الواقع، وهذه الجرائم تتواصل كما نشاهدها جميعا. أشكرك جزيلا دكتور رائد موسى الباحث في العلوم السياسية والقانون الدولي، كنت معنا عبر تقنية الزوم، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام متواصلون معكم في هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، والتي نتحدث فيها عن التقرير الذي وثقته بيت سالم بقتل أحد جنود الاحتلال الرضيع سام أبو هيكل في الخليل، وأهمية مثل هذا التوثيق والتحركات التي يمكن أن يتم العمل عليها. يسعدنا أن نستضيف معنا عبر تقنية الزوم الأستاذ كريم جبران، مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سلم لحقوق الإنسان. أستاذ كريم أهلا ومرحبا بك معنا. أستاذ كريم هل تسمعني؟
2: مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ كريم، يعني عملية التوثيق وأهميتها، لو لم تلتقط عدسة الكاميرا التي أنتم حصلتم على هذا التوثيق، كيف كان شكل هذه الجريمة؟ ومع التقاط الصورة والتوثيق كيف سيكون؟ يعني نريد أن المفاضلة بين الموضوعين.
2: بالتأكيد كل عملية قتل طفل أو لأي إنسان هي جريمة كبيرة، جريمة واضحة جدا، ولكن كل ما كان في هناك توثيق وخاصة توثيق مرئي هو بيعطي بعد آخر لعملية التوثيق، بيعطي تأثير أكثر في الإعلام وفي الرأي العام، بيعطي يعني بعكس بشاعة حقيقية للاحتلال، وبفند أيضا رواية الاحتلال اللي دائما هي جاهزة بأنه تم تهديد جنوده وتم تشكيل خطر على جهوده. التوثيق

0: كان واضح جدا بانه لم تكن يعني مركبه العائله تشكل اي خطر على اي شخص كان. سائق المركبه اللي هو الوالد ورب العائله تفاجأ بوجود الجنود، حاول التوقف، ولكن حتى قبل ان يتوقف قام الجندي باطلاق النار. وواضح جدا بالتصوير انه الجندي كان بيقف على الجانب الاخر من الشارع ايضا، يعني لم يكن الجندي في مسار المركبه، فبالتالي لم يكن هناك اي مبرر كان لعمليه اطلاق النار. وكذلك ممكن رؤيه الجندي الاخر اللي ظاهر بالفريم انه يعني بيقف بشكل عادي جدا، لم يشعر بخطر ولم يشعر باي تهديد. فبالتالي يعني التوثيق هو مهم جدا، ودائما احنا بنهيب بالمواطنين بانه يكشفوا اي توثيق مرئي كان لديهم، لانه هذا خير دليل على الجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال، وهذا كثير مهم من اجل فضح هاي السياسات. نتيجه انه الاحتلال بيحاول دائما يخفي الحقائق في تحقيقاته الصوريه اللي بيعملها، وفي كل تعامل مع حياه الفلسطينيين اللي لحد اليوم نتكلم عن اكثر 275 طفل تم قتلهم منذ 7 اكتوبر في داخل القطاع الغربيه، اضافه لنتكلم عن اكثر من 21,000 طفل تم قتلهم في قطاع غزه. هذه الجرائم يجب ان يتم توثيقها، وكل ما كان فينا توثيق اكبر واعمق كل ما كان في تاثيرها اكبر، ويعني في بعطي امكانيه اكبر لمحاسبه الاحتلال. حتى لو يتم محاسبته انيا فالحساب قادم، ويجب ان يكون في هناك حساب على هذه الجرائم.
1: نعم استاذ كريم، يعني حكيت موضوع مهم جدا، تسلسل التوثيق المرئي ياخذ ابعاد قد تكون أكثر أهمية. ماذا عن التوثيق الشفوي أو المكتوب، خاصة وأن هناك التوثيق مع الوالد والوالدة بعد أن ذهبوا للمستشفى وفقدوا طفلهم، قد يكون شفويا أو مكتوب. عملية التسلسل ما بين هذه التوثيقات كيف تقوي الموقف القانوني في إطار المحاسبة؟
0: عادة عملية التوثيق المرئي أو يعني تستقبل، ولا يمكن استخدام التوثيق المرئي بدون توثيق مكتوب واخذ افادات من الضحايا وفي نفس الوقت من الشهود حتى من التقط عمليه التصوير. على اساس يكون في عندنا ملف متكامل وكامل من التوثيق يجب ان يحتوي على ماده مكتوبه من خلال جمع افادات من شهود عيان من ضحايا اي اعتداء بيتم، اضافه وربط هاي الافادات بالتوثيق المرئي اللي بيتم توثيقه. في كثير من الحالات اللي احنا بنوثقها بيكون في توثيق فقط توثيق مكتوب، نتيجه انه لا يوجد توثيق مرئي، ولكن عاده انه بيكون في توثيق مرئي بيكون في هناك يعني اهتمام اكبر وفي هناك تاثير اكبر لعمليه التوثيق. يعني نشر تقرير مكتوب عن حادث قتل طفل لا تعطي الصوره الحقيقيه، مع انه في كثير من الناس بتتاثر بهذه التوثيقات وممكن تعتبر كمان دلائل ضد الاحتلال، يصير في هناك شهود وشهادات الضحيه هي مهمه جدا في هذه الحاله. ولكن التوثيق المرئي خاصه احنا اليوم عايشين في عصر السوشيال ميديا، عايشين في عصر الصوره، وممكن فيديو صغير يصل لملايين المشاهدين عبر العالم. اليوم في استشهاد عند الجمهور بشكل عام للصورة ورؤية الحدث من خلال الصورة وليس من خلال التوثيق. التوثيق مهم للقضايا القانونية، ممكن المكتوب للباحثين المهتمين بالشأن، ولكن لكي نصل إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور الصورة كثير مهمة وكثير يعني فعالة. ولكن طبعا لا يمكن العزل أو الفصل بين الصورة أو التوثيق المرئي والتوثيق المكتوب. يعني أي توثيق مرئي بدون ما تدعيمه بإفادات وبدون تدعيمه بتحقيقات بتتم من قبل باحثين مؤسسة أو أي مؤسسة كانت هو توثيق يعني ممكن يكون توثيق ناقص وتوثيق لا يرقى إلى يعني حجم الجريمة اللي بتتم ارتكابها من قبل الاحتلال وأجهزة الاحتلال المختلفة. لذلك يعني تبنينا احنا في فترات سابقة مشروع التصوير والتوثيق المرئي، وعلى مدى سنوات طويلة طورت بتسلم هذا المشروع. صح الناس اللي صوروا اليوم مش متطوعين لدى بتسلم، ولكن أصبح عند بتسلم خبرة طويلة في عملية جمع الأدلة وخاصة الأدلة المرئية من أجل استخدامها، وهذا يعني طبعا بفضل

0: باحثين او بفضل تعاون المواطنين اللي هم يعني شهود على هاي الحوادث، وجرأة المواطنين ايضا بنحييها على انهم يعني لم يخفوا الماده اللي قاموا بتصويرها، رغم انه يعني في تخوفات كثيره عند بعض الناس، ولكن اليوم التوثيق هو مهم ولا يشكل خطر مباشر على اي شخص. فهذا هي دعوه لكل مواطن، كل مواطن بتهمه مصلحه الضحايا، كل مواطن بتهمه كشف جرائم الاحتلال وكشف صورته الحقيقيه للعالم، ليقوم بعمليه التوثيق المرئي، نتيجه انها هاي بتشكل ادله كثيره، وحتى كثير من المرات بتشكل يعني اداه لتبرئه مواطنين فلسطين بيتم اتهامهم من قبل الاحتلال في قضايا لا مكان لها ولا وجود لها، كما حصل مع قضيه الطفل سام عندما دعوا الجنود انه تشكلوا خطر او كان في ممكن يكون في تشكيل خطر عليهم، ولكن التصوير ببين انه ما كان في هناك خطر. وهنا احنا عندنا الدليل القاطع اللي لا يمكن ضحضه من خلال يعني تحقيق صغير يقوم فيه الجيش ويطلع موقفه كما يحصل دائما. يعني كنا نتمنى لو كل شهيد فلسطيني يكون فيه توثيق مرئي له، عندها نقدر نكشف قديش حجم الجرائم وحجم الإنسانية والمخالفات الواضحة للقانون الدولي اللي بيرتكبها الاحتلال بشكل يومي ضد المواطنين الفلسطينيين وضد المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضا، لأن عملية القتل لم تتوقف والإبادة الجماعية لم تتوقف في داخل قطاع غزة، هي مستمرة.
1: نعم أستاذ كريم، يعني ذكرت أنت طرقت على موضوع غاية في الحساسية والأهمية، موضوع ربط التوثيق المرئي بالتوثيق المكتوب. السوشيال ميديا قلب العالم بما شاهده من جرائم على المستوى العالمي لدى الشعوب ولدى الضمائر الحية التي يعني لم كثيرا تؤثر على صناع القرار، خلينا نكون واضحين بهذا الموضوع. ماذا لو كان إلى جانب تلك المواقع يعني الفيديوهات التي بعثت على السوشيال ميديا أرفقت بتوثيق مكتوب، كيف كانت الصورة؟ هل كانت ستتغير؟ أو أنك تدعو مثلا الذين ما زالوا يمتلكوا مثل هذه المواضيع أن يكون لديهم توثيق مكتوب؟ يعني هذا موضوع بتقديري أنت تتحدث وأنا أفكر بأهمية ما تفضلت به، وحتى يفهم السادة المشاهدين الوجهة التي يجب أن تكون.
0: حقيقة هذه قضية جدا مهمة وفي نفس الوقت هي قضية إشكالية. في كثير من المرات بصور أحد المواطنين فيديو وبقوم بعملية نشره على يعني صفحة الفيسبوك الخاصة فيه أو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. هذا الفيديو ممكن يصل، ولكن في كثير من الأحيان هذا الفيديو بيتم قبره بعد يعني
1: فترة قصيرة
0: من المشاهدات ومجموعة من المشاهدات، حتى ممكن يصل لآلاف من المشاهدات، ولكن رغم ذلك لن يصل بعيدا. التوثيق عادة في له يعني أهمية عندما بيكون في مغلف بصيغة قانونية، عندما بيكون مدعوم بمؤسسة ممكن تكون عندها مصداقية في العالم وعندها حضور في العالم، هذا بالتأكيد بعطي التوثيق يعني أبعاد أكبر وأماكن أكبر للوصول إليها. حتى يعني ممكن فيديو صغير جدا بتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بمؤسسه بتسلم بيصل لعده ملايين من المشاهدات وعشرات الملايين في بعض الاحيان من المشاهدات، بينما اذا كان النشر هو محدود من قبل شخص كفرد بالتاكيد يعني حتى لو كانت الجريمه بشعه الوصول ووصول هذا الفيديو وهذا التوثيق بيكون محدود جدا. إضافة لذلك اللي بدعم الفيديو ليس فقط الفيديو بحد ذاته بقدر ما هو القصة بخلف الفيديو وعملية تسويقها بشكل قانوني وإظهار أبعاد هذه القضية القانونية وقديش هي مرتبطة بظاهرة أكبر واللي هي ظاهرة الاستهانة بحياة المواطن الفلسطيني، ظاهرة القتل، ظاهرة التسامح من قبل المجتمع الدولي مع هذه الجرائم، كل ذلك بعطي أي توثيق أهمية. عندما بيتم يعني نشر التوثيق كما حصل هذا الصباح أو مع الطفل سام الشهيد سام، يعني كل وكالات الأنباء الدولية تلقفت الفيديو وتلقفت البيان اللي صدر من قبل المؤسسة، واليوم بنلاحظ أنه موجود في كل أنحاء العالم تم يعني إيصال هذه الجريمة وفضح هذه الجريمة.

0: كلمة أمام العالم، غير القنوات الأخرى اللي هي قنوات التواصل الاجتماعي اللي أيضا بتضخ وبتتم نشرها بشكل كبير جدا من قبل المؤسسة ومن قبل طاقم مهني بيشتغل على السوشيال ميديا في داخل المؤسسة. فبالتأكيد التوثيق إذا كان توثيق متكامل، إذا كان في جسم مهني عنده مصداقية في العالم بيسوق هذا التوثيق، بالتأكيد راح يصل لأبعد بكثير جدا مما يكون توثيق مجزوء مجرد فيديو بيتم نشره لجريمة قبل الاحتلال. بالتأكيد هي جريمة، بالتأكيد راح تأثر في الناس، ولكن المطلوب تأثير أعمق، المطلوب نقل أيضا وجهة نظر قانونية حول الموضوع، نقل أيضا مساهمة المجتمع الدولي في هذه الجرائم نتيجة صمته عن هذه الجريمة، كما ذكرت مديرة عامة بن سالم في البيان اللي صدر عن بن سالم أنه في هناك تهاون من قبل المجتمع الدولي، وهذا ما يمكن الاحتلال من يعني ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان حتى الأطفال، استمرار سياسة يعني نزع إنسانية المواطن الفلسطيني ونزع إنسانية الفلسطيني والتعامل معه ومع حياته كأنها لا شيء لا تساوي شيء. هذه السياسة يجب دائما فضحها ويجب دائما إظهارها بكل الطرق اللي كانت موجودة، والتوثيق هو أحد هذه الطرق، والتوثيق مهم جدا.
1: نعم، وأنا أستذكر معك أستاذ كريم صوت الطفلة الشهيدة هند رجب، الصوت لم تكن هناك صورة، يعني أخذ أبعاد مختلفة تماما تأكيدا لما تفضلت به. لكن ماذا بعد، يعني مثل توثيق الشهيد الطفل الرضيع سام، ماذا بعد؟ أنت قلت أن كل الوكالات ضجت بهذا التوثيق، و كيف يمكن أن يكون هناك تغير وأن من يمتلك الجرأة على مستوى دولي ليحرك المياه الراكدة حتى يتوقف شلال الدم هذا؟
0: يعني أنت ذكرت كمثل قضية الشهيدة وعائلتها هند رجب، صح لم تكن هناك صورة، ولكن كان هناك صور، كان هناك توثيق لعملية الاستهداف لطفلة بريئة
1: كانت مرعوبة، كانت مرعوبة
0: تجلس بين جثث أفراد أسرتها، وهذا ما أعطى يعني قصة هند رجب أبعاد دولية. ولغاية اليوم تتباعد قصة هند رجب، تم إنشاء مؤسسة باسمها هند رجب لمحاسبة المجرمين ومتابعة المجرمين. لو لم يكن هناك تسجيل صوتي لهند رجب، بالتأكيد كانت ممكن تمر زي 30 أو 21 ألف طفل تم قتلهم في داخل قطاع غزة، ولكن هي كانت الشهيدة الشاهدة على القتل وعلى إجرام هذه المنظومة وعلى منظومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية. بالتأكيد يعني هنا الحديث عن التوثيق المرئي هو مهم جدا. هلا وين تصل هذه القضية؟ يعني حتى عملية النضال هي عملية تراكمية، يعني لا يمكن في يعني مجرد قلم يتم تغيير الرأي العام الدولي، خاصة نحن نتكلم عن كان في هناك سيطرة كبيرة جدا لا يعني حيتان و يعني عمالقة إعلام، وهؤلاء كانوا بيركزوا على رواية واحدة، لم يحضروا الرواية الأخرى اللي هي رواية الضحية، رواية الفلسطيني، كانوا منحازين بشكل واضح في انحياز واضح وسائل الإعلام الدولية تجاه الفلسطينيين ودعم مطلق للسياسات الإسرائيلية، وهذا ما يعني شكل الرأي العام الدولي على مدى سنوات طويلة من الاحتلال ومن الجرائم اللي بيقوم فيها الاحتلال. اليوم عصر السوشيال ميديا كسر هذا الحاجز، فتح مجال للضحايا لنشر الصورة الحقيقية، مما اضطر بعض وسائل الإعلام إلى التعاطي أيضا مع هذه القضية ونشر قصص وصور وتوثيقات عن اعتداءات وعن جرائم يتم ارتكابها من قبل الاحتلال ومؤسسة الاحتلال. يعني تم فرض هذا من خلال السوشيال ميديا، تم فرض هذا من خلال التوثيقات وألاف ساعات التوثيق اللي تم نشرها بجميع أنحاء العالم. بالتالي يعني إحنا يجب أن نستغل الفرصة كنشطاء حقوق الإنسان من أجل إيصال الصورة الحقيقية، وهذا ما يمكن أن يغير كما ذكرت النضال هو قضية تدريجية وليس في ضربة زر أو في ضربة سحرية ممكن نغير الرأي العام الدولي. لكن إحنا اليوم بنلاحظ أنه في هناك رأي عام دولي كبير جدا داعم للضحايا، داعم للنضال ضد الجرائم اللي بتم ترتكب في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي يعني ضد منظومة الأبرتاد الإسرائيلية.

0: منظومه الاباده الجماعيه الاسرائيليه التطهير العرقي. وهذا ما نطمح اليه انه يكون بتغيير في الراي العام العالمي، وجزء من عمليه التغيير انك تنشر القصه الحقيقيه، تنشر القصه كما هي بدون محاوله يعني تضخيم ولا محاوله تغيير في الواقع. الجرائم هي كافيه كما هي دون ما نفخمها من اجل عفوا اظهار الصوره الحقيقيه للاحتلال والجرائم اللي بيتم ارتكابها من قبل الاحتلال. هذا يعني بيخدم اكثر الضحايا وبيخدم اكثر في فضح الاعتداءات وفضح الجرائم اللي بيتم ارتكابها. في كثير مرات ممكن يكون في هناك محاولات لتضخيم او لا، هاي يعني ممكن شيء اكثر مما تنفع وتخدم الضحايا، ممكن يعني تخرب ملفات وبالعكس لا تخدم بناء ملفات ضد الاحتلال وضد سياسات الاحتلال. هذا ما نحاول القيام به امام الاعلام، امام المجتمع الدولي، امام المؤسسات الحقوقيه الدوليه، امام الدبلوماسيين اللي بنلتقيهم بشكل دائم وبنرسل لهم ايضا تقاريرنا كمؤسسه. هذا جزء اساسي من دورنا ولن نتنازل عنه، حتى لو كان في هناك صعوبات في عمليه التوثيق، حتى لو كان في هناك يعني ممكن تصل خطوره على العمل المؤسسه وعلى باحثي المؤسسه، ولكن مستمرين في اداء واجبنا واداء مهمتنا واجبنا القانوني والاخلاقي اتجاه الضحايا، والتوثيق جزء من هذه العمليه.
1: استاذ كريم، يعني الواضح ان مسألة إثبات أنك ضحية حتى في إطار التوثيق على المستوى العالمي، حتى مع مواقع التواصل الاجتماعي وما تنقله وحتى ما يتبعها من توثيق مكتوب، بات لا يعني يترك أسماع من يصنع القرارات على المستوى الدولي بالشكل الذي يجب أن يكون عليه. المسألة تحتاج إلى أنسنة، يعني إنسانية الإنسان الضحية، وليس فقط أن نخرج للدفاع عن من قام بالجرم باتجاه هذه الضحية.
0: بالتأكيد يعني خاصة أن المنظومة الإسرائيلية على مدى عشرات السنين قامت ب يعني محاولة نزع إنسانية الفلسطيني وتصوير الفلسطيني بصورة مغايرة تماما للواقع اللي احنا بنعيشه كفلسطينيين تحت الاحتلال. اليوم إيصال هاي الصورة وإيصال الجرائم والحديث عن الجرائم من قبل بتصير مؤسسات أخرى والجميع، يعني كل من هو ناشط في مجال الإعلام وناشط في مجال فضح الممارسات هو بيقوم يعني بوضع إشارة وإضاءة ضوء أحمر لصناع القرار في العالم، بحيث أنه لا يستطيعوا يعني الادعاء بأنهم لم يروا ولم يسمعوا عن هذه الجرائم. ما يتم نشره هو محاولة يعني وضع الإصبع بالعين لكل من هو مراقب لذلك، وإظهار أنه أنت أيضا مسؤول عن هذه الجرائم اللي بتم ارتكابها بشكل يومي في عدم مبالاتك وتبنيك لإزدواجية المعايير والتفريق بين الضحايا. إذا كان في هناك يعني مجتمع دولي حقيقي، إذا كان في قادة سياسيين حقيقيين، فيجب أن يتربوا ذلك، ونحن من خلال عملنا بنقوم يعني وضع هاي الحقائق أمام الجميع بحيث أنه لا يستطيع أي أحد أنه يتهرب من المسؤوليات القانونية والأخلاقية، حتى لو يقوم بإيجاد فعل وبالإيتاء بفعل بمنع ذلك، فبالتأكيد سوف يتم محاسبته من قبل شعوبها، يعني هاي الحكومات من قبل شعوبها. وإحنا رأينا بشكل واضح كثير من الحكومات اللي تراجعت عن دعمها المطلق إلى السياسات الإسرائيلية وإلى منظومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، نتيجة أنه كان هناك تيار كبير جدا في داخل المجتمع اللي بتضامن مع الضحايا واللي بدعوا إلى تغيير في هذه السياسات. في مناطق يعني كان في نجاحات كبيرة جدا في بعض دول العالم، وفي دول أخرى في هناك حركة مستمرة ومتصاعدة في رفض هذه السياسات وفي يعني تذنيب الحكومات على تعاونها مع مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية ومرتكبين جرائم ضد الإنسانية. هذا المطلوب اليوم، انه كل من يقف ويدعم هذه المنظومة يقف ويفكر ويحرج امام شعبه امام ناخبيه على انه بيقوم بدعم جرائم ضد الأطفال، جرائم ضد المدنيين، جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي عموم المنطقة اللي ما يتم ارتكابه بشكل يومي في غزة وفي الضفة الغربية وحتى من سياسة التمييز العنصري السائدة داخل الخط الأخضر، هي نفس السياق بنفس النتيجة اللي هي محاولة نزع إنسانية الفلسطيني والتعامل معه كلا قيمة وتكريس التفوق العرقي اليهودي. من خلال عملنا كمؤسسات وتوثيقات ومشاريع توثيقات بنحاول نوصل هذه الرسالة ونحرج كل من هو في موقع السلطة في العالم يعني على عدم اتخاذ موقف وعملي من أجل منع هذه الجرائم. وهذا أيضا ما ذكرت سابقا وبعيد ذكره ما تم وضعه في البيان الصادر عن بتسالم حول استشهاد الطفل سام أبو هيكل، إنه المجتمع الدولي هو مسؤول بصمته، المجتمع الدولي مسؤول بتسامحه مع هذه المنظومة، ويجب أن يكون المجتمع الدولي بأخذ دوره الحقيقي في عملية الحساب وعملية المعاقبة وعملية وقف الانتهاكات. واللجوء للشعوب وإبهار الصورة للشعوب هو جزء من آلية الضغط على هذه الحكومات من أجل ممارسة دورها والقيام أمام مسؤوليات أو الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
1: نعم، يعني كأستاذ كريم بدي أنا معك بجملة، أنه لو انتفض أوروبا كما انتفضت لجالياتها التي كانت على أسطول الصمود الذين تم إهانتهم بنغفير لحجم الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لانتهت المشكلة. شكرا جزيلا لك أستاذ كريم جبران، مدير البحث الميداني في مؤسسة.
0: هاي جزء من سياسة الكيان بمكيالين وازدواجية المعايير اللي تمارس في كثير من دول العالم وفي أوروبا وغير أوروبا، يعني في نظر للضحايا بعين أخرى، يعني حتى الضحية عندما يكون أوروبي والمنتهك
1: إسرائيلي
0: النبرة هي مختلفة.
1: شكرا لك أستاذ كريم، ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية، إلى اللقاء.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ما طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

اهلا ومرحبا بكم الى نشرة الساعة الثالثة من تلفزيون فلسطين. نبدا معكم بابرز العناوين. شهيد متاثرا باصابته في دير البلح، والاحتلال يواصل تفجير المنازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة. أمريكي على إيران بعد تهديدات ترامب، وطهران تغلق مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن الإيرانيين طلبوا منه التوقف عن القصف، وطهران تنفي. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يؤكد أن قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء من الجيش الأمريكي. بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستوطنين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح.